0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادير فورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس الكل. مرحبا بكم في رونديفو جديد من أول ساعة. شكرا لكم على الاستماع لنا. نصبح برشا على فاطمة اللي نسمعها بعد شوية في الزافينج. صباح على خالد اللي رافقنا تيلة الأسبوع هذا في الإخراج. صباح عليكم من ما تسمعوا فينا حتى كان خارج حدود الوطن. هنا نحاول وإحنا نقربوا لكم الأجواء متاع تونس. إن شاء الله يا ربي ترجع على قريب، وإن شاء الله ترجع زيدا أنتم في أفضل الظروف. بعد شوية موعدنا مع الزافينج. خلينا نسمع توتسويت حسين الدوس هو وياسمين اللوسي، أمان أمان يلماني فيرسيون مختلفة جديدة. إن شاء الله تعجبكم اليوم الصباح.

0: Feeling good, بين لونك لسول إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. طريق سلمة للجميع, تخلطوا جالة بسلمة وين ما تسمعوا فينا في مختلف وسائل النقل العمومي, كنت تسمعوا فينا على سقيكم, كنت تسمعوا فينا في كرهبكم ولا ديجا شديتوا الخدم, إن شاء الله ربي يعين الناس الكل وإن شاء الله صباحكم ما تسمعوا فيه كل أخبار البيهية. موعدنا شوي خير مع الميتيو, لكن قبل خلي نكتشفوا شنو خبت لنا فاطمة في الزابينج أهم التسريحات في 24 ساعة اللي تعديت.
1: زابينغ. alors هما الهانتا فيروس اللي هم عائلة ما هم يشي وحبك واللي هما فيروسات قدم مش معناتها ظهر في الخمسينات ولينا نعرفوه في الخمسينات خاطر قبل الخمسينات ما كناش نعرف ونلقاو الفيروسات.
2: هم المعهد الوطني للرصد الجوي من خلال شبكة رصد الزلازل سجل الحدث الزلزالي رقم 37 هذه السنة, كانت هذه الرجة اليوم على 6 من شهر مايو 2026 على الساعة 8:06 دقائق بالتوقيت المحلي, بلغت قوتها 3.1 من سلم ريشتر, كان ذلك جنوب منطقة القطار من ولاية قفص.
3: مهم جدا النظر للمياه المعالجة أو مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مهم للمياه وتعتبر مصدر غير تقليدي باعتباره معناها يختلف عن المصادر التقليدية نتاع المياه الجوفية أو المياه السطحية.
1: يبتعد معناتها من الأوساخ نتاع الفيران والقوارض بطريقة عامة, أما أغلب الوقت الجربة والقوارض اللي تعيش في الاستوائيات.
4: نسبة التضخم تبرز مدى ارتفاع الأسعار لمجموعة من المواد والخدمات اللي يستهلكها المواطن يعني بصفة يومية على مدة شهر كامل. النتائج الأخيرة أبرزت أنه يعني كنا في حدود 5% في شهر فيفري ومارس و 4.8 في شهر جانفي, حاليا يعني هناك تسارع, يعني الارتفاع دائما كان موجود لكن المعدل متاعه كان في حدود 5 أصبح الآن 5.5.
3: ضيعنا 30 عام وصلنا إلى نقاط أنه اليوم أصبحنا أمام خيارات تقريبا محدودة جدا. مياه المعالجة إذا كان نأخذ الكميات تقريبا عندنا أكثر من 300 مليون متر مكعب سنويا يدخلوا محطات التطهير, عندنا 127 محطة تطهير موزعة تقريبا على كامل تراب البلاد.
1: احنا ما عندناش هانتا فيروس في تونس, نجم نطمن الناس الجربوع نتاعنا ما عندوش الفيروس هذي, أمام
5: جربوعنا وفيرنا ما عندهمش الفيروس,
1: عندهم حاجة تخرين,
5: عندهم حاجة تخرين, أنا مش مخترين كما هذا, مش كما من العائلة الهانتا فيروس.
3: إذن عملية استغلالها تقريب أكثر مياه قابلة للاستغلال في أي مكان هي هالمياه هذه. أما المشكل وين؟ أنا نعتبر أنه أولا المشكل مؤسسات, ما يمكنش مياه تابعة لوزارة البيئة باش تخطط ولو ناس يخطط وحده وزارة الفلاحة تخطط وحدها, هذاك علاش المشكل الأساسي. وعنا أكثر من 30 عام نقول وراه التوحيد الإطار المؤسساتي للماء في تونس.
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة, شكرا لك. غدو يكون عنا آخر موعد بالنسبة للأسبوع ذي في زابينغ وين تلقاو أهم التصريحات لمختلف برامج موزايكا فام وليكيب وضيوف متاع موزايكا فام. ميتيو بعد لحظات, أبو أهواك تتسيتي أول سحر.

0: هذا مايكل بابلي feeling good version live. نهاركم مبروك الناس الكل. خلينا ناخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة اليوم الغدوة.
1: ميتيو
0: بالنسبة لليوم الخميس 7 مايو يتواصل طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة بأمطار خاصة بعد الظهر وين في المناطق الغربية وتشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال وقرب السواحل الشرقية والمرتفعات زادة وبين 26 و 32 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للجنوب الغربي باش نسجلوا 35 درجة وأقصى الجنوب نوصلوا حتى 39 درجة والبحر يكون مضطرب محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية متموج إلى محليا مضطرب بالشمال. غدوة جمعة ترجع الحرارة في ارتفاع طفيف نفس الشيء بالنسبة لنهار السبت. ما خلينا نرجع نحكيه على غدوة. البحر يكون مضطرب مازلنا زادة معنيين بسحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة في الليل بالمناطق الساحلية الشمالية مع بعض الأمطار المتفرقة.
1: ميتيو
0: مازلنا معكم حتى للستة متاع الصباح. صباحكم نشاط صباحكم في برشا حيوية. إن شاء الله صباحكم ما تراو فيه كان الحاجات الباهية وما تسمعوا فيه كان الأخبار طيبة وما تلقاو فيه كان الحاجات المسهلة وتبدأوا نهاركم كان بالخير إن شاء الله معنا. شكرا لكم على استماعكم واختياركم لفريكونس متاع موزايك فام. تحية لكم كان تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net وين تلقاو آخر الأخبار أهم التطورات التقارير كل ما يهمكم باللغة العربية والفرنسية من أخبار وطنية وعالمية. شوية آخر موعدنا مع الأكتواليتي جوستومون نحكيو أخبار وطنية شوية في les événements du jour. غدا معتوق في بيلي تحيا لكم ونهدي هذه خاصة لتوينسا اللي يسمع فينا خارج حدود الوطن. إن شاء الله نهاركم زين.

0: les événements du jour.
1: الحصة 39 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك الناس الكل طريقة سلام عليكم وين ما تسمعوا في موزايك اف ام الموعد هذا موعد الأخبار الأكتواليتي خلينا نبدأ نحكيو على تلمذة التاسعة أساسي نحكيو على وزارة التربية اللي أعلنت في بلاغ أنه بإمكان تلمذة المسجلين بسنة التاسعة أساسي تقني واللي يكملوا سنة دراسية الحالية 25-26 إن شاء الله كان بنجاح عندهم الفرصة أنهم يلتحقوا بالسنة الأولى من التعليم الثانوي حسب جملة من الشروط حسب البلاغ الصادر عن الوزارة ويتعين أنه تتوفر في التلمذة المعنيين أنه سنهم تتجاوز 19 عام و6 شهور في 15 سبتمبر 2026 أنهم يكونوا حاصلين على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 10 من 20 كما زاد يشترط أنه يكون المعدل الحسابي سنوي في مواد العربية الفرنسية الإنجليزية والرياضيات يساوي أو يفوق 12 من 20 ويتعين زاد على التلمذة المعنيين أنهم يقدموا مطلب التحاق بالتعليم الثانوي يتم إمضاءه من قبل الولي إلى مدير المدرسة الإعدادية التقنية قبل نهار 31 أوت 2026 وبش يتم إعلام التلامذة المعنيين بنتائج قرارات الإلحاق متاحهم بسنة الأولى من التعليم الثانوي بش يكون نهار 12 سبتمبر 2026 دونك هذا فيما يخص التلامذة متاع السنة التاسعة أساسي ولا تقني دونك جماعة التكنيك اللي يخموا أنهم يلتحقوا بالمعاهد الثانوية. نحكي وزيدة على موضوع يهم الدواء اللي كنا حكينا عليه الجديد اللي بيكون موجود في تونس. نحكي على الدواء الجديد لوزيمبيك اللي حسب الأخصائية المرض الغدد والسكري فاطمة شاكر دكتورة فاطمة شاكر تقول أنه الدواء هذا راهو يعطي إحساس بالشبع لأنه يصنع قليلا من الأنسولين والهدف متاعه زيادة انقاص الوزن لكن لمرضى السكري نعود ونأكد أنه لمرضى السكري تيب 2 وعنده زيادة القدرة أنه يحمي القلب والشرايين والكلى لكل مرة قاعدين أنتو كان حاولوا نقدموا المعطيات اللازمة في علاقة بالدواء هذية اللي انطلاقا من نهار 6 ماي بدأ يكون موجود في الصيدليات. كانوا هذو من الإيفينمون دو جور بالنسبة لليوم بعد شوية موعدنا مع لي بروغرام دو جور. مرحبا بكم.
0: Les événements du jour. أول ساعة.

0: الخام دو جور موزايك اف ام
1: ال 45 دقيقة بعد ربع ساعة من توال معاد يكون مع أمين قارة كيف أحلى صباح الكل تكون حاضرة معاكم برشا جديد برشا أخبار من 6 حتى للتسعة متاع الصباح ما ترتيبوش أهم المواعيد في ساعتنا الأولى المواعيد يكون مع فاطمة في دقيقة حاضرة 46 دقيقة عندكم فرصة زادة تربحوا معنا كل يوم أون كارت دو غوشارج من إهداء موزايك أف أم مهما كان المشغل متاعك 17 دقائق هو زادة موعدنا اليومي مع الأكتواليتي والضيوف اللي يكونوا كل صباح على الخوي حاضرين معنا نحكيو معاهم على المستجد اليوم شحكيو على المبادرة التشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية باش يكون ضيفنا النائب البرلمان حاتم الليباوي باش نحكيو معاه بأكثر تفاصيل على المبادرة التشريعية هذايا موعدنا يكون زادا مع 27 دقيقة مع ماكي في 10 مينوت كرونو ما تنساوش زادا موعدنا مع الربح كنت تكلمونا على 71-113-1000 نجمو تربحو معنا اللودو برودوي بقيمة 100 دينار من إهداء جديدة ساهل باش تكلمونا على 71-113-1000 باش تكونوا حاضرين معنا في صباح تربح صباح وجاوب على سؤال وتربح مهما كان سؤال صعيب راهو تهنيو خاطر امين باش يكون في المساعده دونك تجو تكونوا ربحين معنا الموعد زاد يكون مع ايمن في الو كوندكتور 200 دينار من اهداء توتال انرجي زاد يومين تنجمو تربحوا معنا باغ كونتخ مش بالتليفون يلزمكم تشوفوا ايمن وين موجود كل يوم يكون في بلاصه باللوغو نتاع موزايك فام هكاك تنجمو تكونوا انتم زاد ربحين معنا يوميا ساعتنا الثالثه الموعد يكون مع اياد الدهماني في مع اياد الباغوميتر وكل عاده نختموا بانتباه ايش قال اليوم موضوعنا باش نحكيوا على الإسبانية باش نحكيوا على التعامل مع المهاجرين وزيدا باش نحكيوا على هالخطة الإسبانية الجريئة البعض يعتبروها لتسوية أوضاع 500,000 مهاجر لليوم تثير جدل سياسي واسع هذا موضوعنا في انتباه شقال شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل مرسي بوكو خالد اللي رافقنا في الإخراج مرسي فاطمة زيدا اليومين تسمعها في الزابينج نعطيكم غدوة موعد جديد إن شاء الله في أول ساعة موعدنا بعد لحظات مع أحلى صباح نهاركم زين يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

بكم ويؤخركم إلى أجل مسمى.

فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا

وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وأسررت

ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل

وجعل الشمس سراجا

ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا

ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا

0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله مولانا العظيم.
1: أحلى سباح، أحلى سباح،
2: أحلى سباح.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح مع أمين جالا.
3: صباح الفل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه. صبحيه الخميس 7 ماي 2026، ان شاء الله وين ما تسمعوا فينا نعطيكم برشا موجات ايجابيه باش تبداو صبحيه. نتمنى ان شاء الله انها تكون مبروكه سعيده، ان شاء الله باذن الله ربي يعطيكم ما تتمنوا في صبحيه اليوم الخميس. واقتربت نهايه الاسبوع اللي تعب الجمعه ذي، غدوه ان شاء الله باذن الله تكون له نصيب من الراحه، وان شاء الله باذن الله موفقين في نهايه الاسبوع ذي. كل الفريق حاضر معاكم كالعاده بمختلف فقرات تعودتوا عليهم. الربح ديجا موجود معنا، تنجموا تطلبوا 71,113,000 من توا. كان تحبوا تربحوا وصل شراء بقيمة 100 دينار من اهداء موزايكا فيم، صبح تربح كالعادة. طلع دوبينات صغرونا اليوم الصباح بإذن الله، إن شاء الله طلعوها، هو كل يوم طلعوها حتى كما طلعوهاش طلعوها بالصفة عليكم، وتكونوا إن شاء الله من الفايزين. كاردو ريشارج كالعادة في خربش تربح كاردو ريشارج بقيمة 10 دنانير. سينو صديقنا أيمن المصري يكون معكم في ألو كوندكتور باي توتال إنرجي وربحكم 200 دينار سؤال على طريق كل اليوم. وكل عادة الأخبار زادة موجودة الرياضية منها قبل نهارين من موعد الديربي ولا 3 أيام. الأخبار الغير الرياضية زادة كيف كيف موجودة في البارومتر مع أختنا نادية في عالخوي، صديقنا إياد في التحاليل اليومية متاعه، حتى الأبراج استناه، وإن شاء الله بإذن الله شوية آخر أختنا فاطمة تعطيكم كل الأبراج بكل التفاصيل. أيه إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. باهي على البروغرام بالنسبة اليوم هكا، نتمنى لكم الخير والسلامة. مرحبا بكم في أحلى صباح.

0: Sahte Santas Bär.
1: الستة وعشرين دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 7 مايو، تواصل الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية، تشمل بعض الجهات الشرقية الشمال الوسط، والريح من القطاع الشرقي بالشمال الوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب باش تكون قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر باش يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج إلى محليا مضطرب بالشمال، وتتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال وقرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وبين 26 و 32 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى ال 35 درجة بالجنوب الغربي و 39 درجة بأقصى الجنوب. حتى غدوة زادة باش تكون الحرارة في ارتفاع طفيف. تو بعد شوية أكثر تفاصيل مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: Santa Santasber.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، نهاركم زين، نهار الحظ المزين، الفرحة لكل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، خليوا أفكاركم طايرة، نسيل الشعب وأحكي وخليوا النهار يمشي على كيفكم حلو. إن شاء الله يا رب يا يوميتكم دي محلوة. إيه الثور وين ما تكونوا حضوركم يبين والطاقات تكون أحلى وأحلى، والفرصة زادة قدامكم مش تزيدوا تلمعوا أكثر وتعملوا حاجة تخليكم فخورين برواحكم. حتى الجوزاء خليوا الابتسامة اللي فيكم شعلة ما تطفيش، ردوا بالكم تخليه وشكون يطفيها. السرطان محليها هالراحة اللي فيكم، انتم اللي كلمتكم موزونة وأفعالكم ثابتة. الأسد راهي طاقة باهية، أما يلزمك توازن زيادة بين الحماس والتسرع خاصة في الكلام والقرارات السريعة. وانت يا عذراء إذا كنت مرتبط فما نقاشات صغيرة ممكن تصير بسبب العناد متاعك، وإلا رغبتك باش كل شيء يكون كيف ما انت تحب. ميسيدش راهو حاول تسمع أكثر الشريك. الميزان ماليا حاول ما تصرفش باندفاع على حاجات كمال، فما مصروف ماهوش متوقع ممكن يطلع منه الاخر النهار. والعقرب راهي العلاقه بالعائله مستقره نسبيا، اما فما شخص قريب منك يستنى منك اهتمام اكثر. والقوس مزاجك يتبدل بسرعه اليوم، اكثر حاجه تنجم تريحك هي الحركه. من سيلش راهو خارجه مع الاصحاب كيف كيف، زاده تبديل جو، حاول تبعد شويه عن الناس السلبيه. والجدي راهي طاقه موجوده اما الارهاق الذهني واضح. من سيلش راهو حاول انك تسيس. ادل ونصيحتي ليك اليوم، مش كل معركة تستحق تدخلها، ساعات الهدوء يعطيك قوة أكثر. ونكملوا مع برج الحوت، نحبك تركز على حاجة واحدة تحب تحققها اليوم، ما تشتتش روحك بين برشا حاجات.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربج تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم مسعد الايام. الناس الكل شنو رايكم كان تطلبوا توا 71 113 ألف مع 7:35 دقيقة ان شاء الله تربحوا ان لو دو برودوي جديدة. دونك اطلبونا وان شاء الله باذن الله تجاوبوا على سؤال وتكونوا موجودين في صباح تربح. اخواتي المخربشات شنو احوالكم؟ اخواتي المخربشين يا سيدي حضرونا كالتليفونات. رقم البطاقة اليوم الصباح هو التالي 24 91 94 43 60 9 1000. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك اف ام، صباح الخير. عائدة النقل للخطوط الجوية التونسية ترتفع بنسبة 5.4% لتبلغ 314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وذلك وفق ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة المنشورة أمس على موقع بورصة تونس. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، ليتجاوز عددهما 540 ألف مسافر. وزارة التربية تعلن في بلاغ أنه أصبح بإمكان التلاميذ المسجلين بالنسبة بالسنة التاسعة أساسي تقني والذين سينهون السنة الدراسية الحالية بنجاح الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي وفقا لجملة من الشروط حسب بلاغ صادر عن الوزارة. ويمكن لأولياء التلاميذ المعنيين التقدم بمطلب الالتحاق بالتعليم الثانوي ممضى من قبلهم إلى مدير المدرسة الإعدادية التقنية في أجل نقصه 31 من أوت 2026 على أن يتم إعلام التلاميذ المعنيين بنتائج قرارات إلحاقهم بالسنة الأولى من التعليم الثانوي في أجل نقصه يوم 12 من سبتمبر 2026. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري تستمع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بأحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها. ونواب أصحاب المبادرة يؤكدون أن هذا المقترح يقدم البديل وينص على التخلي النهائي عن تجربة المجامع المائية في مجال الماء الصالح للشرب وإحالة مهامها إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمحافظة على الثروة الوطنية من المياه، مشيرين إلى نجاح تجربة إحالة عدة مجامع مائية إلى هذه الشركة ببعض الجهات. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران سريعا في وقت يسعى فيه للتوصل إلى اتفاق ينهي حالة الجمود بشأن مضيق هرمز وبرنامج طهران النووية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن المقترح الأمريكي قيد الدراسة وأن وجهة نظر إيران سوف تنقل إلى باكستان بعد التوصل إلى نتيجة. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن العبور الآمن والمستقر من مضيق هرمز سيصبح ممكنا وفقا للإجراءات الإيرانية، وذلك بعد زوال تهديد من سماهم بالمعتدين. وفي ضوء الإجراءات الجديدة، قالت بحرية الحرس الثوري إنها تشكر ملاك السفن الراسية. في لبنان، لا يزال مصير قائد قوة الرضوان بحزب الله غامضا بعد إعلان مسؤول إسرائيلي اغتياله بقصف على بيروت أمس. ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الاغتيال جرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ختاما، وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تؤكد اليوم أن البلاد غير ملزمة بأي معاهدة تتعلق بعدم الانتشار أو انتشار الأسلحة النووية وسط مواصلة تصديها للضغوط والعقوبات الدولية التي تهدف لتفكيك برنامجها النووية. ونقلت الوكالة عن كيم سونج الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة القول في بيان إن الولايات المتحدة وبعض الدول تفسد الأجواء في مؤتمر المراجعة 11 لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بإثارة قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك اف ام بونات، والمشوار يتواصل مع مين جارة وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: صباح 11 دقيقة على موزايك فيم. صباح نشاط، صباح الحيوية، صباح الفل، صباح العنبر، صباح الياسمين أشرقت الأنوار. إن شاء الله يا ربي صباحكم مبروك سعيد. صبحية الخميس الحاضر محمد والغايب ليس، 7:11 صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: أمين، بونجور ندو.
2: تلا نهارك مبروك أمين، نهاركم مبروك زيدا الناس الكل. اليوم وإحنا على أبواب امتحانات حتى زيدا مناظرات وطنية وامتحانات وطنية، نحكيه اليوم على مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية. عدد من نواب البرلمان كانوا قدموا المبادرة هذه اللي تنص على تسليط خطأ مالية، عقوبات سجنية زادة ضد كل شخص يخطط ولا ينظم ولا حتى يروج لارتكاب الغش، مع تسليط زادة عقوبات نجم تكون تأديبية على التلميذ اللي يكون هو بيدو مورط في عمليات الغش. باش يكون حاضر معنا ضيفنا نائب البرلمان حاتم الليباوي اللي هو زادة واحد من أصحاب المبادرة هذية، واللي باش نحكي معاه اليوم على تفاصيل المبادرة هذية، المدة متاع العقوبات السجنية، كيف زادة نحكيه على حتى العقوبات المالية، وكيف زادة باش نحكيه على الظاهرة اليوم، كيفاش انه العمل متاع خلينا نقولوا عصابات اللي قاعدة تخدم اليوم وهي اللي تساهم في ترويج ولا حتى تبيع تجهيزات متطورة جدا على ليباج فيسبوك، واللي قاعدين نشوفوا فيهم كل مرة حتى الامن اللي قاعد يتيح بالشبكات هذية اللي قاعدة توفر في التجهيزات هذية للغش. مرحبا بك سي حاتم الليباوي، صباح الخير.
3: صباح الخير كيف المستمعين زيك؟
2: شكرا لك على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. خلينا نرجع نحكيو على الفكره زاده نتاع المبادره التشريعيه هذه، ومن بعد نرجع نحكيو على التفاصيل في علاقه بالعقوبات الماليه والسجنيه.
3: هو زاده الغش في الامتحانات الوطنيه ماهوش جديد، هو عنا امر علي يرجع 17 اكتوبر 1941 وقتها معناتها فرنسا ما زالت في تونس، معناتها كي نقرا النص تاع 1941 يتحث على عقوبات سجنيه، عقوبه توصل حتى 3 سنوات. نحكي لك على الامر العالي، عقوبات ماليه من 100 فرنك الى 10000 فرنك، وهنا فرنك معناتها مكتوبه في النص، لانه يعني وقتها كانت العمله بالفرنك مش بالمليم التونسي، فهمتني؟ يعني الفكره موجوده من قبل انه الغش معناتها يجرم، موجوده، لكن حاليا مع تطور الغش وتطور التكنولوجيا وتطور الظاهرة، خاطر ربما قبل كانت بعض الحوادث المتفرقة، اليوم أصبحت ظاهرة، معناتها أصبح التلميذ يجهز نفسه وأصبح ولي التلميذ. رأوا التجهيزات الغش تتباع تورة ماهيش برخيصة، رأوا بالملايين، رأي الخدمات تتباع بالملايين، فهمتني؟ معناتها بستملين و5 ملايين وأجهزة ناريتها كيف في أفلام جيمس بوند قبل. فعلا صراحة معناتها لا، والغريب الأمر أنه معناتها هذه السوق على الفيسبوك علنا، صفحات علنا وش اسمه ليفريزون دوميسيلي يقولك للدار زيادة. أنا ديما نتسائل وين الحكومة من هذه الأشياء. على كل وقتها كي شفنا الشيء تفشى بهذه الطريقة، واللي انتجت الفكرة أنه نرجع للأمر العالي هذاك ونخرج منه هو كتنقيح بين الظفرين، ونخرج بحاجة قانونية جديدة، علما أنه في لقائنا مع نقابة القضاة على مستوى البرلمان ناقشنا، يتحدثون على فراغ تشريعي. إيش معناته فراغ تشريعي؟ سيد القاضي شي يقول أنا تجيبوا لي واحد موقفته الشرطة والأمن هو يبيع في أدوات غش، وإلا يملع تلميذ من الخارج، وإلا مع الشبكات، ما عنديش نص واضح. نحاول أني نكيف الجريمة، تشكيل وفاق، تدليس، أما غش في الامتحانات الوطنية معناش نص ومعناش عقوبة تقابله. ومن هنا جات الفكر، هو خاطر ذلك مش يولد النص القانوني، يولد معناتها سويتا بزوان.
1: سي حاتم صباح النور، اليوم انتم مقارنة بالأمر العالي شنية المقترحات الجديدة معناتها العقوبات؟
3: باش نعطيك الأمر العالي تحدث على عقوبة بسيطة. الغش كان وقتها شنو، حتى في وقتك ووقتي اللي في الباكالور تي ممكن يجب دوريقة من جيبه وينقل، هذيك هو الغش، ولا يتلفت لصاحبه يعني مدلوش معلومة. اليوم راهو الغش، الناس رايت مش تبيع في التجهيزات، بيع في الخدمات، راهو يبيع لك الأجهزة ويبيع لك الخدمات. شمعت الخدمات؟ امتحان المات نخدمه لك بكذا، امتحان الفلس فنخدمه لك. ما حتى تطورت الظاهرة، ولينا اتطورنا حتى احنا في النص متاعنا. ايش يقول النص متاعنا؟ مانيش نقدر نقول بالحرف خاطر طويل شويه، لكن باش اللي يسمعوا فينا والاولياء زيد خاطر برشا ناس معناته تغشوا بين ظفرين. خلينا المترشح اللي هو التلميذ أو الطالب يخضع العقوبات التأديبية فقط. معنش معناته عقوبات تأديبية، نعرفوا إلي الوزارة التربية ولا التعليم العالي عندها عقوبات تأديبية. وقت يتشد تلميذ يناقل في البكالوريا ولا في الجامعة
2: يجب تحرموا لمدة وقت من
3: الامتحانات ولا صحيت هو. لا عقوبة سجنية ولا عقوبة مالية. دونك توجهنا لشكون؟ توجهنا بعقوبة سجنية مدة عام إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 20 مليون إلى 100,000 دينار، كله من نظم أو هيئة أو مولى عملية ترميل تركيب الغش، من تعمد تسريب المواضيع الامتحانات قبل الامتحان أو أثناء الامتحان، من شارك، من ساعد، من توسط في ارتكاب هذه الأفعال، كذلك من تعمد صنع أو اقتناء أو عرض أو ترويج أو بيع أو توزيع وسائل معدة لارتكاب الغش ومخصصة لذلك مع علمه بذلك. خاطر نجم تمشي لواحد بيع في التليفون تلقيه يبيع في ديكيت، واحد يقول خويا مانيش نبيع في ماتريال تاع غش، لكن مع علمه علما ماتريال الغش توا كي تشدوا عند واحد حاجتي يا يصلح للغش يا يصلح للمخابرات، ما تنجمش واحد باش يتفرج فيه في بالله بالله تالي ستيلو بالقرص، ستيلو بالقرص فيه بوش، شنو باش يسمع؟ معناتها هي اما للتجسس تخدموا البوليسيه والا غش. راهو تليفون تاو كارت بونكير كيما الكارت بونكير بالضبط، وهي تليفون
0: لا على مغرور بالتكنولوجيا برشا
3: صحيح. راهو سيدي اخويا راه موريك
0: عندهم غرام بالتكنولوجيا يحبوا مع الصغيرات يحبوا
3: راهو سيدي اخويا راهو الكي الواحد الليكوتور احنا ولا عنده اسمه زي ما مفاهيم جديده اسمه الحمصه
0: كيت حمصه معروفه
3: الحمصه يغطسها طبيب فصل الاذن من داخل ويخرجها طبيب. راهو باكو تروبيكو انا راهو مش نتخيل راهو السيد دي

0: أنا كنت شغالة من آلة التشويش وزارة التربية. عنا ساعة 500 وحوالي 62 مركز بكالوريا، وعنا 600 آلة تشويش، 400 آلة تشويش تشروه بدو مليار في 2017، ومن بعد شروهم قال لك ما يخدموش وهم شبهين، ها، واتهموا وقتها بالفساد وغير ذلك. أنا أرسلت سبعات سؤال كتابي حديث السيد الوزير الحالي، قلت له وينهم؟ عندك 600 وينهم؟ وعندك صفقة بدو مليار 400 آلة تشويش ونهية، وين حاطينهم؟ لشنو يصلحوا؟ علاش شريتوهم وصرفتوا 2 مليار؟ فهمتني؟ راهو دوشي كبير برشا وعميق برشا. توا هاو خرج السيد الوزير سويت آ مع الأسئلة الكتابية، بعث سؤال كتابي للسيدة رئيسة الحكومة، بعث للسيد سؤال كتابي للسيد وزير الداخلية، بقى لي كان السيد وزير الدفاع راهو بعثلوش. بالعكس في النص اللي بعثه السيد رئيس الحكومة قلنا لي ما لا يتدخل الجيش الوطني انه باش يامن، خاطر راهي هذه المناظرات الوطنيه تحت الوطنيه
1: باش نخدموا سلاح تفضل
0: قيمه وطن معناتها، فهمتني؟ مش لعبه، فهمتني؟ تقريبا بعجاله هذا هو عن اخر نقطه ونكمل. يعاقب كذلك بالسجن مده عامين لخمس عوام ومن خطيه ماليه من 10,000 الى 20,000 دينار. كل موظف عمومي، كل موظف عمومي استغل صفته لارتكاب الغش او تسهيل الغش. تقريبا هذه بعجاله، نتمنى انه ياخذ حقه ويتعدى.
1: شكرا لك، يعطيك صحة صحات. انتوكا اكيد باش نكونوا في متابعة للمبادرة هذية. حاتم الليباوي نائب البرلمان هو زيدا احد نواب اصحاب المبادرة اللي نحكيو عليها اليوم في على الخوين هركزين. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
2: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجاز عزيزة.
3: مباشرة مع الوطني رصد الجوي خونا سليم، شان نهارك اسعد الايام. صباح نور،
4: صباح خير امين، وصباح خير كيف مستمعين تاعت مزايك.
3: شان نهارك اسعد الايام. عم نطلع مع بعضنا حالة الطقس اليوم ان شاء الله باذن الله.
4: اليوم يكون مش يكون طقس مغيم جزئين في اغلب الجهات، اما العشيه تكثف السحب خاصه بالمناطق الغربيه وتظهر خلايا رعديه. العشيه تكون مصحوبه بامطار، الامطار هذه تجم تكون غزيره خاصه باقصى الشمال، نذكر ولايه بنزرت بيجا وجندوبه. تشمل اخر النهار واثناء الليل بعض الجهات الشرقيه الشمال والوسط. الريح تكون قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه وبالجنوب مع دوير رمليه محليه وضعيفه في معتدله بقيه المناطق. قد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية بمناطق شرق تونس وخليج جابس، ورجاء من أخو البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة بما أنه البحر بش يكون مصرف فشديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. بالنسبة للحرارة نقع في نفس المستويات وتراوح بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط وبين 26 و32 درجة بقية الجهات، تصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله في توصل العاصمة بسجلوا 23 درجة كحرارة قصوى وهي أقل معدلات العادية لشهر ماي. بالنسبة للغدوة كيف كيف سحب عابرة كامل البلاد، العشية تظهر تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية مع بعض الأمطار الضعيفة والمفرقة، والحرارة توصل في نسقها في ارتفاع نسبي. بالنسبة لنهار السبت كيف كيف تتواصل الحرارة في نسق الارتفاع، وإن شاء الله نهار الأحد إن شاء الله الاستقرار يصل والحرارة توصل في ارتفاعها.
3: يا سيدي يعطيك الصحة، إن شاء الله لك أسعد الأيام في الأمان.
4: شكرا.
2: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجاز عزيزة. أحلى صباح،
5: أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح. دي مينوت كرونو.
3: صباح النور مكي. صباح الفل مين، ان شاء الله صباح النور لي كل السادة المستمعين.
6: بلا بدل هالجملة ليش كل يوم هي بينا مكي، خذوا شوف حاجة اخرى
3: باه
6: تاخذ بدلوا شوي، نخدش كل يوم عندي احساس النهار قاعد يتعاود، هو بيدو نهارك يقوم صباح نفس النهار يتعاود. لا غدوة نشوفه دخلة اخرى مكي.
3: اوكي
6: ان شاء الله بعد شوية صديقنا مكي بش يحكينا على طرح البارح قمة اللقاءات دور نهائي قبل الأوان ملا ماتش، رغم أنه ما كانش فيه أهداف كما في طرح للي دونك شوية آخر يحكينا على بايرن والبي اس جي. ما اللي يهمنا ساعة هو يوم الأحد برسا ريال مش خير
3: ما بينا لحقيقة
6: مش خير مكي.

0: دقيقة خير بيان سور.
1: امبارح مش كيما على طرح البرسا والريال.
0: البارح دونك الكلاسيكو يقترب، الدربي يقترب دونك خلي قبل ما نحكيو على البرسا ريال نحكيو على الدربي اللي يقترب نهار الاحد مع الاربعه تاع العشيه، دربي العاصمه الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي، الجوله قبل الاخيره من البطوله، مقابله تمد بنهائي البطوله لان بنسبه كبيره جدا ستحسم الصراع حول لقب البطوله. البارح كان اجتماع في وزارة الشباب والرياضة، الاجتماع هذا دعا له وزير الشباب والرياضة وأشرف هو عليه، وحضر في الاجتماع هذا رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري، حضر حسين جنايح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، حمدي المدب رئيس الترجي الرياضي التونسي، حضروا عدد من القيادات الأمنية، وغاب النادي الافريقي على الاجتماع هذا. الى حد الان ما فماش توضيح رسمي من النادي الافريقي بخصوص اسباب الغياب، كيف فماش توضيح رسمي بالنسبه للوزاره اللي نظمت الاجتماع او حتى الجامعه التونسيه لكره القدم، ما زلت ما خرجتش بلاغ ولا حاجه بخصوص الموضوع، لانه المرافق بعد نهارين تقريبا خرج بلاغ بخصوص الاجتماع اللي صار، اللي كيف وقتها كانوا فيه زوز اطراف الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. هو اجتماع تنسيقي حسب الاخبار المتاحه والموجوده، الكواليس نتاعو وتفاصيله الدقيقه ما نجموش نحكيو برشا على الكواليس، نحكيو على ما هو معلن. ما هو معلن اوكين كومينيكاسيون من وزارة الشباب والرياضة مرة أخرى، ما فيها بيس كان وزارة الشباب والرياضة خرج حتى بلاغ تقول راه صار فيه كذا كذا كذا كذا كذا، أو الشيء هذا تقوم به الجامعة التونسية لكرة القدم باش الجماهير الرياضية، ما هو المطلوب أنه التهدئة والتنظيم وأنه كل شيء يبدأ مريقل، راه كل شيء يبدأ مريقل وقت الأطراف هذية توضح للناس وما تخليش مجال لأي إشاعات أو مجال لأي حاجة أخرى. دونك هو اجتماع تنسيقي قبل الدربي، وكالعادة دونك نستنى التوضيح الرسمي بخصوص الاجتماع هذايا من الأطراف المعنية.
1: به نمشي رابط الأبطال البارح، قمة اللقاءات بايرن بي اس جي كان وفي بدايته من الدقائق الأولى، دقيقتين لعبة،
0: ثلاث دقائق لعب،
1: ماركا ديمبيلي الحق انا اصب باحباط من ماركا البونتو هذا، انا ما شجع حد، اما قلت حبيت الماتش ما نديش بالطريقه هذيك.
0: هو المشكله انه كان بعد البونتو على بكري كانت البايرن تنجم ترجع، كان نجم يزيد يطلع الريتم ونشوفه نسخه مشابهه للماتش نتاع الخمسه اربعه في الليل، لكن الهدف هذاك نتاع البي اس جي البايرن طلع حاول يطلع البي اس جي حاول يعدل لكن ما نجمش. البارح لقى قدامه سافونوف، لقى قدامه بالحق وقت اللي لويس ريكي من دور المجموعات وعاودها مؤخرا وقت اللي يقول عندي احسن فريق في العالم، سيد عارف على شنو يحكي وما هوش يكذب وما هوش يعني يكبر في الملاعبيه نتاعو، ريال مو احسن فريق في العالم حاليا هو باريس سان جيرمان. دونك البارح البايرن نجمو نحكيو على الثلاثي اللي هما نقاط القوه نتاع البايرن تقريبا ما كانوش موجودين كلين، كي نحكيو على لويس دياز اوليزي وهاريكين، صحيح هاريكين ماركا بونتو
1: ابرك منهم دياز. والله هاريكين امبارح اكتشفت انه معناتها من امبارح ركزت معاه بالقد، والله اكتشفت انه ملاعب ياسر ممتاز ياسر ممتاز، راهو يرجع للنص التيران تاعهم ياخذ كوره، راهو يعاون في الديفونسيفمون يعاون على الاخر، راهو يرجع ويفك كور يبني هو هجمه، يبدا هو في انطلاقه نتاع الكره من وسط الميدان يطلع من بعد يشد بلاصته.
0: هذاك اللي كان خاصه في مقابله الذهاب وكان كان يعني بخلاف هذاك كان فاعل البارح، اوكي كان فاعل ماركا بونتو لكن ريال مو في وسط الطرح فسختهم بي جي البارح. نحكي كي نحكيوا على ديويل
1: كان معناتها تكتيكمون كان مدرب اقوى مدرب برشا، هذا اللي مش لخص
0: وحتى حتى الملاعبيه في بعضهم ديويل البارح بي جي خذت هي ديويل خاطر مفتاح كره القدم مين هو هو الثنائيات، بي جي البارح خذ الثنائيات
1: مثلا البارح معناتها كفارا ملهم لاعبي هو اللي عمل الفارق البارح بصراحه.
0: سيد اخر سبع مقابلات كلهم ادوار اقصائيه، كل مقابله لازم يا عنده يا بونتو يا اسيست، معناها ما عملها حتى حد قبله كفارات خيليا، يعني كي نحكيوا على ميسي ونحكيوا على رونالدو ونحكيوا على سامي تعدت ورا بطل الابطال ما عملوش الاستات اللي عملهم كفارات خيليا، ديمبلي عملوا ما عملش الاستات اللي قاعد يعمل فيهم كفارات خيليا سنه. دونك من نقطه الاستفهام هل يكون بون سي بون سيد خلف التوب 3 توب 4 بالون دور ولات واضحه الحكايه، لكن كان تربح البي اس جي وكان زيد يحسن الستات نتاعو في الموسم هذا نجم يكون هو بالون دور معناها في بلاصه ديمبيلي. وحتى ناصر الخليفي الرئيس نتاع البي اس جي عمل تصريح قال انا متاكد انه البالون دور في السنوات 3 4 5 القادمه تنشكون حكر على البي اس جي معناها في السنوات القادمه كان يكمل بالريتم هذا باريس سان جيرمان.
1: به في الاثناء جمعة الكلاسيكو الأرض بارسا ريال بون غير انجو
0: بلاي. فما حاجة أخرى مين قبل ما نتعديو للكلاسيكو الأرض نحكيو على البارح اللي صار برشا كلام على الحكم البرتغالي اللي زفر في الشوط الأولاني
1: نتاع البينالتي
0: هذيك هما زوز لقطات.
1: أنا نحب نعطيك معلومة نعرفها قولي كان أنت صحيحة ولا غلط. كان مدافع صاحبي يرجع كرة وتمس في يد واحد آخر صاحبه دونك ما تسماش ضربة جزاء.
0: جوستمو هذا وين البارح يعني الاشكال صار واللي ما فهموهاش برشا ملاعبيه البايرن خطر اليد نتاعو كانت عاليه برشا
1: كل شيء لكن صاحبه شاطها
0: وماهيش في اتجاه المرمى معناها ماهيش في اتجاه ريد كان جام وكان جام منع بونتو
1: ما يسحقش يرجع فار وما يسحق حتى شيء معناتها
0: ايفكتيفمون هو هذاك اللي فسروا الحكم وهذاك حتى اللي يعني البارح باش اقتنعت به جماهير البايرن بعد المقابله لانه النجم نحكيه على قانون عباره متروك شويه ولا عباره ديكا ما يسيروش برشا
1: انا لقطه تشبه لها زاده في في في بطوله تونسيه نسيت انا ماتش مع تراجعوا
0: الفار
1: لا لا نعرف رجعوا الفار لا ما همش غلطين فيها معناتها من مرات القليل اللي راه الفار بالرسمي يخدم خدمته بالكدا النجم ما تتزفرش راه المهم زفروا بينالتي معناتها اني انا نشوط كوره تضرب في ساق المدافع ومن ساقه تمشي ليده نورمالمون في القانون لهنا راه ما تتزفرش ضربه جزاء اي في تونس زفروها ضربه جزاء اخذت نورمالمون كان مست في يد في ساقي وانا مدافع وشاطها ادفيرسير ومن ساقي مشات ليدي معناتها لهنا نرجع لنفس الوضعيه اللي كنا نحكي
0: القانون فيها. معقد فيه الحركه الاضافيه وما الحركه الاضافيه دونك هذاك ما هذا ريت في الـ في الـ في الكا ريت في الكا هذيا نتاع يعني نتاع البارح تاع بايرن بي اس جي ما تزفرتش بينالتي خاطر صاحبه هو اللي شات الكره وما كانتش ماشيه لاتجاه المرمى
1: ما كانش الكره تضرب في ساقك ومن ساقك تمشي ليدك تضرب في صاحبك ومن صاحبك تمشي ليدك معناتها لهنا كيف كيف فما واحد معايا في نفس الفريق والحتى كان انا مست الكره في ساقي ومن بعد مشات اليد لهنا راه نجم ما يعطيهاش ضربه جزاء بالقانون نجم ما يزفرهاش.
0: الحقيقه ما عنديش الخبره الكافيه باش النجم يفسر لك النقطه هذه. ما فما كا اخرى البارح زاد صار عليها برشا حديث في اللي هي ورقه صفراء ثانيه كان النجم ياخوها نونو مانديش علاش لانه ما مس الكره بيده. المشكله انه في الاعاده التلفزيون ما تعودتش برشا
1: كان فما
0: لمس يد من كوراد ليمر ظهر لي قبل ما تلمس في يد نونو مانديش هذاك علاش الاربيتر رجع للمال ولا ني
1: البارح مريقل على الاخر بكل صراحه
0: لا كي تفسر لي دو كا هذوما كي تفسر لي دو كا هذوما تولي واضحه الحكايه انه الاربيتر البارح يعني
1: بكل بساطه بي اس جي اقوى البارح من البايرن
0: اقوى برشا فسخت
1: مباريات البايرن كانت البارح
0: ثالث فينال امين في 7 سنين ثاني على التوالي
1: بورتو معناتها بوسيسيون بال ميتون الاول كانت للبي اس جي ميتون الثاني 65% استحواذ كره للبايرن عمل كل شيء كان انه يماركي هدف جاء في الاخر بكل وقت سايب شي زفر الاربيتر هما عدلوا كان جات ماركه قبل درجين نقول لك نجموا نراو مباراه اخرى لكن هذاك اللي حصل به. نمشيو قلت الجمعه نتاع الكلاسيكو شنو قاعد يجرى في كواليس الريال.
0: صحيفة ماركا الإسبانية مهم قالت أنه فما عركة كبيرة صارت في تمارين ريال مدريد
1: مع البرسا هي ولا؟
0: لا لا العركة هذه ما بين فالفيردي وتشواميني لا لا ما بين فالفيردي وتشواميني اللي صار أنه خلال حصة تمارين صارت مناوشة بين الزوز لاعبين بدأت بالكلام ومن بعد ولات دزين ومن بعد زاد كبر الموضوع في حجرات الملابس اللاعبين تضاربوا حسب نفس المصدر. عركة تفسر الوضع في حجرات ملابس ريال مدريد في المدة الأخيرة ولا صحيفة الإسبانية قالت أنه فما 6 لاعبين ما يحكيوش مع المدرب ألفارو أربيلوا ما يحكيوش جملة مع المدرب فهم لاعبية ما يحكيوش أصلا مع بعضهم هذا بخلاف اللي صار في الأيامات الفارتة في موضوع كيليان مبابي والغضب الكبير عليه من كوادر فريق من الجماهير وإلا حتى من المدرب. دونك اللي صاير في ريال مدريد ولو أنه فما حديث البارح في الليل مخر أنه تم تسوية الخلاف ما بين تشواميني وفالفيردي ما هو سيبعوا ضربوا وسيبعوا وفي الموضوع اللي صاير هذا كله مين ما ينجم يزيد كان يرجح كفة أو صحيح. يقوي في موقف هاي. جوزي مورينيو
1: فيش قول يخلي برشلونة عنده مش تربح الرياض
0: لا لا ما كورة هذا كماتش تاع كورة تنشوفه نحكيه على الكواليس دونك جوزي مورينيو شيء هذا واللي صاير في الفيسير تاع ريال مدريد شخصيته القيادية وشخصيته اللي أقوى من الملعبية هي اللي قاعدة واللي صاير توا هي اللي قاعدة تخلي في ريال مدريد يخمم أكثر فأكثر في التعاقد معه للعودة للريال بداية من الموسم القادم
1: هي مجرد فزاعة تم استعمالها من إدارة الريال باش يحاولوا يخوفوا هكا الملاعبية أما ما نتصورش مستبعد جدا مستحيل كان يرجع مورينو أنه يدرب ريال مدريد بالكونتر
0: قاعدة كل يوم تولي أكثر أكثر جدية
1: خوفوا فيهم مباراة باركونتر انا الرأي كانت سني انا كمحب للريال نقولش ما نقولك انا ديشان قد يكون هو حل ما عرش
0: زعمة ما يرتاحش معناه ديريكت ما ديشان
1: مش يرتاح تا يرتاح في الريال مدرب جاي مش ترتاح انت ويحلم
0: على ليه خطرا بعد, بعد, اللي عمله بعد اللي عمله مع فرنسا معناه انه يمشي مباشرة
1: الريال الفريق انت هذو ما يشدوا الدار هما ولا فات ستين يحب يخدم الراجل على روحه مازال شباب كيف نحن دخم وقتش نوصلوا انتريتش نرتاح وهم اللي يخدموا بعد الستين مش قبل
0: أنا نتصور أنه في الآخر معناه ما هوش شيخ وإيكيب أخرى ديركتو ما يمشي نتصور
1: طب ليه عاجبينك معتها اللي جايبينه من اليوفرا هاو أربيلو هاو شابي ألونزو هاو معاشر شنو نخص كان برجو ريان بصراحة الأولاد سامحوني معتها لكي تحب يحكي على الريال نتخمر ساعات شوي معناتها من المدربين جيبوا فيهم الاولاد معناتها اخي ما فماش مدربين باهين في العالم عنده الحق هذا يورغن كلوب كي قال لهم ليه انا ما نجيش معناتها كي شوفها داخله بعضها كي فماش كبير وما فماش معناتها نورمالمون الملاعبيه كانهم يفهموا رواحهم شويه زاد انا مش مستحقين انه يجيبوا لهم مدرب باش يستويهم تبارك الله معناتها هما ملاعبيه معروفين وكبار
0: اي لكن المشكله وين كبار اكثر من اللازم في في مخخهم معناها في في في
1: يرافي روحه أكبر
0: من الفريق
1: يرافي روحه أكبر من الفريق اللي هو فيه في لمن بسلامة
0: وتجربة نتاع جالكتيكو سامينا أكبر مثال يعني كي نحكي على
1: الريال بعضهم هذوكم لعبوا كولكتيف هذوم ليه الأخرين خير من هذوما
0: نحكي عن الرزلتاء في الأخر ما عناش نحكي على مشاكل ما نحكي على الرزلتاء في الأخر
1: واضح يعطيك صحة مكي بركة لو فيك قادم معك 8 في سبور إكسبرس 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
2: عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي من 7 حتى 10 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري غراندور 300 غرام ب 3990 في عوض 5090 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
3: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
4: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور
5: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي
6: أريدو طور عالمك
7: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
8: تيداج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو أقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
1: كنا هيثم صباح نور.
2: صباح
1: الخير يا أمير. إن شاء الله أسعد الأيام خوي الغالي. صباح نشاط صباح حيوية. تحية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. إن شاء الله صباح رباح وإن شاء الله طريق السلامة خوي الغالي ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. تسكن في حدائق المنزة
2: هكاك.
1: والخدمة وين؟
2: في المغيرة.
1: في المغيرة. فماش بنتصرف في مقصة هي من غادي ولا؟
2: ايه روتيكس و
1: تجيب لنا بصل معناتها روتيكس وتجيب لي تالي ما تدورش الدورة نتاع هذيك السيجومي والمحكمة كل انت تكمل طول ما مش بالدحى
2: تكمل
1: فوالا دونك تقريبا من غادي نتصور تاع 20 دقيقة كيكا
2: بالضبط.
1: اسمع سيدي ريت عندي
2: عملتها قبل ولا؟
1: والله انا راني كامل تراب الجمهورية.
2: اه يا
1: بيه. انا كامل تراب الجمهورية معناتها نحب كي نحكي على حاجة نبدا في بالي بكل شيء معناتها دونك هذاك علاش نجرب الطرقات الكل باه. اي سي طليعة اليوم حاضر؟
2: حاضر ان شاء الله.
1: اليوم برشا لوجيك اليوم داير لبنى ومرات نجم وتلعب وخاطر معطيت السوليسيون اليوم لحتى حد قلت خلي نكتشفوها مع بعضنا في اللونتين. فما ثلاثة سنادق، صندوق ذهبي، صندوق فضي، صندوق رصاصي. واضح ولا؟
2: واضح.
1: صندوق واحد منهم الكل فيه كنز، واحد بركة من ثلاثة فيه كنز. واضح ولا؟
2: واضح لحد الآن. واضح
1: حتى التوا واضح به. كل صندوق مكتوب فيه جملة.
2: اي
1: جملة وحيدة هي صحيحة، مفهوم واحدة صحيحة زوز غلطين. واضح ولا؟
2: واضح.
1: الصندوق الذهبي مكتوب عليه الكنز موجود في الصندوق هذا، الصندوق الفضي مكتوب فيه الكنز ليس موجود في الصندوق هذا، صندوق الرصاصي مكتوب عليه الكيز الكنز ليس في الصندوق الذهبي. تبكرنو
2: صعيبة شوية هذا. كيفاش قلنا الصندوق الذهبي مكتوب عليه الكنز؟
1: الكنز موجود في هذا الصندوق، صندوق الفضي مكتوب فيه الكنز ليس موجود في هذا الصندوق، صندوق الرصاصي مكتوب فيه الكنز ليس في الصندوق الذهبي.
2: ليس في الصندوق الذهبي. واحد من الذهبي والرصاص دونك غلط، واحد منهم هذوكم غلط.
1: فما واحد صحيح وزوز غلطين.
2: واحد غلط.
1: لا زوز غلط.
2: زوز غلطين. هاي الرصاص والذهبي فيهم واحد غلط.
1: هاي
2: واحد منهم صحيح وواحد غلط. دونك الاخر الثالث غلط اللي الفضي هذاك غلط ليس ما دونك بقاو في هذوكم الزوز. انا هو صحيح منهم دونك ينجم يكون في الذهبي.
1: تحب نعاود لك نركزوا معهم الزوز كهو؟
2: نركزوا معهم الزوز كهو.
1: به على الصندوق الذهبي مكتوب الكنز موجود في هذا الصندوق. على الصندوق الرصاصي مكتوب الكنز ليس في الصندوق الذهبي.
2: واحدة منهم صحيحة، إذن الكنز موجود في الصندوق الرصاصي.
1: شير
2: نورمالمو باللوجيك هك.
1: باللوجيك هك ممتاز. به إجابة غلطة.
2: يا بي شوشك.
1: يا بي ما حكني خليها. يا بي به عين ركز تركز معايا شوية.
2: ركز معك بيان سير.
1: به باش ناخذوا فرضية تبعوها مع بعضنا الفرضية هذي. نقولوا احنا يا سيدك بن سيدك الكتيبة المكتوبة على الصندوق الذهبي غلطة.
2: هي
1: هي الكنز موجود في هذا الصندوق مش صحيح. واضح ولا؟ اللي موجود على الصندوق الفضي الكنز موجود ليس في هذا الصندوق نقولوا غلطة.
2: إذن هو غادي
1: نقولوا الانسكريبسيون الصحيحة هي نتاع نتاع الرصاصي اللي فيها مكتوب الكنز ليس في الصندوق الذهبي. دونك وين الكنز موجود؟
2: في الفضي. تو
1: إجابة صحيحة. ألف مبروك ليك ان لو دو برودوي جديدة.
2: عايشك يا مين يعطيك الصحة.
1: باهي يا هيثم اليوم ولا؟
2: باهي والله باهي
1: يا سيدي ان شاء الله.
2: يعطيك ديسبريير الصباح هذا باهي.
1: انا هذاك علاش الفقرة هذيا بالذات عاملينها باش جيمناستيك ديسبري ونخليهم خاخنا تقوم الصباح. ان شاء الله بتكون بطريقة طريفة وفيها إضافة ليكم ان شاء الله. هذا كل ما أتمناه يا هيثم يا باهي.
2: عايشك يا مين يعطيك الصحة.
1: نهارك زي ان شاء الله. نهارك أسعد الأيام. في رمان بسلامة.
0: صبح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مراد صباح نور.
1: صباح النور أمين، صباح النور مكي، صباح النور ياه، صباح النور نادي أوكا دخلة بخالفة لكل يوم أمينة
0: نوصل له. أي صحيح مش كي مكي. أنت لا أنت مش الدخلة، أنت الفينيش هو بيدو. هو مشكلته دخلة أنت في الأخر، دونك تشوك في الأخر. وأنا أنصح السادة السواق استعمال حزام الأمان هذوك كل أنساها اليوم، ما تعملهاش به إيش نشوف الرسم صحيح بدلوها. اي تفضل.
1: هاي حركية اللي حدوها فيها كثافة مرورية خصوصا امين على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة، شفتوه على مستوى المدخل الغربي وين نتطور واحنا ماشيين الحي هلال وهنا داخلين لوسط العاصمة، دونك مستعملي الطريق اللي قاعدين يسمعوا فيها تو يردوا بينهم شوية يخفضوا شوية من صعب ويخليهم مسافة امان كافية بينهم وبين السيارة اللي قدامهم حتى تمكننا من ردة الفعل عند الاختزال. على مستوى ساحة الزلاج كيف هذا حركية لاحظوا فيها بداية كثافة في الجودان الطريق الوطنية رقم 8 نفس الشيء اللي كيف واحدة داخلين مدرسة الأندلس وصولا إلى مدخل المركز العمراني الشمالي كيف هذا تلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة للصيدلية المركزية واحنا ماشيين إلى ساحة فاسور ومن ساحة فاسور على مستوى شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة 14 جانفي كيف تلاحظوا حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى شارع البيباي وكذلك شارع خير الدين باشاسينو. على مستوى شارع الحرية الحركة عادية، شارع الطيب المهيري كيف احنا ماشيين من بلفدير إلى ساحة باب سعدون عبر باب سيدي عبد السلام كيف تلاحظوا فيها حركة عادية ولكن نتوقع من حين إلى آخر بتكثف فيها الحركة. طبعا دعوة نوجهها إلى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت نخليه شوية الأولوية لبعضنا بطبيعة الحال نتبعوا إشارات المرور وما ننساو كذلك أمين اللي موجودين أعوان شرطة وحراسة المرور في عديد المفترقات اللي هم يقوموا بتسهيل الحركة وبطبيعة الحال يخفوا معناها مظاهرة متاع الاكتزاز. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا بمثل النصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة الجميع مستعملين الطريق. ونقولوا لهم إن شاء الله سنيتهم زينة وإن شاء الله يوم سعيد نسلكم إن شاء الله أو بدلناها اليوم.
0: سعيد سعيد يعيشك يا مراد، ميرسي أخوي إن شاء الله هارك أسعد الأيام فينا.
1: يعيشك ميرسي. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9
2: متاع الصباح اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
3: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. بقات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بقات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
4: لزيبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم بسكيت أم دو لا مارك تيكس ب 39 دينار و 900 في عود 59 دينار و 900.
5: بابا إلي كومون فواياج أون باتو؟
6: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزوا كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة وسيرفيس أبور شيخين وبالويفي مكونكتي.
7: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
8: تيهاك زيه وعمل جو.
9: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
8: صح ترى وريني قدش وليت.
9: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي.
8: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء.
10: ما تقوليش ماكش لابس لوناتك نتاع القريب
11: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلا راتورين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
12: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إني آي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إني آي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر نقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.
13: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
14: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيين تاعك. عزيزة الدار دارنا
15: العلاني لتحقيق الأماني. نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل. حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك. سجل شارك واربح على علاني.com.tn.
16: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
17: يجيو وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
16: الو كوندكتور.
0: الو
16: كوندكتور.
0: الو ايمن صباح نور. مرحبا.
18: يا أمين يا أمين يا أمين يا صباح الفل يا جميل. صباح الفل عليك وعلى كل الناس. شوية بقى موجات إيجابية. عارف ليه؟ عشان فاطر الامتحانات وإحنا على أبواب الامتحانات فكل الصغيرات بقى نجيب كده يعني أمواج كده موجات قوية إن شاء الله بإذن الله ويخشوا كده على الامتحانات بخير ورب يوفق الجميع. وإحنا النهاردة في المدينة الجديدة يا عم أمين. صباح الفل عليك. نعيد تاني الصباح على كل الناس اللي بتسمعنا ومعانا عم محمد. في مشكلة بقى. بص عم محمد صباح الفل الأول.
19: صباح الخير أمين. صباح الخير. صباح الخير مزيك الكل.
18: لا بس عليك
19: الحمد لله عايش.
18: طب أنا لقيتك فاتح كبوت العربية عشان إيه مالك؟
19: الكهرباء سخنت لي تو أنا حديت الكبوت وصبيت الماء وأنا استنى فيها تبرد شوية فهمت؟
18: إزاي طلع لك حاجة في التابلو ولا؟
19: لا لقوية سخانة فاتت 80 فهمت؟
18: لازمك تشوف
0: بقى. لقيتها نفسها ليه ولا؟
18: ده الخبير بقى اللي انا بقول لك عليه. ده الخبير
19: شوي كده ناقصه شوي تحت الماكسيمات وكل المليمات شلت الاخراني
0: اي تحت ولا
19: فيها بس الماء
0: اي لحظه
19: ونستنى
18: ربنا يكرمك.
0: كي صبيت الماء
18: نصيحه من امين.
0: كي صبيت الماء صبيت من الدبوزه اترا نص انت
19: اي
0: ما تحليتها دبوزه وصبيت منها ما كانت مسكره
19: اي صحيح.
0: قداش من هاي الدبوز. اي قداش صبيت من الدبوزه ابري قداش طارها
19: كيما ما على الدبوزه نتاع كره بديك وصل ماكسيموم
0: الدبوزه اللي صبيت منها وي قداش صبيت فيها معناتها انت كانت مسكره حليتها قداش نص سيترا ايترا
19: كلها نص سيترا فما كيك فما نص سيترا هاي
0: اشتر الدبوزه معناتها
18: تقريبا نص لتر
19: نص لتر
0: كنت مفضل كان زدت معناتها الكهرباء تخدم معناتها كو سيكتر بون بعد كان سخونه كرك خليتها بردت برد ها تستنى نصيف ساعه كريمه.
19: انا خدمتها وصبيت الماء امين. انا خدمتها وصبيت الماء
0: لك هاو مليق الماء انت ان شاء الله ترى عاملين لنا طله تحتها الكهرباء من بعد كان تلقى شي تراس نتاع ماء ولا حاجه ما تخنثبتوا ثبت معك فماش فويت فماش حاجه
18: تمام. استنى انا اعمل طله ثواني انت خليك دايما انت
0: ايه. خلينا نقعد نحكي انا وياك وخلي ايمن يمشي يعمل طلع على الكهرباء امه يا صاحبي كان فما فويت تاع ماء ترى ما فما تراس فما فماشي دكتور انت المالي كان فيها ملون ولا ماء نورمال؟
18: لا ما فيش لا بيحط ماء نورمال وده اللي انا كنت عايز اسالك عليه. هو الماء نورمال ده
0: بون شو في حالات كيما هكا يلفو ميو معناتها يكون ماء دي مينيغاليزي معناتها كان تصب ماء نورمال بون اما انت من بعد خممك بالمناسبه اعمل بيورج اي بالمناسبه اعمل بيورج انت فرد المره الماء هذاك وصب ماء تاع راديتور سبيسيال معناتها هكا هو
18: انت عم محمد تخدم عليها ولا بتاعتك هذا؟
19: لا نخدم عليها سنة تكسير هي ريامين راي
0: فهمتني؟ اه مالها سافا
19: تكسير
0: اي تكسير فهمتني؟ بس هسه ما تدللهاش اكثر من لازم سيبهم مريقله مالها مريقله كهرباء مريقله اعطيه السؤال مالها جاوك احلى
18: مال الناس للناس يا عم مال الناس للناس عليها صح ولا
0: لا؟ مريقله مريقله انت شفت دليل مع الكهرباء اكثر من لازم
19: انا بتبيع
0: الكهرباء عمرك ما تدللها اكثر من لازم الاولاد
19: اي لا شفت نتاع الناس نخاف عليها اكثر من تاعينا
0: ربي يبارك لك ان شاء الله
19: مش نخاف عليها
0: ربي يبارك
18: نخدم الصباح ولا الليل انت
19: ولا نخدم نص الليل نروح ل 11 هكاك فهمتني؟ كنت قبل نعمل 8 سوية توليت نازل شوية على
18: عليه تخدم عليه تخدم هكا
19: ما هي شيء عيد
0: شو عليش تخدم يا ايمن هذا سؤال يا ايمن عليش تخدم
18: لا ما هو بيقول لي كان لا قال لك كان بيخدم 8 ساعات دلوقتي بيخدم الضعف يعني بيخدم
0: ما هو جاي وعيد الراجل وعنده قراية وعنده صيف جاي زاد معلينا ومصروف وعدت
19: وعدت وعدت الأولاد يا أمين السناء بإذن الله بإذن الله نحب نشري علوش السناء
0: إن شاء الله ربي يبارك لك انت اخترت تبارك الله العمل غالي وقررت فيه إن شاء الله ربي يرزقنا بالحلال طيب أي أيمن عندي سؤال ما عادش
18: بكريه اوكي لو ما لحقناش تجيب علوش تجيب زوز دجاج ماشي اوكي السؤال بسرعه انت دلوقتي باركيت العربيه موقفه جنب التروتوار اهو سؤال سهل جنب التروتوار المفروض المساحه اللي ما بينك وما بين التروتوار تكون قديش لما توقف الكهرباء
19: ما بين 25 و30 سنتي يا كيكه
18: الله يخليك عم محمد بناش ما تخليناش ما بين ما بين
0: تذكر اليوم اللعبه ال 400
18: النهارده ما انا كنت عايز اعملها له مفاجاه اللعبة النهاردة على 400
19: بسم الله ما شاء الله 30 سنت 30 سنت آخر بيان
18: آخر كلام
19: آخر كلام
18: آخر كلام
19: بإذن الله
18: أنت لو ربحت هتعمل إيه
19: والله يمشي نكمل عن مجمل تفتوه مش نكمل
0: جيجو جيجو عندك جيجو, جيجو حاصل كان جيب صحيح
18: يعني أنت معك كم من الفلوس
19: معي الحق متعربي 650 جيت نكمل هاك 200 دائما
18: 200 هدومة مش 200 يا عم دول 400 يا عم محمد ألف ألف ألف مبروك
19: ربنا يكرمك ويفتح عليك
0: ألف مبروك
19: يرحم والديكم ربي يعطيكم متمنيه ورب يوفقكم يا رب
18: خلاص بقى يا عم من غير الراجل يعني شويه دموع كده فطلع على النبي ان شاء الله خير وربنا يكرمك
0: انا كدعيوه بتاع الخير اسمعني حاجتي من عنده هو بكدعيوه الخير مش لينا احنا المستمعين قبلنا نحن
19: يا ربي يا ربي اي واحد يعطيه يتمنى في قلبه يا ربي اي واحد حاجه في قلبه يتمنى يا ربي يتحقق له يا ربي
0: امين ان شاء الله ربي يفتحها في وجوه الكل
19: انا وقفت هك على نيتي يا ربي رزقني يا ربي سبحانه يا ربي ترزق الناس
18: خلاص بقى صلى على النبي مش عايزين دموع الصبح عايزين تحكوا عايزين ان شاء الله ربي يكرمك وربي يفتح عليك وسلم لنا على الصغيرات ونبقى نيجي ناكل انا وامين من ثاني يوم العيد لحمه كمل انت الاول وبعد كده
19: حبيبي والله يا حبيبي
0: اي من اعطاه باليمين مشيخ باليسار
18: هناخد شويه لحمه على اللوز
19: باهي واي واحد يتحكى شكون نذبح له العيد يكلمني
0: يجينا نذبح
19: له ما عندي حتى نزيد على الاقل نعاونكم في الفازيات
18: والله يا طب ربنا يكرمك
0: انت قبل الاخر قال لك نذبح لك والحم انسى يا سيدي ان شاء الله لك اسعد ايام الف مبروك مره اخرى اي من يعطيك الصحه 8 موعد الاخبار سبور اكسبرس
20: يجي وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور
21: الو كوندكتور الو كوندكتور

0: نهارك زين مع مصرف الزيتون.
1: نهارك زين مع مصرف الزيتون.
0: كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. التجديد يعطي لحياتنا طعم آخر، كي نبدلو نحسنو ونطورو في المحيط متاعنا نحسو بطاقة جديدة وتفاؤل أكبر. دارك هي المساحة اللي تعيش فيها يوميا، وكل تحسين صغير مهما كان ينجم يبدل نفسيتك ويزيدك في راحتك، توسعة صيانة ولا حتى تغيير بسيط في التجهيزات، كلهم خطوات الحياة أرتح. ومن هنا يجي تمويل تحسينات اللي يعاونك انك تحقق التغييرات اللي تحبها الكل في دارك، ويوفر لك الإمكانيات اللازمة باش تعيش في فضاء مريح. تمويل تحسينات نجم تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين، لأنه التجديد يبدأ من البلاصة اللي نعيشوا فيها. وما تنسوش أنه القيم اللي بالدنيا ما نسلموش فيها وما نقدمو إلا بها. اليوم وغدوة نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: نهارك زين مع مصرف الزيتونة.

0: تدلل
1: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعه حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
0: تدلل
2: جيون ايام دللنا.
3: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو، اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا إلى 7 مساء.
4: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 ماي 2026 بمدينة الثقافة الشيكي القليبي. الدخول مجاني. كونوا في الموعد، جوائز مهمة في انتظاركم. صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 ماي 2026
5: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة وموزايكا فام.
6: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
7: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
8: ام جي يفرح قلبك كل يوم.

0: مولاندوري ودك بشنوازر لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: سيد المدير العام، سيد مدير الموارد البشرية، الخير جاي في ثنية. قالك بلوكسي وكلوب بريفيليج عملوا شراكة ذكية. ديزابونمون بلوكسي باي بريفيليج، تعطيهم الموظفين هدية يتمتعوا بتخفيضات حتى 50% على المصاريف اليومية، الماكلة واللبسة والتفرهيد وحتى الراحة النفسية. هما تتزاد لهم القدرة الشرائية وانت تزيد في المردودية. نمروهم 29 70 570 وزيد انت افهم الحكاية شنية.
3: فوكس الكتروميناجي 25 سنة وانتو ما في عينينا.
4: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
5: حتى ال 17 مي مونوبري تويتكم بكليماتيزور غري 12000 انفرتر مع 3 سنين جارانتي بمليون و599 دينار ويتصبوا لك 50 دينار كاش باك في الكارتا في عيد ميلادنا. جونا وجوكم حافيلي بالبروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
8: مستمعي إذاعة موزايك فام صباح الخير من جديد. المحطة الجوية 2 الخاصة بالحجيج بمطار تونس قرطاج الدولي تشهد صباح اليوم انطلاق أولى رحلات الحج للموسم الحالي 1447 هجرية 2026 ميلادي في اتجاه المدينة المنورة إذانا ببدء موسم الحج بالنسبة للحجيج التونسيين وسط استعدادات تنظيمية ولوجستية مكثفة. وفي هذا الإطار المشرف على المحطة الجوية مروان حيدر يؤكد في تصريح للزميل صلاح الدين كريمي أن الاستعدادات تمت بالاعتماد على التجارب السابقة بما يضمن حسن تنظيم الرحلات وتيسير إجراءات سفر الحجيج في أفضل الظروف.
9: كما معمول به في السنوات السابقة ديوان الطيران المدني والمطارات استعد بتضافر جهود الإدارات الكاملة طرف الداخلة الخارجية زاد تركيز الخيمة اللي هي معناتها مجعولة باش الاستقبال الحجاج الميامين من والعائلات نتاعهم. بدلنا الإنارة كاملة نتاع المحطة الجوية محطة الحجيج، بدلنا عملنا كريسي نتاع الحجاج الميامين نتاعنا، عملناهم بلو معناتها أكثر أريحية وكونفورتابل. التكييف بدلناه زادة باش نسهلوا على الحاج، معناتها السيركوي نتاعو يبدأ سهل ويبدأ الحاج كما نقولوا نحن خفيف، يمشي ياخذ البادج نتاعو وياخذ السيكور نتاع السيكور هما نتاع الحقائب نتاعو. اشترى الخدمة نتاعهم كلها نخدموها من المطار نخدموها من هنا، تبدأ من هنا الحج كما نقولوا نحن يبدأ من هنا حتى يكشل البقاع المقدسة.
8: هذا وتبلغ الحصة الجملية للحجيج التونسيين هذا الموسم 10982 حاجا، منهم أكثر من 9980 حاجا ضمن قائمات الفرز، إضافة إلى 1000 حاج من مكفولية تونسيين بالخارج. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن أمس عن توقعات واعدة لموسم الحبوب 2025-2026 مرجحة أن يتجاوز الانتاج ما تحقق في الموسم الماضي بزيادة قياسية تناهز 20 مليون قنطار. وفي سياق متصل، وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يكشف أن دراسات الميدانية بينت أن سوء تعديل آلات الحصاد يعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ضياع الحبوب بعد التجميع، مشيرا إلى أن نسبة ضياع قد تتجاوز 15%، وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا ومنظما للحد من هذه الخسائر وفق قوله. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 7 من جنوده أحدهم جراحه خطيرة إثر هجمات بمسيرات تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو يستبعد في حوار مع إذاعة RTL صباح اليوم إمكانية رفع أي عقوبات دولية مفروضة على إيران طالما بقي مضيق هرمز مغلقا. والمنظمة البحرية الدولية تفيد بأن 1600 سفينة لا تزال عالقة قرب مضيق هرمز، مشيرة إلى تعرض ما يزيد عن 30 سفينة لهجمات صاروخية منذ بدء الحرب، ما أدى لوفاة 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر مطلعة أن واشنطن وبكين تدرسان إطلاق محادثات رسمية حول الذكاء الاصطناعي. وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض والحكومة الصينية يدرسان إدراج الذكاء الاصطناعي على جدول أعمال القمة المرتقبة في بكين بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني تشي جين بينغ. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس.
11: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
12: أريد طور عالمك.
13: صباح النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. باش نحكيو على البي اس جي اللي التحق بارسنال في نهائي رابطة الابطال الاوروبية، لكن قبل البداية مع اخر اخبار الديربي نهار تحدو بين الترجي والنادي الافريقي لحساب الجولة قبل الاخيرة من البطولة. اجتماع تنسيقي صار البارح في مقر وزارة الشباب والرياضة، اشرف عليه الوزير واحضر فيه رئيس الجامعة ونائب رئيس الترجي وقيادات امنية مقابل غياب النادي الافريقي. حتى التو فما حتى توضيح رسمي بخصوص الاجتماع هذا، كيف ادارة الافريقي ما وضحتش اسباب الغياب على الاجتماع. إدارة النادي الإفريقي راسلت جميع الأطراف المعنية بمباراة الديربي نهار الأحد ضد الترجي، وطلبت اتخاذ جميع التدابير الحسن سير المقابلة حسب ما أكدوا مصدر من هيئة الإفريقي الموزاي كفم. البارح زاد صار اجتماع في مقر التلفزة الوطنية في جميع الأطراف المعنية بالبث والإخراج والفار، وتقرر كما حكينا أن الديربي يكون بوجود 20 كاميرا كلهم مربوطين بغرفة الفار. 23 ماي هو موعد الجلسة العامة الخارقة للعادة للنادي صفاقسي، جلسة باش تكون مخصصة لتنقيح القانون الأساسي للنادي. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قرر رفض اعتراض الملعب الجيبسي بخصوص مشاركة لاعب وسام الجربي مع مستقبل قاسرين في مباراة الزوز فرق، وبالتالي إقرار النتيجة الحاصلة على الميدان واللي كانت التعادل 1-1، وبالتالي مفهمش تغيير في الترتيب. باريس سان جيرمان التحق بارسنال في نهائي رابط الأبطال الأوروبية بعد التعادل البارح 1-1 مع البايرن في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة. دونك البي اس جي ترشح فضل انتصار الذهاب 5-4، النهائي نهار 30 ماي في بودابست في المجر. دونك القمة تجمع البي اس جي بأرسنال. اليوم يتلعبوا مقابلات إياب الدور نصف النهائي بالنسبة لبقية المسابقات الأوروبية. نحكيو على الأوروبا ليج ونحكيو على الكونفيرنس ليج. البداية مع الكونفيرنس ليج، دوري المؤتمر الأوروبي 8 متاع الليل، كريستال بالاس ضد شختار دونيتسك، فريق على غرام اللي كان على البنك في مباراة الذهاب. مباراة الذهاب وفات 3-1 للفريق الانجليزي. وكيف 8 متاع الليل في نفس المسابقة دار المؤتمر الأوروبي، ستراسبور ضد رايو فاليكانو الإسباني، هذه المقابلة اللي بتجمع زوز فرق في دوري المؤتمر الأوروبي، ذهاب واحد بلاش لرايو فاليكانو. بالنسبة لمقابلة الأوروبا ليج، إياب الدور نصف النهائي، أستون فيلا ضد نوتينغهام فورست، الذهاب كانوا فيه 1-1 لنوتينغهام فورست، والمقابلة الثانية تجمع فريبورغ ببراغا البرتغالي، ذهاب 2-1 لصالح براغا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانيت. نخليكم مع مين وكامل فريق، أحلى صباح.
11: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
12: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.

0: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
1: أريدو طور عالمك موبايل نيوز مع نادي الفوتي
2: 8:13 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي أثارت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي باش نهزكم الجامعة كاليفورنيا في إلي وين فما طالب اللي أثار موجة واسعة من الجدل وتعليقات وخلى حتى زادة تتنضب يصير بعد ظهوره خلال حفل التخرج متاعو وهو في الحفلة هذية يتباهى بالاستخدام متاعو بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديدا نحكي على استعماله لتشات جي بي تي في مساعدته في اجتياز الامتحانات النهائية متاعو. انتشرت الفيديو هذية بعد مقطع كان خلال حفل التخرج اللي كان موجود هو فيه ومن بعد زادة تم تداول الفيديو هذية بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وحقق ملايين المشاهدات. الطالب هذية اللي هو أندري ماي كان المتخصص في علم الأحياء الحسابي وهو ظهر يستعرض على الشاشة متاع البيسي متاعو نصوص ومحتويات تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي وأكد أنه اعتمد عليها خلال الاختبارات النهائية اللي عديهم. المشهد ذي خلى تفاعل وسط قاعة التخرج وين فما عدد من الزملاء اللي كانوا يشجعوا فيه في وقت زادة اللي اعتبروا فيه برشا من مستعملي الغيزو سوسيو أنه اللي صار اليوم يعكس تراجع في المعايير الأكاديمية والأخلاقية زادة. في المقابل زادة شفنا أنه عدد من مستعملي الغيزو سوسيو كانوا دافعوا على الطالب واعتبروا اليوم أنه استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ما هوش غش بل يعكس قدرة كبيرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة فعالة باش نقوموا بإنجاز المهام المطلوبة. وكان وضح بعد الاتيجون هذا في فيديو حبتها على انستغرام تاعه انه استخدم تشات جي بي تي للمساعدة في زوز اختبارات نهائية معقدين وقال انه الامر تم بعلم الاساتذة تاعي وتشجيعا زادة منهم وقال انه الهدف كان انه نقوم بتلخيص المعادلات والمعلومات التقنية اللي مرتبطة بمشروعه في التعلم الآلي وقال أنه ما حاولش إخفاء استخدامه للأداة هذية. ورغم الانتشار زادة المتزايد لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التعليمية فإنه عدد من الخبراء اليوم مازالوا يحذروا من التأثيرات المحتملة على القدرات المعرفية والإدراكية عند الطلبة. ونذكروا أنه فما بيانات صادرة مؤخرا عن عدد من مراكز أبحاث تقول أنه 26% مثلا من المراهقين استخدموا تشات جي بي تي للمساعدة في الواجبات المدرسية متاحهم خلال عام 2024 مقابل 13% فقط في سنة 2023. انتم زادة تنجموا تخليوا تعليقاتكم تحت الفيديو تلقوا على الباج. أحلى صباح باي موزيد كفام
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي
0: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
1: أريدو طور عالمك أحلى صباح
3: لي سوبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم ال 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم الكيلو كروفيت ب 24 دينار و 990 في عروض 33 دينار.
4: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس vivre serein. حياة جروب كومار.
5: سيداتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
0: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي رومينج باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
1: أريدو طور عالمك.
6: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
7: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
8: 8:18 دقيقة على موزايكا فام. غو بونجور إيد.
9: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكي على الرقمنة في تونس, الضرورة الحتمية وتعثر المسار.
2: فينتا بهاش قال بعد شوية باش نسكم لإسبانيا باش نحكيو على الخطة لمنح نحو نص مليون مهاجر وضع قانوني. شنو الشروط؟ كيفاش ينجموا يتحصلوا على الخطة هذية؟ من المستفيد والهدف اللي فسرت به الحكومة الخطة هذه؟ هذا كن نحكي فيه بعد شوية.
10: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي.

0: البيك بونوس نتاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوست تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بال 5 جي تي تي.
1: بونجور اياد، صباح النور.
2: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على الرقمنه. بيسور ماهيش اول مره باش تحكي في الموضوع، ظهر لي تواسع سمعوا برشا ولا اكثر، معناتها ملي نتوقعوا على رقمنه اكثر ملي يشوفوا فيه في حياتهم العاديه. ولهنا فما اسئله اللي بعيدا على الخطاب نتاع العدميه انه ما فما حد شيء، لا فما حاجات صارت اللي تو نحكيو عليها، ولكن علاش مانيش دون اون فيتيس دو كروازيير اللي تخلينا بسرعه ننتقل الى حاجه اللي اليوم راهو الرقمنه ماهيش لوكس، ماهيش حاجه زايده اللي نعملوا فيها على خاطر جادجيت ولا على خاطر يلزم جوست معناتها نقوموا بها باش نظهروا اللي احنا بين ظفرين، في حين انه عندها ديزامباكت حقيقيين على الاقتصاد وعلى حياه الناس. خلينا نبدا من النقطه هذه يا امين. اليوم الدراسات تبين انه راهو الدول اللي مشيت في رقمنه شامله حقت نسب نمو، اللي بعض الدراسات تقول انه دوله كيف تقوم بانتقال رقمي كامل راهي تنجم تحقق معناتها زياده ب 13% في البي بي نتاعها، في الناتج الداخلي نتاعها. كي نعرفوا اللي احنا كل عام ما نعملوا نسبه نمو كان 1 والا 2 نفهموا معناتها الفيفيه هذيا والا هالوبورتونيتي هذه هالفرصه هذه نتاع انه نحسنوا في نسب النمو نتاعنا. دونك اليوم الرقمنه هي واحد من الابواب اللي يسمحوا للبلاد انها تنهض اقتصاديا. هذيا ديما يقعد كلام خلينا نقولوا النظري، الناس يحبوا يشوفوا الواقع. خلينا ننطلق انا من حاجات اللي عملوا نجاح في تونس. نبدا بالاكزامبل اللي يمكن هو اكثر اكزامبل مس برشا ناس امين. تذكر انت الفيزيت نتاع الكراهب اليوم تتعمل على الانترنت، حلت مشاكل برشا ناس اللي ونقصت مصفوف وخلات الناس انها تعرف تنظم العمل نتاعها. ناخذوا اكزامبل اللي بدا سنة الخلاص نتاع الفينيات بالانترنت، زاد كيف كيف شفنا الرقم، انا اخر رقم شفته هو في حدود 120,000، راهو 120,000 صحيح مقارنة بعدد السيارات اللي عنا يقعد رقم خلينا نقولوا متوسط، ولكن راهو انت خمم انه راهو هذوك ال 120,000 هما 120,000 مواطن اقل في الجيشيات نتاع القبضات في الاسبوع هذاك اللي عاده التوانسه يخلصوا الفينيات نتاعهم. ولكن رغم بيان سور عندنا دي زيكزامبل اللي ما يظهروش للمواطن، عندنا دي سيستيم انفورماتيك كيما سيستيم سندا نتاع الديوانه، كيما اليوم الرقمنه نتاع لارينو اللي هي من اكثر النماذج المتقدمه عندنا، اللي هو معناتها السجل الوطني للمؤسسات. ولكن ما زلنا بعاديش. انا خليت امين ليكزامبل اكثر دوله متقدمه في مجال الرقمنه، يمكن تظهر لنا احنا ماهيش اول دوله تتبادر الاذهان، اللي هي استونيا. استونيا اللي هي بلاد في شرق اوروبا، اللي هي اليوم نسبه الرقمنه عندهم 99%. اليوم من لي زيكزامبل اللي نجموا نشوفوهم، بلاد كيما استونيا تعتبر انه معناتها الغاء التعامل الورقي يؤدي الى انه معناتها يتم اقتصاد تقريبا 2% من البي بي نتاع البلاد. قداش يربحوا ايام عمل؟ يدير ما عادش يحسبوا بايام العمل، هما يعتبروا انه نظام الرقمنه اللي عندهم اللي يقوم على سيستم اسمه اكس رود، معناتها روت اكس اللي هما مسمينها المنظومه المعلوماتيه نتاعهم، يسمح كل عام انه يقتصدوا 1400 سنه عمل. معناتها تقريبا 12 مليون ساعة عمل

0: في السنة من خلال السيستم هذا. كي ناخذوا احنا اكزامبل امين السيستم هذايا شنو ما الحاجات اللي نجموا نلقاو انه يقوم بها. باش ناخذ اكزامبل كان يحكيوا عليه في السبوت اللي تعدى قبلنا والفقره اللي تعدى ايتيك اللي تعدت قبلنا اللي هو موضوع الصحه. اليوم بما انه عندهم هويه رقميه موحده كل مواطن عنده ملف صحي نوميريزي اي بارتاجي بطريقه اللي معناتها تظهر لنا احنا خيال علمي. شو معناتها؟ معناتها المواطن في استونيا يمشي للمستشفى يشوف طبيب ساعك يمشي هو بيشوف الطبيب، الطبيب يدخل للاورديناتور بالهويه الرقميه نتاع المواطن هذاك يلقى الدوسي نتاعه كامل، شنو هو الامراض اللي عنده، شنو هو الدويات اللي ياخذ فيهم، اخر مره مشى للطبيب وقتاش، شنو ما التحاليل اللي عملهم، شنو ما الصور اللي عملهم. وبالتالي سيفيت لهيك المريض انه كل مره وهو يتنقل بملف من طبيب الى اخر. هذه نقطه. النقطه الثانيه كي يمشي للطبيب والطبيب يعطيه دواء ما يعطيهش اوردونانس في يده، الطبيب يسجل الدويات اللي المريض هذاك يلزم ياخذهم، والمريض كي يمشي الفارماسي يستظهر جوست بالإيدنتيفيون تاعو، الفارماسيان يضرب على السيستم يلقى لوردونانس والبريسكريبسيون ويعطيه الدواء نتاعو ويسجل هذايا كل في السيستم انفورماتيك نتاعو. دونك ديجا تصور انت قديش يربح ناس هذا، إضافة للموعد اللي ياخذوا بطريقة معناتها عن بعد، إضافة إلى انه هكا لي دوموند بتاع التحاليل ومتاع الأشعة يمشي لأي لابوراتوار يلقى الدوموند موجودة ويتم برمجته وياخذ الموعد متاعه بسرعة ويسمح بالأورغانيزاسيون والبلانيفيكاسيون متاع العمليات هذه كل. إضافة إلى أنك باش تحل مؤسسة سابرون تقريبا 3 ساعات فقط باش أنك تحل مؤسسة، لأنه كل شيء يصير على السيستم انفورماتيك. نمشي معك أكثر، أنه كتجاري كهرباء في الباركينج، فإنه بمجرد أنك أنت تاخذ في الباركينج راهو يحسبوا لك الوقت متاع الباركينج متاعك بالدقيقة ويتم الخلاص من خلال الربط بالحسابات البنكية متاعك. إضافة للمنظومة متاع التعليم اللي معناتها خلينا ناخذ الاكزامبل هذا مهم، انه قاموا برقمنت كل المسار نتاع التعليم، اي داير ما يستعملوش الاوراق وكل الادوات البيداغوجيه موجوده على محامل رقميه. سايفيت لهاك التلميذ انه يكركر في كرتابه وهزز قداش من كيلو اوراق اللي هو معناتها في اخر المطاف راهو اللي باش ينجم يشوفه على تابلت. باش تقول لي غالي سوني بافري اليوم تابلت باد جام راهي نلقاوها حتى ب 200 دينار. كي تحسب انت الكلفه نتاع الدعم والكلفه نتاع الطباعه نتاع الكتب كل عام، راهو باش نلقاو رواحنا بعد عامين ولا ثلاثه رابحين باعتماد المحامل الرقميه. قل لي هذا شنو تأثيره على البيداغوجيا؟ سهل ياسر. منذ 2018 بلاد كيما استونيا أصبحت الدولة رقم واحد في ترتيب بيزا متاع المؤسسات التعليمية ولا جودة النظام التعليمي، اللي قبلها هي كانت فنلندا واليوم أصبحت استونيا. دونك اليوم النموذج قاعدين نشوفوا فيه في النتائج متاع التلاميذ متاعهم. إضافة إلى أنه لو سيستم نوميريك يسمح للولي من خلال التطبيقات باش يشوف ليزابسونس متاع ولده وإلا بنته، باش يشوف الأرقام متاعهم، باش يشوف ليكور اللي الأستاذ ولا المعلم أعطاهم، باش يشوف ليزيفالواسيون. دونك هذايا كله بمجرد ترقيم واحد. نفس الشيء بالنسبة للمنظومة متاع المحاكم متاعهم، اليوم كلاسي من أسرع المنظومات متاع العدالة في أوروبا. علاش؟ خطر العملية كل ما فيها حتى ورقة من المحضر اللي تعملوا الشرطة للتقارير متاع البروكيرور للتقارير متاع المحكمة للحكم اللي يخرج، باش تشري سيارة زادة كيف كيف يصير أونليني وبطريقة سيرتيفية. هذا كل مربوط بهوية رقمية موحدة. احنا ما نجموش نقولوا انه ما عندناش هذا كل، داير كنا نحكيوا على مشروع وزارة الصحة وفما برشا مشاريع، ولكن كي نجيو نشوفوا احنا مشروع الهوية الرقمية اللي انطلقت فيه تونس توا منذ بضع سنوات، انا اليوم الصباح دخلت شفت الارقام نلقى اللي احنا اكثر شوية من 500 ألف هوية رقمية اللي تم معناتها إحداثها، اللي هو رقم تقريبا احنا اقل شويه من 5% من عدد السكان، اللي هو رقم بعيد ياسر على انه دوله كما استونيا ما فماش مواطن ما عندوش الهويه الرقميه نتاعو. نمشي معك اكثر امين للاستعمال نتاع الرقمنه في حياه الناس. شفت كوبل يتولد لهم ولد صغير معناتها ام بي بي، راهو ملي هما في المستشفى ويتم تسجيل الطفل باسمهم، فانه تمشي المعطيات للبلديات وتمشي لوزارة الشؤون الاجتماعية باش يعطيهم المنحة العائلية متاعهم، الموظف وإلا السلاري اللي باش يوصل للرتريت 6 شهور قبل تمشي المعطيات لكل الإدارات، ما فما حتى ورقة المواطن هو مجبر باش يهزها لإدارة من الإدارات. دونك اليوم احنا مش ما عندناش رؤية، مش ما عندناش برنامج، مش ما عندناش مشاريع، ولكن للأسف فما تأخر في الإنجاز اللي السبب متاعه خلينا نكونوا متفقين ماهوش السبب متاع أنه ما عندناش كفاءات وإلا ما عندناش ناس تعرف تخطط للمشاريع هذه. ديور لا كومبيتونس نتاع التوانسه في مجال الاعلاميه وفي مجال الاي تيك معترف بها، واليوم التوانسه يخدموا في كبريات الشركات في العالم والطلب عليهم متواصل في عديد الاسواق، ولكن مساله نتاع اولويات. انه في تقديري حان الوقت انه نقولوا راهو اليوم الاولويه هي انه نحطوا الباك ونعم ميلو باكي على موضوع الرقمنة. تقول لي شنية العلاقة اليوم بور أكسيليري يلزم أكثر فلوس، وهنا يجي مسألة لبريوريزاسيون وإلا مسألة وضع الأولويات. هي اليوم كمجموعة وطنية بعد ديبان نجمو قرروا ونقولوا إنه إحنا اخترنا إنه إثناء باش نقتصدوا في المجال الفلاني والمجال الفلاني وباش نحطوا الباكو على الرقمنة. علاش؟ خاطر اليوم احنا محتاجين الانفراستركتور، محتاجين الداتا سنتر. شفنا التعطل اللي صار في مسألة الفوترة الإلكترونية والديباء اللي صار حولها، محتاجين انه اون ريكروت بلوس دانجينيور، انه نخدموا الشركات متاع الديفلوبمون انفورماتيك متاعنا، مش بالضرورة كل شيء يتخدم سنتراليزي من طرف الموظفين. اي سورتو ايضا اوننفيستي في السيكوريتي انفورماتيك، على خاطر راهو اليوم مشروع بالحجم هذايا وبال معناتها المجالات اللي يمسها هذه الكل راهو يحتاج انفستيسمون كبير، ماهيش حاجه اللي نجمو ناخذو فيها ريسك. هذه معطيات حساسه نتاع البلاد نتاع المواطنين اللي يلزم نهار اللي ننطلقوا يكون عندنا ضمانات 100%، والا خلينا نقولوا ما فماش صفر مخاطر، خلينا نقولوا ديما معناتها في الحد الأقصى متاع السيكوريتي اللي هو اليوم معتمد في العالم وفي الدول اللي تبنيت المنهج هذايا. واليوم الانفستيسمون هذا يحتاج برشا فلوس ويحتاج انه يكون الموضوع أولوية، سينو راهو باش نقعدوا نعملوا في المشاريع هذه ولكن تتقدم ببطء، وكل ما نعملوا حاجة يكون فما تقدم تكنولوجي آخر سبقنا ونكونوا ديما على ترين في المجالات هذه.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، قدوم هنا رجعي أحلى صباح.
2: أنت اللي تسمع فيا أنا فروزي صاحبك الجديد، كيفك أنت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك أنت كيما أنت، فروزي قلك كيما لا أنت.
3: أكبر تظاهرة رياضية في بنزرت، سمي ماراثون دو بيزيرت في دورته الثانية نهار الأحد 10 ماي بداية من الساعة 8 صباحا، وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم، 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات، 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت بمساهمة ام جي موتورز، مولان دور، فيجيك ايرو تونيزي، اس في ار، سوسيتي ريان، وموزايك اف ام.
4: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي، حل ابلي ماي ام جي جراتي واربح
5: ام جي، يفرح قلبك كل يوم. تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
6: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
7: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
8: صباحكم فل نهاركم زين نهار الحظ المزين الفرحة لكل الأبراج الفلكية لليوم 7 ماي آخر يوم في الأسبوع الأول من الشهر الخامس من عام 2026 يا رب يدخل علينا الأسبوع الثاني من ماي بالطاقات الحلوة والإيجابية خاصة للهوائيين أصحاب الروح الخفيفة والعقل الرزين اليوم راهي الابتسامة ما تفارقكمش دالو ميزان الجوزي وأخيرا على هالضحكة المزينة اللي تزيدكم زين على زين خليوا ديما أفكاركم طايرة عبروا أحكيوا خليوا النهار يمشي على كيفكم حلو إن شاء الله يا ربي أياماتكم ديما حلوة ونهاير هذا كل الناريين محليكم الحاصل ومحلى صبحيتكم صباحكم قوة حيوية في بالك يا حمل أسد برج القوس وين ما تكونوا حضوركم يبين والطاقات تكون أحلى وأحلى الفرص راهي قدامكم باش تزيدوا تلمعوا أكثر من قبل وتعملوا حاجة تخليكم فخورين برواحكم المهم خليوا الابتسامة اللي فيكم شعلة ما تطفيش وردوا بالكم تخليوا شكون يطفيها قال شنو باسم الحب واللي يعجبني في الأبراج الترابية بالخطوة بالخطوة شي لا يزربها من أكثر الأبراج عارفة رويحاش تعمل وين حابة توصل الحاصل محليك عذراء ثور برج الجدي محليها هالراحة اللي فيكم انتو مالي كلمتكم موزونة وأفعالكم ثابتة وانت يا سرطان عقرب برج الحوت خليوا حدسكم يقودكم الكلمة صد قوانية الصافية راهي تعرف الطريق وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين
6: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
7: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم

0: البارومتر.
1: أول خبر في البارومتر نحكيه على عائدة النقل الخطوط الجوية التونسية اللي شهدت ارتفاع بنسبة 5.4% وهكا نوصلوا ل 314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من عام 2026 هذا حسب المؤشرات متاع نشاط الشركة اللي تم نشرها على موقع بورصة تونس البارح الأربعاء. الارتفاع ذي يرجع إلى زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% كان قارنوا بنفس الفترة من عام 2025 وهكا نتجاوزوا العدد متاع 540 ألف مسافر ونتيجة لذلك فإنه ارتفع إجمالي عدد ساعات الطيران بنسبة 4% ونحكي وزيدة حتى كان على الأرقام من 11681 ساعة نهاية مارس 25 إلى 12103 ساعة نهاية شهر مارس 2026.
2: زوز أخضر تفضل يدي
3: بيصير أخضر لارتفاع مداخيل النقل الجوي، ولكن في تقديري من المهم اللي هو أهم من ارتفاع عدد معناتها المسافرين وإلا الأكثر من الأهم من ارتفاع المداخيل هو ما يسمى بهامش الربح وإلا المارج، على خاطر أنه معناتها اليوم هل أنه قاعدين نحقوا في أرباح وهل أنه الأرباح هذيك قادرة أنها تخلص الديون القديمة وتسمح باستثمار جديد، هذا مازال ما هوش واضح في الأرقام اللي خرجت.
2: أخضر أي حاجة إيجابية تخص التونسيين ما تنجم كان تنشجع النقل الوطني نتجاوز الصعوبات الكبيرة اللي قاعدة تعيش فيها داير مش كان هي اليوم في العالم اللي كومباني أيغين الكل قاعدين يعيشوا في صعوبات كبيرة برشا مالية وغير مالية زادة بسبب ارتفاع السوم تاع الكيروزين بسبب الحرب القائمة في إيران. دونك فوالا ما حاجة باهية ونفرح برشا كي نسمع لي أخبار باهية أبار روتار أبار درشنو أبار أوكي حاجة باهية بالتونسيين حاجة تفرحني برشا.
1: الخبر الثاني في متابعة للسفينة السياحية بين ظفرين الموبوءة إعلاميا هكا سميوها فإنه فما جديد في علاقة بالتراجكتوار متاحة لأنه السفينة هذية متاع الرحلات البحرية آخر مرة حكينا عليها كانت موجودة في الرأس الأخضر دونك ما هبطوش المسافرين دونك قعدت في الميناء في الرأس الأخضر وتمنعوا الركاب من أنهم يهبطوا. السلطات الصحية قامت بتحقيقات في حالات مشتبه بإصابة ثبتها بالفيروس أنت على متن السفينة وتم إجلاء عدد قليل من الركاب مازالوا الأخرين في الانتظار في الوقت الراهن. في الأثناء إسبانيا وافقت على استقبال السفينة في جزر الكناري دونك خلال 3 أو 4 أيام وانتخطان حتى الوقت ذاك باش تقعد السفينة موجودة قبالة السواحل متاع الرأس الأخضر وحتى الركاب قاعدين يحاولوا أنهم يتجنبوا الإصابة بالمرض هذا ودايو قاعدين برشا يوثقوا على الكونت متاع هم لي ريزو سوسيو نتاعهم اليومي نتاعهم كيفاش قاعدين يعيشوا.
2: اخضر امال شنو انت اخضر ايد؟
3: انا اخضر مش للراس الاخضر ولكن لاسبانيا لانه معناتها اي اكزاكتومون اسبانيا اليوم اعطت نموذج في التعامل الانساني خلافا لدوله الراس الاخضر اللي معناتها السلوك نتاعها غير مفهوم. على خاطر نتفهم انه بلاد تحب تحمي الصحه العامه نتاعها ولكن راه هذايا كان ممكن من خلال انه يصير كارونتين من خلال انه يصير تحاليل للركاب من خلال انه يتم اتخاذ وقايه ولكن جي ناس يقول لك راه عندنا مرض في السفينه تقول لهم اقعدوا في البحر موتوا راه بصراحه حاجه انا واحد ناس انسانيا سما شوكل.
2: انا بدي على الاخر ما عادش معناتها جونيور اي بي مبؤن نعملوا لهم بلاصه كارونتين هبطوا فيها الناس كل في ظروف طيبه معلش معناتها ما يقبلوش لعب ما والله بصراحه انا دخت العالم ما عندهاش الامكانيات راس الاخضر ما نعرفش
3: كنت نجم تطلب الامكانيات من دول اخرى باش تعاونها
2: هيك بعثتهم هي بلاد اخرى معناتها اما معناتها اسبانيا والله برافو كل مره اسبانيا قاعده تعمل في حاجه والله تكبر في عيني
1: ما زلت باش تكبر في عينك في انتباهش قال
2: بيت فضل
1: وما نحبكمش ما نحبكمش تشكروها تو بعد
2: لا هي قاعده تكبر ما خليها تكبر مره واحده من بعد
1: خليها تكبر
2: في علاقتها بالكيان المحتل في علاقتها بالقضيه الفلسطينيه في علاقتها بالحرب على ايران بالولايات المتحده الامريكيه بسياساتها الخارجيه انه عباد مرضى تفضلوا مرحبا اما تعطيكم جزيره في طرف الدنيا مش مشكل
3: اما هذيك اقرب جزيره
2: ما اقرب اوكي اقرب به مع تلزيل كناري نعرفهم متابعين بعض المغرب يذول لي إيه؟ هم أقرب للمغرب من إسبانيا
3: أقرب بلاصة
2: الرأس الأخضر أقرب من
3: ولا أقرب بلاصة إسبانيا من ال...
2: أي فلا مع تدون كوكا في جزيرة حطوهم وعلى الأقل في كارونتين بالرسمي في ظروف طيبة
1: لازم كان غير طيبه جدا
2: يا بنت شخص كان واحد
1: يشكرهم لازم كان هو بيدو كلوش يحلموا بها
2: بعدين جست مع ذكر الكناري الاخبار الاخيره خلتوها على عصافره
1: خليناها على عصافره هذاك هذاك باش نعملوا باش نحكيوا على الدراسه العلميه الجديده اللي كشفت عن ظاهره تتمثل في انه الطيور يخافوا من انهم يقربوا للنساء اكثر من خوفهم من الرجال وهذا اللي خلى اليوم طرح تساؤلات بعد الدراسه هذه حاول كيفاش يتم الادراك نتاع الحيوانات للبشر داخل المدن والبيئات الحضريه دونك الباحثين لاحظوا انه الناس اللي يراقبوا في الطيور من الرجال يتمتعوا بميزه غير متوقعه وقت اللي يحاولوا يقربوا من الطيور مثلا في الحدائق العامه وهذا كان بعد ما اظهرت النتائج انه الطيور تمنح مسافه اقتراب اكبر للرجال مقارنه بالنساء قبل ما يطيروا ويبعدوا الدراسه هذه صارت في عدد دول اوروبيه فرنسا المانيا اسبانيا وحتى في التشيك وخرجت بنتائج انه عشرات الانواع الشائعه من الطيور اللي موجوده في المدن عندها استجابه اكثر حذرا عند اقتراب امراه لكن بالنسبه للرجل فانه الامر يكون مختلف هذه في موقع ساينس اليرت العلمي
2: أخضر أنا نمن بالعلم
3: أنا لا أخضر لا أحمر الكورة عندك سيمين
2: أنا نمن بالعلم أخضر مع تطوير على أشكالها تقع خلنا نبدأ بذية ساعة عشان نبدأ فاهمين الأولاد معناتها فوالا العصافر فاهمين الدنيا مش كثير ويدل أنه كائن معناتها يشعر بالخطر قبل حدوثه فما زلزال فما حاجة شكون الكائنات الأولانية اللي تهرب معناتها قبل حدوث الكارثة هي العصافر
3: سيس روح كمين عارف ويقول قاعد شوف فيك مثل طريق غالطة غالطة
2: دونك العصافر يحسوا بالخطر قبل وقوعه وذاك علاش يمشيوا للرجل معناتها الرجل معناتها ما أخذ ليت خيمان بصفة عام قاعد رقع توقيت
3: خاطر راهو الرجل يصطاد أكثر من النساء الخطر يجي أكثر من الرجل
2: لا أخذوا علاش يعرفوا يصطادوا ما يمشيلوش معناتها أم أخذوا كي راه رجل يمشيلو العصفور وكيلقى غاس الكهرباء يفرح له بها يعملوا لوحات فنية في الكهرباء معناتها فوالا أنا عندك حاجتين يدي يجيوني ديما العصافر والقطاطس
1: تشكون أكثر مرة
0: ولا تتسرعي
1: ولا تتسرعي
2: مزازوز ضعف مضادين هم العصافر
1: حتى نظر لي
2: لنزل معناتها يحبوني ما ونحبهم داير نحبوا بعضنا
1: ما في حتى شك حبك ليهم
2: باه هاي أكها وسبهم هاي أخذهم على رجل أحلى صباح
4: ما العيد ميلاد عليك يا ما يمجي من 7 حتى 10 ماي عادي ما يمجي في الكيسة وشري غراندور 300 غرام ب 3990 في عوض 5090 امجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
5: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور
6: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي
7: أريدو طور عالمك

0: مولاندور يودك بشنوازلو يا لكريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
3: يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
4: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. إجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: Dr. Santa's Bear. Attention. انتبه اشغال. ميديا الفورتي.
1: في الوقت اللي عدد من الدول الأوروبية المجاورة لإسبانيا قاعدة ماشية في خطوات لتجديد القيود على الهجرة، نشوفوا أنه الحكومة الإسبانية اختارت أنها تشد ثنية أخرى واختارت زيدة أنها تنفذ برامج للتسوية متاع أوضاع المهاجرين. وكي نرجو حتى الآخر خطة صارت في السياق هذا كانت عام 2005 وين تم منح نحو 577,000 شخص تصريح إقامة. بنسوغ نحكيه على مواطنين اللي موجودين في إسبانيا واللي كانت وضعيتهم القانونية مهيش منظمة. الإجراء هذية اللي قلنا عنده 20 سنة، شفنا أنه المتحدث باسم الحكومة ووزير الضمان الاجتماعي والهجرة في شهر جانفي 2026 قال أنه الحكومة الإسبانية وقتها كانت تستعد لبناء الخطة متاع تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين واللي اليوم تنجم الاستفادة تكون الأكثر من 500,000 شخص.
2: برنامج حديث وضعته إسبانيا يهدف إلى إدماج ما لا يقل عن نصف مليون مهاجر غير نظامي في سوق العمل والاقتصاد، وينص على تسريع إجراءات الإقامة القانونية. مهاجرون كثر يرون في المشروع فرصة لتصحيح أوضاعهم والحصول على عقود عمل وتأمين صحي وفرصة للم شمل أسرهم.
1: الخطة هذه جاءت في إطار جهود الحكومة الإسبانية لتعزيز الاقتصاد، معالجة زيادة أزمة نقص اليد العاملة في بعض القطاعات الحيوية في إسبانيا، هوني بما فيهم نحكيه على الخدمات، ونفس الشيء بالنسبة للزراعة. الخطة هذه تمثل استجابة لنداءات زيادة من منظمات المجتمع المدني اللي هي بدورها طالبت بإيجاد حل قانوني للمهاجرين غير النظاميين اللي يعيشوا في البلاد لسنوات عديدة. خلينا ناخذ فكرة على القانون الجديد هذية بالنسبة للمستفيدين اليوم، بشنو ينجموا يتمتعوا من الخطة هذية وقت اللي يتحصلوا على وضع قانوني، كيفاش زادة يتم منحهم الحق في العمل في أي قطاع في أي منطقة من البلاد بعد سنوات من العيش بدون وثائق رسمية.
3: المستفيدون من التسوية سيحصلون على تصريح إقامة وعمل لمدة سنة واحدة داخل إسبانيا فقط، مع إمكانية التنقل في فضاء شنغن لمدة لا تتجاوز 90 يوما للسياحة مثلا. أما من يرغب في العيش بفرنسا فعليه تقديم طلب إقامة جديد وفق قوانين باريس دون أي ضمان بالموافقة، وحتى في حال الحصول على إقامة لا تفتح أبواب الدعم الاجتماعي مباشرة أمام الوافدين الجدد كما يروج اليمين المتطرف الذي يرى في المهاجرين تهديدا انتخابيا عابرا للحدود.
1: القانون الجديد هذية والخطوة هذية جاءت مدعومة بضغط شعبي، نحكي على 600,000 شخص كان وقع على العريضة اللي كانت دعات الحكومة الإسبانية إلى تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين. وهذية اليوم ما نجم كان يفسر الدعم المجتمعي الكبير للمبادرة هذية. نحكي على شروط التمتع بالتسوية، نسمع مع بعض.
4: 500 000 personnes vont pouvoir en bénéficier à condition d'être majeur, sans inscription au casier judiciaire, être entré sur le territoire avant le 1er janvier 2026 et avoir déjà vécu 5 mois dans le pays. Autre profil à se présenter, des sans-papiers venus d'Afrique subsaharienne. Le permis de séjour et de travail accordé ne sera valable qu'en Espagne. Les personnes régularisées ne pourront pas travailler ou s'installer en France.
1: Donc, تضمن خطة الحكومة منح المهاجرين اللي ما عندهمش الأوراق متاعهم تصريح إقامة لمدة عام واحد قابل للتجديد. المتقدمين زادا يلزمهم يثبتوا الإقامة متاعهم في إسبانيا لمدة 5 شهور على الأقل إلى جانب سجل جنائي يكون نظيف، وتم تحديد زادا الفترة باش تكون من أفريل حتى لشهر جوان لتقديم الطلبات هذوما. شفنا زادا أنه الناس المقيمين زادا اللي عندهم تقريبا 5 شهور يلزمهم هما اللي نجموا عندهم القدرة انهم يقدموا المطالب نتاعهم. نختموا بالحكومة كيفاش فسرت الهدف اللي خلات حكومة سانشيز تختار الخطة هذه. نسمعوا مع بعض.
5: Ce plan vise à répondre au vieillissement de la population et est aussi un levier pour soutenir l'économie espagnole, l'une des plus dynamiques d'Europe. Une étude de la banque Funcas estime que les migrants contribuent à 47% de la croissance économique de l'Espagne depuis 2022. Contrairement à la majorité des pays européens qui durcissent actuellement leur politique migratoire, l'Espagne maintient une stratégie d'accueil ouverte. Cette approche a contribué à une hausse significative de la population. Aujourd'hui, une personne sur cinq en Espagne est née à l'étranger, environ 10 millions d'individus. Cette nouvelle procédure de régularisation devrait bénéficier à au moins un demi-million de personnes supplémentaires.
1: رئيس الوزراء بيدرو سانشيز كان وصف قرار الحكومة متاعه بأنه إجراء يصب في إطار العدالة وهو ضرورة بالنسبة لإسبانيا في رسالة وجهها إلى الإسبان عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقول أنه عملية التسوية الجماعية تهدف إلى الإقرار بواقع أنه نحو نصف مليون شخص وليوا بالفعل جزء من الحياة اليومية وكان سمعنا التقرير يتحدث على دراسة اللي قام بها بنك فونكاس اللي كشفت أنه المهاجرين ساهموا بنسبة 47% في النمو الاقتصادي الإسباني من عام 2022 هذا ساهم في ارتفاع عدد السكان اليوم في إسبانيا لو كان نحكيه على المواطنين والجنسيات متاع المواطنين اللي موجودين في إسبانيا مواطن على خمسة مولود خارج إسبانيا هوني نحكيه حتى على رقم في حدود 10 ملايين
6: به نعطيك الرقم بالضبط هو 9.5 مليون ما كتعرف راجع دروسي إياد بالخير بل ما نحكيه على حاجة واحد لازم يبدأ نثبت فاش يحكي السؤال باش يكون ليك بعد شويه اياد قطر قبل باش نعطي مجموعه من الارقام في دوبها الساده المستمعين لماذا انتهجت اسبانيا نهجا عكس دول الاتحاد الاوروبي هذا السؤال اللي جاوبني عليه انت شويه اخر بعيدا عن السياسه خاطر هما ما تحسهم امورهم سيسه الاوروب كان اسبانيا قاعده بعقلانيه تتعامل مع الموضوع اكثر دول فيها عدد من المهاجرين هي المانيا في اوروبا في حدود 17.2 مليون وبعيد ياسر روا مع معناتها الثانية وبالتساوي هما 9.6 و 9.5 مليون هما فرنسا فرنسا لا فرنسا واسبانيا مع بعضهم المرتبة الرابعة نلقاو ايطاليا هي 6.9 مليون والمرتبة الخامسة هي سويسرا 2.8 مليون مهاجر كان عملوا طلع على الجالية التونسية حسب ارقام 2026 25-26 فانه والله الرقم من اجمالي تقريبا 1.9 مليون مهاجر تونسي في اوروبا فما منهم 1,400,000 ما تغزر 1,400,000 ما تقريبا كلهم في فرنسا كلهم في فرنسا 1,400,000 في فرنسا من إجمالي في أوروبا من ما تقولت أنا إيطاليا ما تنعرف لبهم برشة تونس في إيطاليا طلعت مرتبة الثانية إيطاليا 370,000 مهاجر مرتبة الثالثة ألمانيا 195,000 مهاجر تونسي المرتبة الرابعة بلجيكا ولوكسمبورغ 38,000 والمرتبة الخامسة سويسرا 28,000 مهاجر تونسي وإسبانيا ماهيش موجودة في التوب 5 بالنسبة للتونسة يمكن عامل اللغة عنده دور كبير برشا نعرف ما عندناش اللغة الإسبانية اللي هنا في تونس الشيء اللي أخلي التأقلم بالفرنسية هو الرقم الأقرب نرجع لك السؤال
7: وهم أغلب المهاجرين في إسبانيا أساسا من المغرب لاتينو وإلا من المغرب وإلا من أفريقيا جنوب الصحراء
6: به نرجع لسؤالنا إياد بعيدا عن السياسة نعرف فما اليمين المتطرف والصعود الصاروخي في برشا دول فرنسا غيرها يلعبوا على الحكايه هذيا نتاع لي احنا نعملوا على اولاد البلاد كوا بين قوسين والمهاجرين لازمهم يرجعوا لبلدانهم اسبانيا مشات النهج اخر تماما تقول لك انا تقريبا النصف واش 40% يساهموا في الانتاج في البلاد نتاعي
7: هو لو حتى القرار الاسباني ماهوش بعيد على السياسه خاطر لازم نفهموا انه اسبانيا اليوم فيها حكومه يساريه خلافا لاغلب الحكومات في اوروبا اللي هي حكومات يمينيه بقى انه اليوم واضح انه الخطاب نتاع رئيس الوزراء الاسباني كان واضح انه فما واقع وفما معطيات واليوم فما اقتصاد وراهو باش تحرك الاقتصاد نتاعك يلزمك يد عامله اليد عامله تنتج الثروه ولكن ايضا الكوتيز في السيستيم دو روتريت وغيرها دونك اليوم احنا معناتها كبلاد هو يقول لك احنا كبلاد محتاجين لليد العامله هذه في دول اخرى الجانب الايديولوجي الكزينوفوب المعادي للجانب قاعد يطغى على المعطى الديموغرافي الاقتصادي ويؤثر سلبيا على الاقتصادات نتاع الدول هذه اليوم واضح انه الدول المتحره من عقده معاداه الاجنبي كما الولايات المتحده الامريكيه قبل ترامب كما دول كما اسبانيا كما المانيا في فتره ميركل هي دول اللي نجحت باش تستغل في الصنص الايجابي بيان سور والحضور متاع الأجانب لأنه يكون رافعة اقتصادية، يكون أداة لخلق الثروة وما قعدتش حبيسة خطاب إيديولوجي معادي للأجانب اللي هو في دول أخرى قاعد يعطي في نتائج اقتصادية سلبية وانعكاساتها سلبية. إذا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم فما ضغط على ترامب للتراجع على سياسات الهجرة لأنه قاعدين يشوفوا أنه التأثيرات الاقتصادية متاعها باش تكون سلبية على الولايات المتحدة الأمريكية.
6: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك صحة. شوي آخر جهين هاي في استوديو جوز بجنبنا استوديو رقم 2 جرتنا في استوديو رقم 2 تاخذكم التسعة إن شاء الله في صباح الناس الأخبار بعد لحظات نتقابل غدوة في نفس الموعد في لمن

0: بوبليسيتي.
1: انتي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك، انتي كيما انتي فروزي قلك كيما لا انتي
2: يا مون اللي غرو
3: انتي هاك زيه وعمل جو.
4: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
3: صح ترى وريني قدش وليت.
4: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
3: تي هاي هي بيد هالشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب،
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
6: تدلل باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
7: تدلل جيون ايام دللنا.
8: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذو جو، ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
9: كبتها وعدي بها ثنية 107.8 موزايك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
10: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي يعلن في تصريح لموزايك عن انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة صباح اليوم من مطار الحجيج بالعاصمة، حيث ستؤمن أول رحلة على متن الخطوط التونسية نقل 270 حاجا من ولاية بنزرت باتجاه المدينة المنورة ضمن برنامج يشمل 43 رحلة جوية موزعة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة انطلاقا من مختلف مطارات الجمهورية.
11: اليوم إن شاء الله وعلى بركة الله بتنطلق أول رحلات الحجيج للبقاع المقدسة، 270 حاج من ولاية بنزرت باش توجهوا المدينة المنورة. فما إن شاء الله 43 رحلة باش ينطلقوا إلى البقاع المقدسة، رحلات بتمشي للمدينة المنورة ورحلات بتمشي لمكة المكرمة من مختلف مطارات الجمهورية. كما تعرفوا عدد الحجيج السنة 10982 حاج، متوزعين على 9982 حجيج الفرز و1000 حاج من حجيج المكفولين بالخارج. بالنسبة لبعثة جمهورية تونسية للحج واللي هو مكتب شؤون حجاج تونس، يتكون من 336 عضو، 6 بعثة رسمية و330 متوزعين ما بين مرشدين دينيين من وزارة شؤون دينية وأطباء وممرضين من وزارة الصحة وممثلي شركة الخدمات الوطنية والإقامات.
10: محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري يعلن عن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلفة باقتراح خارطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وذلك خلال اجتماع للمسؤولين الأول للبنوك للتباحث حول دور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني وفاق القطع البنكية. ووفق بلاغ صادر عن البنك المركزي ستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطع البنكية بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع. وفي سياق يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، محافظ البنك المركزي يدعو إلى إعادة تموقع استراتيجي للقطاع البنكي، مبرزا أن المرحلة الحالية تمثل منعطفا حاسما، قائلا إن على القطاع البنكي التونسي الانتقال من مرحلة الحذر نحو الالتزام ومن الصمود نحو النمو. في الشأن الدولي، الباكستان تقول أنها مستمرة في انخراطها اليومي في تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران مع إبداء تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق. السفارة الإيرانية في سيول تنفي أي تورط للقوات المسلحة الإيرانية في إلحاق أضرار بسفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز، مضيفة أن المرور الآمن عبر الممر المائي يتطلب الالتزام الصارم باللوائح الإيرانية. وكانت سفينة ترفع علم بنما وتشغلها شركة كورية جنوبية تعرضت لانفجار يوم الاثنين واشتعلت فيها النيران، حيث حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية الواقعة على هجوم إيراني. ختاما، منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول تعلن أن عملية نفذتها في 90 بلدا أسفرت عن توقيف نحو 270 شخصا يشتبه بتورطهم في تهريب الأدوية وتفكيك أكثر من 60 مجموعة إجرامية مبدية قلقها من تحوير استخدام المنتجات المضادة للطفيليات. والمنظمة التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها تفيد في بيان أصدرتها بأن العملية التي نفذت في مارس الماضي في مختلف القارات أفضت أيضا إلى مصادرة أكثر من 6 ملايين دواء غير مشروع تبلغ قيمتها 15.5 مليون دولار. ومن بين المنتجات غير المرخص بها أو المزورة التي صودرت مسكنات ومهدئات ومضادات حيوية فضلا عن منتجات تساعد على الإقلاع عن التدخين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فنبونات، والمشوار يتواصل مع جيهان ميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.
9: الأولى في تونس صباح الناس.

0: جي الميلاد.
1: نهاركم زين، صباح الخير، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا واللي يتبعونا. الكل يتبعونا كالعاده على فريكونس موزايك اف ام ولايف زاد كيف كيف. ما تنساوش نجموا تسمعونا وتتبعونا وتشوفونا وتتفاعلوا معنا لايف على موقعنا www.mosaikefm.net. ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. 9:04 دقائق من تو حتى لنص النهار، الاخبار، الحكايات، الاكتواليتي، اي صحيح في صحيح، هذاك هو صحيح في صحيح. سختو تنجموا تلقاوا كان على وزي كفه ملاوين ما كنتوا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، وبالجو التونسي نبداو. تحيه كبيره لي زياد غرسه تراو.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: نهاركم زين كل مستمعين موزايك FM 9:11 بعد ما كالعادة ولا تقطعنا عادة نبدأ ديما مجهو تونسي زيد غرسة في تراهويجة. اليوم خميس وكما كل خميس دايو حبيت نذكركم انه العشرة متاع الصباح الموعد مع شكون؟ مع الست أم كلثوم بينها. شو الغنية اللي تقترحوا علينا؟ ابعثونا سواء انتم اللي تسمعوا فينا توا على ريبوندونا على 71 113 013، ولا اللي تتابعوا فينا وتسمعوا فينا لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. تنجموا تخليونا ان بتي ميساج ان بتي كومنتير. توسي حسامي هبط لكم هكا ستاتيو صغير وقول لكم شنو الاغنيه اللي اليوم جاي على بالكم باش تسمعوها الام كلثوم. كما تسمعونا نسمعوكم زادة كيف كيف، وكما تتفاعلوا مع مواضيعنا نتفاعلوا زادة مع مواضيعكم على 71 113 013. مشكورة وتحية كبيرة ليك، وفي هالمناسبة ذي سمين متاع الباك بلون إن شاء الله يا ربي بنجاح لتلامذة البكالوريا. التحضير النفسي نقولنا قبل الباك الصحيح، هذا هو علاش الباك بلون باش يحضروا رواحهم ويفهموا كيفاش باش تتعدى الباك، وإن شاء الله يا ربي نفرحوا معاكم. تحية للمربين بيان سور، لأنه ميساج مهم ياسر والحق متاع ربي كي سمعته ياسر أثر فيا من عند المربية اللي حبت تحل عينين برشا أولياء. ودعوة هوني بالحق الأولياء اللي بش يسمعونا اليوم وبش يسمعوا المربية توتسويت اللي بش تدخل معنا في أول صندوق عجب، قديش مهم وقديش مسدي بالحق الكلام، وقديش سعلى ساكي بش تسمعوه مش تقولوا صحيح. بينك وبين روحك وقتش آخر وقت عديت وقيت مع ولدك؟ لا لا، مش في انك تراه في الدار وركب معاك في الكهرباء ووصلت وشفت وصبحت عليه ومسيت عليه، لا لا لا. قديش اخر مرة ولا وقتاش كنت تفكر اخر مرة قعدت انت وصغيرك وحكيت معاه، سمعته فهمته حكيت تفاصيل ما كنتش تعرفهم في صغيرك؟ اخر مرة وقتاش؟ تتصويت صندوق عجب.
2: صندوق عجب. عسلامة مزيك، أنا أستاذ تعليم ثانوي. نداء للأولياء وخاصة للأمهات، بربي بربي يحكيوا مع صغاركم. راني روحت اليوم مريضة، قلبي وجعني خاطر مش حالة مش اثنين مش ثلاثة بعد الحصة كلام زي شدوا الأستاذ متاحهم ويقولوا له هو مسيح نحب نحكي معاك ولا مدام نحب نحكي معاك. راهم يقعدوا يحكيوا معايا على حاجات في ديارهم وفي عائلاتهم وحاجات مواجعينهم وحاجات مقلقينهم، وراهم تلامذة ولو أون ديبريسيون، وراهم تلامذة عندهم برشا حاجات مقلقينهم في حياتهم الفاميليال. معناها تلامذة يجيو مرضى من ديارهم، تلامذة ما يلقاوش كون يسمعهم، ما يلقاوش كون ينصحهم، ما يلقاوش كون يحكي معاهم. انت نهار كامل ماكش في دارك وولدك يعلم بيه كان ربي يروح بمشاكل من الشارع ويجينا للي يسيب مشاكل من الدار، راهو التلميذ ولا كاسوسيال. تلامذة ولا يدخلونا للقسام صدقونا حالات اجتماعية. بالله نداء للأسر، ركزوا شوية مع صغاركم، اعطيوهم شوية وقت شوية إحاطة، عاونونا عليهم عاونونا عليهم خاطر بالحق ولينا احنا هزين حمل صغيراتكم.
3: وخير مزيد تنيانا نسكن السنتر فيل غاديك يا رو، والله العظيم مش معقول الانتساب الفوضوي هذا تولي البيع المنتسبين هذوما فوضوي. انت مش عاملونا مفضيات مهيئة في باب الزيرة في المنصف بي فهمتني، وبيان كيبي وكل شيء وبيان ميناجي. ربي عليش كل يوم اكا واحد يرقد لا ما يرقدوا هما ويفيق الصباح ما يفيق معهم هما على خاطر سيادتهم فهمتني عاملين لي بافلويت فهمتني عايتة ما نعرفش كيفيه باف الملقن يلو ذا يقعد يغني 24/24 يلزم ما يرقد هو باش يرقد، مش معقول.
4: جهان يفرحك يا جهان، خشبنا الخبز هذا تاع النخالة فهمني، كل ما نمشي للقوش يقولك ما ثماش منه الخبز النخالة. بربي شوف لنا ندير كيفاش كوش وحدهم ولا كيفاش مانيش عارف، انا فسر لنا يرحم والديك ولا جيب لنا واحد يفسر لنا. الله يرحم والديك يبارك لك.
5: بربي يا موزايك اف ام، شوفوا لنا الموضوع نتاع لي زيكول بريفي لاني سكولير يوفا لو 2 جوان، علاش نخلصوا احنا في شهر جوان كامل؟ هل يعقل؟ يزي اثقلتم كاهل المواطن التونسي، يزي علاش فاش قام
0: صندوق عجب. صباح الناس.
6: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
7: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
8: أريدو طور عالمك.

0: معاكم حتى لنص النهار. تحية لكل مستمعينا. هل طقس اليوم باش يكون كما البارح مسحب ولا باش ترجع الشميسة؟ يظهر لي أقرب أنه كما البارح، أما غدوة كان أحيانا المولى يظهر لي درجات الحرارة باش ترجع ترتفع. ناخذ أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرز الجوي. معنا سي سليم بن ميلاد. سليم صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيان وصباح الخير كيف مستمعين تاعت مزيك.
0: ربي يخليك سليم. ريتك السؤال متاع الهل ايش قولك في الطقس اليوم بكي البارح؟
1: لا مش البارح. اليوم باش يكون طقس مغيم جوسين الصباح، اما العشيه تظهر خلايا رعديه تكون مسحوبه بامطار، تبدا بالمناطق الغربيه وتكون محليا غزيره خاصه بولايه الكيف وجندوبه وباجه وبنزرت. ونتوقع كميات توصل حتى بين 20 و 40 ملم
0: بارك الله.
1: وتساقط البرد وهبوب رياح اثناء ظهور الشبه الرعديه تنجم تتجاوز سرعتها 70 كم في الساعه. الأمطار هذه تشمل تدريجيا آخر النهار المناطق الشرقية للشمال والوسط، أما تكون فاعلية أقل. الرياح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، مع دوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية بمناطق شرق تونس وخليج قابس. ورجاء من أخو البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة بما أنه البحر بشيكون

0: مضطرب فشل الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. بينما الحرارة في نفس المستويات تقعد وتتراوح بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط وبين 26 و32 درجة بقية الجهات وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة بسجل 23 درجة كحرارة قصوى وهي أعلى معدلات أقل من معدلات العادية بشرمي. بالنسبة للغدوة تقعد شحب عابرة سحب عابرة صباح بينما تكاثف السحب خاصة بالمناطق الغربية مع بعض الأمطار ضعيفة ومفرقة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط بينما الحرارة في ارتفاع نسبي وتتواصل نسق الارتفاع نهار السبت ونهار الأحد.
1: واضح في الويكاند يكون أسخن.
0: صحيح صحيح النسق التصاعدي متاع ارتفاع درجات الحرارة باش يكون حتى نهار الأحد بشوي بشوي.
1: التصاعدي ما معناها مثلا فما بعض الولايات اللي تشهد كما مثلا البارح في الجنوب اللي وصلت حتى ال 39 و40.
0: هو البارح وصلت حتى ال 34 في الجنوب وصلت 39 درجة برمادة. البارح في تونس العاصمة سجلنا 23 درجة. بينما هي تو باش تقعد في نسق تصاعدي كل مرة تزيد درجتين ثلاثة نهار الأحد باش نسجلوا ارتفاع في درجات الحرارة باش تسخن بالقدا.
1: فوالا نهار الأحد بتاع تبحيرة هذيك هي. يعطيك الصحة سليم بن ميلاد شكرا ليك تحية ليك ولكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
1: قصدوا ربي على خير إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين انطلاق الرحلة الأولى رحلة الحجيج الأولى إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين وإن شاء الله يا ربي حجة مقبولة منهم. كنا حاضرين في المطار نقلن لكم الأجواء تعودوا تشوفوهم على موقعنا www.mosaikefm.net وبعد يكون معنا المشرف على المحطة الجوية للحجيج بمطار تونس كارتاج.
2: صباح الناس
3: ديربي العاصمة ديربي حسم لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار الأحد 10 ماي مع الأربعاء متاع العشاء موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
2: الأولى في تونس.

0: مولاندوري ودك بشنوازر لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولاندار ودروحك وزيت
2: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار كل رجال الحل اللي يقضي على الكفار برودوي التهاش

0: انطلاق أولى رحلات حجيجنا، إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين. اليوم من مطار تونس كارتاج قاعدين تشوفوا معنا وتتابعوا معنا في دموع واحد من الحجاج التوانسة قبل التوجه للسعودية. إن شاء الله يا ربي حاجة مقبولة لكل حجيجنا. خلينا ناخذ بعض التفاصيل، عايشناكم الاجواء. شكرا لكيب موزيك فام اللي كانت حاضره، نحبوا زاده كيف نعيشوا الاجواء. شكرا على قبول دعوتنا سي مروان حيدر ضيفي المشرف على محطه الجويه للحجيج بمطار تونس كرتاج. سي مروان صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: صباح الخير مدام جيهان، شو احوالك؟
0: الحمد لله يا ربي.
1: الحمد لله.
0: نقول لك عرس كان بأتم معنى الكلمة، أنيماسيون وجو وفرحة كبيرة وبركة إن شاء الله. ربي وصلهم سالمين. خرجت الطيارة سيئة قصد ربي،
1: خرجت الطيارة قصد ربي على متنها 272 حاج وحاجة، فهمت؟ على متن الرحلة، رحلة الخطوط التونسية. فهمت؟ توا كي مازلت كي خرجت الطياره،
0: توا كي مازلت كي خرجت. ان شاء الله ربي يوصلهم سالمين.
1: يوصلهم سالمين
0: امين. سي مروان قل لي شنو جديد في تنظيم موسم الحج 2026؟ كان نجم نقارنوه حتى بالسنوات اللي تعدات.
1: والله هي ساعه عملنا استعدادات تحت اشراف وزاره النقل وديوان الطيران والمطارات، عملنا استعدادات كافه على كافه المطارات التونسيه وخاصه المطار تونس كارتاج، حتى اللي فيه نورمالمون 22 رحله ما بين مقسومه بين الخطوط التونسيه والخطوط السعوديه. نحن ناخذ قرابه 70 ولا 80% معناتها من الرحلات الكامله نتاع الحج، نتاع الحج موسم 2026. وش كيفاش استعدينا؟ ما عملنا من الباركينج، بدلنا سهلنا الارشيفات لمستعمل نقل السيارات. عملنا قمنا بتركيز خيمه مهيئه من جميع من الكليماتيزاسيون، من اناره، من السيباراسيون دي فلو، لاستقطاب عائلات الحجاج الميامين. فهمت؟ الداخل بدلنا الاناره كامله، بدلنا في قاعه الرحيل زاده بدلنا لسياج في قاعه الرحيل. كما نقولوا نحن لراحه الحاج والحاجه
0: باش توفروا لهم راحه. دونك الجديد نجم نقولوا سنه من التحذيرات هذيا الخيمه، خيمه استقبال الحجاج، الخدمات اللي وفرتوها، فوالا التكييف، الاناره، التجهيزات هذيا، التفاصيل هذيا تنجم تخلق الفارق معناها الحق من تربي، خاصه بالنسبه لحجاجنا اللي بداوا كبار في العمر وجايين من بعيد.
1: بالضبط. وحجاجنا الكبار في العمر وصلنا لهم أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات، وصلوا أعوان كل حاجة وحاجة يجيهم حبل ما يدخلوا للبهو المطار يلقى في استقبال يعاونوا في هزين الباجاج نتاعو، ما يهزش معناتها الحاج ما يهزش الباجاج نتاعو، نعاون يوصل له الباجاج نتاعك في التسجيل.
0: فوالا، وهذا مهم خاصة مثلا نعرفوا برشا اللي أول مرة ينجم يركبوا طيارة، دونك كيفاش تسهلوا لهم الإجراءات هذه؟
1: ونقوم بالإرشاد، نرشدهم وين يمشيوا وشنو يعملوا، فما وحدات فما حجاج أول مرة يسافروا ونعاونوهم من جميع ما
0: كان نعيشوا معاهم. معناها من لحظة دخول الحاج المطار حتى صعوده للطائرة كيفاش يكون المسار بالتفصيل؟
1: المسار يدخل الحاج يتعدى على آلات الكشف تاع المطار لشرطة الحدود، ومن بعد يتوجه ياخذ الباج نتاعو والستيكر نتاعو من السينير، ومن بعد نقوموا بتوجيه الحاج والحاجة لمكاتب التسجيل. معناتها الحكاية تستغرق أكثر معناتها 10-15 دقيقة في الحاج، معناتها على الحاج 10-15 دقيقة من اللي يدخل به المطار حتى يشلون كونستخمون نتاعو، بالتعاون معناتها مع الإخوان، مع الديوان، مع شرطة الحدود، مع مع الخطوط التونسية والخطوط السعودية، الخطوط التونسية للخدمات الأرضية، كل متعاونين نسهلوا مأمورية الحاج اللي هما أمهاتنا وأبواتنا وأخواتنا وزملائنا.
0: أي جاءوا قبل بخمسة ساعات من الفول اللي هو الفول 9 متاع الصباح.
1: أي فما حجاج قبل 6 ساعات.
0: أي
1: ونحن نجمنا نحلوا مع الانغشترمان مع التنسيق مع الأخوين الكلها بل 5 ساعات ونص دخلنا لأول حاج.
0: أي عملتوا الانغشترمان بكري كي خلطوا
1: بكري.
0: بكري
1: باش نسهلوا له خاطر عنا اليوم تعرف الرحلة الأولى هي تقولش عليه حفل كبير حفل ديني تعرف أنت حاجة مقدسة الحج. عملنا لهم فرقة إنشاد دينية عملنا لهم إكران هي أول مرة نعملوا إكران كبير فيه ابتهالات فيه إنشاد دينية فيه اللي يحط الحاج مباشرة كما نقولوا نحن في الجو بتاع الحج.
0: واضح. التوصيات الجاية هذه الرحلة الأولى ومازال رحلة كان مثلا نذكر معنا سي مروان حيدر المشرف على محطة الجوية الحجيج بمطار تونس كارتاج، معناها في محطتكم بركة قديش من حاج في تعدى إن شاء الله نورمالمون العدد بتاعهم؟ أي
1: نحن طول عنا جملة في على المطارات كلها عنا 11500 حاج. نحن ناخذوا 70% من الحجاج تاع تونس اللي نحن على المطار تونس كارتاج عندنا 22 رحلة غائب.
0: واضح
1: مقسومة ما بين معناتها قلنا 3500 حاج يتعدى بحدنا.
0: قد ايش سمح لي العدد؟
1: 6500 حاج.
0: 6500 حاج يتعدى بالمحطة. سي مروان اكيد راكم مثلا فما صارت شي مثلا بعض الاشكاليات من نوع مثلا فما حاجة بحاجة اللي ممنوع باش يجيبها بعض التوصيات
1: اليوم
0: مش نوصيو الجايين معناها ساعات يسهيو وما يعرفوش.
1: اي مش مشكلة ما تجيش نوصيو الحاج او الحاجة ما يجيبوش كل الالات الحادة بربي كسكيكن للمقصات كل شيء متوفرين ما تبيجي كسكيكن للمقصات يجي ما قلوا نحنا يمشي خفيف مش لازم يجيب كل حاجات انت حاجة كما قلوا نحنا اللي تعرفوا الحاجة حب يخذ رياحته في السعودية اما الحاجات الزيدة كما قلوا آلة الحادة اللي ممنوعة باش تطلع للطيارة على متن طائرة ما يجيبهاش الحاج.
0: فوالا هذوما هما التوصيات اللي
1: التوصيات ويكون وراه أمانة بين يدينا من يدخلوا المطار نعطيو حاجة بعد نوصلوا إلى الحجاج اللي هما أخواتنا أمهاتنا وبواتنا راهو من يدخل المطار أمانة في يدينا نوصلوه لقدس ربي سالم من باب الطيارة وفي الرتور نشبوه سالم من باب الطيارة
0: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوصلهم سالمين. يعطيك الف صحه شكرا ليك.
1: يعيشك
0: نورتي ربي يفضلك سي مروان. يعيشك سي مروان حيدر شكرا ليك المشرف على المحطه الجويه للحجيج بمطار تونس كارتاج. دوك عائلات اللي يسمعوا فينا اللي عندهم شكون من العائله مشاو في الرحله الاولى وكنطمنوهم خرجوا سلامات ولاباس وحمد لله وعملوا لهم الاجواء وفرحوا بيهم وحطوهم فوق الراس وان شاء الله يا ربي ما ينسوناش في دعوة خير وإن شاء الله ربي يكتبها للجميع. خليكم معنا على موزيك فم.

0: حتى لنص النهار معكم وهنا أصمت قليلا.
1: حبي اللي انت جاي تقول عليه.
0: وهو شكون ينجم يتكلم؟ وهو شكون ينجم يعبر أكثر منها؟ في حالتنا الكل تبدأ عايشة قصة حب ولا عايش قصة حب، تبدأ عندك شاغران دامور، تبدأ بين البنين كلي مش فيهم روحك في السيريو ولا في السامبلامي أم كلثوم حبي كلمات عبد الوهاب محمد الحنبلي حمدي غنيها عمرها 66 سنة. نسمعها بعد شوية.
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعمل طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
3: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية، المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و 500 وزيد بوخس باش تقرأ الموسيقى. معلي كان تسجل على www.fairyriad.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 مايو. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايك فام.

0: مولاندور يودك بشنوازل يا لكريم، كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: كان كرهبتك يبغيت وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيت. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر أمس الحكم بسجن مدة 7 أشهر سجنا في حق عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود غسان البغديري، وذلك على خلفية شكاية رفعت ضده. ووجهت إلى البغديري تهم تعطيل حرية العمل والاعتداء بالعنف، ويذكر أنه موقوف مع آخرين على ذمة الأبحاث المتعلقة بالتدفقات المالية لأسطول الصمود. وزارة الصحة تؤكد أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف الطبيب، داعية المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية. ووزارة الصحة تحث في بلاغ نظرتها على صفحتها على فيسبوك خاصة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة على غرار السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والجهاز الهضمي، وكذلك نساء الحوامل وكبار السن والأطفال والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة، تحثهم إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تغذية مؤهلة. المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي يعلن في تصريح لمزيك أن بعثة الحج التونسية تضم أكثر من 330 عضوا موزعين بين مرشدين دينيين تابعين لوزارة الشؤون الدينية وأطباء وممرضين من وزارة الصحة، إلى جانب ممثلين عن شركة الخدمات الوطنية والإقامات. والمزوغي يضيف في تصريحه أن الاستعدادات شملت توفير مقرات إقامة قريبة من الحرمين الشريفين، مبينا أن أبعد نزل في مكة المكرمة لا يبعد أكثر من 700 متر عن الحرم، فيما لا تتجاوز المسافة في المدينة المنورة 200 متر.
5: جديد أنه بالنسبة للمرحلة هذه مسافر بلا حقيبة، حاج بلا حقيبة، إن شاء الله على جميع الخطوط سواء الخطوط التونسية ولا خطوط السعودية الحاج بالشيك يمشي ان شاء الله يلقى الحقائب نتاعو بقشهم تاعو، يلقى من الحقائب نتاعو في نزل نتاعو، هذه في مرحله الذهاب، وكذلك في مرحله الاياب ان شاء الله باش يجوه المسؤولين ويسلموا الحقائب نتاعو ويلقاهم ان شاء الله كي يوصل للمطار من تونس. بالنسبه للاستعدادات نتاعنا في البقاع المقدسه، كما اشرت سابقا انه نزول قريبه من الحرم، سواء في مكه المكرمه ابعد نزل ما يتجاوز 700 متر على الحرم، وفي المدينه المنوره عندنا نزول الطل على الحرم أبعد نزل ما يجاوز 200 متر. السنة جديد أنه حاولنا نحسنه في خدمات الإقامة وظروف الإقامة في مخيمات عرفات وميناء، إن شاء الله عنا 3 مخيمات في عرفات، وكل حاجة إن شاء الله باش يلقى صوفة بيت على اسمه وتصويرته والهوية متاعه. بالنسبة لمخيم ميناء اللي يشهد اكتظاظ، حاولنا أنه نحسنه في الخدمات، إن شاء الله السنة في عود 2 مخيمات، عنا 3 مخيمات كيف الحاج باش يلقى في الصوفة بيت على اسمه وتصويرته والهوية متاعه.
4: في الشأن الدولي، جرجيلي مولنار محلل شؤون الغاز في وكالة الطاقة الدولية يقول اليوم إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ربما تتسبب بالفعل في خسارة نحو 120 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز الطبيعي المسالة خلال الفترة من 2026 إلى غاية 2030. صحيفة هارتس الإسرائيلية تعتبر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح عالقا تماما بعد أكثر من شهرين من محاولات إخضاع إيران في معركة بلا مخرج أمام من وصفته بعدو عنيد ومحنك لا يعرف الخوف ولا يخضع للإملاءات. أكثر تفاصيل في تقرير الزميل حسين الدبابي.
6: قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع لأول مرة في حياته الثمن كاملا على قرار سيء ويجد صعوبة في استيعاب أنه لن يتمكن من التنصل من المسؤولية. وأضافت هارتس أنه خلال مسيرته التجارية تورط ترامب في مئات القضايا القانونية بما في ذلك 6 حالات إفلاس، ورغم ذلك نجح في كل مرة في النجاة من الدمار والانتقال إلى المشروع التجاري التالي من دون مواجهة نتائج التعقيدات والإخفاقات التي وقع فيها بحسب الصحيفة. أما إيران بحسب الصحيفة فهي قصة أخرى، هنا لا توجد ظروف خارجية ولا يستطيع الرئيس توجيه اللوم لأي شخص آخر، هذه هي حربه التي خاضها رغم عدم وجود تهديد مباشر للولايات المتحدة. على الأرجح اقتنع بأن هجوما قصيرا سيؤدي إلى إسقاط النظام بعد 47 عاما ويسجل كإنجاز بأبعاد نابليونية. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه في عشية عيد ميلاد 80 يدفع الرئيس الأمريكي ترامب لأول مرة الثمن كاملا مقابل قرار سيء اتخذه. هذه المرة لا يوجد محامون أو رجال علاقات عامة أو قضاة متسامحون يمكنهم إنقاذ من نفسه، لذلك يجد صعوبة في قبول القدر ويواصل محاولاته لإنهاء الحرب وفق رغبته عبر التهديدات أو الوعود أو التمنيات.
4: ختاما، إيقاف 127 شخصا في منطقة باريس الكبرى وإصابة 11 آخرين بينهم حالة خطرة، إضافة إلى تعرض 23 عنصرا من الشرطة لإصابات طفيفة عقب أعمال شغب شهدتها العاصمة الفرنسية مساء أمس عقب تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دور أبطال أوروبا، وذلك وفقا لما أفاد به وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع جهة الميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس صباح الناس. صباح الناس الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جهة الميلاد.

0: بوان مارشي.
1: بوان مارشي بعد حب ايه الام كلثوم. والله لا نرجع على ارض الواقع. هاي رجعنا ولا ليه؟ نهزكم المارشي نمشيو تتسويت النابل وين غادي زميلتنا سهام عمار. سهام صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان. تحية ليك ولكل مستمعينا ومتابعينا ومرحبا بكم في نابل بوان مارشي اليوم من المرشي البلدي بنابل وين نلقاو سوام الخضرة الورقية دينار بالنسبة للسلق هذا معدنوس حبق كرافس نعناع كلها على دينار الجرجير بتراف البروكلي الأخضر بألفين الفلفل 2500 أو 2000 الجلبينة بين 3 دينارات و4 دينارات القراع أحمر وأخضر ب3 دينارات البصل السنارية الربط على 12 مية البطاطا ب15 مية أو بألفين الطماطم ب2500 و2400 نمشيو للغلة نلقاو الخوخ مشماش فريز البصاع الكل لذوما 5 دينارات وبالنسبة للتوت نلقاو الرطل ب5 دينارات اللحوم البيضاء نلقاو لحم الدجاج ب8500 زر الدجاج ب13900 سكالوب داند ب17800 سكالوب دجاج ب17800 فخذ دجاج ب12400 وفخذ داند ب11980 بالنسبة للحوم الحمراء نلقاو الهبرة بس بقري ب46800 الهبرة فخذ ب48800 اللحم رقبة ب43800 اللحم جمانة نحكي بقري ديما 43800 كتلات بقري ب44800 جنب بقري ب35800 بالنسبة للعلوش نلقاو الكيلو ب62 دينار اللحم البرشني ب60 دينار كبدة القلب علوش ب65 دينار الدوارة كاملة بين 80 و100 دينار المرقاز العادي ب32 دينار الكدة والقلب بقري ب57 دينار والرفيع ب38 دينار نلقاو بالنسبة للأسماك نلقاو الشور 7 دينارات الوراتة 20 الوراتة بتبيع المربية بين 20 و21 دينار القاروس 22 دينار البوري ب14 دينار مشوة 5 دينارات المرجان مشوة حية معنى الفريشكا المرجان ب8 دينارات النزل 26 دينار الكروفيت الكبيرة الحجم ب45 دينار المتوسطة ب30 دينار والصغيرة ب22 دينار الكلامار توتو ب12-15 القرنيت صغير مسكي ب22-24 دينار السفن ب28 دينار وهذه دورتنا في نابل الجهان.
1: يعطيك ألف صحة كل خير. موجود اليوم في مارشي نابل سهام عمار زميلتنا. تحية لكل مستمعينا.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: اسمعوني مليح مليح، تمويلات توصل حتى ل 300 مليون. تحلم بمشروع؟ عندك الوثائق ذي الكل حاضرة؟ أي أنا اسمع معايا.

0: مرحبا بكل مستمعينا العشاء و24 دقيقة على موزيك كفم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: عندك حلمة، عندك فكرة، عندك مشروع تحب تبديه، عندك شروط لازم تكون متوفرة باش تتمتع، خنقول لك بتمويلات توصل حتى ل 300 مليون. وكيفاش هذا يجي كل التفاصيل شكرا لها أضيفتي المكلفة بتسهيل الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة وطفولة وكبار السن مدام وجدان بن عيات. صباح الخير مدام وجدان، مرحبا بيك.
2: صباح الخير مدام جيهان، ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات.
0: شكرا على قبولك دعوتنا. نحكي على تمويلات توصل حتى ل 300 مليون، وهذا مش جديد على برنامج الرائدات. نذكر به البرنامج اللي بدأ من 2022 مدام.
2: صحيح، هو بدأ من 2022 وإلى 2025 قيمنا التجربة. عدد المنتفعات كان 6184 منتفعة باعتمادات قرابة 63 مليون دينار.
0: 63 مليار قيمة الاعتمادات اللي اتمتعوا بها. نحكي اليوم على 6184 منتفعة.
2: أكيد تسلموا إشعاراتهم. لأن برنامج رائدات كما نعرفه هو برنامج فيه جملة من الشركاء، على غرار البنك التونسي للتضامن، على غرار البنك الوطني الفلاحي، على غرار بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، واللي هما شركاء في حتى عملية المساهمة في التمويل.

0: بيرجعوا من 2002 قبل ما نبدا توا في الجديد لانهم متشوقات توا قاعدين يسمعوا فينا نسي يقول لك هيا نبيجي بذبية حتى انا ناخذ التمويل هذا ونبدا في مشروعي ونقول انا نحلق بجوانحي. لكن خلينا نرجع من 2022 ل 2025 اكثر المشاريع اللي اخذوا عليها التمويلات كل كان عندكم اكيد دراسات هذيا.
1: هو أكيد احنا قمنا بتقييم الفترة لكن أكثر المشاريع اللي تحصلت على تمويل هي في مجال المهن الصغرى والخدمات أيضا الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة. كل من الاعتمادات اللي تم صرفها لمختلف المستويات التعليمية هذا أكيد وأنه برنامج رائدات اليوم أصبح معروف لدى كافة العائلات التونسية والنساء والفتيات التونسيات دونك برنامج ولا عنده معنى لدى التونسيات والفتيات في تونس.
0: أي كان ذكروا اليوم اللي يسمعوا فينا مدام كيفاش ينجموا ينخرطوا ويقول لك شنو الشروط اللي لازم تتوفر فيها هل فما مستوى تعليمي هل فما السن هل فما الدبلوم داخل هل المشروع اليوم فما لجان تقيم المشروع وتشوف حسب المشروع كيفاش تصير العملية.
1: اليوم رائدات هو رائدات في حلة جديدة في 2026 وفي جملة من المكونات اللي باش تعاون البعثة انها نقسم المدة قوموا بعملية المرافقة بطبيعة مش وحدنا عن طريق كل الشركاء اللي موجودين كل الهياكل اللي موجودة على مستوى جهوي. لكن خليني نبدأ لك برنامج رائدات الفئات والتمويلات. نعرفوا إنه برنامج رائدات هو الفئة المعنية بطبيعة النساء والفتيات اللي تتراوح عمرهم بين 18 و59 سنة. 18 و59 سنة59 سنة. لكن في هالشرائح العمرية هذه ثم جملة من الفئات اللي تتنوع. نبدأ لك جهاد انه بين 18 و25 سنة واللي هو جديد 18 و25 سنة تمويلات بسقف 15,000 دينار بدون فائض لفائدة اللي متخرجين أو متخرجات من التعليم العالي ومراكز التكوين المهني
0: دون فائض.
1: دون فائض
0: السقف 15 مليون
1: 15,000 دينار بمدة إمهال بالطبيعة للسداد معناها بسقف 12 شهر معناها عنا حتى الـ 12 شهر حسب طبيعة المشروع إنه فترة إمهال. لكن أيضا اللي هو قعد متواصل اسناد خط تمويل ب 10,000 دينار بدون فائض لكل الفئات اللي تتراوح اعمارهم بين 18 و59 سنه بدون فائض.
0: هذايا للنساء الكل من 18 ل59 سنه 10 ملايين دون فائض.
1: دون فائض بالنسبة لخريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني من 18 و25 سنة 15,000 دينار بدون فائض أيضا.
0: واضح.
1: ما زاد على ذلك بين 10,000 دينار و300,000 دينار هي أسقف تتراوح بين البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهي بطبيعة فيها جملة من الفوائض اللي ينحدوها يطلعوا على البلاغات وعلى خطوط التمويل مع البنوك لأنها تختلف من مشروع إلى آخر. لكن هذه زادة كيف كيف مفتوحة إلى بين 18 و59 سنة اللي فوق ب10,000 دينار إلى 300,000 دينار لكن بفوائض مختلفة.
0: واضح.
1: بالنسبة إلى برنامج رائدات وهو يهم عملية الإحداث وعملية التوسعة. دونك اليوم نحكيه على برنامج رائدات كخط تمويل لكن جديد أيضا إنه عملية المرافقة تبدأ قبل إحداث المشروع أو التوسعة خلال الفترة التكوين المرافقة وتكوين المشروع وبعد المشروع لأنه لاحظنا في الفترات السابقة أنه كان التعامل دائما مع ملفات. اليوم تم إحداث لجان جهوية للتقييم والفرز بالمندوبيات الجهوية بحضور شركائنا البنوك بحضور أيضا الهياكل اللي معنية حسب الملفات. نعرف فما ملفات عندها علاقة مجال فلاحي مجال خدمات كل هيكل باش يكون ممثل في اللجنة الجهوية للفرز والتقييم للتثبت أولا من الملفات المعروضة ثم للقيام بمحادثات فردية. اليوم عملية المحادثة الفردية أصبحت لازمة وهذا جديد
0: حاجة بها ياسر
1: هي لانه ما نتعاملوش مع اوراق، نحن نتعاملوا مع صاحبه فكره، وصاحبه الفكره اللي قادره تقدم المخطط الاعمال نتاعها، قامت بدراسه السوق وتقادره انها هي تدير هالمشروع نتاعها، وبالتالي باش تتم عمليه المحاصاه الفرديه في اطار لجنه جهويه للتقييم والفرز. لكن اللي مش باش يحظاوا بالموافقه باش يتم تحويل الفئات هذه والملفات هذه الى هياكل اللي موجوده في الجهات، نعرفوا اللي ممكن تستحق مرافقه اخرى، ممكن مع مكاتب تشغيل، مع زملائنا في وزاره الفلاحه، مع زملائنا في الصناعه التقليديه، يعني تستحق مرافقه من نوع اخر. دونك باش يتم تحويلهم الى الهياكل اللي باش تكون موجوده في الجهه باش يرافقوهم ويزيدوا يوضحوا لهم كيفيه بلوره فكره مشروع وانها تعمل مخطط الاعمال بتاعها. بالنسبة اللي حظوا بالمصادقة والموافقة الجهوية على إسناد الإشعارات، يتم تحويلها إلى المركزي، وبالطبيعة مع البنوك الشريكة يتم المصادقة النهائية. ويزيد أيضا بعد إسناد الإشعارات إن شاء الله باش يكون في موفى جويلية أو الفترة الأولى بتاع شهر أوت، باش يتم استدعاء اللي تم إسنادهم الإشعار ويتم مرافقتهم كالتالي، أنه نعيتوا للسنسيس، نعيتوا للجباية، نعيتوا لكل الهياكل اللي هي تعنى بالمرافقة، نعيتوا الدولة الدولة اليوم وفرت عديد الامتيازات اللي ما يعرفوهاش البعثات، ونحاولوا بالطريقة هذيك انه ان شاء الله نكونوا في مرحلة تسبق احداث المشروع، قلصنا في المدد متاع الاسنات لانه يتم المحاسة ويتم العلاقة المباشرة معها، وكيف كيف نكونوا قلصنا في الاجال متاع تركيز المشروع انه ان شاء الله يكون الهياكل اللي موجودة على مستوى جهوي في المساندة والمرافقة والتمويل والاجراءات الادارية اللازمة والكل، حلوا لهم اليوم عليك الإجراءات والامتيازات اللي هما باش يلزم يعرفوها وينطلقوا هكاكا وهما يعرفوا الإجراءات، وبالتالي نكونوا قمنا بعملية المرافقة بعد إسناد الإشعار وقلصنا في الأجال متاع تركيز المشروع. نحاول إن شاء الله هذه التجربة الأولى، لأنه إن شاء الله يكون على قسطين في سنة 2026، ثم زوز بلاغات باش يتم إصدارهم، هذا أول بلاغ، وإن شاء الله اللي ما يحالفهاش الحظ في المرحلة هذه إن شاء الله تحضر ملفها بعد تأطيرها من مختلف الهياكل اللي بتكون موجودة في الجهة وتترشح للبلاغ الثاني اللي جدا بشيكون خلال سنة 2026.
0: يعطيك ألف صحة لكل هالتفاصيل، نورتني، شكرا ليك. شكرا ليك مدام وجدان بن عياد، المكلفة بتسيير إدارة العمل المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
2: صباح الناس. ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار لحد 10 ماي مع الاربعة متاع العشي، موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام. الأولى في تونس.
3: لزيبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم باسكت أم دو لا مارك تيكس ب 39 دينار و900 في عود 59 دينار و900.

0: تسمع معنا كل الأخبار وكل الأخبار اللي تفيدكم. المدة الأخيرة الحق متاع ربي قاعد يتداول على موقع التواصل الاجتماعي ما غير ما نعملوا إشهار لأنه ما يستحقش إشهار. الأنظمة الغذائية وردوا بالكم واسمعوا الكلام هذية وما تاكلوش هذا ونحيوا أصلا الدواء لأنه كنت نحيوا الدواء وتاكلوا الماكلة هذه راهو مثلا سكركم يتعدل وغيره. ردوا بالكم. للأسف اللي هون يجي قاعدين نشوفوا في ناس مصدقة وناس تطبق. راهو فما ناس كان قاعدين تتبعوا في العالم وتحديدا في بلد عربي فما أصلا فما ناس مشيت شكيت لأنه عندهم شكون فقدوا حياتهم توفوا بسبب هالحميات هذية اللي تدعوهم باش يتبعوا حمية وينحيوا الدويات. ردوا بالكم ردوا بالكم. وعلى هذية وزارة الصحة دخلت وكانت على الخط وكانت حذرت عبر صفحتها الرسمية انه الأنظمة الغذائية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها كل واحد يسميها ما غير ما نقعدوا نسميها لانه مش هوني مهمتنا باش نعملوا لها بيبليسيتي. لا راهو صحتك ما تعتمدش كما قالت وزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى ما يتم تداوله والتراند. حتى في صحتنا ولات حكاية التراند معناها رد بالك ما هوش صحتك في فيديو متداول وفي شخص يخرج باش يقول لك اعمل واعمل. راهو فما طبيب قرا قرا قرا قرا باش يفسر لنا وباش يهتم بصحتنا وباش يعطيك المعلومة الصحية الصحيحة. فرجاء مرة أخرى ما تجريوش وراء الترندات في ما يخص صحتكم. شكرا لها لتدخلها معنا دكتور شيراز راشد عمروش هي رئيسة قسم بالمعهد الوطني للتغذية وطبيبة أستاذة في التغذية وأمراض التغذية. دكتورة نورتني صباح الخيرات.
1: صباح الأنوار. شكرا ليك سيدة جيهان وشكرا لمستمعيك.
0: شكرا ليك دكتورتنا. من عاش كان وصلوا يجيوك لكونسلتاسيون من نوع ذي. دكتورة بربي أنا أرني قررت باش نحي الدواء لأنه سمعت الحمية هذه وشفت الفيديو هذا اللي قال لك يتاكل الماكلة هذه وتنقص الماكلة هذه وتنحي الدواء رك يتنحى لك ضغط الدم وأمراض القلب والسكري وغيره من الأمور هذا.
1: اي صحيح المدة الأخرانية جاءوا العيادات متاعنا يعني مرضى يتسئلوا عليها ملحقة ما يوقفوش دواهم خاطر مرضتنا احنا مثقفين جدا يعني يعرفوا اللي ما يزمش يوقفوا دواهم.
0: الحمد لله. فمشكون يحصل راهو فمشكون يحصل
1: أيوة احنا لهنا باش نبهوهم وننصحوهم بهذلك. يعطيك الصحة اللي فكرت اللي ذكرت انه المعلومة الصحية راهي اللي متداولة في شبكات التواصل الاجتماعي ومصادرها مختلفة. راهو أحيانا مؤهلات الناس اللي تعملها مؤهلاتهم المهنية والعلمية والطبية غير معروفة وراهي المعلومة هذيك تحتمل الخطأ قبل ما تحتمل الصواب. وماذا بيهم زاد المستمعين من مرضى أو غير مرضى ما يستقيوا المعلومة كما قالت وزارة الصحة كان من طبيبهم المباشر في حالة الأمراض المزمنة ولا طبيب العائلة طبيب المستوصف الصيدلي اللي بحذاهم. وكان باش يعتمدوا زاد على مواقع الانترنت ما يتجهوا كان المواقع الرسمية كما موقع وزارة الصحة موقع المعهد الوطني الوطني للتغذية كما مواقع بعض الجمعيات العلمية المعروفة اللي سوسيتي سافونت اللي كلها يعني أطباء. هذا أهم حاجة معلومة يلزمها توصل اليوم. توا نجيو لحكاية تبطيل الدواء ومعناها والتساؤل على تبطيل الدواء
0: بالضبط.
1: راو الحمية تلقى في بعض مواقع ثم ينصحوا بحمية راو مش كل حمية تلقاها على الانترنت معناها صحيحة. بصفة عامة الحمية اللي ينصحوا بها الأطباء ما ثميش غنى عنها في جميع مراحل المرض يعني من الأول للآخر وراهو نافعة للبدن في جميع الحالات. وأهم حاجة فيها أنها تمكن من تحسين فاعلية الدواء في حد ذاته. الأمثلة راهي برشا للدور الأساسي للدواء معناه جست باش نوعيه شوية نذكره اللي عبر التاريخ ثم دور كبير أساسي لعبته الأدوية عبر العصور والتاريخ. الحاجة الأولى توا قبل يعرفوا السادة المستمعين اللي قبل اكتشاف الأنسولين في عشرينيات القرن الماضي راهو مرض السكر كان مرض قاتل كما الطاعون راهو إذا جاء الحد يتحكم عليه بالموت في غضون أسابيع. ولولا اكتشاف الأنسولين راهو ما كبرش أمل الحياة عندهم وتولينا نشوفوا مرضى بالانسولين يعيشوا 40 و50 سنه بعد اكتشاف يعني مرضى السكر عندهم, ومعناها وبفضل الدواء بفضل الانسولين والادويه نتاع السكر الكل. ضغط الدم كذلك راهو قبل راهو جدودنا قبل كنت تتوفى في 40 سنه وفي 45 بجلطه دماغيه وساعات ما فكوش حتى بهم علاش توفوا خاطر غلظ الدم وقتها ما كانش يداوى. بفضل اكتشاف ادويه ضغط الدم قلت نسبة الوفيات بمفعول ضغط الدم, قلت نسبة الإصابة بجلطات الدماغ جلطات القلب من تلا غلظ الدم. يعني مش الحمية فقط راهو زيد, الكوليسترول زيد راهو أقوى حمية متاع الكوليسترول راهي ما توصل تنقص كان 20% من نسبة الكوليسترول الزايد, والباقي لازم دواء الكوليسترول ياخذه المريض اللي يوصفه له طبيبه. معناها الحمية لازمة, أما راهو الدواء ألزم وألزم. كذلك حتى في أمراض السرطان توا يحكيوا مثلا الحمية صحيح راهي في كل ما هو سرطان, الحمية لازمة أما منذ الصغر. احنا زيد نقولوا ملي صغير في كرش أمه تاكل ماكلة متوازنة وماكلة صحية ونظيفة باش خلاياه كي تتكون ما يأثرش في جيناته ومن بعد كي يكبر يولي عنده مرض السرطان. الحمية هذه الوقائية راهي نافعة مادة على مرور السنوات في صغرنا في في في في سن الكهل يعني. أما إذا جاء السرطان لا يقدر علينا وصبنا بالسرطان راهو مش وقتها نقوم ونعمله في حمية باش نحيوة, راهو الدواء متاعو لازم مش نبطلو كيمياوي ولا نبطلو أشعة ولا نبطلو جراحة. وقتها للأسف يكون فات الفوت, خاطر الحمية لازم تكون وقائية قبل كل شيء وعلى مر العمر منذ الصغر, وقتها نقص في نسبة الإصابة بهذه الأمراض الخبيثة ولا حتى الأمراض المزمنة.
0: وبالضبط. ودكتورة احنا نتأثروا يعني نشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي, وبربي هوني رجاء لازم وعي زيادة كيف بالمواطن التونسي. انا عملت ريجيم ومشي معايا, مش نخرج نعمل فيديو مش خاطر ننصح الناس واعملوا هكا وقطعوا هذا وقصوا هذا وتترك ليش تضعفوا. راهو انا مشي معايا خاطر انا مشيت للنوتريسيونيست ولا طبيب واعطاني الحميه حسب البيلون حسب اش عندي, ممكن عندي امراض ممكن انا ما عنديش امراض وانت باش تطبق الحميه نتاعي عندك امراض. ما ننصحوش بعضنا بالحميه صراحه, معناها الحق نتاع ربي, لانه تنجم انت تمشي معاك الحميه هذه غيرك يضر فيها
1: بالطبيعة. راي الحمية لما يوصفها الطبيب راهي مشخصة يعني فحصوا عمل فحص سريري طلب بعض التحاليل اللازمة بعض تصاور على صدر بعض تخطيط القلب قياس النفس إلى آخره باش قرر يعمل له حمية خاصة به. راهو الحمية الخاصة بفلان ما ينجمش يطبقها فلان آخر ولا. يلزم يعاود يمشي لآخر للطبيب يعاود يعمل له فحص سريري وهيك اللي قلت عليه الكل باش يشخص له حمية خاصة به. مش الكلنا ناكله كيف مش الكلنا سمنا على خاطر نفس الأسباب. دونك الحمية تكون مختلفة, طريقة يعني التكفل بالعلاج تكون مختلفة تماما ومشخصة بصفة شخصية يعني ومع استشارة الطبيب يعني وأهل الاختصاص والصحة والمهنية صحة.
0: واضح, التكفل من عند طبيب. يعطيك ألف صحة, شكرا لك على هالجملة اللي وفيتي بها. شكرا لك دكتور شيراز راشد عمروش, طبيبة وأستاذة في التغذية وأمراض التغذية ورئيسة قسم بمعهد الوطني للتغذية. لأنه تلمو بالحق الموضوع مهم وعامل إفي كما البولدوناج ماشي ويكبر. وأنا لهنا مش باش نقعد نذكر الأسامي لأنه معروف, مش باش نقوله هوني كلنا عارفين على شنو أنا قاعدة نحكي لكم. هالرجيم هذا اللي كل واحد يسميه واللي قاعد يدور في العالم وكل واحد قاعد يزيد وينقص فيه, راهو رجيم يعطيه لك طبيب. راهو بالحق كونوا واعين, تخرج حتى على لي ريزو سوسيو باش تكلم تقول لنا انا ريزو سوسيو نتاعي ونحب نكلم جماعتي. يا سيدي ربي فضلك جماعتك, لكن ما تنسى انصحهم ببلاصه باهيه, انصحهم ببارك مزيان, ما تنصحهمش بريجيم خاطر انت جربته وتطبق عليك. لانه انا ما نعرفش شنو عندك امراض وانت ما تعرفش تاثيرك عليا, نجم انا نمشي نطبق الريجيم اللي انت تحكي فيه وانا عندي امراض ويضر بيا ويعمل لي امراض اخرين. فنكونوا واعين. تحب تعمل ريجيم ما أسأل حاجة يقول لك نقص نحي السكر ونحي العجينة, ذكا سهل نجموه الناس الكل. تمشي لأكثر من هكا فما أطباء يعطيك رجيم حسب أنت تستحق، لأنه كما قالت دكتور راهو مش كل رجيم رجيم، راهو نجم يكون عندك أمراض اللي تخليك ما تضعافش، راهو فما اليوم أمراض تخليك حتى كي تعمل رجيم ما تضعافش وتبدأ به تقول شبيني أنا رغم اللي عملت وعملت وعملت وما ضحيتش كيلويت، راهو فما أمراض ورا هذا. دوك امشي للطبيب وخير لك من مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه فما طبيب اقرأ وعد عمره ويفهم شو يقول لك، خذ المعلومة من عند طبيب ومش من مواقع التواصل الاجتماعي. جوست حبيت نختم به الموضوع ذي 10:50 على موزيك فام يزي محكينا أي نعطيكم الكلمة لكم انتما. هذا الموعد الثاني مع صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: صباحين صندوق عجب صباحين يا جيهان عين تبدأ من غير مشكلة قاوم سيغفاتي بذاتنا قتيلو مش مشكلة زعلات ما صدقت خط بيش نشوف فلوه خلي بسيناتي شي 900 باش هي عارفه في شي 9000 كيلو مش ماشي يا ماما شي الحكايه هذه جايبينه من المريخ جايبينه من قاره اخرى جايبوه من الكوكب اخر وش الحكايه
4: بالله يا جهين ربي خلي لك ولادك ونوفل يبقى ديما يحبك للابد بالله حلي لنا مشكلتنا في مدينه تجروي رانا متعذبي الماء موجود في وسط البلاد واحنا في الاطراف ما يوصلناش الماء نوصل بالاربع ايام بالخمس ايام رجعونا للبدائية لا عاد نجمو نخدمو غسالة الصابون لا عاد نجمو ندوشو ما فماش ماء فقبل قالوا لنا راهو الجفاف صبر له الحكم ربي توا قال لك ما فماش ماء فما أمبوشاش الماء في وسط البلاد يشرشر واحنا ما فماش ماء
5: أخي حسن دوق عجب أحلى موزيك أسان برب الحمد نقول لك أنتي يعني يعيشكم كي تقولوا أصحاب حاجات خاصة إذا لكلكم معتوش تسميونا بالذوي الآ والعاو القاء هذيك الكلمة ذيك كي تعرفتوني شنقصد يسبب لكم قولوا أصحاب احتياجات خاصة ذوي الإرادة أصحاب الهمم يسبب لكم إذا لكلكم معتوش تقولوا على أصحاب الاحتياجات الخاصة أصحاب الآ والعاو والقاء الكلمة العبارة ذيك إذا إنسان يسمي روح بالعبارة ذيك أنا مشكلته هو أم أحنا الحمد لله يا ربي أوكي أحنا مختلفين شوية أم الحمد لله يا ربي جونا أحلى جو ونمشي ونقرأ وننجح ونعمل فيهم الكل
6: عسلام مزيك بربي جيان أنا حبيت أقول لها يعيش بنتي ما أعطاك عوينة على شارع البيئة في الزهرة في القلب نتاعه في الوسط نتاعه بالضبط عاملين خاصة وفيها جرانة وانت جاي من جرانة فما جرانات كلهم على اليمين وعلى اليسار فوق المادات كرهب وكمين المادات تحفروا فما الجر منه ومنه وراس بنتي أنا راجل كبير فهمتني ولو هابطين في طولي أنا فينو البلدية فينو ما فما حتى حد ما فما حتى والناس مش لهنا وك صغيرات نتاع المكتب والناس الكبار والناس كل تحوس في كيف لا حول ولا قوه الا بالله.
2: صندوق عجب.

0: بيبليسيتي. ديربي العاصمة، ديربي حاسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار الأحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشية، موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس، راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. المحطة الجوية عدد 2 الخاصة بالحجيج في مطار تونس قرطاج الدولي تشهد اليوم الخميس انطلاق أولى رحلات الحج للموسم الحالي في اتجاه المدينة المنورة، إذانا ببدء موسم الحج لهذا العام بالنسبة للحاجج التونسيين. وفي هذا السياق، مدير عام الطيران المدني نضال السويل مؤكد في تصريح لمبعوث صلاح الدين الكريمي أن مختلف الأطراف المتدخلة في منظومة السفر للحج عملت منذ أكثر من شهر على تنفيذ جملة من التحذيرات لتحسين ظروف تنقل الحجيج وضمان انسيابية الرحلات. وسويل يوضح أن الاستعدادات تمت بالتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن عمليات تهيئة وتجديد شملت عدة مرافق في مختلف المطارات التونسية استعدادا لتأمين نحو 43 رحلة حج ستقل قرابة 11500 حاج وحاجة خلال الموسم الحالي.
3: موسم الحج السنة كما كل موسم نشوفوا المواسم السابقة، نشوفوا الأشياء اللي ممكن تتحسن، نقوموا بتحسينها. الظروف الخاصة بالحجيج من الاستقبال إلى حين الصعود إلى الطائرة، المسار الكل، المداخلين في المنظومة من وزارة نقل وديوانة وشرطة حدود وجانب، وجميع المداخلين مع وزارات أخرى كما الشؤون الدينية، نقوم بتحضيرات نشوفوا يعني ما يمكن تحسينه. المطارات الكل جاهزة، المطارات اللي موجودة في تونس الكل دائما تكون جاهزة. صحيح فما تحضيرات خاصة بالحجيج، الطائرات، نوعية الطائرات تكون من حجم الكبير، اليوم يطلبوا بعض الدراسات الخاصة كيف يعني الوسائل اللوجستية اللي ما تكونش يعني موجودة بصفة دائمة في المطارات اللي ما يكونش فيها حركة جوية، نوليو نوفرهم.
2: ومن جانبه، سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز الصقر يؤكد لمزيكا أن الحجاج التونسيين سيجدون في المملكة كل الترحاب والرعاية، مشيرا إلى أن السلطات السعودية توفر سنويا كافة التسهيلات لضيوف الرحمن في إطار منظومة متطورة لخدمة الحجاج.
4: أولا نتقدم خالص الثانية للحجاج التونسيين، خاصة هذه الرحلة الأولى إن شاء الله ستنطلق هذا اليوم إلى المملكة العربية السعودية، مرحب بهم وسوف يجدون إن شاء الله كل الترحاب وتقديم كافة التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وبمتابعة الحقيقة من فخامة الرئيس قيس سعيد للحجاج التونسيين بتوجيهات المستمرة لوزارة الشؤون الدينية. هناك اجتماعات حقيقة مستمرة بين وزارة الشؤون الدينية في الجمهورية التونسية الشقيقة ووزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على طول العام. هناك ترتيبات، هناك اجتماعات، هناك تعاون مستمر، هناك تسهيلات تقدم عام بعد عام للحجاج بيت الله الحرام باستخدام وسائل التقنية الحديثة، الذكاء الاصطناعي و الخدمات الأخرى التي تقدم. إن شاء الله هذا الحج سوف يكون إن شاء الله حج مميزا.
2: في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، صحيفة معرفة العبرية تشير لإصابة 8 جنود من جيش الاحتلال الصهيوني في حوادث مسيرات جنوب لبنان، بينها انفجار مسيرة أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة. وكان رجال حزب الله اللبناني استهدفوا أمس تجمعا لجنود جيش الاحتلال الصهيوني في بلدة عيت الشعب بمسيرة انقضاضية محققين فيه إصابات مباشرة. سفارة إيران في سيول تنفي في بيان ضلوع القوات المسلحة الإيرانية في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع. ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يحذر من أن اقتراب ألمانيا من امتلاك أسلحة نووية سيدفع موسكو إلى استخدام جميع إجراءات الرد الممكنة، معتبرا أن ذلك سيثير أيضا قلق الولايات المتحدة. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في أصباح الناس، كونوا معنا.
1: الأولى في تونس.

0: avare.
1: Mosaïque FM Sport.
2: سبور مع زميلنا من قسم الرياضه مكي باش نحكيو على الدربي اللي بيكون نهار الاحد الاربعاء تاع العشيه بين الترجي والافريقي. مكي صباح الخيرات.
3: صباح الفل والياسمين جيهان لكل الناس تسمع فينا الكل.
2: مرحبا بيش عنا جديد يا مكي.
3: باش نحكيو على الدربي العاصمه اللي تلعب نهار الاحد الاربعاء تاع العشيه. الحكم اللي باش يزفر الدربي هذايا طاقم تحكيم كامل من خارج تونس، هذايا معلومه نعرفها الناس الكل، لكن جنسية طاقم التحكيم وسامي طاقم التحكيم هما اللي حاجة جديدة واللي أعلنت عليها الإدارة الوطنية للتحكيم. العباد الكل كانت تستنى أنه الإعلان مش يصير في آخر لحظة، خرجوا برشا جنسيات وبرشا سامي، لكن في الأخير إدارة التحكيم أعلنت قبيلة شوية على طاقم التحكيم اللي يكون من النمسا، طاقم تحكيم كامل بالحكم الاول، الحكام المساعدين وحكام الفار، دونك طاقم تحكيم كامل من النمسا يقودوا الحكم كريستيان بيترو كيوتشيركا هو اللي باش يزفر المقابله هذيا. الحكم هذيا عمره 36 عام، دونك زفر حتى في الشامبيونز ليج في الكاليفيكاسيون السنه، كيف كيف في الكونفرنس ليج زفر، دونك يزفر في البطوله النمساويه في الموسم هذا زفر 21 مقابله كما قلت لك من المقابلات في الشامبيونز ليج، دونك هو اللي باش يقود المقابله نتاع الديربي المنتظره ان شاء الله نهار الاحد الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي. طاقم تحكيم كامل دونك من النمسا، كيف كيف زفر مقابلات اخرين في الشوبان في الكاليفيكاسيون نتاع لورو ولا في العام اللي تعدى 25-26. كريستيان بيترو كيوتشيركا هو الحكم اللي باش يزفر ديربي العاصمه، دونك هذا طاقم تحكيم كامل من النمسا. ان شاء الله الحكم يكون في مستوى المقابله، ان شاء الله زوز فرق يورينا مقابله كبيره، ان شاء الله مقابله تتعدى في اجواء طيبه. واذا نحبوا الناس كلي انا في الاخر ما هي الا كره قدم، ان شاء الله الناس الكل يعني تخرج فرحانه من المقابله هذه، رغم انه بنسبة كبيرة يعني مش يتم فيها حسم لقب البطولة، لكن الأهم أنه الناس مش تخسر بعض على خطر ماتش كورة في الأخر. فهم فريق بشي يعني بشي يفوز بالبطولة، فهم فريق ما هوش بشي يفوز بالبطولة كسوا في الديربي ولا بعد ديربي العاصمة، دونك الناس الكل لا شوية نحكموا العقل قبل المقابلة هذه، وإن شاء الله المقابلة تعدى في ظروف طيبة وهذا المطلوب وهذا اللي نتمناه وهذا اللي حاجتنا به الناس كل
2: بالروح الرياضية. بالضبط كما قال مكي، دونك طاقم التحكيم كامل باش يكون من النمسا. شكرا لك زميلنا مكي من قسم الرياضة.

0: والحب يجيني لحدش و 18 دقيقة تتسويت أستو سنتي على موزيك فم.
1: أستو سنتي
0: أستو سنتي موضوع بش يهم بارش اللي بتسمع فيه انسي إنك نعطي الناس من نجم نقول 90% تتسمى عقدتنا نسي مش حكي كل واحد كيفاش يسميها اللي يقول لك تشبغون اللي تقول لك الدسه اللي يقول لك الكلف اللي تقول لك ظهر لي بعد الحبيله اللي تقول لك ظهرت لي بعد الشمس اللي تقول لك ظهرت لي بعد ما خذيت التريتمون اللي تقول لك لي خاطر قشرتي يسر بيضه واللي تقول لك عانيت وعانيت وعانيت وفتحت ورجعت غميقت. هذا الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم. فرحانه تكون ضيفتي دكتور ريم شخروحو طبيبه مختصه في الامراض الجلديه وهي رئيسه جمعيه اطباء جلد في القطاع الخاص. نورت دكتور مرحبا بيك.
2: عسلي ماجي هي
0: شحويلك.
2: الحمد لله
0: الحمد لله. النسبة المئوية اللي عطيتها
2: كبيرة شوية برشا كبيرة شوية أما مشكلة برشا نسيت
0: مشكلة برشا نسيت علي اخترناها تو لأنه تو مع الشمس اللي بدينا الصيف على بكري كل عام يسبق شوية مع الشمس مع ما نستحفظوش ممكن ياسر بعديد العوامل لكن أهمها الشمس اللي تخلي نقولنا كل حتى يسميها تشبغون على كلف على دسة تظهر على بكري. قبيلة لحكي نويك قلت لي جيني ذي يعتبر مرض مزمن.
2: صحيح
0: ما كانش في بيجي
2: خلينا نبدأه الساعة قبل كل شيء. احنا باش نجمو نفهمو الكلف لازمنا نفهمو كيفاش يصير الكلف لازمنا نعرفو منين يجي دونك لازمنا نعرفو اللي على مستوى الجلد عندنا خلايا اسمها الميلانوسيت والميلانوسيت هذوما الخلايا هما مسؤولين على افراز الصبغة متاع اللون متاع البشرة متاعنا دونك النشاط متاعهم هو اللي باش يخلينا يا جلدتنا لونها عادي يا جلدتنا ينقص منها اللون كما في البراز يا جلدتنا تغميق على خاطرهم يسون سوليسيتي اكثر من لازم. دونك التصبغات توا والا الميلاسما عندنا برشا حاجات اللي تنجم تسبب الميلاسما هذيك علاش المرضى هذه معقده شويه وما نجموش نحسنوها 100% وديما قابله للرجوع. اول عامل لازمنا نعرفوه هو الشمس.
0: الشمس سامحني دكتوره نحكي على النساء والرجال ولا اكثر النساء؟
2: النساء اكثر اما تنجم زاد نشوفوها عند الرجال. الوغ الشمس علاش؟ على خاطر الشمس تفرز عندها الاشعه ما فوق البنفسجيه وفيها زاد معناتها التعرض ليها ينجم يعطينا نشاط كبير للخلايا هذوما الميلانوسيت تحفز النشاط نتاعهم.

0: بعدها هرمونات باش تنشط البويضات كيف كيف، هذا زاد ينجم يكون عامل
1: واضح،
0: هذا العامل الهرموني. العامل الثالث هو العامل الوراثي ولا الجيني. جينيرالمون نشوفوا اللي النساء اللي عندها دسة جينيرالمون يكون فما حالات زادة في العائلة، سواء في الأخوات الأم الجدة.
1: دونك فما الجانب الوراثي،
0: فما الجانب الوراثي في الحكاية هذه زادة في في وجود التصبغات. كيف كيف فما تعرض للضوء الأزرق ولا لا لوميير بلو اللي هي تجي من الضوء اللي موجود في لي زامبول، اللي موجود في لي زورديناتور، في التلفاز. دونك هذايا زاده توا اثبت العلم اللي عنده دور زاده في ظهور الدسة.
1: معناها كان نخدم قدام اكران
0: مده طويله،
1: مده طويله
0: ولا تحت ضوء زاده كيف كيف مده طويله،
1: اللي هو هذا لو كان تاع في الاستوديو.
0: دونك النجم جو بو ديفلوبي زاده كيف كيف ولا اغرافي الميلاسما نتاعي.
1: بي
0: واخر حاجه نحب نقول عليها في العوامل، خاطر هذو من العوامل الاسباب بعد عنا الحاجات هذا اللي تنجم تزيد التهيج. بي دونك العامل لو فاسكولير، لو فاكتور فاسكولير. دونك دراسات جديده اثبتت اللي فما ان فاكتور فاسكولير، اللي فما تكاثر في الاوعيه الدمويه الرقيقه في الجلد اللي تظهر عليه الدسه. علاش؟ خاطر التكاثر هذيه نتاع الاوعيه الدمويه ينجم يسبب اون سيكريسيون، معناها افرازات نتاع مواد تحفز الخليه نتاع الميلانين، زاده هي باش تصنع الصبغه. دونك هذيا حاجه جديده. دايوغ نجمو نلاحظو ساعات اللي تحت الدسه فما ان فون روج ولا احمر، اللي هو يفسر العامل هذيا الوعائي ولا لو فاكتور فاسكولير هذيا.
1: بي هون يحكينا الأسباب المباشرة، لكن فما أسباب أخرى اللي تخلي الدسة قولينا ولا الكلف ولا التشبغون تظهر أكثر وتغمق أكثر.
0: أكيد. دونك الحاجات الأخرين هما مثلا نجم نحكي على قلة النوم، على الضغط النفسي، توتر، النجم يعمل تهيج في كل عروق يذكم، معناها يتحلوا أكثر من لازم، يفرزوا مواد أكثر من لازم، تحفز النشاط. معناها الحاجات الأخرين اللي نجموا زادا نلاحظوها مثلا استعمال أنواع متاع مضادات حيوية تكون عندها تفاعل مع أشعة الشمس، استعمال حاجات على وجهنا كما معطرات، كما الحكين بالكيسة زادا متاع الوجه اللي ينجم يعطينا التهابات في الجلدة، ومع التعرض للشمس الالتهاب هذا ينجم زادا يتحول إلى سويدات وإلى غموقية في الجلدة. دونك هذو مع الكل عوامل زادا كيف كيف تنجم تساهم في الاغرافاسيون نتاع لي تاش بري.
1: باهي هوني بربي نغتنم فرصه انك بحثينا دكتور، نذكر بحثينا دكتور ريم شخروخو طبيبه مختصه في الامراض الجلديه، نحكيو على لي تاش برون هوني مع الشمس. دونك باش نحكيو بيان سور على ليكرون، حاجه من الحاجات اللي تنجم تنقص نقول انا، وبعد في الاخر هل تتنحى لي تاش برون ولا لا تو نحكيو فيها، لكن مهم انك تعرف منين تاخذ ليكرون. راهو اللي موجود اللي تباع البرة، معناها نقولنا اليوم نلقاو حتى نصب وإيميتاسيون وما تعرفش مكوناتها، وزارة الصحة باقي تهبط سلامة المنتوجات الغذائية يهبطوا، معناها المراقبة الاقتصادية تعمل في حملات وغير، لكن هذا يكون خلينا على جنب ونعمل عليك كوعي ما يغركش رخصوا. راهو تنجم هكا ولا لا دكتور؟ يجيوكم اكيد بحالات نتاع تري غاف على خاطر تو سامبلومون استعملتو.
0: بي خلينا ساعه قبل ما نمشيو للحكايه هذيا نشوفوا كيفاش احنا نجمو نحميو رواحنا ديجا على تاش بغين، وكيفاش طرق العلاج واهميه الوقايه من الشمس في الحكايه هذيا. كيما قلنا مادام قلنا الشمس اهم فاكتور في التسبب نتاع لي تاش بغين، دونك اهم حاجه هي حمايه الجلد نتاعنا من الشمس. داكور دونك لي زيكرون حاجه هما يسر.
1: اختيار ليكرون بين اكران تانتي ولا اكران بلون، اسكو فما فرق ما بيناتهم في الحمايه ولا نديس؟
0: احنا نقولوا ساعه لي زيكرون اكيد الاختيار هام، على خاطر ليكرون يتغير حسب نوع البشره اولا، حسب اذا كانت دهنيه، اذا كانت شيحه، اذا كانت بشره عاديه، هذه اول حاجه. حسب العمر نتاع المرضى زاد كيف كيف، مش كيما باش نعطيو ان اكران اون باسيون جون، مش كيما باش نعطيو ان اكران اون ادولت ولا اون فام في لاج نتاع المينوبوز بيري مينوبوز اي ابري. هذه حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه نوعيه لي زيكران. دونك عندنا معظم لي زيكران لازمهم يتعاودوا، راهو كل ساعتين، راهو ماهناش نعملوا اون ابليكاسيون في الصباح ومن بعد سيي اوني بروتيجي توت لا جورني. دونك راهو لا ريابليكاسيون كل ساعتين.
1: سامحني كل ساعتين هوني كي نبدا انا نعمل في برونزاج ولا كل ساعتين معناها

0: نخدم عادي،
1: حتى كي تخدم عادي،
0: حتى كي نخدم
1: وحتى
0: عادي،
1: حتى كي انا موجوده في الدار، على خاطر انا نجم نكون موجوده في الدار قاعده قدام شباك الاشعه نتاع الشمس تدخل لي، نجم نكون في كرهبتي كيف كيف نسوق اتخافيق الشباك زي كيف كيف الاشعه نتاع الشمس تدخل لي. دونك الناس اللي عندهم المشكل وحتى الناس العاديين، خاطر ايه. هو ليكرون زاد ماهوش حمايه على ليتاج بركه، حتى حمايه على الترهل نتاع البشره والشيخوخه نتاع البشره اليوم. دونك لازمنا نستعملوه كل ساعتين. عندنا فئة صغيرة من لي زيكرون اللي نجمو نستعملوها على مدة أطول شوية، اللي هما لي زيكرون لي بوزومو اللي نجمو نعاودوهم أبوبخي كل 6 سوايع. أما هذوما ما يتمشيوش مع أنواع الجلد الكل مالوغوزمون.
0: باهي
1: توا نمشيو إيكرون تنتي وإلا مش تنتي.
0: فوالا
1: ألوغ
0: يكثر الحديث الحق.
1: إكزاكتومون
0: عندهم نفس الإفيكاسيتي قبل.
1: نورمالمون عندهم نفس الإفيكاسيتي. فما معناها صبغة معينة جوست يزيدوها في سيغتان زيكرون تانتي اللي هي تعاوننا أكثر على الحماية على على الكلف، مي راهو نورمالمون عندهم نفس الإفيكاسيتي. وأنا نلاحظ الحقيقة بالممارسة اللي الناس تبخل أكثر على ليكرون تانتي من ليكرون انفيزيبل، خاطر معاودته برشا مرات فوق بعضه ماهيش حاجة سهلة برشا. الحاجة الأخرى هي الكمية، الكمية نتاع ليكرون احنا راهو نعملو في كمية بسيطة برشا. دونك جينيرالمون باش ناخذو اون يونيتي دو دو فالونج، دونك باش ناخذو باش نقيسو الكمية اللازمة بدو فالونج نعبيوهم وباش نستعملوهم على وجهنا.
0: معناها قد طول صبع كامل،
1: قد طول صبعك تقريبا
0: زوز صوابع معناها
1: تقريبا
0: تقريبا باش تعملها على وجهك الكل.
1: باش ما نعملوش الماسك بلون ونتقلقوا، نجمو نعملوها الحكاية على زوز مراحل. نجمو نعملو اون بروميير ابليكاسيون، نستنيو جلدها تشرب شوية ونعاودو.
0: باه نعاودو جو تابوت معناها نقعد هكا نكتب والا نقعد
1: كي نعرف فما شكون يفو ليطالي وجلده تشربو وفما ليكرون كيلفو فيغ بينيتري.
0: باهي
1: الحاجة الأخرى سيكو معظم لي زيكرون لازمهم يتحطوا ربع ساعة قبل ما نخرج من الدار. دونك أنا كي نحطو وديريكتومون نخرج راني في التراجي نتاعي الكل مانيش محمية، اللي أنا في طنبوك الشمس في الكهرباء أترافيغ لي فيتر. واخر حاجه لانديس بيان سور، دونك لي زيكران توا لا ليجيسلاسيون برا في لي بيي اوروبيان في كو ما نجموش نحطو اكثر من 50 ولا 50 بلس افيشي على ليكران. علاش؟ على خاطر ليكران عمره ما يحمينا 100% ديما. فما نسبه من الاشعه باش تمر لنا، هذاك علاش يفو ريابليكي، وهذاك علاش احنا نزيدو نوصيو المرضى نتاعنا باش يستعملوا حاجات اخرى للوقايه على الشمس كيما لي شابو ابور لارج دو بريفيرونس في الحاله نتاعنا نتاع الدسه، كيما عدم التعرض للاشعه وقت الشمس تبدا حاميه سورتو ما بين العشرة نتاع الصباح والاربعة نتاع العشيه. دونك يفو فير تري اتونسيون في البيريود هذيك على خاطر وقتها الشمس تبدا قويه برشا وتعطينا تصبغات قويه. ساعات راهو تعرض للشمس نتاع نهار يفسد لنا خدمه عام كامل،
0: يفسد خدمه عام كامل. السؤال المهم بوني دكتور، هل التاش برون تتنحى ولا كمرض مزمن كيما عرفتي لي من الاول معناها باش تقعد تتعايش معها مرة تفتح ومرة ترجع تغمق؟
1: بيه اللي لازم نعرفوه اللي احنا توا عنا باشا طرق للعلاج للتاج برون،
0: وي
1: من لي كريم لي كومبليمون اليمونتير اليوم اللي يعملوا تفتيح، فما حتى دويات نجمو ناخذوهم
0: لي انجيكسيون
1: انجيكسيون زاد دويات اخرين شاربين ميزوثيرابي بيلينغ لازير زاد في الحاله ساعات اللازير نجمو نستعملوه باش نعديو لا ميزوثيرابي ودويات كيما نجمو نستعملوه وقت ما عندنا الفاكتور فاسكولير موجود زاد كيف كيف باش يهدي كل احمرار هذاك. عنا زيدا أبار لي كريم لو لازير كيما قلنا لي بيلينغ لا ميزوثيرابي اليوم ثم لي زيكزوزوم، فما برشا حاجات جديدة اللي باش تعاوننا يسرع على التحسين متاع الجلدة متاعنا. أما الحاجة اللي لازمنا نعرفوها اللي الدسة راهي مرض مزمن، يعني نجم نحسنها بصفة كبيرة أما راهي قابلة للانتكاس إذا كان المريض ما يستحفظش وما يقعدش يحافظ على النتيجة اللي يوصل لها. معناها اليوم أنا مانيش باش نوصف للمريض علاج متاع 3 ولا 6 شهور وسيبان ما عادش باش نعملو حتى شيء، لا رانا أبود 3-6 موا باش نتحسن، وزاد لازم شوية صبر. هذا لازم هذو ما ديتاش تكونوا على السنوات، مهمش معناش احنا كأطباء جلد عصا سحرية باش نحسنوهم بسرعة. راهو باش المريض لازم يكون متعاون في العلاج حسب الإمكانيات متاعه بيان سور، على خاطر مش الناس كل عندها الإمكانيات للحاجات هذية الكل، باش نحاولوا نحسنوه الأقصى حد ممكن، وهو دوره من بعد باش يستحفظ على النتيجة اللي وصلنا لها. ما يمشيش هو من بعد يسيب الكرام تاعو، راهو الكرام صيف واش تاع نستعملوه ما نستعملوش في الصيف. الناس اللي عندها المشاكل هذه لازمها على طول،
0: ومش خاطر الدنيا مسحبة راهي الشمس،
1: ما فماش شمس ريزولترا فيولي تعديو حتى من تحت السحاب. دونك الحاجة ما يتعرضليش للشمس بعد ما احنا نخدموا كل خدمة هذيك الكل ونحسنوا، ما يجيش الصيف يقول لي والله الصغار ونتلذيت باش نهبط معاهم للبيسين وعديت نهار كامل ورجعوا لي. لا، معناتها راهو المريض راهو زاد هو بدو عنده دور في المحافظة وفي الوصول للنتيجة. الحاجة الأخرى هي نوصي المرضى باش ما يمشيوش يشريو حاجات بطريقة عشوائية، خصوصا من الانترنت، خلطات وكريمات اللي ما مجهولة المصدر، ما نعرفوش منين قاعدة تجي، واللي هي تنجم تعطيني نتائج عكسية واللي لازم المريض
0: مش يتفتح تولي تغمق.
1: صحيح. دونك الحاجه الثانيه راهو مش اي تشبرون في الوجه راهي ميلاسما ولا دس. دونك انا راني اشاك فوا جو توا كونسلتي، راني عندنا برشا تصبغات في الوجه ما عندها حتى علاقه بالميلاسما والدس. دونك هذايا وين يجي زاد دور الطبيب نتاعك باش هو يعمل التشخيص الصحيح. مش انا قالوا لي اصحابي واحبابي اللي هذه دسة واعطتني كريم هي جربتها ومشيت معاها، انا جادير ديريكتومون. راهو انا زادة لازمني نمشي لطبيبي نعمل الكشف نتاعي ونعرف بالضبط الحكايه هذه منين جايه.
0: اكزاكتومون. نختم معاك دكتوريم، يعطيك الصحه لي انفورماسيون اللي تهمنا الكل. نورمالمون توا التريتمون تاع الدسة مش البيريود هذي، دونك توا نورمالمون نعملو بوز ولا فما تريتمون كوميم يقعد يتاخذ؟
1: التريتمون يتواصل طول العام. راهو اذا كان احنا نستعملو لي تريتمون تاعنا في الليل، نستعملو لي كروم تاعنا في الصباح، ما فماش علاش باش
0: خاطر فما مثلا ديزيدي غوسو يقول لك لي بيلينغ راهو يصير كان في الخريف، في الصيف لي راهو التريتمون هذايا كي تعملو وكانك نقول لنا خسرت فلوسك راهو مع الشمس مازال، خليك نقول لنا كمل تاش بغون يخرجوا بالكدا في الشمس وبعد في الخريف. هل صحيح الحكايه ولا
1: هذايا حسب انواع العلاج؟ معناتها الكريم نتاعنا نجم نوصلوهم صيف وشتاء. باهي لي بيلينغ بيان سور انت والعمق نتاع البيلينغ، إذا كانوا سام بيلينغ سوبرفيسيال جوست بوغ ان كو ديكلا راهو نجم نعملوه حتى في الصيف، راهو ما يعملش احمرار وما يعملش تصبغات من بعد. لي بيلينغ مويان اي بروفون هذوك ما نجموش نعملوهم في الصيف على خاطر يعملوا التهاب في الجلد بعد الحصه. دونك ينجموا هما يعملوا لنا اون هيبر بيغمونتاسيون بوست انفلاماتوار، يعني رموقيه في الجلد بعد الالتهاب اللي هما يعملوه. دونك ماذا بينا نبعدوا عليه. كيف كيف راهو احنا لي بيلينغ ما عندناش ياسر لا فاسيليتي، يفو فير اتونسيون حسب النوع نتاع الجلد. راهو مش اي جلد، البشره السمراء جينيرالمون راهي ديما تتفاعل اكثر من البشره الفاتحه. دونك ديما ماذا بينا نكونوا حذرين معاها في طريقه التعامل كسوا بالبيلينغ ولا باللازر. وكيف كيف لو لازر كيف كيف نفس الشيء، ماذا بينا نبعدوا عليه في الصيف خاطر هو بيدو نجم يعمل اون بيتيت انفلاماسيون اي بار لا سويت اون هيبر بيغمونتاسيون بوست انفلاماتوار. اما لي كريم نتاعنا لا ميزوثيرابي لي زيكسوسوم هذوما الكل نجمو نوصلوهم راهو في ال
0: فوالا ما نقصوش عليهم.
1: ما نجمو ما نقصوش
0: عليهم. وكلمه السر هي اللونسوفل.
1: صحيح. كلمه السر هي اللونسوفل اللي نعرف اللي المرض هذايا راهو باش يعاشرني كيما عبد عنده هيبرتونسيون ولا عنده انزيبيت. لطف عليكم. دونك هذه حاجه باش تعاشرنا. دونك لازمني طول نفس ولازمني ديما نتلهي بالبشره نتاعي.
0: ميرسي بوكو دكتور.
1: عايشك مرحبا.
0: ربي يخليك دكتور مشيخ روحو، طبيبه مختصه في الامراض الجلديه ورئيسه جمعيه اطباء الجلد في القطاع الخاص استو سونتي. اليوم تعاودوا تلقاوها موجوده على الباج نتاعنا وعلى سيتنا استو سونتي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: هسكرا موزايك، انا بس مندر شعبان، حب نهني رامي النفوسي والدختي بعيد ميلاده، ونقول له ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وربي يحيك الامثال يا ربي، وربي يطول في عمرك ويخلي لك ولادك.
2: هسكرا موزايك، بربي نحب نخدم تحية بالعيد ميلاد امي، ونقول لها ان شاء الله كل عام تحيي بخير. نازي قرابلتي من عند سنية بنتك من عمرها الاعلى، ونقول لك نحبك برشا يا ما، وربي يخليك وربي يفضلك وربي يطول في عمرك، رانا نحبوك برشا وربي يطبقك مع مرغالي.
3: اليوم عيد ميلاد ريئام الصغاري، نحب نقولها كل عام وهي حية بألف خير، وربي يفضلها لبوها بشير وأمها نسرين، وربي يعطيها الوقت الطيب. اليوم ريئام عملت 18 سنة، وميرسي موزايك.
4: أنا نجوى كمون، نحب نهني بنتي هندة الصالحي بعيد ميلادها اليوم، نتمنى لها كل خير إن شاء الله كل عام هي أحلى وهي في أحسن المراتب، وربي يعطيها الصحة والهنا والسعادة.
5: أنا هلا من كازركا، نحب نهني صاحبتي وصديقة عمري وأختي حازم البيجي بعيد ميلادها، ونقول لها ربي يعطيك ما تتمنى وربي فرحك بولادك.
6: أنا ليلى مكرم من نوبة، نهني روحي بعيد ميلادي اليوم، كل عام وأنا حي بخير، وربي يفضل لي عائلتي وليداتي وراجلي وفاميلتي كل، ونتمنى روحي كل خير إن شاء الله العام الجديد نحقق أمنيتي يا ربي.
7: بونجور موزايك، أنا ملكة من سليمان، حاب نقول لأمي جوايز أنيفارسير، إن شاء الله ربي يخليك لينا ويفضلك لينا يا أحلى نجوتات في الدنيا، نهدي لها غنيتي ست الحبايب. ميرسي موزايك، نهاركم

0: وانت وغدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام اطلب 71 113 013. تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
1: ولا هكا خلطنا لاخر صبحيتنا لليوم, شكرا لكم على الاستماع. ميرسي الفاطمة اللي تحضرنا كل يوم لانيفرسير, ميرسي الكريمة معنا في ستاندار, ميرسي الحسين في ديجيتال, ميرسي للمخرج متاعنا اليوم رفيق. لكم اللي تبعتونا جهن نقولكم شهر طيبة في لمن بباي.

0: دلوقتي. ديربي العاصمة، ديربي حاسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار الأحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشية، موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس.
2: تدلل تدلل
3: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون، حتى ل 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
2: تدلل
4: جيون أيام دللنا
5: اللي غرومي. تيهاك زي وعمل جو.
6: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
5: صحه توريني قدش وليت.
6: هاي الابلكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
5: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب.
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
8: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
9: لي سوبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم ال25 ويحطوا على ذمتكم اليوم الكيلو كروفيت ب 24 دينار و990 في عوض 33 دينار.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
10: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموعد الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 14 عاما بحق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة ومتهم ثاني، وذلك بخصوص ملف فساد وتدليس. الدائرة الجناحية في محكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن المحامي والنائب السابق في البرلمان منحل سيف الدين مخلوف إثر شكاية رفعها ضده نقابي أمني اتهمه فيها بالتخابر مع جهات أجنبية وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. وكان سيف الدين مخلوف حكم بتهمة الاعتداء على أمن الدولة غيابيا بالسجن مدة 5 سنوات، ولما اعترض على الحكم قضى في شأنه حضوريا بالسجن مدة 4 سنوات فاستأنف الحكم. في خطوة تعكس توجها متزايدا نحو الطاقات المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية، تم في مقر بلدية المضين بولاية قفصة تركيز منظومة ألواح شمسية بكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 64,000 دينار. وستمكن هذه المنظومة التي تبلغ قدرتها الانتاجية حوالي 30 كيلوات من تغطية نحو 80% من الاستهلاك السنوي للكهرباء في بلدية المضيلة، بما من شأنه تقليص كلفة الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة. دوليا، منظمة الشرطة الجنائية الدولية انتربول تعلن أن عملية نفذتها في 90 بلدا أسفرت عن إيقاف نحو 270 شخصا يشبه بتورطهم في تهريب الأدوية وتفكيك 66 مجموعة إجرامية. ومنظمة الانتربول التي تتخذ من مدينة ليون فرنسية مقر لها تضيف في بيان أن عملية بانجيا 18 التي نفذت في مارس الماضي في مختلف القارات أفضت أيضا إلى مصادرة أكثر من 6 ملايين دواء غير مشروع تبلغ قيمته 15.5 مليون دولار. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تنقل عن مصادر مطلعة أن واشنطن وبكين تدرسان إطلاق محادثات رسمية حول الذكاء الصناعي. ووفق الصحيفة يدرس البيت الأبيض والحكومة الصينية إدراج الذكاء الصناعي على جدول أعمال القمة المرتقبة في بكين بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ. التفاصيل في تقرير الزميل سيف الدين مهري.
11: بمحاولة لاحتواء صراع التكنولوجيا الفائق، كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تحركات جدية بين الولايات المتحدة والصين لإنشاء قنوات حوار رسمية مخصصة لمجال الذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا المسعى إلى منع تحول التنافس التكنولوجي الشرس بين القطبين إلى أزمات أمنية أو عسكرية لا يمكن السيطرة عليها، خاصة مع تداخل التقنيات الذكية في أنظمة التسلح والقرار الاستراتيجي. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مصادر متعددة أن حكومتي البلدين تدرسان إدراج ملف الذكاء الاصطناعي كبند رئيسي على جدول أعمال القمة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، والمقرر عقدها في بكين يومي 14 و15 من مايو الجاري. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن قد أطلقت أول حوار رسمي أمريكي صيني حول الذكاء الاصطناعي خلال قمة عقدت في كاليفورنيا في العام 2023، حين اتفق بايدن ونظيره الصيني لاحقا على أن يبقى قرار إطلاق الأسلحة النووية بيد البشر لا أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويعكس عودة ملف الذكاء الاصطناعي إلى مستوى القادة عبر إدارتين أمريكيتين مختلفتين إدراكا متزايدا لدى واشنطن وبكين بأن التكنولوجيا تفرض مخاطر استراتيجية مشتركة تستدعي تواصلا مباشرا رفيع المستوى.
10: أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم الخميس: البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج في الشمال، الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة في الشمال والوسط وبين 26 و32 درجة في بقية الجهات، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. نهاية هذه الجولة والموعد الاقتصادي الأسبوعي يتجدد على موزايك في ميديكو مع أنيس مرعي وكامل الفريق، كونوا معنا.
1: الأولى في تونس موزايك FM.

0: Midi Echo. Midi Echo. كل خميس من نصف النهار الماضي ساعتين. أنيس مراي.
1: سيدي المستمعين المشاهدين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في ميدي كول، برنامج الاقتصادي الموزايك فم. ميدي كول نهار الخميس 7 ماي 2026، كيف العادة برشا مواضيع تستنى فيكم. باش نرجعوا على موضوع الزيادات، أيوة الزيادات اللي تم إقرارها في قانون المالية، لكن برشا ناس تحكي على زيادات في البروت، أي في النات قداش تطلع الحكاية معنا فينالمون. اليوم 120 دينار، 100 دينار، 90 دينار ومختلف الزيادات الأخرين، الكل الناس الكل تتسائل البروت حاجة والنات حاجة. باش نحاولوا نفهموا اليوم مع سي الهادي دحمان، باش نعملوا دي سيمولاسيون، باش نعطيوكم بالحاجة بالحاجة قداش تجيك في مكتوبك فيما يتعلق بالزيادات هذوما. الهادي دحمان اللي هو المختص في الضمان الاجتماعي باش يكون ضيفنا بعد حين. باش نحكيوا زادة في الاستثمارات التركية في تونس من خلال بعث يوم السبت الماضي الغرفة التونسية التركية للصناعة والتجارة، ويجي بعدنا بعد حين السيد زياد بن عياد نائب رئيس الغرفة. هل تغيرت نظرة تركيا لتونس من سوق إلى موطن للاستثمار؟ هذا اللي باش نحاولوا نفهموه، خاصة وأنه نهار السبت اللي فات كانوا حاضرين العديد من رؤساء المديرين متاع شركات تركية مهمة ومهمة جدا. باش تسمعوا بعد حين الاستثمارات التركية اللي جاية لتونس. سيد الهمامي تقدم لنا كالعادة في المجلس آخر أخبار النواب والعمل النيابي، وخاصة الكلام اللي قاعد يروج من أنه المجلس لن يستقبل أعضاء الحكومة، شنو اللي قاعد صاير هذا، باش ندوكم بآخر المعطيات، ولو أنه ما فماش حاجة رسمية، يعني فماش حاجة رسمية، ولكن خذينا بعض التصريحات من عند النواب فيما يتعلق بهذا الشأن. كل هذه المواضيع وأكثر تسمعوها اليوم في ميدي إيكو. تحية لكامل الفريق اللي سحبني في البرنامج، نهاد جندوبي في الإعداد، سليم في الإخراج التقني، نضال في الإخراج الرقمي، وتنجموا تتابعونا على موقع راديو موزايك فام .net، وتحية اللي شالوا فينا على الصفحة الرسمية موزايك فام على فيسبوك وعلى منصة إكس. This is your life, Banderas. تسعينات، هنا حلوة برشا، نرجع بعدها.

0: مولاندور يوديك بشنوازلو يا لكريم، كيك بنين ويجيب من وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: كان كرهبتك يبغيت وحاير في الشوا نتاع الزيت، اجيل انرجي توفر لك في الكام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد. لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور، ديسپونيبل شي اجيل انرجي.
3: ميدي ايكو كل يوم خميس من نصف النهار لمدة ساعتين. انيس مراي اكتو ايكو
4: اكتو ايكو. مرحبا بكم في ميدي ايكو، نهاد جندوبي اهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: تحياتي خويا، مرحبا انيس، مرحبا بك بسمير وبكل المستمعين والمستمعات.
4: نحب نرحب زاد بسمير بشوال. سمير اهلا وسهلا.
6: اهلا وسهلا، مرحبا انيس، مرحبا بك بطبيعة الحال مستمعات ومستمعي موزيك فيم وبالصديق نهاد.
4: صديق الاخ والصديق نهاد،
5: ذولي الزوز
6: الاثنين.
4: زوز فوالا. برشا اخبار نهد اليوم باش نبداو انيفيتابلومون حكايه العلوش نتاع العيد الاضاحي، زاد فما ما يتحكي فيها بعد الخروج خاصه المفتي، دونك الكلام تاع المفتي باش نرجعوا عليه. ايوا اش عندنا
5: العد التنازلي كما قلت انت انيس، بدا 20 يوم تقريبا يوصلنا على عيد الاضحى. الى حد الان الرؤيه غير واضحه، خلينا نقولوا في علاقه بالاسعار، في علاقه بتسعيره هل فما ولا لا للكيلو الحي، في علاقه ايضا بمساله التوريد. دونك برشا ما يتحكي وبرشا حديث قاعد. انا حاولت ناخذ لكم حديث ومقتطفات من مختلف الاطراف المداخله باش نحاولوا نفهموا المشهد اليوم 20 يوم قبل كيفاش. خلينا ندير لكم باللوتاب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري معز زغدان في تصريحه لموزايك من تطاوين، تحدث على عدم توفر احصائيات دقيقه حول العرض والطلب فيما يخص أضاحي العيد. وهوني التصريح المهم، يقول جزء هام من القطيع موجود الآن حاليا عند الوسطاء وبعيد عن حلقة الإنتاج.
7: على مستوى الأضاحي يعني حقيقة مازال مش واضح المسألة، لأنه ما عندناش إحصائيات دقيقة فيما يتعلق بالعرض أو بالطلب. وثاني حاجة لازمنا ننتبهوا لها احنا يعني كاتحاد نبهنا عليها، أنه يعني الأضاحي أو العلوش هو جزء منه كبير تباعوا الفلاح تقريبا الفارطة، وهو بين قوسين اليوم عند يعني الوسطاء وعند حلقة أخرى ماهيش حلقة الإنتاج. في ظل غياب المعطيات أو الإحصائيات الرسمية يعني من ناحيتين، من ناحية العرض ما نعرفوش قداش يعني موجود عندنا احنا على مستوى الأسواق، وكذلك الطلب، لأنه يعني اليوم زاد احنا حكاية الطلب ماهيش واضحة.
5: دونك هذا الديسكور
4: عندي سؤال ساعة، سيد رئيس في رحبة ولا في ربوخ معناها؟
5: اي ما هو عاملين احتفالية
4: على شنو؟
5: احتفالية بمناسبة عيد الأضحى، دونك الفون سونور اللي تسمع فيه ذاك تبع الاحتفالية.
4: ما
5: أنا نحبوا الاحتفاليات برشا في
4: إن شاء الله ديما، إن شاء الله ديما فرحانين
5: سيدي. هذا دوك ديسكور على مستوى المنظمة المهنية. خلينا نشوفوا الأوفيسيال تاعو الوزارة، وزارة التجارة، ميم سي ما عندناش كلام من مسؤول مركزي، ولكن فما كلام آخر مهم يجينا من المدير الجهوي للتجارة في القصرين مبروك عبيدة، اللي يقول أسعار الأضاحي يرتبط أساسا بالسوق، دوك مستوى العرض والطلب، أوكي، يتحدث على تكثيف حملات المراقبة بالتنسيق مع المصالح الأمنية. وهوني نلقاو الكلام اللي رجوع ربما الكلام يكون نسمعوا فيه من عند رئيس لوتاب، يقول الهدف هو الضرب على أيدي القشارة والوسطاء اللي ما عندهمش صفة المربي أو الفلاح.
8: بالنسبة للعمل الرقابي قاعدين نخدموا مع المصالح الأمنية للضرب على أيدي القشارة والوسطاء اللي هم معناها يتغلوا الفلاح ويأخذوا من عند الفلاح أضاحي العيد وبيش يزيدوا فيها ويقوموا بمعناها تجاوزات سعرية ويقوموا بإضافة أسعار أخرى على أسعار الأضاحي، وهذا ما يأثر على المقدرة الشرائية للمواطن. قاعدين نراقبوا في الأسواق الأسبوعية وفضائيات بيع الأضاحي ونتأكدوا من اللي معناها الموجودين غاديكا واللي قاعدين يبيعوا في الأضاحي هما معناها فلاحة أو مربين، أظن هم اللي عندهم الحق وأظن هم اللي يحملوا الصفة هذه، هم اللي عندهم الحق باش يبيعوا أضاحي العيد. الأسعار متفاوتة حسب السوق وحسب معناها العرض وحسب الطلب، لكن معناها ثمن في متناول المواطن ويتراوح سعره من 800-850 حتى 1200-1300 دينار، ثم البركوس من 1400 دينار حتى 1800-1900 دينار، وثم حتى الأسعار تتجاوز 1800 دينار بالنسبة للكبش. البرش نزاد كيف كيف السعر متاعو ينجم يكون 800 دينار حتى 1100 دينار، كل قدره وقدره.
5: به هذا ربما المشهد أنيس كيفاش باش يكون. حكينا على الوسطاء على القشارة على الأسعار. به اليوم كيفاش تتم المراقبة؟ هل عندنا رؤية على المستوى الجهوي ربما كيفاش تتم المراقبة؟ هذا نجم نفهموه من البلاغ بعد الجلسة اللي صارت نهار 3 في مقر ولاية تونس كان أشرف عليها الولي عماد بوخريس. تحدث على جملة من التوصيات، يقول تحديد نقاط لبيع الأضاحي، تحدث على مراقبة الأسعار تعديلها، يتحدث على تأمين المراقبة لنقاط البيع المنظمة ونقاط البيع بالميزان ولا تصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي وتطبيق القانون ضد المخالفين. أوكي. به. فما سؤال آخر يرجع برشا إنيس من عند الناس نظرا لغلاء أسعار الأضاحي، هل النجم ما نشريش العلوش؟ هل النجم ما نضحيش؟ كيفاش الأمور؟ برشا تساؤلات في علاقة بالمسألة هذه اللي تكلم فيها مفتي تونس الشيخ هشام بن محمود مع جهان ميلاد وقت اللي دخل. يقول شعيرة الأضحية رغم مكانتها العظيمة مرتبطة بشكل وثيق بالقدرة والاستطاعة، يقول من تعذر عليه توفير ثمن الأضحية بسبب الضيق لا إثم عليه ولا حرج.
9: مو المشكلة هنا في الأضحية سيدتي هي أن يكون المال واحد، معناته البو مثلا ولا الابن ولا الإنسان المقتدر في العائلة عنده إمكانيات مادية يمكن أن يدفع من ماله، مثلا إذا كان عنده قدرة، إذا كان عنده قدرة لا إثم عليه إطلاقا، فمش موضوع هي ليست إجبارية، هي مؤكدة. إذا كان عنده إمكانية يشري بمال واحد، هذه المشكلة في الأضحية، تكون بمال واحد ما يشتركوش الناس المال فيها. أنت عندما تعلن بشي يبدأ يقع عملية الذبح تلوي على نفسك وعلى شقيقتك أو على نفسك وعلى ابنك أو أبنائك، يمكن تعديد هنا، يمكن تعدد، مش لازم واحد مركب. مال الثواب لكل ويخفف على البلاد.
5: نحب فقط نذكر أنيس أنه نهار الأربعاء 25 فيفري اللي فات 2026 كان كشف ممثل عن وزارة التجارة في جلسة استماع في لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب أنه تم توريد ما بين 15 و20 ألف رأس غنم مستعدة لعيد الأضحى. وممثل آخر مرة هذه عن وزارة الفلاحة في نفس الجلسة يقول وزارة انطلقت منذ عام ناول في الاستعداد لعيد الأضحى، وقال تم التنسيق المبكر مع وزارات المداخلة باش يتم العمل هذا من فيفري على توريد اللحوم المبردة خاصة من صنف الضأن عيد الأضحى وتوريد الأضاحي، مع النظر في تحديد سعر لحم الضأن عند القصابين من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات جوست ما التسعيرة ما فماش لحد الآن حاجة رسمية، ولكن بعض المعلومات اللي حاولنا نستقيوها من مصادر مطلعة تقول أنه فما اتجاه للذهاب نحو بالنسبة للسعر الكيلو الحي بالنسبة لأقل من 40 كيلوغرام 27 دينار، بين 40 حتى 55 كيلوغرام 25 دينار و800، واللي فوق 60 كيلوغرام 23 دينار و800. هذم الأخبار، آخر الأخبار اللي عنا في علاقة بعيد الأضحى. أنيس
4: سمير، ونبدأ ربما باللي كملت به أنت ناهد، بعد شوية على الخزمة الأسعار هذوما معها 24 25 معناها اليوم بعاد ياسر زادة، مش حتى ما نعرفش الأخبار هذوما استقيناهم من مصادر مطلعة، يبدو أنه هذا الكلام اللي قاعد صاير بين الوزارة وبين المربين معناها الكوربوراسيون تاع المربين. لكن لا، الحقيقة مشكل، معناها أنا نثمن الكلام اللي قاله السيد مفتي الجمهورية فيما يتعلق، خلينا نفهم رواحنا زاد، لانه اذا لو كان انت باش تمشي تاخذ اضحيه نتاع عيد وباش ربما تكبل نفسك مع غلاء المستشري في الاسعار الاخرى وتقعد انت تخلص فيه معناها على عام كامل و هذايا معناها الحقيقه

0: المعني بالأمر الأولاني هي شركة اللحوم. شركة اللحوم هي اللي كانت تجيب وهي اللي كانت تنيغوسي وهي اللي كانت تمشي هاو مشى رومانيا هاو مشى لإسبانيا هاو مشى ما نعرفش وين باش ينجم إيرلندا باش يجيبوا. اليوم الشركة هذه لازمنا نذكروها زادة حتى على المستوى الحكم نتاعها راهو فيها متصرف إداري ما فيهاش مدير عام اللي هو ينجم يمشي ويقابل ويكلم السفراء متاعنا في الدول. وحتى اليوم العشرين يوم عشرين يوم الأجل متاع عشرين يوم احناش مازال نهاية قلت عشرين يوم هكاك دونك عشرين يوم
1: تقريبا
0: اون برانسيب يلزم العلالة شو تجي قبل بشي تحطون كارانتين سمير دونك فما هالإجراء هذي ماذا بينا تحكينا عليه شوية الكارانتين هذي شنية. دونك فهمنا اليوم انه ما فماش توريد للأضاحي للأسف باش نجم نعدل السوق. والموضوع الآخر اللي أنا نسمع فيه حتى من السيد اللي رئيس المنظمة ومن السيد متاع وزارة
1: مدير الجهوي
0: مدير
1: الجهوي القصري
0: راهو يا إلهي راهو أسمع راهو بالفرنسية يقول لك لا ناتور أورور دو فيد معناها الـ الـ الـ الطبيعة
1: الفراغ
0: أي معناها فوالا. دونك كي تقول أنت القشار راك القشار سهل في الوانتي ثنية راه ما ينجمش يكون قشار واحد وكاكا اذا لو كان جات سلسله معناها القيمه موجوده من الفلاح وانت محمي الفلاح ومخلي له الفلاح عطيه امكانيه انه هو يشد العلالش عنده ويشد الاضاحي عنده باش ينجم يبيعهم على روحه. بالنسبه للفلاح ميسرة اللي هو ميسرة العام هذاك باش ينجم هو يدور به اموره عام كامل. كي تقول لي انت فما برشا ناس صحيح معك فما برشا ناس اللي يدبر 100 و200 مليون و300 مليون يهبط على فلاح ولا زوز ولا على ثلاثه ولا على اربعه يلملم لما اللي فما باش يربح في هذا 100 باش يربح في هذاك 200 يعمل التفتوفه نتاعه ويكمل العيد ويمشي على روحه لوجيستيك كامله وكل شيء ويقعد الفلاح عام كامل وهو يعاني والوكيل عام كامل. إيه ما هذا راهو شكون سبب فيه؟ مانيش سبب فيه انا ولا سمير ولا ناهد. هذا سبب فيه الوزارات والحكومه اللي خلات مجال للعباد هذوما باش تدخل في المجال هذايا الرقابة. برشا مواضيع سمير برشا مواضيع وماذا بيا انت زيد تفسرنا شوية هالمعضلة هذه وكيفاش اليوم مش نخرج من الميتاب هذا لانه في الاخر بالكل زاد فما حقيقة اقتصادية فما عرض وطلب. اليوم العرض شوية والطلب كبير. التعديل ما فماش لانه التوريد ما فماش
2: الأكيد نيس هو الحق. أنا نبدأ ذيك أمبو نيونس منين بديت منين في تنتي تقريبا هو شركة اللحوم رأي في تاريخيا عمري ما كانت إنسوليسيون معناها ما هو حل جذري للقطاع. شركة اللحوم هي إنسوليسيون دابوان لتعديل السوق تلي فما خلل في مادة اللحوم الحمراء بصفة عامة بين القطاع بين الفري وبين الكونسولير مش القطاع السياحي. هذه كان دورها التاريخي احيانا نادرا ما تتدخل بالنسبه للاضاحي. الاشكال اليوم في الخلط هذا في اللخبطه اللي صار عبر عليها نتاع اليتاب نتاع الاتحاد الفلاحين في عدم توفر معطيات دقيقه. اليوم راي مسؤوليه توفير الاضاحي في تونس بالاساس وبدرجه الاولى هي مسؤوليه وزاره الفلاحه
1: صحيح
2: مش وزاره التجاره اللي في المسالك التوزيع. وزاره التجاره عندها مسؤوليه اخرى في مجال المسالك الاسعار. اما الانتاج اللي قداش من عام نحكيه والشبتيل انت عندك تو ثلاثة اربع سنين قاعد الشبتيل قاعد ينقص. ثم حاجه اخرى اتحاد رئيس الاتحاد يقول ما فماش احصائيات دقيقه يعني مش صحيح اما فما مقاربات. انت عندك مثلا نعرفوا احنا عدد الاسر في تونس على حسب المعهد الوطني الاحصاء حوالي 3,472,000 يعني انت 3,472,000 ميناج المفروض يكون المفروض القطيع نتاعنا اذا كان باش نعيد الناس الكل يكون عندنا اكثر من 3,472,000 معناها
0: تحكي انت معناها اضحى على كل عائله
2: على عائله نحكي انا عائله بالضحي اثنين. احنا اخر احصائيات عندنا في المجال هذا ترجع لعام 2022 احصائيات لناس ديما اللي عدد الخرفين مع الناثي معناها الناثي ومعاهم شويه برجني 4,637,000. اليوم اذا كان انت عدد اللي كان نعتمد للعدد هذا صحيح نتاع 2022 يقابل اكثر من عدد العائلات المفروض ما يكونش فما ضغط في السوق. اش معناها؟ معناها واضح اللي القطيع هذايا خسر نسبه كبيره منه قد تصل الى 30-50% والا ما عندكش هالاختلال. هذا واحد. اثنين الحلول من الحلول اللي نلقاوها التسعيره به. انا شخصيا نقول لك سيانيس اللي وقت اللي تسعر اي ماده وقت اللي عليها ضغط في السوق راهو عمليه التسعيره ما تنجحش. انت تسعر القلم والمنتج وقت اللي يكون موجود اون ابوندونس فما وفره في الانتاج. اما انت فما اختلال بين عرض وطلب تجي تسعرش معناها باش خلق ضغط على العرض باش يصير باش تهرب بارش ناس للشلابيله يا خويا ما بيعش بالكيلو انا الحي معناها هذو ونقاط البيع اللي باش تبيع بالكيلو مهما كانت الكثره نتاعهم والكميه ما همش باش ينجموا يعدلوا السوق. دونك هذا اجراء معناها فيه وعليه ينجم ينجح في اماكن في

0: أنا في القنوات الرسمية مثلا شركة اللحوم كان هي اللي شريت من المرشي لوكال وتوفر نجم ينجح، أما كان مش تطلب تنتظر من الخاص أنه يطبق هذا، فهذا معناه في الحل.
1: ثلاثة
0: ثلاثة بالنسبة للتوريد راهو غير مؤكد، عاود نقولها غير مؤكد، لأنه عندك أولا أنك أنت بخلاف حتى الكارنتين عندك المرشي انترناسيونال وعندك أسعار وعندك إمكانيات مالية للشركة في التدخل وعندك سعر تكلفة، إذا ما نجمش تدخل تخرج تشري تو باش تخسر الفلوس، وهذه شركة معناها ما نتاع اللحوم هي مؤسسة اقتصادية. رابعا تقعد ديما القدرة والاستطاعة التعليق على المفتي كما قلت أنت، معناها تدخل فيه وقته، وإذا موضوع القدرة والاستطاعة لازم نمشيو فيه معناها في الـ في الـ
1: وبالله سمير خلينا نحضروا زادة وزارة التجارة وزارة الفلاحة من حاجة أخرى. حطوا في بالكم إذا لو كان اليوم العلوش ماهوش باش يكون متوفر راه مش يكون فما ذهاب كبير للمواطنين لاستهلاك اللحوم البيضاء. اسكو حضرنا حويجه للحوم البيضاء ولا ما حضرناش حويجه للحوم البيضاء؟ لانه هذا من بعد ما نقولوش راهو لا ما في بناش، لا ما احنا كنا نستناو في العلوش. اي العلوش مش متوفر برشا، معناها بطبيعه الحال فما برشا ناس ربما ما تقدرش، وحتى اللي يقدر يقول لك بالسوم هذا حقيقه ما نجمش. دونك شنو باش يعمل؟ باش يعمل لك المشوى هذيك نتاعو، اذا كان باش نحكيو استهلاكيا مع صغيراته مع مرته مع ابوه مع امه، وان شاء الله ربي يفهمني معناها عيد مبارك للناس الكل، يقول لك نمشي ناخذ شويه دجاج. إذا لو كان الناس الكل بيفركي على الدجاج تمشي للدجاج وانت ماكش محضر روحك على الدجاج، فانه لهنا باش تصير مشكله زاده في الدجاج، وباش يولي زاده نخمم انا تو وليت نخمم زاده حاجه اخرى، انه حتى مربين الدجاج يقول لك مادام الميسره جاتني ليا انا يعني بيدي خليني نطلع زاده في السوم، وهذا تولي مشكله كبيره. يلقى روحه الوكاله التونسي لا خالت على شويه علوش ولا خالت على شويه دجاج، لانه ما حضرناش احنا باش نكونوا فما كميه. انا حضرناكم من توا باش من بعد ما نقولوش راهو صارت لنا مشكله في الدجاج وفي الامور هذه الكل. الموضوع الثاني لكن قبل لي نهايه الموضوع الثاني عندنا بيب في بالي، خلينا نتعدوا بيب ونرجعوا.
2: هي علامة اكتو ايكو
3: ميدي ايكو كل يوم الخميس من نصف النهار لمدة ساعتين انيس مراي.
1: سمعني
4: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات اسيغونس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
5: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيم تاعك. عزيزة الدار دارنا.
6: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026 بمدينة الثقافة الشيدلي القليبي. الدخول مجاني، كونوا في الموعد، جوائز مهمة في انتظاركم. صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026
7: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة وموزايكا فام.
3: ميدي إيكو كل يوم الخميس من نصف النهار لمدة ساعتين أنيس مراي.
1: رجعنا معكم تسمو في ميدي إيكو. نهاد جندوبي، الأخبار الثاني يهم الزيادات.
8: صحيح، مازال الحديث على الزيادات. حبيت نرجع بكم فقط لتصريح وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اللي يتكلم يقول الدولة ماضية في تنفيذ إصلاحات اجتماعية اقتصادية كبرى، الهدف هو دعم القدرة الشرائية للتونسي. يتحدث على تحسين ظروف العمل وتعزيز مقومات العمل اللائق. تحدث على زيادة في الأجور نحكي مقدرة ب 5%، يقول هي نسبة جيدة وممتازة وتسمح بمواكبة تطور مستوى الحياة في تونس.
9: مسألة الزيادة في الأجور هي من الثوابت الأساسية في سياسة الدولة، وهذا قرار خذاه سيادة رئيس الجمهورية، وأكد على أنه تكون الرؤية واضحة بالنسبة للمؤسسة وكذلك بالنسبة للعامل. زيادة تمتد على 3 سنوات بنسق جيد يعتبر، ويسمح بمواكبة تطور مستوى الحياة في تونس. الزيادة ما تأثرتش بالأوضاع الاقتصادية والأوضاع العالمية، فتم تكريس المبدأ في قانون المالية لسنة 2026 وكانت النصوص التطبيقية النسبة هي موحدة كانت 5%، لكن الجديد والأساسي 5% في ظروف كما هذه تعتبر جيدة ممتازة.

0: لأنه وقت اللي نقارنوا احنا نسبة الزيادة دي ما قارنوها مع نسبة التضخم.
1: هذا اللي قاله السيد الوزير، ولو فما تناقض في كلامه، معنا منشير يقول متأثرتش بالأوضاع الخارجية، ويقول بعد أني عندها علاقة بالأوضاع الاقتصادية، معنا كيفاش هنا فما شوية متناقض. لا سيد الوزير سمحني، ماهيش نسبة معناها ممتازة، ماهيش ممتازة، لكن فقط يزمنا نقوله، وأنا تمنيت وأن نقوله الكلام هذايا، أنه راه الدولة معناها جبدت من العظم باش نجم تزيد. هذا هو اللي يلزم يتقال اليوم، لانه الاوضاع منين مش تجيب هي الدوله فلوس. اذا لو كان انت عامل نمو طيب، او انت عندك سنوات عده وانت تعمل في نمو بتاع 2% 1.8% 1.7%، وهذا توانسه سمير اللي يلزم يفهموه. اليوم فما جهد كبير صار من قبل الدوله، حتى ولو الزياده ما هيش ربما في الـ في الـ في الـ كما كانوا يتصوروها التوانسه، لكن سامحني اذا لو كان احنا مانيش قاعدين نخدموا بالطريقه اللي يلزمنا نخدموا بها، واذا لو كان الاقتصاد نتاعنا ماهوش منفتح بالطريقه، ومانيش قاعدين نجيبوا في استثمارات، ومانيش قاعدين ربما نعملوا في حوكمه في الـ في الـ في التمويل نتاع ميزانيه الدوله، الاعتبارات هذم الكل راهم غدوه باش يجيوك على الميزانيه. فعذرا سيد الوزير ليست ممتازه، لانه ما نعتبروا انها زيادة ممتازة إلا ما تكون مواكبة لتطور أسعار، تطور الأسعار، وتطور الأسعار قاعدين نشوفوا فيه أنه قاعد في 5% 5.5%، بوعائلة وقت تقول له 5% وهو معدل التضخم العام يقول لك يا أخي إيش قاعد تحكي أنت 5%، أنا المواد اللي نشري فيهم اللي طلعت 20 واللي طلعت 30 واللي طلعت 40 واللي طلعت 50 واللي طلعت 100%، فإنه 5% اللي تحكي فيها هذه راني أنا مانيش قاعد نحس فيها. ف اللي يلزم يتقال ومن قبل الوزير في تقديري أنه راهو حاولنا نعملوا زيادات، الزيادات هذوما جاءوا في وقت صعيب برشا بالنسبة لتونس خارجيا وداخليا، وهذا ماذا بينا نعملوا على رواحنا ونشمروا على ذراعاتنا ونرجعوا نخدموا بالقدي بالقدي بالقدي باش نتنجم البلاد هذه تعمل نمو. وقت البلاد هذه تعمل نمو فإنه الدولة تنجم تعطي زيادات مجزية سميرة.
2: أكيد أنا نشاترك في الرأي في الكلام اللي قلته، ثم أنا الجملة الحق ما فهمتهاش، كان نعرفش أنت كيفاش فهمتهاش، معناها الزيادة ما تأثرتش بالأوضاع العالمية.
1: فهمتهاش الحقيقة ليش قلت لك فما تناقض في الكلام.
2: لا والزيادة شو الزيادة تتأثر بالأوضاع العالمية، أنت تحكي على الزيادة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن.
1: صحيح.
2: أنت تحكي على الزيادة في الرواتب ولا في المدخول بصفة عامة متاع المواطن التونسي، تحكي على زيادة في القدرة الشرائية، لأنه زيادة في القدرة الشرائية هذه ساعة هي تواجه وضع داخلي. صرف نظر على نحكي على الداخل، ما عنديش علاقة بالأوضاع الخارجية. واحد اثنين، هل أنه الزيادة هذية، وإحنا كنا حكينا قديم مرة في نفس البلاتو وظالي أغلب البلاتو، لك إحنا كنا أحيانا كثيرة معناها نقولوا الكلام اللي يزم معناها يتقال كما يتقال. رأوا نسبة التضخم كيمولي على السنوات هذية بعيدة بارش على الرقم، خاطر عندك أنت تضخم محسوب وتضخم محسوس، انفلاسيون معناها
1: رسنتي،
2: رأوا الرسنتي بعيد بارش برش برش على الأرقام المتداولة حتى 5.5%. أكد لك أسأل أي مواطن، أنا نجم نقتنع بها بحكم ربما معناها خلفية الباكراوند متاع الإداري وكذا واحد، ولكن مواطن عادي تقول له 5% تدخم 5.5% باش يغزل لك بتعجب يقول فاش يحكي إيه باللغه
1: يعني
2: انت تقول هي صحيح.
1: من شيره اخرى، من شيره اخرى، المواطن يلزم يفهم انه هذاك هو زاد حد الدوله،
2: ما تنجمش تحكي اكثر.
1: صحيت بالضبط، وهذا اش حبيت انا وزير يخرج يقول، انا هذا اش حبيت يخرج الوزير يقول في الوضع اللي نحن عايشين فيه هذايا راهو ال 5% جبدناهم من العظم، وهذا ولو هو حق الاجير وحق البنسيونير انه ياخذهم هذوما باش يواكب. لكن وقت اللي تقول انه ممتازه، لا سيد الوزير راهي ماهيش ممتازه، لكن نفهموا اكثر وقت اللي نقولوا
2: راهي قرار جريء.
1: اي هو قرار جريء، هو قرار جريء، وهو قرار متاع السيد رئيس الجمهورية زادي خلينا نقولوها، اللي قال الحكومة متاعو يلزمكم تلقاو الموارد الأساسية باش تنجم انت تزيد. اخرج فسرنا بالطريقة هذية، ما تقوليش ممتازة، ما تقوليش ممتازة لأن ماهيش ممتازة. إذا لو كان قارنوها باش قاعد يحس التونسي في الغلاء المستشري متاع العيشانات.
3: اكزاكتومون. خلينا نمشيو للموضوع الثالث. محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري يعلن عن انشاء مجموعه عمل تحت اشراف المجلس البنكي والمالي مكلفه باقتراح خريطه طريق عمليه في ظرف ما يفوتش شهر. دونكوني حتى لهم ديدلاين هذا وقت اجتماعه بالمسؤولين الاول للبنوك للتباحث حول دور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني وافاق القطاع البنكي.
4: وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي ستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع. وفي سياق يتسم باستمرار حالة عدم اليقين, محافظ البنك المركزي يدعو إلى إعادة تموقع استراتيجي للقطاع البنكي مبرزا أن المرحلة الحالية تمثل منعطفا حاسما, قائلا إن على القطاع البنكي التونسي الانتقال من مرحلة الحذر نحو الالتزام ومن الصمود نحو النمو.
1: ريونيون مهمة البارح, اجتماع مهم بين السيد محافظ البنك المركزي والمسؤولين الأوائل للبنوك وعلى رأسهم رئيس السي بي اف اللي هو الكونسي بانكير وفينانسي
3: المجلس البنكي والمالي,
1: المجلس البنكي المالي سمير. كيفية تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة, هذا هو الهاجس الأول للبنك المركزي بطبيعة الحال, ولكن الاقتصاد عموما, لأنه اليوم إذا لو كان أنت عندك جروب كبير فإنه كي تمشي للبنك فما الضمانات اللازمة اللي البنك تنجم تسيب لك. إذا لو كان ما عندكش الضمانات, نحكيه على رواد الأعمال, نحكيه على الشركات الصغرى والمتوسطة, فإنه هذا يصعب جدا التمويل. هذا خريطة الطريق بتاع شهر تتصور أنها معناها فرصة طيبة باش نحاولوا نلقاو حل للتمويل للشركات الصغرى المتوسطة في الوضع هذا بالذات, في الوضع اللي قاعدين عايشينه توا.
2: شكرا ياسين. شخصيا اعتبر لي الخبر هذا بالذات من أهم الأخبار الاقتصادية الفترة اللي خلينا نقولك عليش, خاطر للفترة الماضية كلها فما يد البنوك رفعت يدها من تمويل مؤسسات الصغرى المتوسطة, البنوك معناها في البنوك التونسية, وكل كان تمشي تشوف كل القطاع الخاص معناها وتشوف ليزورغانيزاسيون باترونال المنظمات الأعراف بين واحد تيقول لك احنا عنا إشكال في التمويل. راو إذا كان البنوك ما تمولش البي ام, ما تحكيش على نمو, ما تحكيش على تنمية. القاعدة الأساسية الباز الكبيرة باش تحقق بها النمو هي البي ام. راو وإذا كان اجتماع اليوم البنك المركزي كان حس بالموضوع هذا, حس بالخطورة متاع الموضوع هذا, وخاصة اجتماع كله كان على الموضوع هذا, إعادة تموقع باتجاه البي ام دعم المحافظ. والحديث اللي صار في الاجتماع هو بالأساس تسهيل وتبسيط الإجراءات, خاطر اليوم أهم حاجة هي الإجراءات اللي قاعدة معقدة تتعقد قدام البي ام وتمشي باش تاخذ فلوس, وعدم شفافية التعريفات المطابقة فباش ترانسبارانس تاريفير اليوم تحبوا نقلم اسم
1: الحذر. شو معناه شفافية؟ تقول شفافية شو تقصد؟
2: خاطر اليوم عبارة لأنتك تمشي برشا يمشي باش ياخذ كريدي نحكيها بي ام فلما موتا يفرح يجي يشوف بعد في ليزونجاجمون تاعو يرقى دي فري فينونسي نور مكتوبين ممكن ما يشوفهمش ما تناقش فيهم, اما كان ينجم يخمم قبل ما ياخذ مثلا قرضه اذا كان خذاه. ثم دعا المحافظ الى الابتعاد الحذر المبالغ فيه, قال فما ياسر حذر من البنوك في تمويل البي ام
3: وهذا يتكلم على البنوك التونسية منذ سنوات.
2: اي والفريق العمل هذا اللي اول مره يتعمل الحق فريق عمل له عطاه ديدلاين الشهر. انا شنقول؟ نقول ان شاء الله بركه الديدلاين اللي تعطاه الشهر يجي بعد من ورقة عمل تتقدم الورقة التنفيذية ملزمة, خاطر الكلام هذا قاعدين نقولوا فيه, احنا قاعدين يقولوا فيه الناس نتاع المختصة في مجال التمويل, قاعدين يقولوا فيه القطاع الخاص, ولكن ما فماش تنفيذ. راهو اذا كان باش نقدموا احنا لازمنا التنفيذ مش القول.
1: اي مسامير يجي نقول لك زاد انا الحقيقة عملت شوية حاولت نطلع على الفحوى لكن زاد فما مسؤولية, فما مسؤولية نتاع البنوك صحيح تفهمين, وهنا جاي المسؤولية نتاع البنوك, لكن فما مسؤولية زاد نتاع البنك المركزي. وينك انت بنك مركزي باش تعطي يا اخي تو سامحني, انت كي تمشي البنكة انا باش نعطي كلكو شيفر معناها باش نحاولوا نفهموا. اليوم لي بي ام احنا في تونس اليوم الديون المتعثره لدى القطاع البنكي, اش معناها الديون المتعثره لدى القطاع البنكي؟ معناها اليوم قديش فما نسبه من الديون التي اعطتها البنوك لكن لم يقع استخلاصها. النسبه هذه وفق البنك المركزي هو بيدو 16%, معناها على 100 نسلف 100 ما يرجعوا لي 16 اللي سكر واللي هرب واللي فهمني معناها ما نجمش نخلص عليه و و و وساشون الفلوس اللي تعطي فيهم البنوك هي الفلوس نتاعي انا ونتاعك انت ونتاع نهاد ونتاع سليم ونتاع نضال وكل شيء. المبلغ هذايا النسبه هذايا تبعني توا وهذه أرقام رسمية. النسبة هذه تطلع بالنسبة للشركات المتوسطة والصغرى البي ام اللي نحكيوا عليها 25%. من 16 عموما 25% معناها نسبة الديون الغير مستخلصة كربونيزي واللي تعب عليها انت بالنسبة للشركات الصغرى المتوسطة هي 25%. معناها اليوم من 100% اللي انا مسلفه عندي كبنك 25% ما هيش باش ترجع لي. انا اليوم نخدم في الفلوس، كيفاش باش نعطيها انا الشركة هذه المتوسطة والصغرى اذا لو كان انا عندي انتو ديتا كروشي اللي هي في 25%؟ اي وينك انت بنك مركزي يمدخل انت وقول له مثلا خاطر هو باش يحسروا يحسروا بسكون ابي باش نحكي تكنيك شويه توا سامحوني الساده المستمعين، يحسروا باللي راسيو راسيو سولفابيليتي نتاع البروفيزيون، يقول له اذا لو كان انت ما تنجمش تخلص عليه يبقى امشي بروفيزيوني ونقص من الارباح نتاعك والامور هذه الكل. انت كبنك مركزي اليوم تقول له مثلا هاو ناخذ على عاتقي انا اذا لو كان ما خلصوكش ربما نعملوا اوليني ولا انفون معين ما خلصتش انت فيه هذا، انا كبنك مركزي ربما نعوض لك وربما نعمل لك كل شيء. دونك لهنا هي بادره طيبه صحيح سمير، لكن ما يلزمناش نخرجوا فقط من نظره القطاع البنكي كهو، يلزم نشوفوا زاده الريجولاتور نتاع السيكتور اللي هو البنك المركزي انت شعملت للبنوك وشنو خولت للبنوك باش غدوه حتى البنك كان مشات تمول وتعديتك اللي راسيو هذوك وخرجت ربما على ثنيه باش تاخذ نوع من المخاطر مش قداش هو بالسوبرفيزيون. انت خرجت اني باش نخطيك انا، يولي دونك البنك خاسره من شيرتين، خاسره من ناحيه انها هي
3: ما استخلصتش
1: وخاسرة من ناحية أنه هي باش تخلص فلوس زادة كخطايا للبنك المركزي.
2: صحيح بالنسبة للنسب هذه معناها هي مرتفعة، ولكن كنجي نشوفوها نلقاو أكثر في المؤسسات البنكية العمومية اللي لزيناها باش تسلف في فترة ما ومن بعد حسبناها علاش سلفت معناها واحد وتو ما عادش تحب تسلف خاطر خايفة. يعني شفت ولكن ما تلقاش النسبة هذه في البنوك الخاصة، خاطر في البنوك الخاصة معناها فما
1: لكن هوش تبع بيهم الكل.
2: اي ليش هو تبع بالمنظومة الكل، خاطر البنوك الخاصة عسفت زاد على التمويل على التمويل،
3: ولكن اشكال ولا فزوز العمومي والخاص
2: ولكن عدم الخلاص ماشي للمعروفة البي اف بي ما نشوف وضعيتها اللي هي معموله البنك نتاع المؤسسات الصغرى المتوسطه البي تي اس
1: الوضعيه باهيه
2: علاش؟ على خاطر الراسك اللي تعملت اعاده معناها هيكله كامله تعملت على حد ادنى وعلى ضمانات قاعده تخدم بضمانات كانت ما تخدمش بها من قبل.
3: واضح. بدنا نحكيو على البنك المركزي، فما اعلان جديد هي علامه وطنيه موحده اسمها تشين باي، يبدو انه باش نشوفوها برشا في الشوارع التونسيه في المده الجايه
1: في المحلات خاصه عند العطار عند الخضار عند
3: تشين باي هي في علاقه بالدفع عبر الهاتف المحمول. وهوني بلال الدرناوي المدير العام السابق للنقديه التونس يقول مشينا في الخطوه هذه خاطر فما تشكيات من المواطنين وايضا من التجار، هات نفهموا شنو الحكايه.
5: هي علامة اللي هي أمارة يعرفوها يعرفها المواطن التونسي وقت يحب يقضي بالهاتف الجوالي نتاعو. أنت تعرف حكينا في برشا مرات قلنا عندنا مشكلة كبير في الاتصال مع الفرفاء نتاعنا اللي هما عندهم وسائل الدفع الإلكتروني. أمارة هذه هي باش المواطن التونسي وقت يدخل عند تاجر يعرف التاجر هذاك يقبل الدفع عن طريق الهاتف الجوالي. نحن نعرفوا توا في البطاقة معناتها التونسي ولا كل حانوت يدخل لها يلقى فيها العلامة هذيك نتاع المزودين الدوليين يعرف البطاقة متاعه مقبولة. حبينا نضيفوا الأمارة هذه تولي أمارة اسمها تشين باي اللي هي ديمونيتيف متاع تونيزيا بيمنت معناتها التونسية الدفعات. وحتى التاجر كيف حتى وتشكوا لنا تجار يقول لنا معلومة ناقصة ما توصلش للحريف اللي هو اللي أنا نقبل الدفع عن طريق الهاتف الجوالي نقبل البطاقة لكن المواطن التونسي ما يعرفش المعلومة هذه، وهذه في معناتها داخلة في الحظر في بالبطاقة الدفع ولا الموين بيمون الناشيونال اللي هو إن شاء الله بقدر ربي يخرج عن قريب إن شاء الله.
1: هذا كان السيد بلال الدرناوي المدير العام الأسبق لنقدية تونس شركة نقدية تونس. سمير من الحقيقة إجراء مهم لأنه اليوم باش نحاولوا نقصوا الكاش اللي هو بلغ معناها مستويات مرتفعة مرتفعة جدا، يلزم هالبيمون موبيل مش بالكارتة كهو لكن بالتليفون متاعك مع الولايات هذية، يلزم تدخل في العادات متاع تونس. العديد من الدول الإفريقية ما تحت الصحراء لأقل نمو حتى من تونس وأقل فني تنمية من تونس واللي تحب عليه أنت اليوم قاعدة ولات مستغلة هالعملية هذه. الفكرة شنية هي مع تيون باي؟ أنه أنت كي تبدأ تحوس في الكياس وأنت عندك الوالات في التليفون متاعك دونك الكونكتي للكونت متاعك، فإنه كي تشوف عطار ولا تشوف خذار عنده هك العلامة هذيك، فإنه تعرف أنه هذيك حتى ولو ما عندكش فلوس ينجم يجبد مباشرة من التليفون متاعك. هذه هي الفكرة، معناها علامة الحقيقة فكرة طيبة وطيبة جدا. إن شاء الله نمشي وإن شاء الله نعمو فيها، وإن شاء الله خاصة نقصوا من الكلفة متاع العمليات هذية، لأنه برشة تجار مثلا تدخل تقول له أنا نحب نخلص بالتي بي او، يقول لك يا خويا يتاخذ مونطون معين، معناها باش أنا النجم ميساعدنيش نتاخذ لي بعشر ألاف بعشر دنانير وعشرين دينار وأنا عندي كوميسيون متاع 3% ولا 4%، معناها طلع ربح معناها شتر وقال لي خويا خسر. فهمت؟ فعمليا نصورها طيبة باش تزيد تسهل هالبيمون موبيل، معناها هالبيمون ونحيو علينا هالكاش هذي.
2: هي معناها طيب وممتازة الفكرة، وثم التنسيق إن شاء الله يصير في أقرب وقت. علاش؟ راهو المود بيمون هذايا توا الأولاني عند لي جون راهو في أوروبا. في أوروبا الفئة متاع الشباب تخلص كان براتيكمون بالتليفون، وتوا انتقلت حتى للغري، معناها تسمى الكهول، معناها فهمت الكونسوماتور غري سميوهم في أوروبا. فبالعكس ممتازة جدا. فقط كان صامارش، وكان من غير هامش بالنسبة للتاجر صدقني لما تتعمم وتضمن بها الشفافية
1: نقصوا
2: الكاش معناها، ولكن كان مش تعملها بالنسبة 3 و4% راهو ميمشيوش فيها، لخاطر هامش التفصيل اليوم راهو كليتو جيبي
1: شكرا لك سمير بشوي، يعطيك صحة. قد معايا اللي مش نحكيه شوية مع سيدة في المجلس، وشنو اللي قاعد صاير في المجلس من مشاريع قوانين، وخاصة هل جدل الصاير هذايا على مراسلة من الحكومة البرلمان تقول أنه الوزراء ما ينجموش يحضروا جلسات، لا جلسات لجان ولا جلسات عامة، هذا الكل بش يجيكم بعد حين في المجلس.
6: ميدي إيكو كل خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مراي في المجلس.
1: سيد الهمامي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
7: مرحبا أنيس، مرحبا بكافة مستمعينا.
1: الجدل الأيامات هذه هي مراسلة من الحكومة للبرلمان تقول أن الوزراء ما ينجموش يحضروا جلسات لا لجان ولا جلسات عامة طيلة شهر ماي، برشا حديث وتأويلات وقراءات. فهمنا شنية الحكاية؟
7: الحكاية أولا أنه ما فما حتى حاجة كوثيقة أو تصريح رسمي لا من الحكومة ولا من البرلمان حول موضوع تعذر حضور الوزراء في المجلس خلال شهر ماي، لكن المتأكدين منه حسب نواب أنه الحكومة وجهت مراسلة لمجلس النواب تفيد أنه الوزراء والمديرين العامين ما نجموش يحضروا المجلس الشهر هذا. فمشكون من النواب اللي وضحوا في تدوينات أنه الحكومة لا هي في التزامات حكومية، فمنهم شكون قال أنه أهم هذه الالتزامات مخطط التنمية. في اتجاه آخر أنيس، فما نواب أخرين يشوفوا أنه التغيب الحكومي هذا هو مانو إلا مواصلة من الحكومة في نفس السياسة الاتصالية بين البرلمان والحكومة، واللي هي بطبيعتها دون المطلوب حسب توصيفهم، خاصة أنه حاليا ما فما حتى مشروع قانون مودع من طرف الحكومة في المجلس، وبطبيعتها الحكومة ماهيش ديما حاضرة في مناقشة مقترحات قوانين النواب. بطبيعة خلافا لما يروجوه للأسف برشا ناس وصفحات، هذا ما عنده حتى علاقة بنشاط المجلس اللي واصل جلسات اللجان والأيام الدراسية وغيره من الأنشطة.
1: هو لهنا يعطيك صحة أنت سيدك، حكيت على السياسة الاتصالية عموما، وإحنا قاعدين نشوف في ديفيسيت كوميونيكاسيونيل كبير برشا على أجهزة الدولة، معناها ماناش قاعدين نشوفه في وبرشا، ونشوف أنا في الريزو سوسيو معناها مواقع التواصل الاجتماعي برشا كلام، معناها مش نسكروا المجلس باش لا راهو منتخب راهو شرعي راهو ما نحكيوش لا على تسكير مجلس لا على حتى شيء، ربما فما اعتبارات. ولهنا زاد السياسه الاتصاليه ماذا بيا نحكيوا فيها شويه سيده. السياسه الاتصاليه ربما، واطرح اسئله سميره ما غير ما نجاوبك نطرح اسئله، ربما زاد الخروج نتاع بعض الوزراء وراتنا انه زاد فما وزراء لا تحضر رواحها، وربما ما عندهمش حتى الادوات الكافيه باش ينجم يقنع الراي العام بالسياسات نتاع الوزارات نتاعهم. هذا الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه شفنا زاده وانه برشا وزراء محافظ البنك المركزي مقاطعين، يبدو انه مقاطعين البرلمان. اش قال لك؟ قال لك وقتنا نمشي غادي فما تطاول وفما ربما كلام وفما معناها نحسوا بالضيم ونحسوا، هذا زاد الكلام اللي قاعد يتقال سيدة. فما موضوع آخر اللي هو أخطر في تقديري، أنه الحكومة يا رسول الله ما عندها حتى مشروع قانون
7: حاليا ما فما حتى بعد انتهاء من بعد المصادقه على اللزمات نتاع الطاقه تويكا ما عندنا حتى مشروع قانون في حتى مجال في حتى حاجه في مجلس نواب الشعب.
8: هل يعقل اليوم ان حكومه ما عندها حتى مشروع قانون باش تخدم الحكومة.
7: رغم نقطة لهنا كل فما وزراء كيجيو يقولوا مثلا وزير أملاك الدولة مثلا يقول مؤخرا يقول عندي أنا مقترح قانون في حاجة معينة راني مقدمه لمجلس الوزراء راهو غادي يجي وزير واحد آخر يقول عندي زاد راني قدمت مقترح قانون في مجال معين أما راهو مازال لدرجة أنه بعض النواب قالوا شبيه مقترحات الوزارات نتاع القوانين أو مجلات أو في مجالات معينة علاش ماهيش قاعدة توصلنا للمجلس النواب. حاليا في كي تدخل أنت الموقع المجلس تلقى كلها مقترحات قوانين بتاع النواب ما فما حتى مشروع قانون من الحكومة.
8: واضح. لكن هذا سيدة ونتكلم تحت رقابتك أنت معناها الدور الرقابي بتاع النواب شو قعد موجود لأنه الأسئلة الكتابية مش تقعد موجودة سمير نتصور
2: أكيد.
8: نتصور أنه الأسئلة الكتابية حتى ولو هم ما يجيوش معناها مباشرة للمجلس بس معهم
7: في الإجابة أسئلة شفهية
8: لكن فما أذك أسئلة شفهية
7: الوقفة حاليا هي خطر الشيء عملوا هم في مجلس النواب نعرفوا اللي معناش حاجة ما عادش فما حاجة كبيرة اسمها جلسة حوار مع الحكومة كما كانت قبل لكن شنو في طوعوه في العمل الرقابي في جلسة العامة اللي قاعدة تصير تقريبا يوميا الفترة هذه في تقديم أسئلة فهي النواب هذه اللي وقفت لكن تبقى الأسئلة الكتابية.
8: سمير
2: هو المثل يقول الثقة في الوثيقة معناها بما أنه ما فهمش حتى وثيقة رسمية كلها تبقى تخمينات ما عدا المراسلة اللي تقول عدم إمكانية وجود المديرين العامين اللي نعرفه أنا تاريخيا بصراحة أن فترة تعداد المخطط التنمية المديرين العامين متاع الوزارات كلهم يبدأوا معناها مستنفرين للمخطط التنمية والوزراء ما نجموش يمشوا للبرلمان من غير ما يكونوا عنده المديرين العامين بالنسبة للأسئلة الفنية خاطر وراء المدير العام باش يسهل واحد
7: وهذا اللي قالوه بعض
2: معناها موضوع معناها تقنية بحت ولكن عدم زاد وجود حتى مشروع قانون في البرلمان في فترات ما مناش نحكي تو خاطر نجم يكون كلامي غلط فما تأويلات قبل كانت كيف فما فترة انتقالية حكومة معناها في آخر حكومة بداية حكومة أخرى حكومة تستشعر أنها معناها ربما ولا أنها معناها الفترة متاحة معناها ماشي
8: أنت تحكي شنو اللي كان موجود قبل
2: لو في برشا بلايس في بالمقارنة مع بلدان أخرى مش نحكي حتى لا في الفترة هيك ما نبعثش أنا مشروع قانون باش بعد جمعة ولا جمعتين ولا ثلاثة جمعات معناها نعاود كل باش نعاود يرجعوا الكل باش عاود تشيف
8: سيدة لجنة المالية اللي تجتمع بشكل دوري ومكثف حسب ما قاعدين نشوفوا عندها جملة من المقترحات قدامها كيفاش رتبتها وشنية الأولويات متاعها
7: لجنة المالية والميزانية بخلاف جلسات الاجتماع عندها اجتماع دوري أسبوعي تعاود تلخص فيه تنظم الملفات المطروحة عليها وآخر زوز اجتماعات خلال الأسبوع هذا عودت اللجنة ذكرت بضرورة إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتنفيذ قانون مالية 2026 باش ما تصيرش تعطيلات للمشاريع والجديد هو إعادة طرح مقترح قانون تنقيح القانون الأساسي للميزانية اللي يشوفوه النواب عمل مشاكل في علاقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومقترحات قوانين أخرى تشوف اللجنة ضرورة تسريع في مناقشتها كيف مقترح الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع ومقترح احداث البنك البريدي. نائب رئيس لجنة المالية والميزانية ظفر صغير يعطينا تفاصيل في تصريحه التالي.
9: نظرنا في مقترحات القوانين من السادة النواب اللي موجودين على طاولة لجنة المالية وطرقنا خاصة لمقترح هو من السنة الفارطة لتنقيح القانون الأساسي للميزانية. كما تعرفوا اليوم النظر في قانون المالية والميزانية أصبح يخضع معناها للمجلسين مش مجلس النواب الشعب فقط وهذا على الأقل السبب هذا لازم تنقيح القانون خاصة أنه رينا في السنتين الفارطتين على الأقل أنه فما شوية لغط في التصوير بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم في اللجنة المشتركة فدرءا لكل ما اجتهادات خلينا نقوله خاصة أنه المرسوم حسب اعتقادنا ما هوش واضح بالصفة معناها الكافية اللي تخلي أنه فما تأويلات فقلنا أنه صرعوا في النظر في مقترح القانون هذا وطلبنا رأي وزارة المالية اللي مازال ما وصلناش فإحنا عودنا معناها راسلناهم أنهم يعطيونا رأي كتابي في مقترح القانون هذا من مقترحات القوانين على طاولة اللجنة، واللي إن شاء الله معناها في الأسابيع القادمة باش نتطرقوا لها أكثر، هو مقترح الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع، اللي نعتقده اللي هو مقترح هام، وطبعا هو يتطرق معناها لمسألة الرخص والتعطيلات اللي مرتبطة معناها بالحرية الاقتصادية اللي هي ماهيش كاملة في تونس. كيف طرقنا لعدة مقترحات زيادة على طاولة اللجنة، منها أكيد البنك البريدي اللي نعتقد أنه هو زيادة من أولويات عمل اللجنة.
8: النشاط النيابي الآخر سيدة، وفد من لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية قام بزيارة لمجموعة من المؤسسات السياحية الصحراوية.
7: في نشاط نيابي آخر عن وفد كما قلت نيس من لجنة السياحة والثقافة والخدمات بداية الشهر هذا وصناعات تقليدية، قام بزيارة المجموعة من المؤسسات السياحية الصحراوية بولاية قبيلي لتشخيص واقع القطاع السياحي الصحراوي والاطلاع على نقائص والصعوبات اللي تعترض مهنيين نشاط السياحي بمختلف المؤسسات السياحية الصحراوية. صار اجتماع مع المهنيين بالقطاع السياحي والصناعات التقليدية بحضور المندوبين الجهويين للسياحة الصناعات التقليدية وشؤون الثقافية، وممثلين أيضا على الجامعة الجهوية

0: وكالات الأسفار دوز وجبلي ومسيرين عدد من المؤسسات الاستضافات العائلية. نعرف أنه مفهوم مقترح قانون في المجلس يخصهم والنزول والمخيمات الصحراوية وأصحاب وكالات الأسفار الصحراوية بالجهة ورؤساء مهرجانات صحراوية وحرفيين ورواد أعمال المهنيين طالبوا بالتسريع بإصدار كراسات الشروط المنظمة للاستضافات العائلية والإقامات الريفية والمخيمات السياحية ومراجعة خارطة المسالك السياحية وتمكين وكالات الأسفار من تأشيرات سنوية للرحلات الصحراوية.
1: شكرا لك سيدة الهمامي. سيدة الهمامي تلقوا كل نهار خميس في المجلس وتمدنا بآخر أخبار مجلس نواب الشعب
2: في المجلس.
1: ساعة الأولى من ميدي كو شرفت على النهاية متاحة، ماضي ساعة موجز للأخبار يقدم المتألق الحسين الدبابي، ثم نرجع معكم زوز حوارات. الحوار الأولاني باش يكون مع السيد الهادي دحمان المختص في الضمان الاجتماعي، باش نحكيه في النسب متاع زيادات في الوجور هذوما، حكينا على البروت المرة هذه باش نحكيه عن نات قداش باش تجي للتونسي الزيادات هذية، وباش نحكيه زادة في موضوع آخر حول الاستثمارات التركية بمناسبة بعث يوم السبت الماضي الغرفة التونسية التركية للصناعة والتجارة، وباش نستقبلوا زادة السيد زياد بن عياد نائب رئيس الغرفة هذه باش نحكيه على الاستثمارات التركية في تونس. راجعين معكم ما تبعدوش.
2: ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرأي
3: ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي، نهار لحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشاء، موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
2: الأولى في تونس.
4: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
5: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
6: أريدو، طور عالمك.
7: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتم في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
8: ساعة فن، ساعة ثقافة وأكثر، ساعة كولتور بلوس. كولتور بلوس، آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى يوم. أحلى يوم من 2 للجمعة من 8 للتسعة متاع الليل. كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامي
2: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فام.

0: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموعد الإخباري. سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني يشدد على مراجعة مذكرات التفاهم والشراكة مع تونس بصفة دورية عندما تقتضي الحاجة، مشيرا في هذا الخصوص إلى زيارة وفد من بروكسل إلى تونس مؤخرا للتباحث مع السلطات التونسية حول عدد من مذكرات التفاهم. والسفير بيروني يضيف خلال لقاء في العاصمة اليوم أن مذكرات التعاون محل المراجعة تهم قطاعات ومشاريع شراكة متعددة، منها في الطاقات المتجددة والمبادلات التجارية، واضحا أن مراجعة هذه المذكرات يختلف باختلاف القطاعات والمجالات. وبخصوص ملف الهجرة، جوزيبي بيروني يؤكد اتفاق تونس والاتحاد الأوروبي على التصدي المشترك للهجرة غير النظامية، مع توجه مشترك لتسهيل التعاون وتكثيف المجهودات لدعم الهجرة النظامية والقانونية نحو دول الاتحاد. ممثلة الوفد الجزائري المشارك في صالون سوق سفارة تونس المنتظم اليوم في العاصمة تعتبر أن الصالون يشكل فرصة للاطلاع على آخر المستجدات في القطاع السياحي التونسي، وتوضح في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن السائح الجزائري يميل أكثر إلى السياحة الشاطئية في تونس.
2: أنا كوكالة ديجا عندي بامال دو جروب اللي يجيو لهنا لتونس، يعني جيت باش نزيد نوفر لهم دي زوتيل أحسن ونشوفوا واش عندكم جديد، لأن لي زوتيل اللي قدم نعرفوهم ديجا، أنا ديجا معكم ديجا من الأول في البروغرام، وجينا نشوفوا كذلك عندكم لي بلاتفورم كعجبونا، كاين دي بلاتفورم اللي أنا نخدموا معاهم ديجا من الأول، وكذلك اللي عندنا ديجا لي ترونسبور بار بوس كي في سا مانتيريس باش نزيد، عندي يعني بعض الاهالي اللي حابين دي زوتيل كلاس حبيت نوفرهم لهم. انا من رايي لقيت يعني استقبال هايل من عند بعض الفنادق، خدمت معاهم يعني ما شاء الله صبت روحي معاهم، مام الناس اللي تجي معايا صابوا روحهم في لي زوتيل.
3: الجزائري
2: وش يحب
3: في تونس من حيث المناظر الطبيعية، من حيث
2: البحر، سياحة البحر، البحر احنا عندنا البحر اللي يحبوه بزاف الجزائريين خاصة في فصل الصيف وفي الشتاء يعني الراحة.
1: ومن جانبه مصفى بكر شرميت ممثل الوفد الليبي المشارك في التظاهرة السياحية في العاصمة يقول أن المشاركة الليبية في صالون السفر والسياحة التونسي تندرج في إطار دعم التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في المجال السياحي. والمسؤول السياحي الليبي يضيف أن ليبيا استقبلت أو تستقبل أكثر من 1,000,000 وفد تونسي تم تسجيلهم ضمن الوفود القادمة إلى البلاد، مقابل حوالي 2.3 مليون وفد ليبي إلى تونس، وهما يعكس أهمية السوق الليبية بالنسبة للقطاع السياحي التونسي وفق تأكيده.
4: اليوم احنا موجودين في صالون سفر سياحة التونسي للمشاركة والتبادل الخبرات بين ليبيا وتونس. طبعا احنا ليبيا وتونس غير ان احنا يعني بلد شقيقين، احنا في علاقات اقتصادية واجتماعية، وبالنسبة لموضوع السياحة بشكل عام ليبيا في أرقام، يعني احنا عندنا أكثر من 1,000,000 سائح تونسي مسجلين جايين كوفود لينا، وفي المقابل ليبيا عندنا حوالي 2.3 مليون وافد لتونس. بالنسبة لحتى في موضوع التشغيل عندنا حوالي أكثر من 300,000 ليبي يعني تم تشغيل غرف فندقية في تونس. ليبيا تعتبر من السبع دول اللي أكثر إنتاج بالنسبة للسياحة في تونس. احنا بتطبيق التوصيات أو رؤية السياحة العربية، منظمة السياحة العربية هي بتقول نحن نفعل السياحة التبادل وخصوصا في المغرب العربي، فوجودنا هنا ممكن يصير تعاون بين الشركات سفر سياحة تونسية وليبية، ممكن يصير تكوين كيانات مشتركة، تفعيل السياحة الحدودية والسياحة البينية.
1: في أبرز الأخبار على الصعيد الدولي، موقع إكسبريس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة تتوقع رد من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة، مشيرا إلى أن التواصل مع إيران بطيء لأن كل رسالة يجب أن تمر عبر المرشد، الذي قال الموقع إنه يختبئ لأسباب أمنية. الخارجية الباكستانية تبدي تفاؤلا بإمكانية التواصل لاتفاق قريب بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدة استعداد إسلام أباد لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات. نهاية هذه الجولة والمشوار، التواصل في ميديكو، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. ميدي إيكو. ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مراي

0: ونصف نهار المغي ساعتين أنيس مراي.
1: راجعين معكم تسمعوا في ميدي إيكو على موزايك فم، برنامج الاقتصادي الموزايك فم، الساعة الثانية المخصصة للحوارات. زوز حوارات في البرنامج باش نحكيه في الاستثمارات التركية في تونس من خلال بعث يوم السبت الماضي الغرفة التونسية التركية للصناعات للصناعة والتجارة، ونستقبلوا في الجزء الثاني من البرنامج السيد زياد بن عياد نائب رئيس الغرفة. لكن توا باش نحكيه في موضوع مهم جدا، الزيادات اللي تم اقرارها في قانون المالية بالنسبة للأجور وبالنسبة للجرايات، كيفاش تزادت، شنو هو الفرق بين البروت والنات، هذا الكل باش نحكيو فيه بعد حين مع سي الهادي دحمان المختص في الضمان الاجتماعي في الانفيتي دو لا سومان.
0: الانفيتي دو لا سومان
1: سي الهادي، اهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على قبولك الدعوة.
2: شكرا لك منتوم على الدعوة،
1: يعطيك الصحة
2: على خدمتكم في كل وقت.
1: يفضلك.
2: والمهم نخرجوا بفايدة من هذا الكل ونبسطوا المفهوم
1: وبقى. هذا هو الناس الكل حكيت على الزيادات، لكن ماذا بيا نحب نمشي معاك ساعة قبل ما نفرقوا بين هالبروت وبين النات، وقداش التونسي باش يجي في في في مكتوبه والأمور هذه الكل. تقييمك كمختص في الضمان الاجتماعي للزيادة هذه، القيمة متاحها، الوضع اللي نحن فيه، الدولة هل كانت مكرهة باش توفر هالكم هذا من الفلوس معناها للتوانسة، تقييمك عموما للزيادة هذه؟
2: هو كي نقولوا ضمان اجتماعي هي أنظمة التأجير، معناتها ما فماش ناس ممكن يدركوا أنظمة التأجير قد ما اللي يخدموا في الضمان الاجتماعي، لأنه هي شنو الجراية، هي أجر، هي نسبة من الأجر، دونك كلها هي أجور. احنا نظام التأجير في تونس متاعنا متعدد ومتشعب، تقريبا عندنا 625 نظام تأجير في الجمهورية التونسية.
1: 625
2: نظام تأجير في الجمهورية التونسية. دونك ما فما لا خبراء ولا فما قضاء ولا فما محامين ينجموا يدركوا تشعب أنظمة التأجير في تونس، لأن من لي زاني 74-75 خسرنا الإدارة العامة لأنظمة التأجير في رئاسة الحكومة في وزارة المالية. دونك ولات أنظمة خصوصية
1: مش موجودة، معنا
2: مش موجودة بالكل، تلقى في داخل الانتربريز 12 و 14 سيستم دو رومونيراسيون في نفس المؤسسه، ستيغ سوناد، كل سلك عنده نظام تاجير، فوسفات قفصه، سليلوز، كل معناتها لدرجه انهم اصبحت متشعبه. يجي النص اللي خرج الاوامر اللي خرجت بالزياده في الاجور يزيد هالتشعب هذايا تشعبا اخر. علاش كثر الحديث اليوم والتساؤلات والأسئلة والحيرة عند الناس؟ أنا يحكيوا على 120 دينار و90 دينار وأسلاك وسميق وسماق
1: وبالساعة زادة كيف كيف
2: و48 ساعة ونظام 40 ساعة و48 ويقع تطبيقها على أصحاب الجرايات وغيره. هذا دخل عادي جدا باش يدخل حيرة عند الناس، لأنه النص حمل أوجه باش يوقع معناتها تأويله، باش يوقع داير، حتى الناس اللي تخرج توا في معناتها مع الخبراء ويخرجوا في البلاتو صحيح برشا باش تلقى نفس الرأي ونفس المقاربة ونفس المفهوم. المحاسبي معناتها الكونتابل يفهمه بشكل، الفيسكاليست يفهمه بشكل، المختص في التأجير يفهمه بشخص، المختص في الضمان الاجتماعي يفهمه بشكل، لدرجة أن ما خرجناش مفهوم موحد لاستيعاب هالاضافه
1: اليوم. مش تحاول تعاوننا انت باش تعطينا ربما فكره على الزيادات هذه او المنهجيه على الاقل اللي اللي اللي مشات فيها وزاره الشؤون الاجتماعيه. انا مش نسالك على سؤال اول ساعه نحب نمشي فيه، لانه انا شخصيا زاد من الحقيقه ما لقيتش هالرقم هذا. الناس الكل تحكي على 5% زيادات، حتى الوزير اللي عمل الزيادات هذه وزير الشؤون الاجتماعيه سي حسام لحم، 5% وين موجودة في الوثيقة اللي خرجت؟ هل موجودة 5% كرقم رانا باش نزيدوا 5%؟ و 5% باش نزيدوها لشنو فينالمون؟ هل باش نزيدوها للأجر الخام؟ هل باش نزيدوها للبريم؟ هل باش نزيدوها فاش باش نزيدوها فينالمون؟ لأنه أنا نعرف، نحب نعرف قداش باش يجيني زيادة، وهذا التوانسة اللي يتسألوا فيه.
2: هو واضح جدا أن مستحيل باش نجموا نخرجوا نسبة مئوية موحدة ما بين أربعة عناوين.
1: إما الخمسة في المئة شكون جابها؟
2: لا باش نخلطوا له. كي نقولوا راهو وظيفة عمومية ونقولوا قطاع عام ونقولوا قطاع خاص ونزيدوهم أصحاب الجرايات، هل يمكن الوصول إلى نسبة مئوية موحدة ما بين قطاعات مختلفة؟ لا يمكن. حتى ما يسمى الموين بونديري المعدل النسبي مش ممكن مش نجمو نلقاو 5%. اللي يحكيوا على 5% هي نسبة الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي المضمون، وقع تعميم النسبة هذه على بقية القطاعات.
1: تحكي على سميق معناها،
2: على سميق الأجر الأدنى الصناعي المضمون اللي هو تزاد بنسبة 5%. كي نقول النسبة هذه تزادت في الأجر الأدنى الصناعي المضمون على البونديراسيون نتاعو ولا التنسيب نتاعو لبقية الأجور، أنا نلقى في داخل الأوامر اللي خرجت أسلاك ومهن وقطاعات اللي مش ممكن باش تاخذ على 5% ومش ممكن باش تاخذ على السميق ولا السماق. هي أسلاك خاصة سواء كان الوظيفة العمومية فما للآ ولا وندخل المؤنشات العمومية باش ندخلوا الإطارات والتنفيذ وغيره، وكي ندخلوا للقطاع الخاص باش نوليو نحكيو على نظام 48 ساعة ونظام 40 ساعة. دونك في هذا الكل مستحيل باش نجموا نخلطوا إلى نسبة مئوية موحدة. أنا في بعض القطاعات النسبة لا تتجاوز 3.2%. ليش؟ هان مثلا ناخذ اتيتر ديكزامبل، ناخذ المنشآت العمومية. المنشآت العمومية وقع توظيف الزيادات هذية
1: كيستيك سوناد
2: كنام سينر بيس دووين زيادة شيمينول كل ما ذوق الكل اللي يحكم فيهم القانون 85-78
1: واضح
2: اليوم
1: المنشآت العمومية.
2: ناخذ مخاطر الموضوع عليه مبسط أسهل واحد في الفهم. زادت الزيادات من 120 دينار حتى ل 90 دينار في حسب شنو هي في أصل الزيادات توظف يا اما في الاجر يا اما في منحه من المنح الموجوده في قائمه في الفيش دو بي في بطاقه الخلاص. هالزيادات اللي تزادت اليوم تم تخصيصها في منحه خاصه اسمها منحه الزياده 26-27-28، دونك خلقت من اجلها منحه وقعد تنصيص عليها في المنحه هذه ان راه المبالغ اللي تزادت هذه لا تدرج في منح الانتاج السنويه ومنح الانتاج الاضافيه والاجر 13. دونك اون فان دو كونت هي مش 120 دينار خاطر بالنسبه لي انا اللي يخدم في لونتربريز بوبليك في المنشاه العموميه هو يخلص على اساس 17 شهر ولا 16 شهر. دونك كي نعطيه 60 دينار في 17 تعطي معدل، كي نعطيه 120 دينار في 12 شهر تعطي معدل
1: بروت.
2: بروت ديما نحكي في البروت. كي ندخلوا من بعد في البروت احنا قائمه الجبايه نتاعنا بالنسبة لتونس قائمة مرتفعة. جدول العام للجباية كما يخلصوا كما اللي في الانتربريز بوبليك كما اللي فونكسيون بوبليك كما في القطاع العام كما المتقاعد كما غيره، معناتها نبداو من 10% نخلطوا حتى 35%
1: من صفر نبداو في المية.
2: لا هذاك اللي أقل من 5000 دينار ما نحكيش عليه اللي ما يدفعوش هكا معفيين. اللي يبدأ يدفع هو يبدأ يدفع من 10% نجم نخلط حتى 35% نسبة مرتفعة. المساهمات الاجتماعية محمولة على الـ على الـ على الـ على الاكتيف على النشيط لكن محمولة زاد على المنخ على صاحب الجراية. دونك انا باش تعطيني 120 دينار باش تخضعها للجباية طبعا مش يخلص واجبه في الجباية وباش تخضعها للمساهمات الاجتماعية وباش تحسبها لي على 12 شهر مش على 16 شهر ولا 15 شهر ولا غيره. هذا ما عادش يعطي نتاع معدل نتاع 120 دينار ما عادش يعطي معدل نتاع 5% يعطي مع زيادات موظفة حسب الاسلاك وحسب المهن لا يمكن جمعها
1: حسب الاجر نتاع الشخص
2: بالطبيعة
1: لانه فما ناس زاد خلينا نقولوها المعلومه هذه فما ناس اللي وقت باش تزيدوا انت وهو موجود على الترانش الاخرانيه نتاع البارام نتاع لامبو باش يتعدل الباليه اللي بعده، واذا لو كانت عدل الباليه اللي بعده باش يلقى انه الزياده تكلات له
2: ساعات فما دي توندونس بالنسبه لاصحاب الجرايات تولي توندونس زيرو في بعض الحالات تولي توندونس زيرو
1: ما يحصل
2: يخرج من الباليه دامبو الباليه دامبو وباتاو من بعد نحكيوا بعد اذنك على حكايه كيف الاقتطاع بالنسبة للجرايات يلقى حسابه صافي. معناتها احنا نقول ان الزيادات هذه لو كان خذينا ضماناتنا من الاول دخلناها في المفاوضة ما بين الاطراف الاجتماعية كنا ناخذ ضمانة متاع توزيعها ونبعدوا على التأويلات ويتحملوا الاطراف الاجتماعية مسؤولية التوزيع
1: قدام المنظورين متاعهم
2: بطبيعة هي
1: واضح.
2: ضمانة
1: واضح.
2: هي ضمانة مهمة واضح. هذه كي نوزعوها تقنيا وفنيا من غير معناتها الرجوع الى خاصه في القطاع الخاص بالنسبه للوظيفه العموميه نجم نقبلها الفكره بالنسبه للمنشات العموميه
1: خاطر الدوله هي اللي قاعده تخلص من الموضوع في عوانها.
2: قلت لي قبيله سؤال مهم برشا علاش عملنا الزيادات هذوما علاش جينا في الميزانيه العامه للدوله في 26 وقلنا راهو 1000 ولا 1020 مليار سوف تدرج معناتها الزيادات في الجرايات والرواتب والاجور. في الأصل احنا كي نعطيه زيادة عندنا ثلاثة في العالم الكل هذي والاتفاقيات الدولية مصحة فيهم تونس ناخذ مؤشرات عامة ناخذ مؤشر نمو إذا كان عندنا نمو ناخذ مؤشر ارتفاع الاسعار، ناخذ مؤشر التضخم. واذا كان نزيد نحب نكون علمي اكثر، ناخذ المعدل العام للزيادات المدرجه في السنوات السابقه.
3: صحيح.
2: هالمؤشرات هذه مش موجوده في النصوص. دونك منين جبناها 5%؟ بارابور اكوا؟ بارابور نسبه التضخم، بارابور نسبه نسبه النمو، بارابور قياسا بالزيادات السابقه. أنا أستغرب أن إنسان ينجم يجي اليوم يقول راه في حدود 5%، اللي هي هذا التقدير جوزافي أبروكسيماتيف اللي تنقصوا الدقة. لو كان ندقوا في الأرقام ونوزعوهم حسب القطاعات وحسب الأسلاك باللي باش تعمل

0: كومبليمونتير و 13 مو فماش كون عندهم حتى 14 مو معناتها نجموا نحسبوا على 16 شهر انا هالتوظيفات هذه حطيتها في 12 مش في 16 دونك فما اربع شهريات ناقصين هكا دونك 120
1: اربع شهريات مش باش يتزاد فيهم
0: بالطبيعه
1: زيادات
0: بالطبيعه وهذوك مش باش يتزاد بالزيادات مش باش نلقاهم في الاجر ومش باش نلقاهم في جريده التقاعد
1: هذا ما كانش يصير قبل
0: هذا يذكرني في فتره سابقه قديمه برشا وقت سي محمد مزالي وقع خلق منحه اسمها لانديمنيتي كومبليمونتير بروفيزوار المنحه التكميليه الوقتيه هذه وقتها صارت توظيفها معناتها في المنح الزيادات نتاع 23 و24 و25 وقع خلق حاجه موازيه لهذه مش اول مره معناتها سي لا دوزيام فوا لكن اذا كان المره الاولى لقينا فيها صعوبات تطبيقيه وماهيش احنا اصل الاشياء شنو هو تبسيط نظام الاجور
1: صحيح
0: انا كي نلقى بيلتان دو بي فيها ثلاثه اوراق راهو السيستم دو ريمونيراسيون مش به يلزم التوحيد فما الاجر المرجعي اللي هو الاجر الاساسي اللي سميته
1: فما عمليه انصاف زاد معنا
0: وسياسه التاجير فيها المجزي والعادل والمنصف فما ثلاثه مقاييس في المنظومه في النظم الدوليه النظم الدوليه اللي مصدق عليها تونس الاجر يقول لك لازم يكون مجزي منصف وعادل اذا كان هذايا ما ينصفش ما بين القطاعات وما بين الاسلاك ونخصوا بعض المهن بزيادات خاصه هم واحد ياخو على 12 شهر والاخر ياخو هذا يولي يعمل لخبطه وهذاك علاش نفهم سؤال التونسي وحيره التونسي يقول لك انا في الاخر ما تجعليش راسي قداش باش يجيني
1: قداش يجيني في يدي
0: قداش يجيني في
1: بالضبط هذا هو
0: هل قداش باش يجيني في يدي صعيب احتساب
1: به حكيت على القطاع العام
0: نعم
1: بالزوز روافد نتاعو نحكي وظيفه عموميه
0: ومنشآت
1: عموميه منشآت عموميه به خليني نمشي للجرايات لانه الجرايات اليوم زاد هما بيدهم معنيين بزيادات هذوما
0: واستغرب ذلك
1: كيفاش
0: هابش لاش استغرب سامحني قصيت عليك انا بالنسبه لي انا ما نخرجش في نص نقول راه تسحب هذه الزيادات على الجرايات لان هي تسحب بالقانون معناتها باليساد هي معناتها عملنا حاجه زايده في العديان القانون العام للوظيفه الجرايات في القطاع العمومي والا في القطاع الخاص نفس المبدا بالنسبه للوظيفه بالنسبه للقطاع العمومي كل زياده تدرج في عنصر الاجر بمقتضى القانون 85-12 وتوابعه ولوحقه تدخل وجوبا في احتساب الجرايه وبالنسبه للقطاع الخاص اللي هو اللي تصرف فيه السي ان اس اس كل زياده في الاجر الادنى المضمون تسحب على اصحاب الجرايات دونك احنا ما كناش مجبورين حتى باش نصوا في نصوص وتسحب على الجرايات هي تسحب وجوبا وهذه باوامر الوركم انظمه الجرايات في القطاع العام وفي القطاع الخاص منظمه بقوانين
1: هذا سيلادي على مستوى الشكل
0: على مستوى الشكل.
1: على مستوى المضمون
0: أيوة.
1: اللي ياخذ في جرايه اليوم كيفاش باش يعرف قداش باش تزادوا الجرايه نتاعو سي ان ار بي اس وسي ان اس اس
0: هي المساله هذه هي ابسط من الاجور الاجور معقد اكثر من الجرايات
1: أي.
0: لانه بالنسبه للجرايات باش ياخذ النسبه المئويه اللي يتمتع بها مثلا انسان خرج ب 78% ولا 70% من السالير نتاعو الامور بسيطه برشا باش ياخذ 70% من 100 دينار يلقى الزياده نتاعو في الجرايه بيان سور باش هو ما نجمش يحسبها وعادي باش ما نجمش مش نعمم على الناس كل اكثر الناس ما نجموش يحسبوها خاطر ما يعرفش قداش باش يقصوا له للمساهمه الاجتماعيه وما يعرفش باش يقصوا له لللامبو خاصه بالنسبه للجبايه صعيب برشا لانه يلزم كل واحد عنده نسبه من الجبايه باش يدفعها حسب معدل التاجير اللي حكيت عليه انت قبيل دونك ناخذوا اجماليا ونقول ان الجبايه باش تتكلف له درجة من 19 حتى 22%
1: أي؟
0: تقريبا
1: أي؟
0: وباش يدفع إذا كانوا في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام باش يدفع تقريبا 11% على هك اللي باش ياخوهم هذوكم مساهمة في الضمان الاجتماعي لأنه أول حاجة باش تقص عليها بالنسبة لصاحب الجراء اللي كان هو يخدم يقصوا له 2.4 على الكنام مش يولي يقصوا له 4% دونك اللي باش ياخذ هذاك باش يدفع عليه 4% للكنام بريما بار وسعبل كل شيء وباش يدفع عليه الجبايه وباش يدفع عليه زاده المساهمه الاجتماعيه التضامنيه وباش يدفع عليه زاده العنصر الرابع هو مساهمته في نظام الجرايات دونك ماهوش معافي راهو صاحب الجرايه كي يخرج للتقاعد مش معناتها خذا زياده ب 70 دينار من هاك ال 100 دينار اللي حكينا عليها راهي مش خاضع على المساهمه الاجتماعيه وهذا راهي غلطه يقعوا فيها برشا ناس راهو يساهم في النظام كانه اكتيف وميم تيتر معناتها كانه مازال يخدم
1: هو رتريتي
0: وهو رتريتي ليش؟ لأن المنحة هذيك في فقه القانون لأن المنحة هذيك لم يساهم بعنوانها في تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي. وفما ديتاي نحب نعفي منهم المستمعات والمستمعين، لأن كي ندخلوا في نظام التعديل الآلي للجرائد

0: مشعب لدرجة هذه. خلينا في المبدأ الأساسي أنه يدفع نسبة من الزيادة في تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي اللي هي ما هيش عادلة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص,
1: لأنه أي التمثيل مش هو بيده فينا المول الحسبة مش هي
0: بيده, هو الحسبة المحاسبية. الحسبة المحاسبية المرة هذه الحسبة المحاسبية وفيها شوي مجازفة من طرف نتاعي, أنا ما بش أقولها لأنه يلزم نجاوب عليها. في المسبة لسبي كونتابل القطاع العام ظاهريا بش ينتفع أكثر, لكن فعليا القطاع الخاص بش ينتفع أكثر. ليش؟ لأنه القطاع الخاص اللي هو جري بار السينساس معش يدفع من المساهمات الاجتماعية, واللي متابع السينربياس بش يدفع المساهمات الاجتماعية, يولي يدفع المساهمات الاجتماعية في 37 موا بعد الاجمونتاسيون بش يولي يدفع المساهمات متاعه ومتاع المشغل.
1: معناه اللي فهمته من كلامك أنه في الزيادة متاع البنسيون هذية متاع الجرايات هذية اللي تابع السينساس بش تجيه أكثر من اللي تابع CNRPS في الزيادة هذه,
0: ولو تكون بعض الدنانير أما بش ينتفع, بش ينتفع أكثر. مع أنه العائق اللي موجود بالنسبة للCNSS هي أن ما تنجمش تجاوز سيفوا لسميق, وهذاك معطى مهم. معناتها إيش معناتها؟ أنا نجم نساهم ب5000 دينار في الشهر في نظام الجيرية,
1: وبعد
0: تقول لي رو عندك نظام تكميلي, نظام تكميلي عنده 5 سنين ما تعدل.
1: موضوع آخر اللي
0: ربح من هنا بش يخسر من هنا,
1: واضح.
0: ومفهمت كنت مربح
1: القطاع الخاص, لأنه هذا لأول مرة ظهر لي أنه يتم الإعلان من قبل الدولة على زيادات في القطاع الخاص
0: أحديا. القطاع الخاص من المفروض أنه هذه يعطي فيها الانتربرونور المقاول مع صاحب المشروع, وتخضع إلى اتفاقيات قطاعية, وتخضع إلى اتفاقيات
1: مالية. لكن فما ينباز, معناها فما ينباز النجم نحكي عليها
0: أكيد.
1: شنية الباز هذه؟
0: احنا الباز هذه اللي عطيناها لشنو تستجيب؟ تستجيب للحاق بنسبة التضخم, تستجيب للحاق بنسبة الارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة, تستجيب إلى نسبة النمو. ما فماش معيار, مع تجينا قلنا راهو القطاع الخاص مجبر بدون تحديد تاريخ مرجعي للناس الكل, لأن خلينا زادة شوية القطاع الخاص عنده شوية أريحية, ينجم اليوم ما يعطيش الرابيل في وقته, ينجم يعطيش زيادة في وقته, ينجم يتعلل على أساس أن قطاعه يمر بصعوبات مالية واقتصادية. فما مؤسسات أدرجت بعض النسب من الزيادات قبل ما تخرج الأوامر هذه. شنو المطلوب منهم؟ أنهم يلحقوا 5% في القطاع الخاص, إذا كان هو مثلا أعطاه 3% ينجم يكمل 2%, وإذا كان أعطاه 6% هذا إكرامي منه.
1: انت حسبت 5% على اساس زياده في السميك بالنسبه للقطاع الخاص, هذاك علاش حسبت 5%. معناه لانه القطاع الخاص
0: سي فوا لو سميك ولا دو فوا لو سميك, ديما السالير دو ريفيرونس بالنسبه لي انا في القطاع الخاص هي لو سميك.
1: فما شكون اعتبر زاد السي الهادي انه في الوظيفه العموميه, نرجع لك تو الوظيفه العموميه اللي هي مهمه برشا, انه القطاعات اللي تخلص اكثر هي اللي تمتعت بأكثر زيادات من القطاعات الأخرى. أحكيه مثلا على القضاة, أحكيه على الطب الاستشفائيين الجامعيين, أحكيه على الأساتذة الجامعيين, أحكيه على المهندسين. هل للكاتيجوري هذوما اللي هما على رأس التأجير في القطاعات هذوما قالوا أنهم هما سيتمتعون أكثر بالزيادات من ربما القطاعات الأخرى وفق التقسيم الإداري A1, A2, B, C, D في الوظيفة العمومية. أول حاجة
0: فما أسلاك ومهن مع المنح الخصوصية متاعهم, كما منحة لونون كليونتيل بالنسبة للطب, ولا منحة البحث بالنسبة للأستاذ الجامعيين, ولا منحة القضاء بالنسبة للقضاة, ما تشبهش في حتى شيء بالنسبة للأصناف الإدارية. وبما أنه الأوامر هذه جيت قال تراه توقع إدراج الزيادات في المنح الخصوصية, وأفردت القضاة وأفردت مستشارين المصالح العمومية بنص خاص بهذين السلكين. ليش؟ لأنه أفردوهم بزيادة ولو أنها ما هيش بنسبة مرتفعة بارابور للأخرين بشكل كبير برشا, إنما وقع تمييزهم قانونيا بإدراج زياداتهم في منحة معينة. بالنسبة للي أشرت له أنت اللي فما بعض الأسلاك وبعض المهن اللي هم بيتمتعوا أكثر من غيرهم, هي بطبيعتها أجورهم مرتفعة بالنسبة بالنسبة لغيرهم. ورغم هذاك باش ما ننجزفوش معناتها هي بذاتها تقعد لا تستجيب إلى مستواهم التعليمي وغيره وغيره واختصاصاتهم والحاجة متاع. علاش احنا اليوم مهندس ما يخدمش في تونس؟ علاش طبيب ما يخدمش في تونس؟ علاش يهب
1: يخدمش في العمومي معناه
0: حتى في الخ... لا لا نحكي اللي باش يدخل نحكي على الانتداب. الانتداب ما يخدمش في الانتداب لانه لا لا لا لا الاجر المرجعي في تاريخ الانتداب ما نجمش يستجيب الى حاجيات مهندس ولا نظام التاجير في العالم ولا كي يخدم البرة ولا غيره. دونك ولينا فما مونك دو موتيفاسيون, فما عدم تحفيز.
1: وهذا يشملهم شو مكه ويشمل حتى كل ناس الكل. احنا عندنا مشكله في تونس ان يقول لك الاجور منخفضه جدا خاصه في
0: استاذ القطاع. شنو كي نحسب توا استاذ طب في القطاع الخاص واستاذ طب في القطاع العام؟
1: لا علاقة.
0: بالنسبة ولو أن عملنا العيادات الخاصة لكن ما هيش كومبنساسيون هذه الحكاية في الأخر ما هيش كومبنساسيون. معناتها إحنا محتاجين إلى إرساء سياسة متاع تأجير تقرب وتحفز وتعدل ما بين الناس. ما حشتناش احنا برشا فلوس قلنا با بزوان باش نزيدوا في الانفلاسيون. انا ما قلتلكش زيدني 250 دينار ولا 100 دينار ودر شنو ومن غادي تطلع الاسعار وما نلقاش روحي في هذايا, والا زاد ما نعملش زيادات في الاجور اللي هي تكون على حساب الانتداب ولا حساب التنميه. معادله صعيبه راه يلزم كي نخمو في المؤسسه الخاصه في الوظيفه العموميه في كتله الاجور وفي مقدره المواطن على مجابهه مصاريف الحياه.
1: سيلادي الناس الكل تتسائل اليوم وقتاش باش تصب هالزيادة هذية والأثر الرجعي متاحها.
0: تكنيك مو حاجة سهلة برشا معناتها تقنيا ما تتطلبش معرفة. معناتها هي كما يقولوا فلسة في الورديناتور النمبر دو موا اللي باش تعطيه فما ديسبونيبيليتي دارجون. المسألة دي مسألة مدى توفر
1: السيولة
0: بالطبيعة. فبالنسبة للوظيفة العمومية ماهيش إشكال لأن مرصودة في ميزانية.
1: ما عندناش فكرة وقتاش أنت بالاطلاع نتاعك ما
0: عندناش فكرة قاعدين يخدموا فيها.
1: قاعدين يخدموا فيها
0: يخدموا فيها
1: الفلوس مرصودة
0: قاعدين يخدموا فيها و90% افيك رابيل تقريبا تقديرات 90% باش تكون افيك الرابيل في المنشآت العمومية وحتى بالنسبة لأصحاب الجرايات باش يخدموها افيك الرابيل. خاطر مش هذا الإشكال هي فيما بعد صرف لأنه لهنا مربوطة تعهدات الحكومة اللي هي من واحد جانفي ولأنها قد ما نوخروها قد ما تولي الجستيون تاع الرابيل حتى بالنسبة للنبو تولي أصعب وتولي حتى التواتر نتاعها قريب نخلطوا العام 27 دونك يلزم فما حرص على اساس صرف هذه باش ما نطيحوش في اشكاليات نتاع الكوميول تراكم ولا تركيم زيادات في جره بعضها وتولي حتى البرام دامبو بالنسبه لتصفيه الحسابات في ديسمبر باش نلقاو روحنا في معضله نتاع لامبوزيسيون. دونك اللي موجود ان تقنيا الصناديق الاجتماعيه والمنشات المشغله قاعده تخدم في الرابيل لانه تقنيا ما يتكلفش حاجه كبيره برشا والسيستم التينيسي لأن خدمناها كما صارت بالنسبة للثلاثية السابقة.
1: شكرا لك سيدي دحمان مختص في الضمان الاجتماعي يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. إن شاء الله الفكرة معناها ظهرت شوي لأنه أنا شخصيا هاني قاعد
0: نتابع ونحاول
1: خبيلة لا هي من ناحية خبيلة لكن فهمنا أكثر ربما. يعطيك صحة سيدي على كل هذه المعطيات والديدكتيك معناها اللي عندك اللي معروف بها ومشهور بها. يعطيك صحة سيدي دحمان المختص في الضمان الاجتماعي. نخرج فصل ونرجع مش نستقبل السيد زياد بن عياد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية الجديدة التونسية التركية اللي تم بعثها يوم السبت الماضي باش نحكيه على الاستثمارات التركية في تونس. يبدو أنه فما ديزيفي دانونس مهمين جدا. ناخذ كل المعطيات مع سي زياد بن عياد نائب رئيس الغرفة الصناعة والتجارة التونسية التركية. راجعين معكم.
2: هذه معجزة المهدية
3: نفسها. ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
4: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
5: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. تنجم تحسو كل يوم صباح.
6: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
7: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام اللي طلبت وتلمذت.
8: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
9: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
10: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي.
11: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
12: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية لـ8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
13: نهار الماضي ساعتين أنيس مراي.
1: باش نحكيو زادة في الاستثمارات التركية في تونس من خلال بعث يوم السبت الماضي الغرفة التونسية التركية للصناعة والتجارة، وسعداء نكون بحذانا سيد زياد بن عياد نائب رئيس الغرفة الجديدة هذه. سي زياد أهلا وسهلا، شكرا على قبولك الدعوة.
14: يعيشك سي أنيس، ميرسي بوكو فور لانفيتاسيون. يعيشك، احنا سعيدين نكونوا بحذاك.
1: مرحبا يا سيدي، مرحبا. العلاقات التونسية التركية الحقيقة قديمة، عرفت العديد من ربما لربونديسمان معناها بين الدولتين. تركيا في السنوات الأخيرة أصبحت قوة، قوة الحقيقة، قوة صناعية، قوة اقتصادية، قوة إقليمية زادة كبيرة برشا، والعلاقة مع تونس عرفت نوع من التذبذب. دونك فما برشا من الأخيان اللي يعيبوا ربما على ميدان في التكستيل، يقول لك أنه لا تراك اليوم في التكستيل ربما ولا ينافسوا في تونس، ما عناش اش قاعدين نصدروا لتركيا، الميزان الاقتصادي منخرم لفائدة تركيا، نوردوا برشا من تركيا، ما ناش قاعدين نصدروا برشا لتركيا، الاستثمارات متاع تركيا ناقصة، تركيا تشوف فينا سوق أكثر ما تشوف فينا معناها بلد متاع. كل هذه المواضيع الحقيقة قاعدة تتقال في عالم الأعمال في تونس. أنا خليني نبدأ ربما بالنشأة متاع الغرفة هذه اللي رئيس متاعها هو تركي الأصل اسمه سلجوق إلماز، وهو صناعي موجود في تونس منذ سنوات، وسيادتك نائب رئيس متاع الغرفة هذه. لو كان تحكينا شوية على النشأة متاعها، خاصة وهي آخر غرفة يتم معنا صناعة وتجارة، نعرفوا الإيطالية، نعرفوا الألمانية، نعرفوا اليابانية، نعرفوا الفرنسية بطبيعة الحال، لكن باعتبار العلاقات بين تونس وتركيا معناها جات مخر شوية، لكن هاي جات فينا المواد
14: والحمد لله جات. هي راهو entre nous، معناتها الغرفة موجودة منذ سنوات، منذ عامين، مجموعة من أخيين في بنزرت عملوا الغرفة، الرئيس متاعها سي بن عرب تونسي. شنو اللي صار؟ صار أنه الغرفة هذه قاعدة تتحضر في الأوراق، وكملوا الأوراقات متاعهم كل، وصرفوا برشا فلوس في تحضير الأوراقات، وما عرفوش كيفاش يدخلوا باش يعملوا حاجة، خاطر ما كانش عندهم دعم من السفارة التركية في تونس.
1: اليوم هذا عام قديش هذا؟
14: هذا عامين تالي،
1: عامين تالي،
14: أكثر من عامين تالي. اللي تبدل شنو؟ اللي تبدل انه
1: بدل السفير،
14: سفير جاء سفير جديد، سيد احمد ونحييه، عمل شغل كبير ياسر، وقام بسونداج يلوج شكون اللي ينجم ينجح الغرفه به. الرؤيه نتاعو صحيحه، يقول لك انا الاتراك مشكل فيهم انهم يتكلموا اللغه التركيه، ما يتكلموش ياسر عربي، ما يتكلموش سوري بكل، ما يتكلموش الانجليزيه برشا، ثم منهم برشا برشا برشا، وبلد كبير كما قلت انت، وبلد صناعي وبلد فلاحي. قال لوجوا على رئيس تركي، السيد يلماز، سيد سلجوق يلماز اللي هو صناعي في سوسة وفي قروان، سيد سلجوق من الأصل، من الأصل التركي، ناجح في تونس، عنده معمل كبير في سوسة، اختاروا وحب معاه رئيس تونسي اللي هو النائب رئيس نتاعو، وقبلت انا وصارت الانتخابات، راه ما قدمتش كان انا روحي، قدموا ناس اخرين، لكن قاع انتخابي ما كنتش نعرف الناس هذوما، ما كنتش قريب ليهم كل، كيما تعرف انا ادوي في شومبر دو كوميرس، كيما تعرف انا فونداتور كونيكت انترناسيونال، كيما تعرف كنت فيس بريزيدون سي جي دي، فونداتور دوزيام فاس سي جي دي مع عبد العزيز ومنيا. دونك قلنا باهي بدينا نخدموا الحق من اللي قاع انتخابنا في فيفري اللي فات، واحنا نخدموا والسيد السفير سعاد السفير يخدم ويحب ينجح، وانت جيت ما شاء الله مصنع عن بيه، شفت الحضور اللي احنا ما كناش نستناو فيه نهار اثنين ماي، كنا مفجوعين خاطر جور في
1: الليل
14: ولان ويكاند، وقلنا امبوسيبل بجهده هو بعلاقاته هو، جاب الاتراك في الطائرات من تركيا، مستثمرين مش تجار جايين يستثمروا في تونس، ومنهم مستثمر وعلن عليها سيد طبيب
1: سجل
14: جلال الدين
1: رئيس
14: الفيبا
1: الفيبا
14: او تي اي، انه في الايام المقبله استثمار جديد في صناعي باش يكون يعمل لي كومبوزون ايرونوتيك سي تري انتريسون. هو باش يكون قاطره. احنا شنو لوجو؟ لوجو في قاطره بريزيدون تركي سلشوك ناجح في التكستيل. التكستيل لاتراك مشاو لترك مشاو لوين؟ مشاو لمصر
15: صحيح.
14: بلادهم غليت برشا. السالير في تونس خير من مصر والتكنيسيتي خير في تونس. واحنا يقاسيو المصانع اللي هوني شنو مازال مازال لانه المصانع يتحلوا يعملوا جوين فنشر. ما تقعدش مترك مسكر على روحك. دخل معك تركي يجيب لك الخدمه يجيب لك كميات كبيره من من من, من المنتوجات اللي تجم تصنعها وتخدم ليد العامله وتعطي البلوس.
15: لكن سي زيد شوف خلينا نحكيو صراحه زاد منذ سنوات منذ سنوات دخلت فيها السياسه صحيح في وقت ما دخلت فيها
14: السياسة.
15: لا مش تو مش نحكي لها تو نحكي في وقتها دخلت فيها سياسة وحتى فما شكون طلب أنه يتم إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين تونس وتركيا للخرام الميزان التجاري بين الدولتين. يصدرونا برشا لكن احنا ما نصدروا حتى شيء. هذا زاد مشكل بو نجم تقول لي عندك مشكل متاع أوفر هذيك حكاية أخرى نجمو نحكيو فيها. من شيرة أخرى التركي زاد ما نعرفش تو ربما باش تغير ربما أنت باش تجاوبني على السؤال هذا. التركي كان يغزر لتونس مرشي مرشي يصدر له الحوايج مرشي يصدر له السبيدريات مرشي يصدر له الآلات مرشي يصدر له العملة متاعهم رخيصة بطبيعة الحال. دونك احنا النجم ونشريهم من عندهم هما معنا موضوعين. هذا اللي كان موجود وما كانش يتصور منذ سنوات حاولنا نحطوا معامل تركية لهنا لكن لم ننجح في ذلك. نثبت في 2019 و2018 ونتكلم تحت رقابة سيادتك كان فما حتى مشروع متاع تثبيت معمل حربي في تونس لإصدار زادة الكمين الحربية وبيعهم إلى دول جنوب الصحراء. تثبت على المشروع هذا ومن بعد ما نعرفوش كيفاش هالمشاريع هذه شنو اللي ولا ولو أنه عنا علامات تركية موجودة في تونس. التوانس الكل براتيكمون تلبس من العلامات التركية والناس الكل تتسائل وين الاستثمارات التركية. نحن بالنسبة لتركيا دولة مرشي ماهيش دولة أنه يجيوا الاستثمار ويجيوا رؤساء معناها الكابيتال ترك ويستثمر في تونس. هل الفكرة هذه ما زالت موجودة؟ هل الفكرة هذه قاعدة تتبدل؟ شنو الغاية من الغرفة هذه؟ لأنه حقيقة كتوانسة ما حشتناش باش نجيو بالسلع التركية حشتنا باستثمارات تجي لتونس. هذا ماذا بيا نفهم اكثر النشأة نتاع الغرفة
14: ولا هذا هو هذا هو السبب وهذا هو الانخراط نتاعي انا احنا صناعيين في العائلة نتاع فلاحة وصناعيين وتجار زادة وكل شيء في القطاعات الكل وحللت وحكيت وتو احنا تو هنا خرجت من اجتماع وصلت تو من اجتماع اول اجتماع للغرفة اليوم. الانفستيسمون ثم الانفستيسمون ما حشتناش احنا باش نعاونوا المنتوجات التركيه باش تدخل بقوه لتونس وحتى لو كان انت تو قاعد تحكي تقول نلبسوا من عندهم وتسيتر شنو مرسي تونس قد يكبروا مرسي تونس تو انت معناتها بالحق معناتها تصدق اللي احنا مرشي مانيش مرشي احنا مرشي صغير احنا نكونوا تفشه صغيره ما تجيش حتى في قريه تركيه
15: احنا مانيش تفشه ساعه
14: لا لا لا في المرشي نحكيو لنا نحكيو
15: التيرم
14: لازمنا امان امان
15: لازمنا زاد نحكيو
14: بي بي انا التيرم بتاتر مال بلاسي لكن شوف معناتها احنا ان بتي مارشي بارابور او غران مارشي انترناسيونال نحكيو على رانا مليارات العباد احنا رانا مرشي نتاع 6 ملايين نتاع 10 ملايين خاطر ما نجموش ناخذ مرشي ياخذ الكل مانيش مرشي كبير لكن احنا بلاتفورم لكن احنا زادة فيترين اللي يدخل تونس وينجح في تونس يدخل ينجح في الدول الاخرى
15: صحيح.
14: احنا شحبين اليوم نحكيه ونحكيه معهم في لغة اخرى وجاءوا هما في الافتتاح ونحكيه معهم في لغة تحب تبيع في تونس كيما كنا كان ذكرشي انت باش تعمل انت باش تشري تجيب سيارات تعمل كومبونساسيون احنا نحكيه معهم تاو اليوم تفضل مرحبا خدم لي انا المصنع متاعي وتفضل مرحبا بيك السوق محلول ليلك ونخدموا بعضنا على الافريك ونحلوا المرشيات في الافريك واحنا رانا مومبر في الكوميزا
15: صحيح
14: ومش الكل اللي نقولوا احنا الكونكورون الكومبيتيتور نتاعنا الكل ماهمش في الكوميزا واحنا عندنا لافونتاج نكونوا في الكوميزا اللي المغرب مش
15: معك
14: في وسطها
15: معك مصر في وسطها
14: مصر في وسطها وهما تول احنا كومبيتيشن بيننا وبين مصر ومصر مش تعطي العنايه الكافيه للناس هذوما ومصر تخدم في الوليدات الصغار واحنا ما خدموا كان في الناس الكبار واحنا نقريو صغارنا وصلوا يقراو وياخذوا تكنيسيتي ويخدموا بالدبلوم تاعه وعندنا تكنيسيان سوبيريور وعندنا البي تي بي والبي تي اس وعندنا التكوين المهني قوي وعندنا دراسه قويه شوف احنا يلزمنا احنا نكونوا واقعين ونامنوا ببلادنا واحنا اللي باش نجيبوا بلادنا الثنيه صحيحه ونعاونوا بلادنا باش المستثمر يجي يقدر بلادنا وهذا هو اللي قاعد يصير.
15: خطة العمل اليوم لجلب الاستثمارات، انا الحقيقة وقت اللي جيت نهار السبت بحذاكم وشفت شفت برشا مصنعين، شفت زادة برشا معناها الناس متاع ماركات تكستيل عالمية اللي هما جاوا نهار السبت، ما نجمش نذكر بطبيعة الحال البرانس هذوما
14: الموجودين
15: الكل في تونس، اعلنت على مصنع متاع ديدران معناها اللي باش يكون موجود مثلا بعده. شنو هما الاستثمارات اللي في المده القليله القادمه ولا المتوسطه على المدى المتوسط اللي باش يكونوا موجودين فانا قطاعات بارتيكولير ما خاصه وانه شفت انا العديد من الوجوه الحكوميه، معناها شفت سجل التبيب موجود، شفت وزاره الخارجيه موجوده، اي بعض النواب زاد موجودين، باش نحاولوا نفهموا كيفاش نجموا
14: رجال الاعمال
15: بطبيعه الحال رجال الاعمال طبيعه
14: انت تحكي عليه شامبر ميكس حاضرين زاد معنا وبارك الله
15: فيهم. اليوم نحكي لك على ديسيدور، انا نحكي لك على من ياخذ القرار السياسي باش يعاون لامبليمونتاسيون معناها
14: اي موجودين ما شاء الله سي جلال موجود والاكيب تاعو كل موجوده سي بيكس موجود
15: مراد بن
14: حسين مراد زاد ما شاء الله حاضر والاكيب كامله نتاعو معناتها شوف احنا عندنا ناس تسمع فينا وقاعده تتفاعل معنا واحنا هذا اخر مايون كما قلت انت موجودين الاخرين الكل مازال كان لا تراك ما دخلوش اليوم ما دخلوا لا تراك ونرحبوا بهم ونقول لهم مرحبا بكم في بلادكم تونس. احنا عندنا علاقه قويه برشا قيمه برشا احنا اكثر عائلاتنا ما نجبدش العائلات نلوجوا عليهم تنقاهم اصلا ما تراك واضح بلاد العربي نتاعنا
15: اذا ما عنده حتى علاقه بالبزنس
14: لا مش على البزنس نحكي لك ثم تونسي يحب التركي يا خويا التونسي يتفرج في المسلسل التركي الصغار نتاعنا ونسانا والناس اللي قاعد يتبعوا في المسلسلات ويتكلموا التركي واللغه التركيه قاعده ماشيه
15: صحيح
14: بالسهل علينا كل شيء هذا هو اش معناتها احنا قاعدين
15: شنو الطلبات نتاعهم
14: ايش قاعدين نعملوا احنا انيس احنا قاعدين نخموا ونعملوا في استراتيجيه شنو نستغلوا اللي عندنا بلوس بارابور المصر مثلا الكومبيتيتور نتاعنا اللي قاعد نحكيه لك انت تقول لي مش هذا بزنس ومش هذا نقول لك احنا نستغلوا واش عندنا احنا افونتاج باش نجموا نستقطبوا الناس هذوما ونجيبوهم لتونس باش يستثمر معنا وباش يكونوا فاعلين في بلادنا وباش يخدموا ولادنا وباش نعملوا منتوج تونسي والمنتوج التونسي التركي والجوين فنتشر وبزاده ثم حاجه اكيد ياسر اللي انت جبتها وامبورتونت احنا قاعدين نشريو من عنده في البسكويت
15: صحيح
14: في الشوكولاته
15: صحيح
14: الجزائر مصانع تركيه في الجزائر ولا يصنعوا في الشوكولاته نشيو فيها احنا من ثاني كي دبي اللي يجيبوا ناخذوا فيها احنا من نلقاوها في عليه ما يصير في تونس بشنو بماكينات تركيه متقدمين علينا برشا الماكينات يجيو لبلادنا الماكينات يصنعوا في بلادنا منتوجات بلادنا بيد عامله وانجينير تونسا وتقنيين تونسا ونصدروا احنا نوليو يلزمنا ناخذوا ليكزامبل وزمنا ديما نعملوا الكومباراتيف وما نحشموش باش نصلحوا من روحنا احنا ماناش ما نجموش نكونوا نعرفوا كل شيء زمنا نتعلموا الحمد لله يا ربي احنا وين ماشيين ماشيين في الثنيه هذه والشامبر هذه الغرفه هذه تخلقت للشيء هذا تخلقت للدعم على خطر تو احنا خرجنا في اجتماع امبورطون ياسر وجاوا تراك كانوا حاضرين معنا وجاوا ديز اورغانيزاسيون اليوم اورغانيزاسيون كبيره برشا من تركيا جات ومستثمر تركي في ليبيا جا سبيسيالمون باش يقابلنا قاعدين يجي دونك
15: شنو لوج التركي سي زياد بن عياد نائب رئيس الغرفة الصناعة والتجارة التونسية التركية شنو اللي لوج بارتيكوليرمون في تونس عندنا الموقع الجغرافي بطبيعة الحال موقع استراتيجي برشا بوابة افريقيا نجموا نقولوا ماذا بيا لو كان تقول لي شنو حاجته التركي باش يستثمر في تونس شنو يلوج شنية الحاجة ربما اللي تجيبوا لتونس ما تهزوش البلاد آخر ماذا بيا تجاوبني بعد الفصل
16: publicité. Petit déj, récré ou à la goûter, Danao, dis-moi marak bel benna ou les bienfaits. T'hab à la pause de fidek ou à la t'faire chika on the go, mais la t'naouch ma Danao. Aqua mix bin jus ou hlib, y farchek, y fid ou yes rebni. Danao, t'naouch b'saha.
17: Midi, écho. Kouna rechmis, mon osfanare, ma disatine, Enis Marai.
15: وصل الحوار مع سيد زياد بن عياد نائب رئيس الغرفة التونسية التركية اللي تم بعثها رسميا يوم السبت الماضي ونحكيه في الاستثمارات التركية وبطبيعة الحال الجنسيات الكل عندها خصوصيات معينة سي زياد في الاستثمار في دول معينة في تونس شنو يلوج التركي بالأساس هل هو يلوج على الموقع الجغرافي هل هو يلوج على سلاسل القيم هل هو يلوج على الولوج إلى الأسواق الأفريقية وما موجودين زادة في أفريقيا هل هو يلوج على اليد العاملة اللي تنجم تكون رابور كاليتي بري معناها مهم بالنسبة ليه وشنو ينجم يوفر زادة هل هو عنده تكنولوجيا هل هو عنده ترانسفير تكنولوجي شنو اللي ينجم يوفر التركي وشنو اللي يلوج
14: ما شاء الله أنيس ما قلتهم الكل معناتها ما حطيت حتى شيء ما شاء الله معناتها هذا هو الصحيح اللي قلتهم الكل هيك هم الكل وبس نزيد عليهم حاجة أخرى برك اللي هو يلوج على أم بي ستابل هم هاربين من نقولوا احنا مصر آخر واحدة قريبة من الشيرة لوين فما التوترات قاعدين هاربين ما قاوش راحتهم بكل الدنيا داخلة بعضها ياسر ستريس هم يحكيونا ستريس بسيكولوجي كبير معناتها الناس هاربة من دبي وهاربة من قطر وهاربة من الكويت وهاربة من العراق
15: من جرة الحرب
14: من جرة الحرب من جرة الحرب راهو تسكرت معناتها احنا فرصتنا اليوم باش نقولوا مرحبا بكم ونختاروا شكون نجيبوا ونكونوا زادة فاعلين ونحاولوا نوصلوا الناس هذوما للاستثمار المميز اللي يجم يخدم ولادنا واللي يجم يدخلوا معاه ناس معناتها جوين فنتشر شركات اخرين تدخل تخلق حوايج جدد في كل شيء قطاعات التكستيل في قطاع الاندستري في قطاع الفلاحة عندنا من نحفظه منهم الفلاحة أنا واحد من الناس فلاح نحلم بالماكينات التركية كيلو لد صغير يتفرج في الجوين نبدأ نتفرج في الماكينات التركية قبل ما ندخل الشامبر قبل ما ندخل الغرفة معناتها أنا كريبلوز متاع حجر ولا كونكاسور في ترور التراكتور ما تقهاش
15: حتى المعصر متاع زيتون زد
14: معصر الزيتون ما شاء الله عليهم معناتها واسوام خير من مطلين وخير من فهمت معناتها عندهم تكنولوجيا وعندهم سوق انا كي نقول لك انا كي نعمل جوين فنتشر مع تركي هو عنده 80 بلاد يخدم فيها هو باش يجي يعاونني وانا باش نعاونه هو يلوج على الاستابيليتي ويلوج على البلاد المزيانه ويلوج على البلاد ماكلتها باهيه وحو يلوج على التكنيسيان موجودين ويلوج على البوزيسيون جيوغرافيك ويلوج على برات ولوج على الناس اللي تفهموا والناس اللي محلوله قدامه باش ريسبتيف معناتها واحنا لوجو زاد باش نخرجوا للمارشيات لبرا وباش نكسبورتيو لتركيا ولغير تركيا ثم موجودين انا في زيت الزيتون ثم انا في نيغوسياسيون مع شكون جاي يشري من صفاقس وشرى واول مره في حياته يشري من صفاقس واول مره يشري من الكميه هذه وهز السلعه المره الاولى ورجع المره الثانيه وتو كي جاء المره هذه في الافتتاح جاء المعلم الكبير معناتها نتاع الشركه ومن عن طريق صحاب السفير السيد يحب يعمل استثمار صحيح يحب يعمل كل شيء هذوما الناس ياخذوا من عندنا برودوي اللي احنا ما نجموش نعملوا له حتى شيء تريتمون اللي احنا نلوحوا فيه برسك هو قاعد يعملوا فيه تريتمون يعاود يبيع فيه دونك ثم بوتنسيال كبير نتفاهموا بالداء أنا البارح مشيت بنتي معرسة مشيت نطلع عليها في تونس خذيت وقت جيت مخر خذيت وقت قالت لي راني أنا نحب نقرأ التركي راني معرسة بنت بنتها شنو قلت أنا قالت لي أنا نتكلم تركي راني منين حفظته قالت لي مسلسلات نتبع من أنا صغيرة دونك هذا يسهل لنا الناس كي تبدأ تتكلم وثم معناتها وثم ديزيكون موجودين هنا اللي قاعدة تعلم في اللغه التركيه دونك احنا علاش نقعدوا مسكرين روحنا عندنا الانجليزيه والتركيه عندنا الانجليزيه والشينوازيه عندنا يلزمنا نتطوروا احنا في علاقاتنا باش نجموا ندخلوا باش نحلوا روحنا الابواب زاده للاسواق العالميه
15: شكرا لك سي زياد بن عياد نائب رئيس الغرفه التونسيه التركيه ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله تجيب حذايا بعد مده وتقول لي راهو ساهمنا بالجبنة الشركه الفلانيه في التصنيع والشركه الفلانيه في الانتاج والشركه الفلانيه وما تقوليش رانا جبنا الشركه الفلانيه اللي باش تحل حانوت نتاع حوايج ولا حانوت نتاع صبابط ولا اللي هو لانه الحقيقه ماذا بينا الصنع المحلي زاد هو ياخذ الحظوه نتاعو ومن بين الكومبيتيتورز انت قلت معناها نتاع المنافسين نتاع السلعه التونسيه هي السلعه التركية للأسف ما حشتناش بناس تجيب لنا الحوايج نتاعهم من غادي حشتنا بناس تجي تصنع الحوايج وتصنع ربما صبابط وتصنع لهنا وتصدر أبارتير من تونس هذا الاستثمار اللي نحبوه سي زياد ونعاولوا عليكم برشا باش تونس اللي هي كبيرة برشا تكون زادة مرشي من خلاله نصدروا الامكانيات نتاعنا ويا مرحبا بهم اتراك ولا ولا ولا صينيين ولا يابانيين ولا اليوم مرحبا بهم بمجرد انه نحن زاد نكونوا قوه انتاجيه. هذا هو ربما
14: هذا هو صحيح ويعطيك الصحه انيس. هذا هو اللي لوجوا فيه الاستثمار ثم الاستثمار ثم الاستثمار.
15: شكرا لك يا سيدي، تحية لك وتحية لكامل الفريق العامل معك. وصلنا للنهاية متاع ميديكو، شكرا لكل من كان في المشاهدة والاستماع. الساعتين موجز الأخبار تقدموا خولة خولة الكعبي، وتحية نحب نحيي كل من سليم نضال ناهد سمير بشوال سيدة الهمامي. نتقابلوا نهار اثنين مش نهار اثنين، نهار الخميس الجاي في موعد جديد من ميديكو. ومن هنا الوقت نقول لكم فيها من الله بسلامة.
18: ميدي إيكو كل الخميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرايد.

0: ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار الأحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشية، موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس.
2: أنت اللي تسمع فيا، أنا فروزي صاحبك الجديد. كيفك أنت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك أنت كيما أنت. فروزي قل لك كيما لا أنت.
3: الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كان عنا. كل ويكند عشية على موزايكا فام في كلوب ويكند نلخصو لكم أهم أحداث الأسبوع، نصلحو لكم الأفكار الغالطة، نحكيو مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا، نعملو زوم على نجم جديد ونكتشفو أسراره، ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء، وما ننساوش الموزيكا أحلى تراكات وأحلى فايب في كلوب ويكاند. أبغتير مساعتين جو موزيكا وأكتواليتي، تعيشك الويكاند كي ما تحب. حقا معي أنا سوس الغريبي متاع الجو.
1: راديو موزيكا فم تونس، الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ديوان البحرية التجارية والموانئ يوقع صفقة أشغال كبرى لجهر موانئ حلق الوادرادس وسوسة وبنزرة منزل بورقيبة بكلفة تناهز 125 مليون دينار مع شركة بلجيكية متخصصة في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية، من خلال إزالة الترسبات البحرية والحد من الترمل لتحسين ظروف الملاحة والسلامة البحرية. الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين يؤكد أن المركز يعمل منذ فترة على مبادرات تهدف إلى تسهيل التجارة خاصة مع دول إفريقية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال تطوير آليات رقمية حديثة تسهل عمليات التصدير وتعزز الاندماج الاقتصادي. والمتحدث يؤكد لموزايك أن التحدي الأساسي يواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تفتقر في بعض الأحيان إلى الإمكانيات اللازمة للانخراط في هذا التحول الرقمي، ما يستوجب تعزيز قدراتها ومرافقتها فنيا وتقنيا.
5: احنا في مركز نهوض بالصادرات عندنا مبادرة وقاعدين نخدموا فيها منذ فترة في إطار تسهيل التجارة خاصة مع الدول إفريقيا جنوب الصحراء. عندنا بعض المبادرات، عندنا حتى اتفاقيات إطارية مع الهياكل تعنى بترويج أو بالنهوض بالصادرات في الدول الإفريقية في إطار مبادرات لتسهيل التجارة عبر آليات رقمية. ولا احنا تو كان نعملوا مقارنة مع بقية الدول، وكانوا تو الخبراء من البنك الأوروبي للاستثمار والأعمار اللي البورد اللي هو قدم العديد من الدراسات الباب هذايا، وحتى مقارنات مع دول أخرى، دول الجوار ولكن كذلك من دول الاتحاد الأوروبي، دول تعتبر متقدمة. شفنا اللي ثم العديد من التراتيب والقوانين اللي توقع قاعدين يعني في 2024 أو 2025 اللي دخلوا حيز النفاذ وحيز التطبيق. يعني صحيح أنه عنا عمل لازم نقوم به، ولكن ما زلنا مانيش متأخرين. نعرفوا اللي خاصة أزمة الكوفيد سرعت الرقمنة في العديد من المجالات، ولكن يبقى أعتقد أنه الأساس أنه الشركة الصغرى والمتوسطة، يعني ثم جانب من بناء أو تنمية قدرات المؤسسات هذه ومرافقتها باش تنخرط أكثر فأكثر، وهذا من ضمن الأهداف اللي حطيناها محنا في مركز نهوض بالصادرات.
4: السجل الوطني للمؤسسات يدعو الشركات التي لم تختم سنتها المالية يوم 31 من ديسمبر من كل سنة إلى جانب الأشخاص الطبيعيين إلى إيداع القوائم المالية الخاصة بالسنة المحاسبية 2025 في أجل أقصاه 31 من شهر جويلية القادم، تفاديا لغرامات التأخير والإجراءات المترتبة عن عدم الامتثال. ارتفاع حصة تزويد المناطق السقوية العمومية بمنوبة بمياه الري الخاصة بالموسم الصيفي إلى 20 مليون متر مكعب خلال الموسم الحالي، مقارنة ب 7.3 مليون متر مكعب فقط في الموسم الماضي حسب معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. بين صعود الذهب وتراجع أسعار النفط تواصل الأسواق العالمية مراقبة تطورات المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وسط مخاوف من انعكاسات الأزمة على الإمدادات العالمية للطاقة والتجارة الدولية. فكيف تفاعلت الأسواق مع هذه التطورات؟ تقرير غفران العكرمي.
6: تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب الحذر مع توصل المباحثات بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وسط تباين واضح في أداء الذهب والنفط في ظل مخاوف مرتبطة بمستقبل الإمدادات النفطية والعلاقات بين واشنطن وطهران. فقد ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% بعدما سجلت قفزة قوية أمس مدفوعة بإقبال المستثمرين على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا في أوقات التوتر وعدم اليقين. في المقابل تراجعت أسعار النفط بنحو 3% بعد خسائر حادة تجاوزت 7% خلال تعاملات الأربعاء إثر تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة، غير أن هذا التفاؤل بقي محدودا بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر فيها أن الوقت ما زال مبكرا لإجراء محادثات مباشرة مع إيران، في حين وصفت طهران المقترح الأمريكي بأنه أقرب إلى قائمة أمنيات من اتفاق فعلي مع تأكيدها دراسة العرض بشكل رسمي. ويرى محللون أن أسواق النفط ستظل تحت الضغط خلال الأسابيع المقبلة حتى في حال التوصل إلى اتفاق بسبب الوقت الذي ستحتاجه صادرات الخليج للعودة تدريجيا إلى مستوياتها الطبيعية بالتزامن مع ارتفاع الطلب العالمي خلال فصل الصيف.
4: دولة الإمارات تتمكن في الأونة الأخيرة من تسيير عدة نقلات محملة بالنفط الخام عبر مضيق هرمز من خلال إيقاف أجهزة تتبع مواقعها لتجنب الهجمات الإيرانية في محاولة لبيع النفط المحتجز في الخليج وسط الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في سبور إكسبريس.
1: الأولى في تونس.
7: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما يريدوا، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
8: أريد طور عالمك.
9: مرحبا بكم طاقم التحكيم من نمسا لإدارة ماتش الديربي نهار الأحد بين الترجي والنادي الإفريقي، وباش يكون حكم الساحة كريستيان بيترو. هو 36 عام دولي من 2020، هو حكم الساحة في الطاقم التحكيم هذا. باش يكون معاه هرلاد لشنير، هو حكم الفار 43 عام دولي من 2010، وباش يكون معهم حمزة جعيد كحكم رابع. كيف تعينت حكام مباراة الجولة 29 من البطولة؟ باش تكون على 3 دفعات، دفعة غدوة الجمعة لقاء مستقبل سليمان ومستقبل جابس اللي باش يلعب في الكرم. الحكم باش يكون محمد علي قروية وهيثم كيرات في الفار، أيضا أولمبي البيجي في مواجهة شبكة العمران الحكم حسني النيلي، وفي الفار حمزة جعيد، وفي المباراة أيضا مباراة شبكة القيروان الاتحاد المنستيري الحكم أشرف الحركاتي ومجدي بلاغة في الفار، ولقاء الباردو بالملعب التونسي واتحاد بن قردام باش يكون منصر بالعربي وسفيان الورتيني في الفار. دفعة نهار السبت في الكرم أيضا مستقبل مرسى يواجه نادي السويخسي الحكم باسم بالعيد وليد المنصري في الفار، نجم الساحل نادي البنزرتي الحكم حسن بن ساسي وأمير العيدي في الفار، طارق الجزيز نجم المتلاوي الحكم عبد الحميد بدر الدين وخليل الجري في الفار. المنتخب الوطني الأقل من 17 عام يلعب في إطار تحذيراته اللي كان يلعب اليوم مباراة ودية ضد المنتخب السنغالي، الماتشين تلاقوا مع الأربعة في ملعب حمام نيف. الأوروبا ليغ اليوم نتعرف على طرف الدور النهائي مع الثمانية أستون فيلا في مواجهة نوتنغهام، الذهاب فاز به نوتنغهام 1-0، وأيضا مع الثمانية فرايبور في مواجهة براغا، الذهاب كان فاز به براغا بنتيجتين بواحد. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فما بنات. نخليكم مع أحمد بقيت لكي في فرنسا.
7: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
8: أريد طور عالمك.
1: موزايك FM، لا راديو 100% tube.

0: Kids. Forum Sport. Forum Sport. Kounar Khmis. Belmadi Saatin. للأربع متاع العشية.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في فورم سبور جديد. أسبوع الدربي، الأسبوع اللي يمشي نجم يكون حاسم في البطولة. عندنا برشا رسائل باش نوجهها لكرونيكور اللي موجودين معايا اليوم باش يرافقوني، والناس اللي باش تسمعنا واش تعرف شو معناها الدربي ونعيشوا ذكريات الدربي ونحكيوا على الدربي. لكن زاد اليوم باش نحكيوا على حاجة مهمة جدا جدا جدا، الاعتراض بتاع الملعب الجبسي ضد مشاركة وسام الجربي. أين اختفى أثر مرور اللاعب وسام الجربي من القلعة الرياضية؟ أكيد كونه لكرونيكور خاصة اللي علي ميني عندهم معلومات، على يساري باش يعطي رايه في الموضوع، وهذا مؤكد واكيد. اليوم شكون معنا؟ زياد في الاخراج الاذاعي، شكون معنا؟ الحاج في التنسيق الهاتفي، شكون معنا؟ حميد الشويقي في البرودكسيون. يرجع لنا سي عبد الناصر، معناه الجمعه اللي فاتت معنا الجمعه اللي فاتت عبد الناصر، اما خاطر نعرف اللي هو كل جمعه جمعتين ياخذ كونجي راحه، يمشي هو المدام يسافر، ويسافر برشا. عبد الناصر قاعد شاكك فيه، شرى موبيلات جديده، كهرباء جديده، زاد ما عادش يجيب فيها برشا ولا يجيب في الموتور. دونك عبد الناصر مرحبا بيك. و باش يغيب علينا اسكندر ابراهيم الاسبوع القادم ان شاء الله يرجع لكم، وعدكم الاسبوع هذا باش يرجع، لكن عنده التزامات خاصه خليته اليوم ما يكونش موجود. انا اليوم سعيد جدا كونه سي سكوحي بحذاه، اسعد برشا كونه سي عمر جمل لاول مره الموسم هذايا في فورم. هو تفجعك يا راني، انا قال لي خل نروح. مرحبا سي عمر،
2: تنزل يسر الكلمه وتفك وتهضر بساعه، تجيب الناس تتحاور، تجيب الناس واحد جدا وتتكلم.
1: مره شادد نادر تتكلم ياسر، قلت تتكلم ياسر راني خارج.
2: مال سيبو نادر شيمك فيه، خليه على جنب من بعضهم تفهمين. انت تجيب الانفيتي ومن بعد تقعد تتكلم انت اكثر منه.
1: باش نحسبوا اليوم بالكرونومتر، سي زياد حط لنا الكرونومتر انت وحميد.
2: مرحبا بك، مرحبا بك مستمع مزيكا فيم نادر. الكل عندي برشا الحقيقه على فوروم عام كامل، الغالب من ساعات الحاجات معناها الواحد يا التزامات، الغالب ما ينجمش يكون موجود في فوروم. فرحان برشا لاني موجود اليوم معكم.
1: احنا فرحانين برشا، نحب نقول لك مبروك، خرج لنا التصفيقه كتزغريته، مبروك الدبلوم.
2: بس الدبلوم جبنا يا
1: دي، مازال
2: عديت على
1: مازال موديول
2: لا، مازال ريزولتا المهم حاجه.
1: يعني انا نقول لك ما عندي شكون في
2: فكلك اعطاك نقول يا اخي بالعظم، هي البارح نعديو تعرف قداش من واحد يعسو ثلاث باك ما يعسوش فيه ثلاثة من الناس، واحد على اليمين حتى تحب تسرق كليمة شيء مفهمش، وكل واحد فيه طاولة، وبين الطاولة والطاولة 500
1: تفجعت.
2: شو قلت لك باك ما يعديش
1: شيء. والتليفون موجود؟
2: تليفون فما شيء، ما تمس شيء بحذاك. حتى ورقة داخل في بالي باش نحط عليها باش نكتب فك. قلت له مبروك عليك. العلم في الراس ليس في الكراس.
1: باهي يا خويا، أما أنا أكد لك اللي بقدرة ربي لاباس، وباش تنجح الناس الكل، وباش يكونوا مشاريع تاع مدربين كبار في كرة القدم التونسية وحتى البرا. بلاكش تريني البرا في سويسرا، يونغ بويز ولا حاجة، ولا أي واحدة من اللي تعدد بهم، كولن ولا أي جمعية.
2: باش بالكفأة
1: إلا أجاكسيو.
2: بالكفأة
1: إلا أجاكسيو، لا
2: كلهم اللي يمشي لهم نشجعهم وكو مش لازم
1: ندخلت هي ديجا به. مرحبا بيك. دونك مرحبا بسيناتر،
3: مرحبا بيك، تحية ليك أحمد عمار، ليك وحش أخوي عمار وسكوحي وضيفنا العزيز، يخليك تقدمه.
1: لا وهو أنت،
3: لا معليش، هو
1: لا أنت زميلك وصديقك ونعرف علاقتكم به وبرشا بينات بعضكم. قدموا أنت.
3: لا بيان سور، سي محمد التلمساني هو أستاذ تربية بدنية وزميلي ديجا في المندوبية ريانا، ونتشرف به، ومدرب قاعد يخطب بخطى باهيه في التدريب. ان شاء الله نتمنى له كل النجاح والتوفيق، وان شاء الله يعطينا الاضافه اليوم في موزايك، خاطر صعيبه اللعبه هنا.
1: صعيبه نادر، لكن هو انسبيري منك، جايب كراسه حتى هو.
3: اي كل شيء مكتوب،
1: كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. محمد تنساني مرحبا بك، سعادة جدا باستقبالك معنا في موزايك كافيه.
4: مرحبا بك خويا، مرحبا بالخيان الكل، وفرصه سعيده، وان شاء الله نقدموا الاضافه اللي يحكي عليها تينيتر.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لا متاكد ان شاء الله بقدره ربي الثلاثي اللي معانا اليوم باش يقدموا الاضافه واكثر. باش نبداو الكرونو يتحسب من توا سي زياد، ما تحسبهم ليش الدرجين ولا النظام التعادل، ما تحسبهم ليش، خليهم على جنب. ولكن زاده ثم شكون يلزموا يتكلم توا، اللي هو سي سلاح الدين السكوحي في ريبريز.
0: ريبريز.
1: مرحبا بك عدالة، مرحبا في الكيب الكل، نسلم وزيد على مستمعينا وين ما كانوا موجودين. كالعادة ريبريز نعملوا دورة ونشوفوا شو فما وش ما فماش، واليوم باش تكون هكا بنكهة أوروبية شوية الريبريز، باش نحكيو على المباراة الحقيقة اللي تلعب الديمي فينال تشامبيونز ليج
5: بين أرسنال وأتلتيكو مدريد، وفما شكون صنع محتوى حب يعلن على تأهل أرسنال للفينال، لكنه نوعا ما هضم حق الفريق الآخر ونوعا ما في الاسم متاعه ما فرحش به.
6: ورسميا أرسنال تتأهل نهائي دير دور أبطال أوروبا من بعد مقصات أتلتيكو مدريد.
5: أتلتيكو مدريد بتبيع ليزي من المسار بتاتي فولادة بالنسبة لأتلتيكو. نكملوا ترى نحكيه لهنا على الدومي فينال الآخر اللي كان الحقيقة أقوى، هو الماتش بتاع البارح بين البايرن وبي اس جي اللي وفاه 1-1. وحاتم بالحاج في ديوان حكى على 3 نقاط، انا خديت النقطه الثانيه، والنقطه الثانيه حكى بن بيهار على مدافع يلعب في بايرن ميونخ اللي هو مدافع فرنسي تراه يعطينا اسمه.
7: النقطه الثانيه فما ديفونسور فرنساوي بتاع البايرن يا ولدي قلع وحده البارح اسمه اوباميكانو.
5: أوبا منكو هو سلكها، فما شكون معاه غديكة، تحية الرامي اللي سلكها له حاسيله غديكة. دونك مش كل البرامج عندهم رامي ولا راهو حاسيله اسمعنا حاجات غريبة ولا عند حاتم. هيت نمشيه وزيدا نحكيه على واحد مصري موجود في الريزو سوسيو يحكي معناه عندهم ثم ستيل اللي هو متاع الرياكت اللي هو يتفرج في الماتش في نفس الوقت يصور روحه كيفاش يتفاعل مع الماتش هذايا. نسمعوا كيفاش الساعة يحكي على
8: تندونس هي الحكاية هذايا،
5: اي تندونس على الاخر فيها برشا ديفيو برشا ناس ولا تعمل فيها وتتبعها، ونحكيه لهنا كيفاش انه اللي هو النجم اللي يخذي البالون دور عمناه واللي هو ديمبلي كيفاش يعيط ديمبلي.
8: الله على فابيان الله، روح يا ابني روح، اقسم بالله لا تروح يا كفارة.
9: فرصة لباريس خطيرة تاتي عرضية
8: مين اول دقيقتين يا جدعان، يا جدعان ديمبلي، يا جدعان ديمبلي، يا جدعان
5: مصر حسيره تتفنن
10: في حتى كفارة ما عندك ما تقول فيها
5: كفارة. لا انا ما كملتش برشا
10: كفارة سيخيلي، هو كفارة سيخيلي
5: هو ديجا حسم الجدل الجور قال عيطوا لي كفارة معناها زايده، معناها برشا جواري تقبل سميهم صعاب يختاروا ساعات التربيجه ولا اشتر الاسم باش ينجم يتفادى اي مشكله، ما في مصر ما تنجمش تتفادى شيء هذايا. ترى شوفوا كيفاش عيط للاريير نتاع بي اس جي
8: براحتك خالص يا نونو يا نونو يا نونو يا نونو
9: سعاد الكره
5: يتربش بيه اه يعطيه الصحه حسنا كل شيء يطيح له كل شيء في المين نمشيو توا الحكم جميل.
10: اسمع اونتر بارونتيز ما كامل تحياتنا ليهم، اما راهو بالحق في تونس صرنا اوني اكسبسيونيل في نطق الحروف، عشت برا شويه البي ما ينطقوهاش ديما بي،
5: احنا خاطر شعب متوسط
10: والله العظيم لنا
5: مستنسين برشا لغات
10: بالانجليزي بالفرنسي بكل شيء ننطق الحروف الصحيحه ما خارج الحروف الصحيحه.
5: انا تونس تحكي خليجي خير من الخليجيين،
10: هذاك موضوع
5: اوكي امورنا واضحه معناها احنا في اللهجات واللغات
11: عاملين ولوني معكم شديتوهم يعرف كل واحد شنو ينطقوا تولينا ننطقوا احنا نحكي
10: ليه انت تو
11: عاملين المش ما تذكرش شنو صار
10: معمار معمار ملي ذكرنا في الاسم شكون وقت
11: مانيش انا دخلني
10: شكون الزوار
5: يا خطيه
11: ودي خلتني فما عركه من غادي لمعلم سمكيح وواحد اخر في اذاعه
10: اخرى
11: كل جمعه جايب الدوسه على نطق الحروف تولينا ننطق كيف تسجل
10: والله التوانسه ينطقوا صحيح
5: بخلاف
10: ينطقوا صحيح التوانسه ينطقوا صحيح وهاني قلت لك في الخليج وفي الشرق مع شو
11: فما ملاعب يزربوا
10: البي ما ينطقوا
11: ايش ما ذكرش عملوه لبنوفسكي لا ذكرش لبنوفسكي
5: صحيح
10: بيه تعدى خطب شيء بيجي حطنا في
5: فما تكون في البطولة الطاولة تنطق بصحيح علينا فيها ايش كملوا نحكيوا عنا
11: دنو
5: طاولة تنطق بصحيح بيه كملوا نحكيوا على الحكام السابق اللي هو جمال الغندور عنده محتوى على الانترنت ونوعا ما يعطي حالة تحكيمية متاع المباريات وحكي على المباراة متاع بايرن وبي اس جي اللي قال انه تسرقت المباراة اللي حكي ما نسمعوها كل هنا كلمة تسرقت لكن هيت خلينا نشوفوا فينا إطار لعبه ترى زوز إيكيبيت هذوم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحالات التحكيمية لمباراة العودة في الدور قبل النهائي للشامبيون ليج الأوروبي.
5: شامبيون ليج هذاك هو إن شاء الله شامبيون.
10: فرصة أخرى باش نذكروا الناس اللي راهو بالحق راهو ما اسمهاش شامبيونز ليج اسمها تشامبيونز ليج.
5: إيه برشا برشا عنده برشا أسماء هي الحقيقة قولوا رابط الأبطال وكهو أسهل. دونك نمشيو لهنا نختموا بالطبيعة بمعلق وساعات في المعلقين يبدا يتفرج يا إما في منتخب بلاده يبدا متحمس والكل وإلا يبدا يعلق على مباراة لفريق من بلاده أو فريقه المفضل. نسمعوا ترى المعلق المصري هذايا وقت اللي يعلق على لقطة الفريق واللاكسيال نتاع الفريق نتاعو الديفونسور غلط غلطة كبيرة قدام الجول وهذا الشيء اللي خلى المعلق يدخل بعضه يتشنج يتوتر شنو هو قال وشنو كانت الرياكسيون بتاعه.
13: احمد صالح داخل ولكن حارس المرمى برافو الشيخ عبد الحليم يا لهوي يا لهوي ولي الحارس
5: هو كان شفته ديفونسور كيف سايبها قدام الجول دونك المعلق لانيت فجا. وبالطبيعة تحية لكل المعلقين، بالخصوص نعرف من اكثر المعلقين اللي كانوا يتشنجوا في مباراه تونس، وساعات تخرج كلمات غريبه اللي هو روف خليف. خليف تحية لي ساعات
10: افتقدني في الساحه نادر الحق تاع ربي معني. روف خليف كان من الناس اللي كيتعلق فما برشا انرجي
3: بيان سو، قامه كبيره في التعليق روف خليف، واللي بخلاف الستايل نتاعه ولا طريقه التعليق روف يفهم برشا كوره لانه لعب كوره،
5: تحسه هو اللي مشجع في بعض اللقطات يولي يدخل بعض
3: روف من المعلقين القلائل اللي كيحكي لك ولا يصير تغيير يقول لك من بعد هذا مشى على اليمين هذا اصبح جناح تغيرت الخطه وكلامه بنسبه كبيره يكون صحيح. تحيه ليه روف خليف، يعني حاجه يعني فخر لتونس انه كان عندها الان هو مازال
5: في القناه العراقيه
3: متواجد، كان في العراق وتو في كذلك في
5: الشاشه
3: لا لا لا شاشة
10: في الكويت
3: لو اعتقد في دبي في ابو ظبي هناك
14: عيطوا له الريفا راه
10: انتوكا
14: عيطوا له الريفا
10: انتوكا من سنوات الذهبيه في قناه بين سبور في الفليارتي في الارتي دونك يقعد قامه من القامات.
5: اليوم المقدمات نتاعو في تشامبيونز ليغ يحكيوا عليها حتى في الخليج ساعات يقول لك لا المقدمات جبت لك فيش بريزونت الماتش معناها راه خاطر هذيك فيها صنعه معناها برشا معلقين
11: يوزع يوزع كلمه تونسيه ولات متداوله
3: اشهار في الخليج اشهار نتاع مواد يعني ماكولات يعملوها بيوزع يعني باش تعرف التاثير نتاعها دونك تحيه ليه رؤوف وان شاء الله نهار يكون معنا ضيف هنا تو نحاول نتصلوا به ويكون ضيف عندنا
10: وباش نعاود نسال نفس السؤال سالته قبل بالحق انت تحب ريال بيتيس ولا لا؟ خاطر هو ديما يقول راني نحب ريال بيتيس ما عندي حتى جمعيه بيتيس ولا اون توكا واحده من الجمعيات اللي مش كبيره برشا في
3: اسبانيا
10: في اسبانيا نسيتها شنو هي بالضبط.
14: لعب في ريانا نادر هو
10: لعب
14: في ريانا
10: والناس تعرف ومقعد في ريانا انت باش تقعد لحظيه وتشغل
11: علاقه وسط عم الفرجاني ساسي ومصعب ساسي
10: عم فرجاني ومصعب والله
3: لا مش عم لكن في ثم عائليه
11: بالي عمو
10: باهي كملت
5: كانت هذه ريبريز بالنسبه اليوم. اي انسان كان تقلق بالطبيعه من ريبريز نجم يبعث لنا ميل ناكدوا انه مش باش نقراو
10: باهي يعطيك صح
15: الفصحى كما يقولوا
16: ريبريز فورم سبور فورم سبور كل ريبريز بالمدي ساعتين للاربع نتاع العشيه
10: كمل ريبريز نتعداو ديريكتومون للبروجيكتور
16: بروجيكتور
10: بروجيكتور الاولاني باش يبدا من عمار جمل.
11: شوف والله ما نجمش يعني نحكي في موضوع اخر غير انه الدربي اللي هو الحدث خلينا نقوله، ولكن اللي شفناه يعني بين تجهيش العباد وبين مشاكل وبين عرك وبين يعني في الاخر ونحب نقول كلمه يعني رغم انا فما جيران راكم جيران وراكم ماني احباب وهذه فما حتى شكون معناها من العائله فرد عائله تلقاه واحد يحب الترجي واحد يحب النادي الافريقي وراو يعني نتعاركوا على تيتر ولا نتعاركوا على حاجه راهي تجربوا البطوله نتاعنا راهي مصنفه 70 عالميا يظل يخلينا ورانا كان سريلانكا وجمع انا ما فيهاش حتى فلوس ما فيها حتى في الاخر هو 90 دقيقه خذها مسلمه انه الاجدر في الاخر هو اللي باش يهز البطوله في الاخر نضحكوا على بعضنا شويه هكا كذا ما نوصلوش للعنف ما نوصلوش باش نتهكموا على الناس ما نوصلوش نطيحوا قدرات بعضنا في الاخر زوج جمعيات كبار زوج جمعيات كبار في تونس

0: تسويق كبير في البطولة. من ناحية الكروية كيف كيف النادي الإفريقي كروي معنا قاعد يوري في برشا كورة مزيانة. الترجي كيف كيف يعني منفزدوش منجوش في آخر البطولة ومنفزدو كلاك الجو اللي عشناه خاطر من سنوات ما عشناش يعني تسابق وتلاحق في, في, في, في, في, في الترتيب ما عشناش يعني فما كورة يعني من سنوات وراو هذه حاجة به البطولة التونسية وبه للترجي وبه للنادي الإفريقي خاطر سهل برشا أنه الترجي لازم يكون شكون ينافس معك في, في, في تونس. النادي الإفريقي كيف كيف النادي الإفريقي يرجع النجم الساحلي ان شاء الله يعمل كيما النادي الافريقي ويرجع صفاقس جاي من بعيد يعني كذا لازم يرجع التنافس هذاك مع يعني كما نقولوا احنا الجمعيه الاخرى كيما الملعب التونسي يعني اللي من سنوات بنظرت المستير فمتولي عندك بطوله ممتازه يطلع شويه النيفو تولي تبيع ملاعبيه تحسن في الكاليتي خاصه يعني نتاع اللاعبين نتاعك في الاخر كلمه الجماهير النادي الافريقي وجماهير الترجي البطوله يعني ما تنجمش تفسد لك علاقه ولكن خليونا نعيشوا عشناه سنين مازمليش نفسدوه في الاخر وكل معنا في الاخر اللي باش يهز مبروك عليه معنا في الاخر اخوات وتقعد اصحاب ونساب زاد
1: تلاتي تجوارات راهم ما, ما, ما, ما بعضهم يقعدوا وقت تشوفهم في التيران
0: نعرف اني راهم
1: ناصر التصويره والفيديو كان امكن في عقلك خذ راحتك ناصر مازالش علق عليه نادر الموضوع مازالش علق عليه محمد
0: يخرجوا مع بعضهم راهم الملاعبيه ويقعدوا تلقاهم في القاوي يعني تلقاهم في القاوي مع بعضهم ومش من اني منحب
1: حالين مشاريع مع بعضهم
0: راني قلت لك هي الواحد ما جلس بالامانات ولكن من فتره راني ريتهم كل مع بعضهم ما عندوش مشكله عباد تاكل في بعضها والملاعبيه يعني اصحاب واخوات وكل شيء يعني نهديوا شويه جو الامور يعني ما هي الا مقابله كره قدم وخذها مسلمة علي نشوف فيه توا وعلى يعني الحكام الاجانب وعلى التحذيرات وكل راو باش تتفض كرويا واللي باش يستحقها هو اللي باش يهزها
1: باه بلي ما دامش بت على الحكام قبل ما نعطي نادر محمد تعليق خاطر مهم جدا كانوا يعلقوا خاصه على الصور والفيديو باش يشوفوها من بعد. هبطت اليوم ديزينياسيون وتعيين الرسمي لحكام المباريات مباراه الديربي باش يكون كريستيان بيترو تسيو تشيركا هكا من نمسا. علاش الاربيتر ذا بالذات برشا ملاحظات جات وبرشا اسئله ثم شروط حطتها الفيفا الناس الطالب بحكم يكون موجود في كأس العالم مونديالي معناه لكن ثم شروط حطهم كلنا وحطتهم إدارة التحكيم في المنظمة اللي بشتلها بكأس العالم بتبيع وإدارة التحكيم في الفيفا قالت راه ثم شروط ما ثم حتى حكم اسمه موجود في القائمة النهائية متاع كأس العالم عنده الحق يزفر مباراة حتى ودية ما بين زوز منتخبات يلعبوا كأس عالم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما تعمل حتى ماتش أميكال خارج بلادك حتى ماتش يكون في بلادك ماذا بك لا والأهم ما تزفر حتى ماتش في بطولة فيها دولة مترشحة كأس العالم لوجيك يعني ما لقاوش هما حكام حاولوا يمين يسار صحيح يمكن بيتاتر الديسيزيون اتخذت ولكن عندهم مدة يبحثوا نذكر حتى مع حيدر تعادت معاكم نادر واللي عنده فوق الشهر والشهر نص قرر رامي لوج على الاربيتر جاء حكم من النمسا موجود كريستيان بيترو تسيوشيركا معه طاقم تحكيم من النمسا الديربي 20 كاميرا 21 كاميرا مش 20 21 20 ودرون ومع وفيهم 14 100% باش يكونوا للفار والاخرين قاعدين يحاولوا باش يحطوهم مع الفار دونك يظهر لي هذا هو كان الحل الانسب. نادر حبيت نغلق القوس الخاص بالتحكيم حاب نعطيك انا تعليق على الموضوع هذا اللي كان يحكي فيه
0: بلا جوست حبيت نصلح حاجه روف خليف يعني خال الجنيسيسي ويحب اتلتيكو بالباو مش
1: اتلتيكو بالباو قلت لك انا نتذكر شنية الجمعية ولا يعطيك الصحة بارك الله فيك وقيادة عندك نادر باش كيجي بعدنا نسألو بالباو ولا لا نادر تعليقك على الموضوع وفي نفس الوقت بالله تفرجوا معنا على الصور الصورة والفيديو اللي تابعوا فينا سبور باي موزايك واللي عشان يوتيوب تحية لأحمد تونسي أمن في النقل شو التصوير هذي هذي يا سيدي في دربي الثمانينات وثم فيديو معاها ناس ماشية مع بعضها عالم الاسبيرونس عالم الكلوب افريكان شقه تونس راه تونس العاصمه معناها
2: وي على ذكر الصوره هذه انا يمكن اكبر منكم شويه مانيش من احباء الفريقين هذوما ومنحب نكون من احباء اي فريق في العمل نتاعي. كنت نخرج نمشي نتفرج معايا اصحابي من تمول الفريقين من شارع الحريه من الباساج من غادي طلوع على الساقين ابي نطلع البلاس باستر نطلع نوصلوا حتى للمنزه في المنزه وقتها
1: امبيونس كامله
2: شنو امبيونس بحذا بعضهم ياخذ يضحك عليه ياخذ يفدلك عليه وجو وشكون هنا ويدخل الاستاد وذا في الاستاد ما كانت جماهير مفرقه
1: كان بحذا بعض
2: في وقت لغات جماهير كان يقعدون بعضهم
1: شكل الفيديو محلاه
2: كان بحلك لوبيس بحذا يقوم يصيح ماركات الاسبيرونس يقوم الاخر يصيح هذا كيفاش كنا
1: يشوف حل الليدر
2: ويوفى الماتش يوفى الماتش يوفى الماتش كل واحد يفدلك على الاخر اللي ذبح يفدلك على الاخر كذا وذا وحنس كل ما ثم حتى

0: حتى شيء. هذيك هي ثم السواد هذه ثم السواد حديثة البو اللي هز الوليد على عنقه البوك لبس
1: العمراني ذر
0: لي البوك لبس لبس وهز ولده ونزيدك وتلقى لهم تحب السياسة ولا توا تلقاهم ثلاثة في الدار أنواع وتلقى حتى الأربعة لهم والبوك الواحد يحب فريق والأولاد يحبوا فريق أخرى ويتعايشوا وهيك تونس وتونس الكل زوز بيوت وصالة تجنية هي
1: تسع الجميع
0: وإحنا نحكيه على بن قرداني ومدنيني وتطويني وسفاقسي وجندوبي وجرجيسي يا ولدي هديكم ربي يا ولدي ذا ولا واحد مسؤول لا على اسمه لا على لقبه لا على جنسيته لا على وين تولد لا على شكون بوه لا على شكون أمه هذه انتماءات متاع نادي كرة قدم نعمل جوتي في الأخر هاي لعبة دي لعبة في الأخر مش نوليو نحكيه على حاجات ولا على كراهية ولا على حزن ولا على بغضاء والواحد يتمنى لاخر يعني الشر ولا يتمنى له حاجة خايبة ما هوش معقول وهنا نداء للمسؤولين للعقلاء راهو ما تصورش المسؤول الكلمة متاع المسؤول أو الإداري أو المدرب أو اللاعب اللي ينتمي الفريق كل ما يعمل حاجة تعطي رسائل سلبية راهو يتعدى للجمهور
1: واضح
0: وكل ما يعمل حاجة كهكا وتتعدى رسائل إيجابية راهو هذا من شأنه أن ينقص من حدة التوتر وبالتالي التحكيم أو أجنبي شكرا للجامعة وهذا كان المطلوب به تو احنا مشتنا في الكورة شنيه ما الثقة في التحكيم خاطر نجم الحكام يعمل تونسي ويخرج به لبر الأمان ولبس وينجم راهو يبدأ أجنبي ويعمل لك لا قدر الله غدوة اثنين ثلاثة أخطاء فظيعة وهو أجنبي
1: وعندك 20 كاميرا
0: به الفرق وين به و30 كاميرا الفرق أنه الأجنبي احنا عندنا الثقة فيه وننزهوه أنه ما عندوش النية أو القصد لي أنه يربح فريق على حساب آخر
1: واضح.
0: في حين التونسي هذه موجودة يعني بالنسبة للجمهور التونسي 100% وبالتالي هاو من الآن احنا هاو من قبل المباراة طالما الحكم أجنبي كونش إذا كان مش نجيبه يعني فيش دي موفمون في الحدود والأجانب وندخلوا ونشوفوا إداريين ولا مسؤولين الأفريقي ولا الترجي وين مشاو وين سافروا خطر صارت أحمد زفرونا أربيتر من فرنسا والإيطاليا وقالوا المسؤول الفلاني يسافر قبل الجمعة وتقابل مع فلان ومع فلتان يولدي راهو كان تدخل
1: وهذه وهذه نادر سمحني قصيت عليك هذه تخليك تخرج بنتيجة دي ما نقول هنا ما عمرك ما تصدق لتسمع كل
0: بيان سور
1: هو برجع حاجة غلطة قاعدة تحكي معنا فهمت
0: يا سيدي حكم من النمسا لا يعرف أحد أنا متأكد أنه لا عمره زار تونس أو نعرفوهش السيد دونك يهديكم يجعل منكم خليه المقابلة 90 دقيقة الميدان يحمي والمشتى في كرة تونس يعني تشوف هذا الكم الهائل من البلاغات البيانات الفار صعود الحافلة انجي ومنجي وش هذا يعطي الزاوية ما يعطيش والكورة يا أحمد أقسم بالله لشفت ثلاثة أربعة ماتشوات في مستوى عالي
1: هنا جايين به
0: كرويا
1: أنا حبيتك أنت مشيت في الثنية هذيك هيا معناها راهو يا ناس راهو ماتش كورة رانا وخيار رانا ناس كل أخوات رانا كنا توانسة بأمبورت انتماءاتك أنت شنو ولا شنية ما هي إلا 90 دقيقة باش ناخو تعليق مع عند محمد بعد نرجع بروجكتور متاعك على قواعد التحكيم الجديدة تعليق
2: جيست حبيت أن
1: تحط لنا سيدي الفيديو في الكومنتات قالك محلاه
2: تصويرة والفيديو مزيان برشا والكلام اللي قاله نادر المسؤول هو مهم برشا في المباراة هذه عملية جيش هي اللي صايرة هي اللي مخلية الكبرة الماتش معناها لكن كما قال تو عمار جواريت راهو نعرفوهم مع بعضهم عايشين ومتعاملوا مع بعضهم وخيين لكن عملية التجيش اللي صارت على مثال صغير اليوم الحكم جاي من النمسا قالوا هبطت الفيسبوك علم أحمر وبيض معناها تصور انت عمليه التجيش اللي تصير هذه هي المشكله معناها لكن لازم تكون مسؤولين على ذكر المسؤولين
1: راه مظلوم يتعدوا على الاصابع
2: موجود موجود
1: من الجهات الكل
2: موجود
1: من الجهات الكل من اي فريق كان مش كان من الفريق ولا من الترجي لكن احنا اليوم بدورنا كناس واعيه في مؤسسه عالميه تحترم روحها ناس ما شاء الله تجارب وثيقه وتعرف تتكلم وتعرف تقول وتعرف شنو الكلمه اللي تخرج كلمه ما تخرجش متاكدين اللي هو يلزم نكونوا الناس الكل ان ديسكور اللي يطيح شويه التونسيون ما نكذبوش على رواحنا راهي برشا تونسيون برشا
2: شاتيك اكزامبل من الزمن القديم للزمن الجميل عزوز لصرم وحسين بالخوجه عزوز لصرم رئيس النادي الافريقي قام من القامات الكبار حسين بالخوجه
0: نفس
2: الشيء ووزير الوالد لعب في الترجي الرياضي التونسي قبل يكلم حسين بالخوجة يكلم لصرم باش يلوج للاعبين نتاع الترجي الرياضي التونسي كيما نقولوا في البنكة في لوج لهم بلايص
1: خدم
2: يعني تصور العلاقة ما بين زوز أندية اللي هما في الأخير حومة واحدة يعني في الأخير هي مباراة كرة قدم مباراة 90 دقيقة ومن بعدها اللي يفوز مبروك عليه
0: مبروك عليه. فما حركات يقعدوا الحركة نتاع رضا شرف الدين كيف شيء قاعد على بنك الترجي
1: صحيح نذكر
0: شنو اللي صار
1: الله يفك أسره إن شاء الله
0: الناس مين. الكل طبعا الناس الكل هداه شنو المساج حاب يقول لهم راني أنا ساحلي لكن أنا تونسي المكشخ أخويا وهم شيء قعد في البنك راهو تضربوه مضربوني أنا هذا المثل هذا هو هذا المطلوب من المسؤولين من العقلاء راهو حتى كلامنا شوف قد ما تتكلم لكن ديما المسؤول نتاع النادي هذاك كي يتكلم راهو عنده امباكت وعنده تاثير على الجماهير لانه الماس والفول الجمهور راهو فيه جميع الاطياف فيه اللي يسمعك اللي يفهمك اللي اقل اللي درجه الوعي نتاعو درجات دونك رجاء راهو في الاخر فكروا في اني كوره وانه بلادنا نحبوها تكون في احلى صوره ونعطيه مثل حلو خلي بالك شيء نرجعوا بعد سنوات اخرين لدربي بجماهير الفريقين
1: شو نادر محمد تعاونوني في حاجه الحقيقه لانه نسلفينا على موضوع الاجازه نتاع وسام الجربي باش تعاونوني في حاجه باش نحاولوا ما نفوتوش 6 دقائق في الزوز نعرف اللي انت عندك برشا قوانين
0: لا مش مشكل
1: انا البروجيكتور نتاعي
0: لا خليه في نفس السياق نتاع ما سي با غراف البروجيكتور يتاجل ما ثماش حاجه اهم
1: لا نحب نسمع قوانين جديده قلت
0: فاهمك ما ثماش حاجه اهم تو من المقابله هذه نتاع الديربي ما ثماش ونقولوا من تو راهو كان فاز الافريقي راهي بطوله عن جداره واستحقاق راهو الافريقي راهو عنده اكثر من 10 11 سنه ما شفناش الافريقي
1: كرويا ممتاز جدا
0: في هذا حاجه اخرى راهو ما ننساوش الذاكره قصيره راهو مش نحكي هكا يعني راهو لو الافريقي ما فازش يا سيدي ان شاء الله يفوز لاحبائه وان شاء الله الترجي يفوز لاحبائه هذه امنيه احباء الفريقين لكن الافريقي اللي عمله سنه استثنائي بكل المقاييس راهو الافريقي اللي نحكيه على 10 و15 و30 و50 مليار راهو فضلوا 800 ولا 700 الف دينار حكايه فارغه
1: اقل من مليار
0: جمهور الافريقي في حومه يلمدوا المبلغ هذا دونك والهيئه المديره قالت الهدف الرئيسي ونتذكر اسمه هشام مناعي الموازنه الماليه هذا الموسم مع الموازنه الماليه جاء نجاح رياضي ومشروع رياضي والفريق الارقام نتاعه تو نرجعوا لها بعد فنيا تغني عن كل تعليق وبالتالي الافريقي ديجا هو سنة متوج فاز بالبطولة ما فازش راهو متوج لانه لما يكمل حتى في المرتبة الثانية وبعد الموازنة المالية ومن 2019 ما دخلش لعب تشامبيونز ليج راهو يعتبر نجاح وهذا ليس تقليل من قيمة الافريقي بالعكس قاعد نثمن في دور الإدارة وهذا الشيء لازم الجمهور يقوله والترجي الرياضي راهو 35 لقب كي مش يوليو 36 سنة ولا بعد عام حكاية فارغة
1: واضح
0: ما عنده حتى معنى
1: معناها أنت توا الجمعة الجاية تكون موجود في فوران باش تحكي لنا على قوانين التحكيم باش تكون واضح
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: أوكي يلا محمد وما يعرفش هو السوجي نتاعك أما أنا متأكد أكثر واحد باش يعلق عليه هو نادر تفضل عندك البروجيكت
2: والله موضوع مهم برشا وعجبني برشا هي العملية باش نشوفوا العقلية والفكر كيفاش الرئيس الشرفي نتاع البايرن هونس قاعدين يلوجوا على مدرب في اللي بلون تاعو عنده برشا مدربين في الاخراني هو كومباني يمكن الخامس ولا الرابع اش يعمل الرئيس الشرفي هذا يهز تليفون ويكلم غوارديولا يكلم غوارديولا يسال فيه على كومباني اش قال له غوارديولا قال له تاخذه قبل ما ياخذ بلاستي هو دون 2 ولا 3 ans باش ياخذ بلاستي في مانشستر سيتي وايفيكتيفمون خذاه ووقت اللي خذاه راهو طايح مع بيرني هو الكومباني
1: طايح مع بيرني
2: طايح معاها يعني شوف النظره الاستباقيه نتاع بيبي غوارديولا والعقليه الاحترافيه والعقليه نتاع الخير ما بينات المدربين اللي صايره في في في, في, في الاوروب يعني معناها مثال عجبني برشا رغم انه هونس ما كانش في في في البلان تاعو كان الرابع ولا الخامس كومباني ومالغريسا مشى فيه وسمع نصيحه مع بيبي غوارديولا واليوم تشوفوا المدرب هذا البلجيكي ايش قاعد يعمل واش قاعد ايش يعمل في اداء
1: ديمي فينال تشامبيونز ليغ ودي ريكور كيما هكا قبل ما ناخذ راي نادر ناخذ راي عمار في النقطه ذي مدرب قديم تعدى على بايرن ميونخ شاوروه على مدرب جديد اعطى فيه كلمه باهيه مش برشا نشوفوها الحق نتاع ربي.
3: يبدا ساعات تلقى واحد في تونس كان نحكيو على التوانسه مثلا تلقاه يخدم
1: يفك له بلاصته
3: لا يخدم وعينه من غادي ماذا بهم يقعدوا بلاش باش تردوا من اللي يمشي الغد نحكي اخويا عقلي احترافي وعالم وعالم اخر لا يغير الله قوما حتى يغيروا بانفسهم لازمنا نبدلوا العقليه نتاعنا يعني ولازمنا كذا باش نجموا نتقدموا مع الشعوب المتقدمه بيان سور.
1: واضح نادر
0: هنا دخلنا في الامانه وفي الاخلاق وفي المبادئ هذوما ناس تربيوا على الشيء هذايا احنا في تونس انا للحقيقه الحق يعني حضرت على مدربين يشكو في مدربين تونس يتسالوا شنو رايك في المدرب الفلاني
1: وش يقول
0: ويشكر فيه ويقول له راهو باهي وراهو ممتاز وختي لانه راهي ثم امانه زر ثم مسؤوليه انت كرئيس نادي خدمت معاه في الجزائر ولا في المغرب ولا في الخليج ولا في قطر ولا في الكويت ويكلمك يستفيك على مدرب ومثلا انت في نفس الوقت عندك بعض المؤاخذات الخاصه هذا زاد احراج كبير ما ننساوش الشيء هذا ثم زاد الانسان هذا تملك انك تقول لكن اهم شيء هنا وين الاخلاق والمبادئ مش بحلاله وحرامه تبدا تشكر او تذم في لي دو سونس لكن احنا بنسبه كبيره هناك فئه قليله تتعامل وتحاول أن ديما تخلي المدرب التونسي في أحلى صورة وأبهى صورة وتشكر وتعطي الكلمة الطيبة لكن للأسف ونقولها أن الأغلبية فهمت بالعكس يعني من غير حتى ما يشاوروا هو يسمع أنه مدرب تونسي مش البلاصة هذيك ما يستناش الرئيس يشاور حاول هو يتصل بالإدارة وبالرئيس كلزم
1: وهذا شيء مؤسف جدا
0: مؤسف جداً وموجود ودخلنا في مدربين تمشي
1: ذاكر مره انتم في بلاتو في التلفزه وجي تليفون على اساس ثم مدرب تنحى وديريكت كلموا من غادي قالوا انا مشيت لبلاصتك بوم انا
0: اي
1: كثير معناها
0: موجوده وتوصل المدربين يخدموا ويوريوه اتصالات وواتساب ورسائل نتاع مدرب اخر يوريهم له يعني يودي هذا اللي مش فاهمينه في الاخر خلاو التدريب ولا التحليل ولا ايمانه راهو في الاخر رزق من عند ربي يعني رزق. كان كاتب لك سوف يأتيك على ظهر عدوك مش على ظهر حبيبك وبالتالي هذا موجود عندنا عدة مدربين يا أحمد وللأسف أصبحوا يتنقلوا للأماكن اللي يمشيوا لها رؤساء الجمعيات ويحاولوا يعملوا علاقات أو يمشيوا يتفرجوا في مباريات ما عندهمش فيها حتى دخل
1: يبدأ مدرب
0: يحاول يتقرب
1: نادر يبدأ مدرب مازال يراني ومازال الإدارة ما خدت حتى قرار ويجي هو يتفرج في المدارج
0: موجود
1: ويظهر للإعلام ويقول له اشتعمل هنا أنا جيت نتفرج وكهو بعد أسبوع تلقاه مدرب الفريق هذاك
2: ما سامحني يا أحمد نعرفش نادري شطرني في الرأي ولا لا بصراحة للأمانة النوع متاع المدربين ذوما ما كانوش في القديم الزمان شوية ما كانوش
0: لا ما كانوش
2: في جديد تقول للأمانة وخسارة في جديد
0: صحيح.
2: في القديم راهو ما كانش
0: لا
2: نحن مشينا لبرا وشفنا المدرب في القديم تاع 20 سنة التالي خلاو امبرانت باهية وخلاو حاجة باهية خلاونا تو نحن للأسف نحن قاعدين نفسدوا في الشيء
0: يعني جينيراسيون تاع فوزي البنزرتي تاع يوسف الزوار
2: صراحة للأمانة
0: بعد متوى النبي المعلول ولا غيره
2: خلاو انطباعات طيبة
0: وحتى كي تسألهم على أي مدرب ديما يكونوا إيجابيين وأنا حضرت على مدربين هي تهز التليفون لمدرب آخر وتقول له شنو رايك لأني أنا توا مانيش ندرب ولا أنا عندي ظرف ولا ندرب فريق لكن ثم فريق نعرفه يبحث عن مدرب تمشي تدرب في المكان الفلاني أنا هذا حضرت عليه وشفته يعني مدربين يجيبوا في عقود تدريب لمدربين زملائهم وهذه الحاجة الباهية راهو في اللغة اللي كاتب لك تو يجيك لأنه بعد يا أحمد بالله سامحني
1: ربي ما يثمر لكش
0: باه وأنت أنا نادر داود يا سيدي مشيت نلحلح بالرئيس الفلاني ولا تقربت له في قهوة ولا في مطعم وأنا بالله كيفاش باش نيغوسي معاه ديجا هو النظرة نتاعه ليا مش تكون ماهوش يعطيني لا
1: قيمة لا قدر
0: بيان سور يعني الظاهر أنا مش نخدم باللي يقول هو ستاف ما نجيبش نفرض ستاف ملاعبية ما نجيبش لأني أنا هو اللي مشيت عرفت خدماتي وماذا بيا نشتغل رجاء أعطيه قيمة قيمتكم لخدمتكم المهنتكم وتو اللي كتبت له حاجة توجيه
1: واضح كانت هذه مع تحية النادر اللي استغنى على البروجكتور متاعه إن شاء الله الجمعة الجاية لأنه متأكد اللي في برشا حاجتين وصلني الدوكيموم تاع ليفاب اللي فيه عند صديقنا ماجد رحومة نحييه صلني الدوكيموم ليفاب تو ما كملت قريته طويل برشا دونك نادر كان باش يلخصنا الدنيا كل أسف هاو تنازل اليوم على البروجكتور لأنه ثم قضية مهمة جدا جدا جدا بعد البروجكتور نطلقوا فيها
4: Projecteur. Forum Sport. Forum Sport. Kouna Rhys. Belmadi Zantin. L'album Tarachia.
1: من البروجكتور شمشيو ديركت مول اناليز باش نحلوا ملف الاعتراض الخاص بالملعب الجيبسي ضد مستقبل القصرين في اناليز.
4: اناليز
1: في اناليز ناخذ ثلاثه تليفونات ورا بعضهم كل واحد شق دقيقتين باش تبدا الامور واضحه ثم التعليق عند الكابتن هوني موجودين بحذايا باش نبدا بالناطق الرسمي للرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه نادر محمد عمار. اسمعوا مليح الكلام بكل نبداو بحافظ بن احمد الناطق الرسمي للرابطه الوطنيه لكره القدم ثم من بعد حميد ناخذ بعده ديريكت مرسي برمضان الناطق الرسمي ملعب الجيبسي وزاد الناطق الرسمي لمستقبل القصرين عامر الشعباني. نقول لكم علاش قال على الرياضيه ما خديناهاش وما تعديتش لانه ماهيش كونسرني برشا نادر معناها هي فلوس هكا ولا لا
0: لا لا
1: لوجيك معناها
0: هو المنطق بين هذوك الفرق المستفيدين وي
1: واحنا نحبوا ننوروا الراي العام
0: بالضبط
1: وباش نحاولوا نفهموا حتى حد ما فاهم فينا حتى حاجه. اما خلينا نسالوا سي حافظ بن احمد. مرحبا بك سي حافظ.
5: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين مزعيك ومرحبا بالحضور معك في الاستوديو.
1: وسامحنا اللي خليك تنتظر الحقيقه لانه المواضيع شيقه جدا وهامه جدا في الفوروم هاك تشوف.
5: لا مرحبا ولو كما لينا ندخلوا معاكم في مواضيع اخرى خير تكون
1: انت اكيد باش تدخل معنا في مواضيع اخرى. هاني باش نقولهم لك انا من توا اللي كان بحذانا وليد بن محمد رئيس الرابطه وحكينا على الباج فيسبوك وحكينا على الابليكاسيون وحكينا على الفيديو ماتش نيميريك وحكينا على كل شيء. انتم بديتوا في الخطوه الاولى اللي هي الصفحه الرسميه للرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه
0: واخيرا
1: في انتظار الباقي بالشرط الجرافيك نتاعها مزيانه ما شاء الله تبارك الله عليها في نطاق الشفافيه زاده. انا باش نسالك سؤال واحد وجاوب عليه كما تحب. كيفاش البارح القرار خذيتوه اقرار النتيجه الحاصله على الميدان ما بين ملعب الجيبسي ومستقبل قصرين بالتعادل 1-1 على اي شيء تم بناء القرار هذا؟
5: باللي قبل ما نجاوبك على هذا نحب نوضح حاجه راهو خاطر ديما سمع راهو قرار الرابطه راهو قرار ابتدائي بمثابه قرار ابتدائي قابل للطعن بالاستئناف. معناها راهو خاطر نشوفوا احنا في ردود افعال وحاجه اخرى زيد بالمناسبه زي في المطلق راهو الرابطه ما عندها حتى مشكل مع حتى جمعيه بالعكس جمعيه كل فرد مستفيد
1: لانه فيه احنا
5: شنو هما الرياكسيون ديما اللي يصيروا الكلاسيك اذا كان الطرف المستفيد من رابطه من قرار راهو ثم نوعيه تاع قرارات مش ماتش تاع كوره. دونك الطرف المستفيد يقول لك والله الرابطه يعطيهم الصحه وطبقوا القانون وذوما والطرف الغير مستفيد تولي الرابطه بها وعليها احنا ما نحبوش ندخلوا في هذا الكل. راهو احنا بالنسبه لينا احنا ديما نقول راهو القرارات هذيه ما ناخذوا فيهم الاوراق اللي عندنا في الملف وراهو ما عندنا مشكله مع حتى جمعيه. نجيو للقرار احنا بالنسبه لينا احنا القرار خذيناه بالمعطيات المتوفره في الملف اللي هو الاجازه الرسميه اللي تسلمها فريق مستقبل قصرين الخاصه باللاعب السيد هذا لا تتضمن اي اشاره لانتماء اللاعب هذا لفريق القلعه الرياضيه. معناها مستقبل قصرين اعتمد على وثيقه رسميه مسلمه من جامعه تونسية لكرة القدم لتشريك اللاعب.
1: معناه سي حافظ انا هذيك هي كان نحب نسمعها من عندك. معناها انتم كحليتوا الدوسي باش تحكموا في القضيه هذه اللي هو ديما حكم ابتدائي قابل للاستئناف من بعد لقيتوا كونه السيد العب في زوز جمعيات فقط
5: صحيح الاجازه الموجوده لونسيان كلوب الفريق السابق اللي موجود في الاجازه هو فريق شبيب القيروان.
1: باه لحظه فقط مع العلم كونه ثم انتم بيدكم انا اللي خذيتهم من الكوليس واللي فهمتوا انتم بيتكم متفاجئين لانكم شفتوا فيديوهات نتاع الملاعب يلعب في جمعيه ثالثه اللي هي قرعه رياضيه وسجل فيها اهداف وعمل حتى تصريحات.
5: والله سامحني باش نقص الحديث كيما نقول انا راني ما تفرجتش في هالفيديوهات هذوم انا نحكي معاك صدقني بالملف اللي جان لان احنا عندنا الاجازه الرسميه اللي موجود فيها الفريق السابق هو شباب القيروان.
1: واضح به معناه هذا هو هذا هو الباز اللي بنيتوا عليها القرار نتاعكم
5: بالطبيعه. ما نمشيو يا اخي هذه الليسونس اللي وثيقه رسميه تسلمها الجامعه.
1: واضح
5: واكثر من هكا راهو الجامعه هي حتى بالفصل 24 بيقول لك لا
1: هي المسؤوله
5: هي تونو ابريز افوار انريجستري ان جوور دو فورنير او كلوب معناه تسلم النادي جديد الجواز الباسبور اللي فيه تو لي ديتاي بيرسونيل دو جوور معناها وفيه يلزم يتضمن حتى الفرق السابقه. هذا مش الفرق السابقه ما فما حتى اثر القلعه الرياضيه.
1: لحظه برك ولقيتوا الفرق اللي قبل القلعه
5: ما زالوا موجودين ثم فريق شباب القيروان اللي موجود اللي قبل نتاعو الفورماتور فريق الام هو سبورتينغ المكني اللي موجوده في الليسون
1: والاجازه كي تخرج من السيستم دانفورماسيون اللي هي لوجيسيال شريته الفيدراسيون عام 2019 تخدم به فيه مارج درور فيه خطا نسبه خطا هي مش خطا فيه
5: والله انا ما نجمش ندخل في امور تقنيه هذيا وحاجه تتجاوزني انا واف. نتعامل مع ملف تجيني اجازه قدامي فيعدد لي اجازه الفريق السابق لا ثم حتى اشاره لانتماء اللاعب هذا الفريق القلعه الرياضي الاشاره الوحيده انتماء الفريق شبيبه القيروان وقبله فريق يذر لي هو فريق الام ولا فريق التكوين تاعو هو سبورتينغ المكني
1: واضح جدا انت افكار تحكمت بالملف اللي قدامك باش كل جد
5: قدامي الملف اللي قدامي
1: باهي تفضل
6: لا خليونا سي حافظ
1: خاطر انا مش نحل نقاش من بعد
6: انا
1: فاهم النقاش تاع التعريف مربوطه بالليسانس
6: وجود سي حافظ
1: تفضل سي حافظ بعد اذنك سي نادر داود باش يسالك سؤال
6: كلامه منطقي يقول لك القصرين عندها اجازه فيها انه بالقوانين التونسيه السيد هذا عنده زوز اجازات ولعب مع زوز فرق اللي هي جي اس كا لعب مع الاسبيرونس وقعد على البنك مع باجا اللاعب هذا اول لعب
1: هي في اوت
6: وما عندهمش الباساج انه مر بالقلعه الرياضيه وبالتالي حكم على اجازه موجوده عنده
1: في الدوسي
6: وهذا صحيح المستقبل القصري يقول لك انا كي كلمت الجامعه ولا الرابطه وبعثت لي الهيستوريك والتاريخ نتاع
5: لا سامحني باش نقص على حديثك في نادي الراهي المستقبل القصري تتحصل على الباسبور نتاع الملاعبي من لجنه من الجامعه من الرابطه ما عندها حتى علاقه في تسليم الاجازات ولا في لونجيسترمون دي جوار هذا علاقه بين الجامعه والانديه
6: باهي سؤالي ليك انت قبيله جاوبت احمد قلت له لا شفت فيديوهات لا شفت صور باهي سؤالي ليك هذا اللاعب كيف شارك مع القلعه الرياضيه
5: والله انا ما نجمش نجاوب عليك انا نجاوب
6: كيما جاوبنيش كانك انت يعني سامحني في الكلمه انت في الرابطه المحترفه لدوله تونس والملاعب اللي نحكي لك عليه في الجزائر
5: انا نمشي بالليسانس نمشي بالليسانس
6: يا صديقي العزيز
5: مانيش مطالب انا راني مانيش مش نقعد انا مطالب انا عندي ملف يلزمني نحكم فيه لقيت ليسانس والباسبور نتاع الملاعب ما فيه حتى ما في اشاره القلعه الرياضيه والمستقبل القصري يقول لك انا شركت لاعب خذيت وثيقه رسميه من الجامعه تفيد انه الفريق السابق
6: واضح مستقبل القصري ما عنده ما يتلام لكن تو الخطا يعني يرجع للجامعه
5: للجامعه يا رجال جيم
6: فوالا دونك هنا حتى كي ثم خطا ماهيش باش تستحلو ماهيش باش يجي على نقولوا احنا
1: على ملعب الجيبسي ولا على مستقبل قصرين داير عندنا راي مستقبل قصرين عنده نقطه هامه ياسر نادر في البوان هذايا ماش كان كبرت
6: راي هذه من غرائب الكوره في تونس هذا اللاعب هذايا لعب وصرح وسجل اهداف مع القلعه الرياضيه
1: وموجود يعني الفيديوهات عندنا الفيديو راه
6: يعني ثم اجازه اخرى قاعده الدور يعني انت كان تكلموا خايف في القلعه لاكيد مش يعطيوك اجازه اللاعب كي لعب معاه في القلعه
1: سامحني بالله
6: المشكل عدم تضمين انه اللاعب لعب في القلعه من الجامعه في مدرسته القصري
5: الامور هذه امور تتجاوز الرابطه يعني قلت لك
1: احنا حاجه واحده قاعده في الرابطه سياسي حافظ وسامحني طولت عليك ونعرف ان انت عندك التزامات مهنيه وعندك زوج تليفونات وراك باش نسالك سؤال صغير برشا سامحني ومحمد الاسم كيفاش مكتوب سيد بالفرنسي وسام الجربي وسام جربي
5: والله ما عندي راه والله ما نجمش راه
1: كيفاش ما كطلعت على الليسانس انت
5: اي ما نجمش زي ديتاي او ولا جربي والله ما نجم
1: انا ديتاي مهم جدا هذا لانه يا سي حافظ سامحني انا اللي نعرفه كونه الليسانس تتعطى على حسب رقم بطاقه التعريف واللي نعرفه لسيد هذا كي كان في البنجاما معنا في الصغار بالكل عمل ليسانس من غير بطاقه التعريف هنا ثم شك كيفاش خذ الليسانس الوسطانيه بالجربي بالاو بالأ بالال بالاو ال معناها الحقيقه
5: ولو نقول لك حاجه مثلا لا البارح مثلا نحن الملفات من 10 نتاع الصباح عندنا الجلسه هنا في من 10 نتاع الصباح لل 6 نتاع العشيه راهو تعدينا عشرات وعشرات الملفات ما نجمش نرجع للاول انا احنا اللي احنا نحكيوا على شنو اللي مونسيوني في الليسانس
1: به اوكي يعطيك الصحه سي حافظ بارك الله فيك مشكور جدا يفولي باش نكملوا فيه في ساعه ثانيه الموضوع لانه ثم نقطه مهمه جدا جدا لما خلينا ناخذوا بقيه الاراء نبداو بال دونك سي حافظ الناطق الرسمي للرابطه الوطنيه كره القدم المحترفه سمعتوا نادر ومحمد شنو حكاوا معاه وعمار زاد كيف كيف واضح كانوا خذوا القرار بناء على اللي موجود في ملف زوز اجازات زوز فرق تعدى بهم في الاجازه نتاعهم ترى خلينا نسمع ملعب الجيبسي مرسي بن رمضان الناطق الرسمي لملعب الجيبسي مساء النور سي مرسي
7: مساء النور سي احمد
1: ولحظه فقط لحظه فقط توا و53 دقيقه باش تاخذ دقيقتين بالضبط كيما باش ياخذوا مستقبل القصرين بالضبط باش تعطي
7: باش نقول لك اتحاد اتحاد القرن الاختفاء لخاطر الان اطلعوا على ورقات المقابله اللي شارك فيهم اللاعب في المكني معناتها ورقات المقابله خرجوهم وقروهم ويقول لاعب مشارك كان اجدر بالرابطه انها وتلقى اشكال في زوز ارقام اجازات انها تودع الملف للجامعه باش تاخذ بقيه المعلومات كيفاش اللاعب عنده زوز اجازات لكن الرابطه وباش نقول بضغوطات ولا مش بضغوطات انا في زي ما تخرج قرار خرجت القرار كان بامكانها تسجل خاطر في الجلسه الاولى اللي حضرتها لجنه الدفاع نتاع ملعب الجيبسي للرابطه قلت لها انا باش نراسلوا الجامعه ونتحصلوا على مسار الاجازات اللي حصل عليهم اللاعب الثلاثه الاجازات اللي عنده وباش نطلعوا وباش بعدين نقارنوهم بالورقات المقابله اللي موجودين لدى الرابطه يشوفوا اللاعب شارك ولا ما شاركش وسي حافظ زادك باش نقول حاجه اخرى لخاطر فما لجنه في الرابطه هي المعنيه بفسخ العقود اللاعبين خاطر
1: في الرابطه ولا في الجامعه؟
7: لا في الرابطه فسخ العقد نتاع اللاعب نتاع المكني
1: شنو رؤيتكم للموضوع؟ شنو اللي صار حسب رايكم انتم؟
7: اللي صار هو فما اجازتين اللاعب لكن الجامعه الرابطه امس تسرعت في اخذ القرار كانت كان بامكانها تراسل الجامعه
1: اجازتين ولا ثلاث؟
7: عند اجازتين
1: ثلاثه تسجيلات واجازتين
7: زوز ارقام اجازات هم ثلاثه اجازات زوز لكن ثم زوز ارقام مختلفين احنا كمان الوثائق كلها عن
1: سيمورسي سامحني دقيقه بلاش تبدا الامور واضحه انتم عندكم ما يثبت كونه السيد عنده زوز اجازات مختلفه بارقام مختلفه لكن هو رقم بطاقه تعريف واحد بركة يكون
7: رقم بطاقه تعريف واحد بركة
1: كيفاش
7: انا كنت الوحده تاخذ 003 اللي هي
1: ما تعطيش بطاقه تعريف تاع السيد يودي هذيك بشويه
7: لا لا لا رقم الاجازه اللي هو 003 اللي عند القنعه 027 اللي هي اللي حصلت عليها القصرين وتحصل عليها الشبيبه القيروانيه لكن رقم بطاقه تعريف نفس رقم بطاقه تعريف نفس تاريخ الولاده نفس اسم اللاعب معناتها رقم بطاقه تعريف كانت بامكان الرابطه انها تعمل الريسيرش في السيستم تاع الاحتياج برقم بطاقه تعريف تظهر لنا اللاعب راهو عنده زوز اجازات
1: لحظه فقط بالله لحظه فقط سي مرسي عاود فسر لي النقطه دي لاني مهمه جدا جدا معناها السيد عنده زوز اجازات بنفس رقم بطاقه تعريف
7: نفس الرقم بطاقه تعريف
1: وخذ زوز اجازات
7: وخذ زوز اجازات كما قلت انت بكري فما واحده تجربي واحده تجربي بالاو
1: ده. مش معلومه ذيك راهي تخمينه مش نكون واضحين معنا خممت هكا هنا معنا وانتم عندكم ما يثبت عندكم ما يثبت
7: عندنا ما يثبت عندنا ما يثبت على الاجازه نتاع القلعه وعندنا الاجازه نتاع القيروان وعندنا الاجازه نتاع القصرين هبطها القصرين امس باش نزيد لك حاجه اخرى اللاعب راه متحصل على دو سيري دو تروازون مع القلعه ويقول معناتها تستغرب
1: متحصل على شنو على شنو؟
7: دي سيري دي تروازون معناتها واخذ تروازون وارتاح تروازون
1: ثلاثة صفر في المرتين
7: معناتها اللاعب واضح لا شارك مع القلعة وعنده إجازة أخرى مع القلعة
1: وكيفاش مكتوب وكيفاش مكتوب الاسم في واحدة وفي الثانية هما فرنسي وعربي أي أعطيني
7: وليد الجربي
1: وليد ولا وسام وليد معاكم أنتم ذاك خو شقيقكم حتى احنا دخلنا بعضنا أنا تو وسام الجربي
7: وفما وسام الجربي
1: وسام جربي وسام الجربي شويه اخر نوليو حاله مدنيه لهنا معناها شوف وين وصلنا
6: طالما ما عندكش رقمنا وما عندكش انفورماتيك
1: ليه موجود السيستم من 2019
2: سامحني نتصور
1: خلينا نشكر سي مرسي بارك الله فيك لان باش ناخذ زاد مستقبل قاسين في دقيقتين بارك الله فيك ميساش ندلل عليكم باش نكملوا ونبداو فيه في الساعه الثانيه خلينا ناخذوا عامر الشعباني فوالا ناطق رسمي باسم مستقبل قصرين اللي زاد عنده اشكال اخر باش يقصحوا تفضل سي عامر مساء النور سي عامر مرحبا بك سي عامر موجود معنا مباشره انت في المباشر سي عامر نعاود نتصلوا به ذولي ماهوش في بالوش اللي احنا
6: اما تعليق على الممثل ملعب الجيبسي قال كانت نجم تتحذى وتاجل ومش ناجله ما عادش ثم تأجيل تو ثم جولة.
1: هما طالبين الجولة ما
2: تطلعش. طالبين تأجيل.
6: إيه إيه لا لا لا تأجيل لا واعر ثم ثم كل نهار بنهاره يلزمك عندك مشاكل قانونية تفضها نجم الضابط تقول لك أنا هذه الوثائق اللي عندي هذه المستندات اللي عندي وأنت يوقع عندك استئناف بل هسف الاستئناف اللي هو عنده إجازة من عند القلعة وقتها المشكل الكبير خاطر أنا متأكد أنه لاعب عنده إجازة في القلعة ده بالمنطق اللاعب هذا في القلعة كيفاش لعب ما هو بإجازة مش يولي عنده نادر. ثلاثة إجازات وشارك ثلاثة في رق ناجع الخطأ الرئيسي
1: لحظة ما زال عنده دقيقتين خلينا نخدمهم مش من الامور زاد هذا باش يكونوا كيف عشان بعد نعلقوا في بورتوت تفضل سي عامر شعباني من مستقبل القصرين مرحبا مساء النور
8: شكرا مساء النور مرحبا بكم مرحبا بالساده المستمعين والساده الحضور هو بدايه انه زمايه المستقبل القصرين تاكد انها لا تخوض نزاعات بالوكاله ولا تصطف وراء اي طرف ضد اخر ونحن على نفس المسافه من جميع الاطراف للاطراف وانا دون بمكيلين. لكن في المقابل من حق جماعتنا الدفاع عن مصالحها وعن سلامة وضعياتها القانونية خاصة في ملف اللاعب وسام الجربي في الإجازة المسلمة اللاعب ضمن أي إشارة أو أثر يفيد بأنه شارك هذا الموسم على الرياضية وهو معطى أساسي كان يفترض أن يكون واضحا وصريحا ضمن الوثائق الرسمية الصادرة عن هيكل المختصة
1: بليه اقف في بلاصة فيها ريزو يا سي عامر بليه في بلاصة وين كنت واقف بالضبط معنا باش نكمل وي
8: اي لكن بالتالي قلت لك راي هو معطى اساسي يفترض انه يكون واضح وصريح ضمن الوثائق الرسمية الصادرة عن هيكل المختصة كما ان الفصل 24 انه يحمل الجامعة وهيكلها مسؤولية اعلام الاندية وتوضيح الوضع القانوني والاداري للاعبين باعتبار ان الجمعيات تتعامل بحسن نية ووثائق رسمية صادرة عن المشرف على البطولة ولا يمكن تحويلها تبعات معطيات غير مدونة او غير معلومة والاخر من ذلك جمعية مستقبل القصرين اصبحت اليوم مهددة بتضرر رياضيين وفنيين من خلال حرمانها معنى امكانية سحب اجازة اللاعب وحرمان الفريق من خدماته في مرحلة حاسمة بالبطولة خاصة في مرحلة البراج خاصة انه جمعية مستقبل القصرين اللاعب هذا يعتبر لاعب مهم جدا وجدا ومعناها وخذيناه بمبلغ محترم ومحترم جدا باش نتحرموا من خدماته إضافة أنه معناها القصرين ما عنديش حتى دخل معناها في خطأ إداري خطأ أنه يسلمونا إجازة
1: معناها ما عادش تنجموا تلعبوا الملاعب هذايا خاطر كان يلعب أي واحد يعمل ريزيرف وأنتم عندكم براج
8: أي جمعية باش تعمل ريزيرف إذا كان الجامعة والرابطة إذا كان ما يسمش تدخل وتفضل النزاع هذا احنا تو باش نراسموا الهيئة المختصة على الاقل يعطون الوضعيه القانونيه نتاع اللاعب هذا باش على الاقل يدخل في مرحله
1: مباراه انتم او ضد كونكم تتاجل الجوله ولا تلعبوا عادي وشنو رايك
8: احنا كجمعيه مستقبل القصرين ما عندناش حتى اشكاليه قلت لك على نفس المسافه بين جميع الاطراف واضح. احنا متهمنا مصلحه الفريق لا اكثر ولا اقل
1: واضح يعطيك الصحه بعد في ساعه ثانيه باش نرجعوا نعلقوا على المواضيع هذه كل عمار
6: لك سؤال بالله عطايه
1: موجود سي عامر
8: موجود معايا
1: بسرعه وقت الاخبار
6: انت بعد ما ذبحت في قلم ابتدائي من الضابطه لحد هذا الجوله الجايه مش لاعب اللاعب الجذبي ولا
8: لا اكيد لا ما لعبوش
1: مش ملعبوا قال
6: اي انت متفرغ هنا
8: اللي بطبيعتي ما لعبوش الا ما يتم تكون ثم حكم قرار نهائي من الجامعة باش لا مانيش باش نستنوا لابيل احنا باش نراسلوا الهيكل الرياضي الكل على الوضعيه نتاع وسام الجربي باش تبدا قانونيه لا
1: عنده الحق عندك الحق بارك الله فيك سي عامر ان شاء الله نكون عطيتكم حق من جمعيات الكل زوز واكيد في بدايه الساعه الثانيه باش نرجعوا على الموضوع هذا مش تكون معنا عصفوره باش نرجعوا على الموضوع هذا باش نحكيوا على الدربي مشكورين جدا نجيكم خوله في الاخبار بداخل دقيقه على موعد الاخبار ودقيقه ونص سمحنا خوله التنهيده نتاع اش ثم مشاكل في كره القدم التونسيه نتاع نهيده نتاع نادي الرؤيه نتاع محمد نرجعوا له في الساعه الثانيه ان شاء الله بعد الاخبار
4: فورم سبور كل الخميس من مدي ساعتين للأربع متاع العشية
9: ديربي العاصمة ديربي حاسم لقب بالبطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار لحد 10 ماي مع الأربع متاع العشية موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
10: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جوزيبي بيروني يعلن أن قيمة المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في تونس بلغت 1,350,000,000 يورو، مشددا على أن شراكة الاتحاد مع تونس ليست قصيرة المدى بل تمتد لسنوات، وليست مرتبطة بالحكومات بل تحكمها مؤسسات واقتصاد الطرفين. والمسؤول يشير إلى أن الشراكة المتينة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تتجسد من خلال نسبة استثمارات دول الأعضاء في تونس من خلال تواجد 3,500 مؤسسة أوروبية تنشط في تونس في عدة قطاعات وتوفر حوالي 480,000 موطن شغل. والاتحاد الأوروبي يطلق اليوم منصة رقمية مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس، تتابع 87 مشروعا أوروبيا في البلاد وتوفر معطيات مفصلة عن كل مبادرة خاصة على مستوى الكلفة والأهداف المرسومة ومدى تقدم الإنجاز. حملة أمنية موسعة بمدينة ماتر من ولاية بنزرت أسفرت عن القبض على 20 شخصا مفتش عنهم لفائدة مصالح أمنية وقضائية في قضايا مختلفة، والإطاحة بعنصر إجرامي بحوزته كمية من المخدرات، فضلا عن حجز 35 دراجة نارية لمخالفة أصحابها للترتيب القانونية وعدم الاستظهار بالوثائق اللازمة والثبوتية. دوليا، مصادر ومسؤولون يقولون لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب بينهما عبر مسودة لإطار عمل من شأنه أن يوقف القتال، لكن القضايا الأكثر خلافا ستظل دون حل. وترتكز الخطة الجديدة على مذكرة تفاهم قصيرة الأجل بدلا من اتفاق سلام شامل، مما يبرز شدة الخلافات بين الجانبين ويشير إلى أن أي اتفاق في هذه المرحلة سيكون مؤقتا. الاتحاد الأوروبي يعتبر أنه من المقرر أن يتم إبلاغ شركات الطيران بأن تأثير الحرب الإيرانية على السياحة لم يصل بعد إلى درجة الخطورة التي تبرر اتخاذ تدابير طارئة. روسيا تقول إن الدفاعات الجوية دمرت 32 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو منذ بداية اليوم، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاحتفالات يوم النصر في 9 مايو. وكالة أنباء الصين الجديدة شينغوا تفيد بأن وزيري الدفاع الصينيين السابقين حكم عليهما بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة 2 عامين بتهم فساد. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في فارم سبور.
10: الأولى في تونس. فارم سبور. فارم سبور. كل يوم خميس بالمدينة سانتين للأربعة العشية.

0: פורום ספורט. כולה רכניס. מלמדי סנטין. ללאלבם תלשיר.
1: مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثانيه من فورون. كان من المؤكد ومن المقرر كون نبداو ديريكت مو بالديربي، لكن الحقيقه الموضوع يطرح نفسه مع انه خذينا كل الاطراف المتداخله، الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه والناطق الرسمي للملعب الجيبسي والناطق الرسمي لمستقبل قصرين في خصوص قضيه مش الموسم، قضية الساعة نقولوا اللي صارت على وسام الجربي والإجازات متاعه، الإجازة المنقوصة متاع القلعة الرياضية. سمعنا التفاصيل الكل، مش كاملوا شوية وبعد نمشي نحكيوا على الدربي بالأرقام وبالتفاصيل متاعه كل. خلينا خوري عمار في كنت تسمع فيه الكل في خصوص الإجازة والأثر وغياب الأثر الخاص بالبريود اللي لعبها وسام الجربي في القلعة الرياضية.
2: شكشوك شتم كل شكشوك فوضى متى ما احكيو الثلاثة، لا فهمت كل، لا فهمت الرابطة عندها الحق، لا فهمت جابس عندها الحق، لا القصرين عندها حق، لو اجعل لي جازة ما لقاش لي جازة. شوف كلمة بركة باش نقولها، حاولوا فذوا قبل الجولة يعني الاخرى باش تعرف شكون باش يطلع وشكون ماهوش يطلع، خاطر تعرف انت في الرابطة الثانية النقطة بحسابها. ولكن فوضى الحقيقة، فوضى عارمة، الله يهدي معنا الناس اللي كانت سبب اللي ساعات نوصلوا يعني الحاجات يعني ما تلقاش فيهم حل في البلدان المتقدمة اللي تحترم أنفسها وتحترم روحها. يعني فما إشكال تجي تلقى قدام شني ما أنا الإجازة ما فماش. عمرك وين سمعت هذه؟ صدقني في أتعس بطولة في غانا في مدغشقر ما تلقاش، ما أنا إجازة ما فماش، ما فهمش حاجة. واحد عنده يصرح قدام ويقول ما لقيتش الإجازة، كيفاش لعب غادي بالعقل؟ صحيح تقولي ما نعتمدش وكلام وكلام دور الرابطة فيه من جانب من الصح، خاطر تقول لك كاني نعتمد كان على الوثائق كما القاضي. القاضي يمن بالوثيقة قدامه يقرأ الوثيقة، تقول لي هاي صور وهاو التلفزي وش دخلوا في صور التلفزي ويحكم ايش عنده ايش قدامه، ما لقاش لي جزاز ما لقاش لي جزاز. ولكن شكشوكة ما تعرفش عليها، احنا توا كنجي ونقولوا هذا عنده الحق فلذا تلقى في الـ في الـ في الـ في, الـ في الرابطة حاجة اخرى يعني وكلام وي. اخر يعني شكشوكة بأتم معنى الكلمة.
1: محمد
3: والله العملية واضحة، يظهر لي حسب رأيي أنه الناس كل عندها الحق. الحاجة الوحيدة اللي فما خطأ إداري في العملية هذه، الكل واضحة بصراحة فما خطأ في رقم في حاجة اللي خليت أنه فما زوز إجازات، معناها نجم معناها زوز إجازات خرجوا بزوز أرقام مختلفة، معناها اللي واضح أحمد هو خطأ إداري صار،
1: وبالتالي
3: وبالتالي في الخطأ الإداري اللي منصوص عليه أنه تعاد المباراة.
1: تعاد هو قانونيا صحيحة شوية، يقول لك في أقصى الحالات نجم، احنا ما نسبقوش مش نحكموا،
3: لا لا نحن نعطي تصورات
1: اسألنا وقالونا قالنا في أقصى الحالات تعود المباراة شنو ضم الفريق هذا وإلا هذا، والحقيقة إذا كان ثم خطأ ما فيها بس نقوله ثم خطأ، ونتصور نادر عندهم يقول في الموضوع ذلك.
4: والله عجوبة قسم بالله، وقتاش مش ولينا ندخلوا برامج رياضية نحكيو كان على الكورة، تو حتى على الديربي العادة نحكيو شكون يلعب شكون ما يلعبش شكون كذا، تو نحكيو على تهت أو على مسؤولين وعلى بيانات وبلاغات وهذا جاء وهذا ما جاش. شوف الحكاية على ما أعتقد أنا ثم خطأ في الإجازة نتاع القلعة الرياضية
1: من المصدر
4: به الشخص هو نفسه السيد سي وسام فجرية وسام
1: جربي
4: هو نفسه اللي لعب مع القذوان ضد الاسبيرانس وكان على البنك ضد باجا ودخل، واللي لعب مع القلعة واللي لعب مع القصري هو نفسه الظاهر. طالما القصري عندها إجازة فيها أنه السيد لعب مع القذوان فقط ثم مع القصري، يعني الإجازة نتاع القلعة اللي تعطات للسيد هذا اللي هو نفسه التعطات كما قلت أنت أحمد ب اسم اخر الف ولام زايده او ناقصه او كذا. لكن هذا كيفاش يتعدى على الجامعه اللي تعطي في الاجازات؟ لانه بخلاف رقم الاجازه ولا الاسم ثم تاريخ الميلاد هو نفسه، ثم رقم بطاقه التعريف هو نفسه لا يتغير. يعني انت كي تحط رقم بطاقه التعريف نتاع وسام الجربي المفروض مش يخرج لك كل شيء، وبالتالي ما ذنب مستقبل قصري اللي مشى على وثيقه رسميه جاته من الهيكل المختص؟ إذا كان الخطأ من الهيكل المختص يبقى الحال على ما هو عليه، المباراة تلعبت والنتيجة الحاصلة فوق الميدان هي اللي تمشي. ولو أنه اللي غايظني في هذا الكل أنه كي تشوف النتائج والكلام هذا مش نقوله لو جاء ملعب الجيبسي الأول أو مستقبل القصرين الأول
1: كيف كيف،
4: مش لأنه الساقية الأولى واضح أنا شو نقول رياضيا في الكورة الإدارة عنده الحق. وتحية كبيرة لكاتب عام الملعب الجبسي، راه ثم كتاب عامين منعوا جمعيات بالطياح، ثم كتاب عامين طيحوا جمعيات بسوء فهمهم للقانون، وراهو عندنا في رابطات الهوات وفي الجمعيات الرياضية في تونس ناس عباقرة كتاب عامين، أنا نعرف العديد منهم لأني درجت من القسم الرابع حتى القسم الأول، دونك تعديت بهم الكل. باه كي نشوف سقية الدير ونقارن مع الملعب الجبسي، الاثنين 15 انتصار، زوز هزائم فقط للساقية، ثلاثة للملعب الجبسي، الفرق في هزيمة وتعادل فقط، أحسن خط هجوم الساقية 49 هدف، لكن الملعب الجبسي عنده 5 نقاط اليوم ما يخوه من احترازات. شو معنى احترازات؟ هو قانوني خذيت 3 نقاط مع ريانا اللي خسرت وقتها مع ريانا، ونقطتين تعادلت مع المقنين وخذيتهم، خذيتهم إداريا، لكن على الميدان أنت انهزمت مع ريانا في ريانا وتعادلت مع المقنين في المقنين، في حين نقاط سقية الدير كلهم فوق الميدان.
1: به.
4: ولو جاء الملعب الجبسي اليوم هو الأول وسقية الدير خذيت 5 نقاط بالاحترازات، سوف أقول لك نفس الكلام. واللي جذب انتباهي في الساقية لما نشوف رباعي الأمامي يا أحمد للخط الأمامي
1: الساقية،
4: أي
1: في العلوي
4: يا ولدي العلوي 9 أهداف فجرية، 6 أهداف في البطولة، 3 في الكوب، جهيناوي 5 أهداف وأسيست، الدرقاش 6 أهداف، يعني تقريبا نقاط قوة الفريق متعددة، ما ثماش هداف وفقط يخفى عليه الفريق. وبالتالي حبيت رياضيا نحيي تقدم ساقية الدائرة اللي هو طبعا يتأثر بمآل الاحتراز اللي بين القصرين والملعب الجبسي، لأنه اليوم كان ما ثماش الاحتراز هذا بتاتا.
1: أنا بش
4: لا خلنا نكمل، لو ما ثماش الاحتراز ومقابلة القصرين والملعب الجبسي انتهت بالتعادل. على فكرة مستقبل القصرين اليوم كان نفسه، لأنه استقبل الملعب الجبسي وسقية الدير وكي ينجم يفوز على
1: باش يلعب باراج في كل الحالات،
4: باش يلعب 10
1: نقاط على النادي القربي.
4: والكلام اللي قاله عنده الحق باش توضح له الرؤية فيما يخص اللاعب نتاعو.
1: واضح، خليني نغلق كملت نادر باش نجم نغلق الموضوع.
4: حبيت نقول لك انه اليوم كان مثلا مش احترازات، راهو سقية الدير تذبح الدير في يوم الأحد ولا الجولة القادمة تصعد آليا.
1: ويبدو كونه خاطر احنا الأسبوع الفار تحكينا فيه الموضوع واللي قبله قلت يا رب إن شاء الله الترزة الوطنية تعدي مباريات، يبدو كونه مش تعدي مباريات ملحم سوسة نادي الرياضي بحملنف وسقية الدير وهيلر ديف في انتظار تأكيد، مازال مش مؤكد لأنه كي قلنا يا عبد ربي يا ناس عديوا اللي قدوا راي فيها حاجات قاعدة تصير غير عادية. وقت نذكر حكينا على ماتش بوحجلة واللي فيه الهدف اللي ضاع اللي تنحى في دقيقه 90، قلنا يا ودي لازمها تعدى به
4: برشا كلام على مقابله الذلوي وحمام سوسه.
3: كيف فما احتراز اخر
1: زوز قصائد في اخر دقائق من بعد
3: فما احتراز اخر عملته سقيت الدير على المدرب نتاعها اللي
1: يسري
3: بن كحله موجود الاحتراز وقدمته.
4: ايوه
1: لازم ما تمش نظر فيه بون وقتاش وكيفاش،
4: ما اعتقدش انه مش يكون عنده
1: هذه خلي الكره في الميدان. الميدان يا ميدان
4: يكفيهم فخرا تي من 3 مواسم كانوا في القسم الرابع وعندهم
1: سنتين وكيف هي كيما ملعب الجبسي كيما اي فلاوي
2: يجيبوا في الملعب نتاع عليك الحقيقه
3: احمد فنيا باش نحكيوا فنيا باش
1: فنيا
3: فنيا رام زوز فرق رام زوز فرق ممتازين ملعب الجبسي وسقية الدير زوز فرق ممتازين وزوز فرق معناها نوعيه ممتازه جدا من اللاعبين.
4: شفت المباريات اللي بيناتهم
1: افضل من وقت الدربي
4: افضل من عده مباريات في ذات المحتفى الاولى.
1: اوكي انا باش نختم حاجه فقط ان شاء الله كل صاحب حق ياخذ حقه، احنا لهنا رانا جيش باش نبينوا الراي العام لانه الحكايه كانت فيها برشا غموض وما كانتش واضحه. نحيي داير زميلي هادي جبنياني اللي يحارب وحده في الليكدو وديما يعطينا المعلومه وكل ما استحقوه نلقاوه. الحقيقه هادي جبنياني من ورث الليكدو من زياد الخير، يا اما هو قائم بالواجب على الديجيتال وكل شيء. أبو ربي حاجة واحدة راهو باش نكون واضح وفي كلامي واضح، أنا نعرفه اللي سيد وسام الجربي لعب مع القلعة وسجل أهداف وعمل انترفيو وموجود الفيديو على الصفحة الرسمية القلعة الرياضية وموجودة في وقت اللي لعب مع الفرق الكل في كل باج تدخل باج في سام تاع كلوب حتى كان فسخوهم راهم موجودين معنا الناس لهنا ما شاء الله كل شيء موجود. حاجة واحدة راه كيما وسام الجربي ثم مين يوم 10-15 واحد مش عمل نتحمل مسؤوليتي، ثم 10-15 ملاعبي اساميهم تشبه لبعضها ضد نوسونس تشبه لبعضها، نمشي انا نقول له راني مولود نهار 27 افريل 2026 ولا 2008 ولا اللي هو واسمي كذا الجربي بالاو ال مثلا نهار جدينا بورتكوا راه ثم برشا ديكا كيما هاك يا ناس اعطيوا للناس حقها واذا كان ثم غلطه صارت تتصلح خير ما نزيدو نغطيوها ونجيو ونفسروا السيستم هذاك كيفاش قاعد يخدم سيستم الانفورماسيون اللي من 2019 موجود نتاع لي ليسونس ونظموا الامور ونغلقوا الملف هذا لانه بطولتنا هاك تشوف ما هيش ناقصه لا في الرابطه الاولى لا في الرابطه الثانيه ولا في الهوات ولا في غيره يزينا وهاو مسؤول جامعي استقال على خاطر ما عطاوش هدف لدرشنوا وهو ما نجمش يحمي الانديه ومن بعد يتراجع ومن بعد تطلع حكايه ما عجبسي يظهر لي في عام تاع كوب دي موند مانيش ناقصين شيء هذا الكل نغلق قوس الملعب الجابسي
3: سامحني
1: في خمسة ثواني
3: راهو السيستم هو ما يغلطش راهو الغلطة تصير فود فراب في النيميرو 90 وإلا في الداد نيسونس
1: توضحنا الجامعة ان شاء الله يجيو بحذانا نعرفهم قلوبهم كبيرة ويجيو بحذانا ويفسرونا ولا يدخلوا يقولونا كيفاش يمشي السيستم دو ليسونس موضوع خذا حيز كبير من الوقت زاد فما موضوع مهم جدا هو موضوع الدربي باش نبداو في تحليل المباراة بعد لحظات في أناليز
0: فورم سبور فورم سبور كل رخيص بالمدي ساعتين للأربعة متاع العشية أناليز
1: الترجي الرياضي التونسي استقبل نادي الافريقي نهار الاحد الاربعاء متاع العشيه بتحكيم من النمسا ب 20 كاميرا 21 كاميرا فيهم 14 على الاقل في انتظار زياده يكونوا مربوطين بالفار الترجي هو اللي يستقبل يمشي يلعب في بنغردين مباراه الاخيره النادي الافريقي هو اللي يلعب خارج ميدانه من بعد يستقبل الاولمبي البيجي في اخر مباراه عمار كان لخص المباراه هذه حاسمه هامه ديسيزيف كيفاش تراه
2: اللي باش يربح هو اللي باش يهز البطوله عندي شر من اللي قلتها راه بيتفض في الدربي راي لا بيتفض في الدربي اللي بش يربح مقابل بتنجم تكون كان حاسم تقول لي مازالت جولة أخرى مازالت كذا اللي شد البلاصة الأولى موش يسيبها لك إذا يشدها شد لك البلاصة مش بشي في آخر في آخر المعنوية ويسيب البلاصة زوز فرق محترمين زوز فرق وريو في برشة كورة سنة
1: تستنى ماتش ممكن فيه كورة ولا باش تطغى عليه
2: الريزلتات؟ لا باش نلقى فيه كورة خاطر النادي الافريقي كروي السنة لاباس به الترجي بداية موسم ممتازة كنا شفنا كورة ممكن في الخمسة ماتشات الأخرى من مقابلة سان داونز وأنت جاي لوني الترجي ماهوش في أفضل حالته يعني ماهوش الترجي اللي قبل مقابلة سان داونز النادي الافريقي السنة عنده مجموعة طيبة مع مدرب يعني ممتاز اكثر تتويج في تونس يعرف اش يعمل عمل الملاعبيه كيف الادارة وفرت كل شيء الترجي الرياضي التونسي يعني وصل تحب ولا تكره للنصف نهائي رابطة الابطال ما هوش بالسهل ما هوش بالزهر زاد كيف يعني حسب رأيي ما نتفرجوا في مقابل

0: نشوفوا كوره صعيب صراحه يعني. هذا تو خلينا نحكيوا كوره. احنا نتمنى من احلى المباريات اللي شفتها انا نتذكر تو شويه مباراه النادي الافريقي والنجم الساحلي في رادس، فوز الافريقي بالثلاثيه، النادي الافريقي على المقابله كبيره كما ترجع من مقابله كبيره هو النادي الصفاقسي مؤخرا مقابل التعادل.
1: خمس كون اقترح عليك قال لك يا نادر سميه صديقنا حمزه قال لك تنكم لك اللقب من بعد، قال لك سميه دربي القرن لانه حسب كلامه هو يعني مش متاكد معلومه لازم نتاكد بياسور من عام 97 اول مره نادي افريقي في الدربي الذهاب هي في المرتبه الاولى. ما فهمتش شنو يقصد لكن قال لك سميه دربي القرن في كل الحالات.
0: اوكي مقبوله اخويا منك. التقارب على المستوى الفني شفنا فريقين تقريبا، الترجي افضل خط هجوم ب 44 هدف يليه الافريقي 41 هدف. نعكسه في الدفاع يصبح الافريقي افضل خط دفاع ب 9 اهداف والافريقي الافريقي افضل خط دفاع ب 9 اهداف والترجي ثاني افضل خط دفاع ب 10 اهداف.
1: وعندها هدف البطوله زاد،
0: وعندها هدف البطوله،
1: وعندها نادي الافريقي عندها لاعب ما غاب كان على مباراة واحدة بسبب الانذار الثالث حمزة بن عبد.
0: حمزة بن عبد حتى في دقائق اللعب هو تقريبا أكثر لاعب
1: 2000 وحاجة
0: لعب صحيح. عدد النقاط واضح، ثم شوات 14 هدف وسام في 3 أخرين 17 هدف، يعني 17 هدف كي تشوف 41 تقريبا
1: ثلث أكثر شوي
0: أقل شوي أكثر من ثلث يعني تقريبا 40-45% 40% من أهداف النادي الأفريقي.
1: واحد من أسلحة النجاح بالنسبة للنادي الأفريقي في الدربي
0: ما ثماش حتى كلام. بعد تونجي وبعد نعمل مقارنة بين فاعلية ونجاعة وإضافة الأظهرة اليمين واليسار، وهنا نحكي على سهيلي ونحكي على الزعلوني،
1: هنا باش نحكيو على لابور نتاع لودولاتيرو،
0: ومن بعد نمشي نحكي على بن حميدة ونحكي على عدم الاستقرار في مركز ظهير الأيمن في الترجي اللي تعدى عليه بن علي درادر كايتا.
1: وننتهز الفرصة باللي تصحيح راو محمد بن علي ما عندوش سفرة ثالثة دونك موش تحبه انت طبعا وانت الدربي
0: كذلك الزوز فرق كذوما عندهم احصائية حلوة انا من الاثنين افضل اكثر فرق ما تقبلش على كرة ثابتة. هذا الافريقي اول هدف قبله من كرة ثابتة ضد سليمان مؤخرا
1: في
0: هدف وحيد للفريقين والفريقين سجلوا 6 اهداف من تسديدات رأسية.
1: ونادي الافريقي عامل سيري متاع 21 مباراة دون هزيمة
0: اللي هي ماهيش عند الترجي الرياضي. جات فرصة وقتها في في في في, في, في وقت معين الترجي يعمل في سلسلة ممتازة، تو النادي الافريقي في سلسلة ممتازة. الاجواء الحالية ايش تقول؟ ثم شكون يقول لي جات ديربي والفريقين في افضل حالاتهم؟ لا المعذرة، قبل الديربي الافريقي في افضل حالاته، الترجي لا، ما يقدرش الترجي يكون في افضل حالاته، هو في 5 مباريات في البطولة يعني عامل 4 تعادلات.
1: هو ترجع عمل سيري نتاع 6 مباريات يقول بدون انتصار.
0: ماني ما حسبتش الشامبيونز ليج البطوله اللي هي بدون بطوله من ليتوال، النجم الساحلي، جلجيس، سيابي، النادي الصفاقسي، 4 تعادلات هذه في التاريخ ما صارتش في الترجي من سنوات عديده.
1: 2014
0: والفوز مع العمران بضرب الجزاء. دونك الترجي ماهوش في افضل حالاته لا على مستوى النتائج لا على مستوى الاداء، لكن الديربي تعلمنا وعمار يعرف انه لا يخضع للترتيب، لا شكون افضل، لا شكون في حالات.
1: انا بريء من التهمه نتاعك، مانيش انا قاعد نتكلم. هاكا هو قاعد يتكلم مش انا قاعد.
0: اي تمام
1: واخو الوقت معنا
2: يخذل
3: يحكي عن طون دونجاجمون.
0: لا
2: يعطي فيك معطيات موجوده واضحه
0: احصائيات باش نعطي
1: تمرير. اما عاود فسر نادر حاجه مهمه جدا ولات خلينا نرجعوا لها باش نسلك من بعد على لابور نتاع الاظهره ونحبك تعمل لي كومباريزون. نمشي محمد قراءتك الأولية للدربي اللي يجي نهار الأحد القادم.
3: شوف الدربي هي المباراة الموسم بالنسبة للفريقين كما قالوا الأولاد وكما الناس كل تتفق عليها أنه مباراة تساوي لقب، يعني اللي باش ينتصر يجهز اللقب. صحيح النادي الفريقي عنده إمكانية متاع التعادل ياخذ لقب، لكن بالنسبة لينا المباراة اللي بعد الدربي مباراة شكلية، لكن المباراة المهمة هي مباراة الدربي. نجيو للأرقام للدربي شوية مقارنة ما بين 2 فرق اللي براتيكمون يشبه بعضهم برشا في الارقام. نحكي مثال في البوسيسيون موين للفريقين، نحكي على النادي الافريقي 50 الى 55% نسبه امتلاك كره، ترجي الرياضي التونسي 60 الى 65% نسبه امتلاك كره. الخمس مباريات الاخيره كما كان يحكي نادر، ترجي الرياضي التونسي تعامل 4 تعادلات وانتصر في

0: مباراة واحدة. النادي الافريقي فاز في 3 مباريات وعمل تعادلين. الاهداف المسجلة 41 للنادي الافريقي 44 للترجي الرياضي التونسي. قبول الاهداف كيف كيف متقاربين. النادي الافريقي قابل 9 اهداف مقابل الترجي الرياضي التونسي.
1: انت محمد واجهت زوز فرق السنة
0: واجهت زوز فرق,
1: زوز فرق. هي هي. مع مستقبل جيبس لعبت ضد النادي الافريقي
0: ومع مع سليمان,
1: مع سليمان لعب ضد الترجي, لكن كانت في الفترة الباهية متاع الترجي
0: الرياضي التونسي.
1: كي تعمل كومباريزون, كي حضرت الماتش من هنا ومن هنا, نعرف مش نفس الفيكتيف ومش نفس الجروب ومش نفس السيركونستانس في التحضيرات, لكن شكون بان لك اللي فريمون ثم عنده نقاط قوة واضحة للعيان؟
0: للامانه في المرحلتين اللي لعبت لهم مرحلتين مختلفه, في قوه الترجي الرياضي التونسي وفي قوه نادي افريقي وقت اللي انا مع المستقبل جابس. يعني اثنين كي تشوف الفيزيونومي نتاع الماتش تشبه بعضها, معناها انت كي باش تدافع والا كيف باش تحط باش تسكر لي زاتوم نتاع الادفيرسير تشبه لبعضها في الحالتين, لكن وقتها مختلفين الفترتين. لكن للأمانة في الاثنين راهو الترجي الرياضي التونسي وإلا النادي الأفريقي راهو صعيب باش نجم الدافع قدامه, صعيب باش نجم خاصة في رادس زوز فرق, معناها في كل وقت تحس فما الهدف قاعد يخ.
1: ولو انت في المباراة الأخيرة مستقبل جيبس نادي الأفريقي الحقيقة سليمان كمارا, اسمه سليمان كمارا وردوان
0: رضوان بيفو
1: الأساني ربي, الحقيقة واضح من كونهم الحقيقة ملاعبية ينجموا يلعبوا في كيبات في فرق في الليك عام جاي.
0: هذاك علاش حبي رغم المستوى نتاع اللي عملناه ضد الأفريقي, لكن قوة الأفريقي تقول لي انت ماركيت على كرة ثابتة. قوة الأفريقي
1: قوتها فاش في الترانزيسيون رابيد, في الاوتوماتيزم, في ملاعبية تعرف روحها الكرة وين جايتها من يمين ولا من يسار.
0: نادر كان يحكي على الأظهرة,
1: مش عملنا كومباريزون
0: يحكي على الأظهرة. راهو المشاكل اللي لقيتها متاع الأظهرة اللي هو في أحسن حالات وقتها جانا من منتخب, جاي من المنتخب اللي هو ظهير اليمين متاع النادي الأفريقي
2: الزعلوني.
0: راهو ما تلقالوش حل. علاش ما تلقالوش حل؟ خاطر يدخل لك للوسط يطلب لك عليني.
2: هذه انا اكد لك, هذه ويني نعرفها خدمه فوزي كان النقاز عنده نفس الاشكال, فكان النقاز حمد النقاز شد الليني فوزي خاطر فيق بيك تضرب له دياغونال فيق بيك تجري من غادي, ولا فوزي الاظهر يعلمهم انه مره تلقاه في الليني مره يدخل وسط ومره تلقاه كمهاج, في بعض الاحيان تلقاه كمهاج. يعني هذه الفلسفه نتاع فوزي البنزرتي
0: والكره العصريه عمار.
1: شو ما تلقالوش حل, معناها خاطر حاسسك ماشي في فكره معينه تاع من نوع اللي يقبل ناخذ الشيفر مع عند نادر, من نوع اللي الملاعب ينجم يخلق الدفاع,
0: يعمل لك سير نومبر يا يعمل لك السير نومبر, واللي جاي من التالي هو اللي فاجا اللي
1: في تشيبريز حتى اللي
0: دروا يتبلانجا كوم انا تاكون, معناها تيمي انت تعمل انت كي تعمل فيزافي نتاعك اللي الزاكسيو تعملهم فيزافي تعملهم دي روبير تحط تلقى حاجه زايده جايه.
3: تأكيد لكلامه, قال لك يقلقني دونك السونس لانه هو وسط الميدان نتاع الفريق نتاعو, مش قال حساب انه مش يجيهم ظاهر ايمن يزيدهم زياده عدديه في الوسط ويتمركزلهم كلاعب وسط ميدان
0: زايد يولد
3: زايد. هو نادي الفريق الهدف الاخير سجلوه اللي تسجل
1: في الملعب التونسي
3: اللي سجلوا السهيلي خذيته انا بالتروادي في الحد الرياضي. الهدف راهو الزعلوني والسهيلي في منطقه 18 شكل اللي يقول فيه والحرزي وبوغذا
0: على الخط
3: يعني تغيير ادوار. وهذه المدربين ديما يقولوا للملاعبيه نتاع الظهير والجناح الاي مثلا يقولوا ما تقعدوش الاثنين على نفس الخط لانكم مش تعطيوا نفس الحل. يلزم اذا كان واحد فتح على الخط الاخر يدخل يطلب الكره للداخل. دونك تكتيكيا اللي قاعد يقول فيه مهم جدا, ويمكن هنا نضبط لك علاش هو قال لك
1: جوستي كمل فكرته ومن بعد نرجع الاظهر. اي كمل
0: وعلى تصديق الكلام عمار, لعبت عناول مع سليمان ضد مستير إيراني فيها سي فوزي بنزرتي نفس المشاكل اللي لقيتهم نتاع الاظهره.
1: يعني كلام عمار صحيح, التوش نتاع فوزي بنزرتي هي اللي واصله النقطه هذه
0: بصراحه نفس المشاكل اللي لقيتهم مع سليمان وقت لعب ضد مستير في مستير نتاع الاظهره اللي تدخل داخل ونتاع الاطراف اللي تمشي على الخط وتبادل الادوار بين الظهير والطرف نفس قيدو في مستير.
1: حكيت محمد انت على نقطه القوه تقريبا الابرز في تشكيل النادي الافريقي لانه ثم برشا نقاط اخرين, لكن انت واضح من تركيزك هو الكلوار اليمين كله معناه من من من الملاريا درو. اذا كنشوفوا في الترجي شنو نقطه القوه؟
0: سامحني نهارتها الماتش متاعي
1: كنت مستقبل جيبس.
0: مستقبل جيبس ضد نادي الافريقي السهيل يلعب في اللاكس.
1: اي مو نهارتها ما ثم مشكل في
0: اللاكس. ما لقيتش مشكله على اليسار، لقيت المشكله على اليمين. اليوم السهيلي في احسن حالاته. اوكي هذه حبيت نعقب عليها.
1: بالنسبه للترجي هذه تونسي شنو نقاط القوه نتاعو؟
0: الترجي الرياضي التونسي القوه نتاعو في الشق الهجومي كيف مش اظهره في الثلاثه القدامين والزوز اللي في وسط الملعب اللي يعملوا الاضافه العدديه. هذه قوه الترجي الرياضي التونسي والكرات الثابته وقتها في الفتره اللي انا لعب ضد الترجي الرياضي التونسي وقتها في احسن فتراته.
1: فلوريان دانو نقطه استفهام في الترجي الرياضي التونسي، مدرب يدافع يقول لك هذايا ملاعبي قاعد إلي جينيرو في اللعبة نتاعو وراه قاعد يخلق فيه فرص، لكن زاد جماهير الترجي هذه التونسي من ناحية أخرى تقول لك الترجي ما يصبرش بالطريقة ذي على مهاجمين، وخاصة كونه في 4-5 فرص ما بين الزوز مباريات الأخيرة نادي الصفاقسي أو شيبة العمران وحتى قبلها الترجي الجيز كان ثم شوية إيغويزم، كان ما خممش كان في روحه.
2: أنت كتجيب مهاجم شنو طالب منه؟
1: يسجل.
2: طالب يسجل. مش مهمته انه يعني تقول لي يخدم في العالم كل المهاجمين يسجلوا والناس كل ملاعبي قوه بدنيه رهيبه بالراس في الديال ياخذ يعني تشوف اني لاعب يعني خلينا نقولوا مش متكامل خاطر متكامل يمشي يلعب في البرسا، ولكن مهاجم عنده ميزه ما ينزلش يسجل، ماهوش هداف يعني ماهوش اني رامو ما هوش بغداد بنجاح، ما هوش كيف اللي كان عند الترجي كيف المهاجم الكامروني
0: يانيك.
2: ما هوش يانيك. ما هوش مهاجم يخدم خدمة هذاك ينجح لك كي تبدأ تلعب بالأربعة أربعة اثنين أربعة أربعة اثنين يعني معه مهاجم يبدأ سريع يتعب ينجح، ولكن باش هو تستنيه باش يسجل يعني أبار مقابلة الأهلي جبت لاعب على مقابلة شوية في تسجيلك معناها قداش بسجل أربع أهداف شوية يظهر لي
1: هو ترجع عملية الصبر على رودريغيز وولت عملية
2: من بعد ما صبرش عليه رودريغو يمركي ومن بعد ما عادش ومن بعد ما صبرش عليه من بعد
3: لأنه التسجيل أوكي احنا نلخصوها في المهاجم لكن المهاجم ثم حاجات يعملها طلب كورة ومجهود بدني
1: وبلاسمون
3: ويشد لك محور الدفاع ويطلب هو في كورة في مكان باش يخلي الأجنحة نتاعو. أنت رودريغو اللي تحكي عليه خاطر كان البليلي عم ناول هداف يسجل، يزم الأجنحة هما اللي تسجل الأهداف. كيب المهاجم يعمل الدور نتاعو اللي هو مطالب به، لأنك أنت دانو ما جبتوش مركي 15 ولا 20 قبل ما يجي في التاريخ نتاعو، أنت تعرف ليه ماهوش هداف، لكن عنده خصال قاعد يقوم في دور. شوف لو ما كانش الترجي توا مطالب بالنقاط وبتسجيل الأهداف هذا المردود نتاع دانو يكون مفرح لأي مدرب.
1: به بوب وما بعد باش نكمل معاك نادر في المقارنة اللي طلبتها منك واللي انت هو ما نطلبوش منك نادر الأرقام حافظهم لهنا حافظهم نعرفك حافظهم دونك بوب وراجعين.
4: ساعة فن ساعة ثقافة وأكثر ساعة كولتور بلوس كولتور بلوس آخر الأفلام أقوى الموسيقى مسرح اكتب وكل الفنون نوستالجيا ترجعك الأحليين أحليين من 2 للجمعة من 8 للتسعة متاع الليل كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامل
5: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك فهم.
6: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو، اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء.
5: فورم سبور فورم سبور كل خميس بالمدي ساعتين للاربع متاع العشيه.
1: رجعنا لكم في فورو مازال عنا 10 دقائق في الدربين، بعد عنا موضوع آخر باش نناقشوا فيه اللي هو دورة تونس أوبن. كي تونس أوبن وموزايكا فيم هي بارتنر كيما العادة، فقط تصحيح المعلومة كي قلنا رودريغو صبر عليه جمهور الترجي نحكيو على تشامبيونز ليغ ليان، وثم شكون بعث لي من الزملاء الأصدقاء بطبيعة قال لي راهو هداف البطولة 2023-2024 وقت المونتاليتي البرازيليان نتاعو حرمته باش يكون بطل هدافين، لأنه أنا الموسم بالتساوي مع مهاجم آخر وما حبش يلعب ماتش سي اس اس الأخراني وروح للبرازيل كامل ب10 أهداف. المقارنة عندك أنت نادر، تحب نبدأ بالمقارنة ولا بالغياب؟
3: به ميساج نبداو
1: بالتحبيتي
3: ما سي با غراف الغيابات نبداو انا حمزه جلاسي من جهه وانا بوغدا من جهه وشتانا بين تاثير الغيابين الاثنين غياب حمزه جلاسي سيكون مفصلي ثماش حتى كلام لانه حمزه جلاسي عنصر ثابت واستقرار على مستوى الاداء في الترجي خصوصا ان المعوض نتاعو تقريبا
2: جاهز مريح
3: لا ماهوش جاهز عنده تقريبا تقريب 3 أشهر ما لعبش ولا
2: هو لا, لا لا لا لعب في مقابل
0: على مش جاهز
3: الجاهزية على مستوى انه جاهز بدنيا وتعافى من الإصابة لكن نحكي على نسق المباريات نحكي على المردود نتاعو كي يبدا مريح عنده نسق المباريات مش هو نفسه مريح اللي مريح ما لعبش من مباراة ستاد مليا هذا من مباراة الملعب المالي عنده تقريبا 85 يوم تنعطيك اليوم
1: فيفري
3: بالذات نتاع مرياح بالضبط تنقول لك
0: هو منطقيا كلام صحيح انه بعيد لكن تحكي على الاكسبيريونس نتاع مرياح على مباراه معناها صحيح متفق معاك نادر في مساله انه ماهوش حاجه
1: مشكل نادر نكملوا في
2: المباراه تصور
3: 8 فيفري شوف من 8 فيفري ما تلعبش جيت تلعب لي 20 دقيقه مع العمران هجوم ضد دفاع وانت واقف من بعد تلقى روحك في ديربي مع شوات يولي موضوع اخر وبالتالي غياب جلاسي سوف يكون مؤثر هذا اذا كان المدرب اعتمد على انه يحمل في البدايه لانه هو الاقرب
1: شكون قال لك المدرب عنده الحلول اصلا معناها
3: لا الحلول مش موجوده شفناها وهي من المشاكل الكبيره بتاع الترجي الموسم هذا انه غياب الحلول في وسط الميدان اثرت على الظهير الايسر لانه بن حميده كي يدخل لوسط الميدان لقى مشاكل عديده في حين بوغلا الغياب نتاعو ما يقدرش يكون مؤثر لانه في ماهوش لاعب اساسي في النادي الافريقي كان جاي اليوم الخضراوي غايب في الديربي نقول لك مؤثر لي بالضبط. ثقه فوز البنزرتي فيه ولانه اكثر لاعب في الاجنحه في النادي الافريقي يلعب وعنده ثقه فوز البنزرتي ومؤثر حبيت لك رغم تسجيل الاهداف مش برشا فهمت هم الاجنحه الكل بس ابو عايل سجل 8 أهداف ثم ايت مالك 3 أهداف والخضراء
1: ما لعبش برشا
2: الحرزي
3: ما لعبش برشا علاش نحكيو على الازهره في الفرق الكبرى لان هي تجيب الحل الازهره ديما في 70-80% من المباريات الازهره تقوم بدور اجنحه في الفرق الكبرى لان تسيطر والاجنحه مطالبه ان يكون عندها الخصال والمهارات الفنيه الفرديه الهجوميه انا كنقارن السنه الترجي في تراجع من ناحيه المركز هذا لانه علاش كي نشوف بن علي زوز تمريرات حاسمه فقط منذ بدايه الموسم بن حميده هدف وثلاثه تمريرات حاسمه كي نقارنهم بالسهيلي
1: بطوله ولا الكل
3: لا نحكي تو في البطوله
1: اوكي
3: كي نقارن بالسهيلي 8 تمريرات حاسمه وهدفين
1: 10
3: مساهمات تهديفيه وزعلوني 3 أهداف و4 تمريرات حاسمه 7 يعني الاظهر انا مساهمين في 17 هدف وغادي ثم هدف وخمسة تمريرات حاسمه يعني الفوارق كبيره جدا تخدم لمصلحه النادي الافريقي وبالتالي هذا سيكون عنده دور كبير جدا طبعا الى جانب دور وسط الميدان اللي مش يكون مفصلي لانه اللي شاهدناه في النادي الافريقي زمزمي سيدو خان شريمي ثلاثي وسط ميدان متاع توازن افتكاك كوره فيه كل شيء في حين الترجي استقرار على مستوى الزمرات الاخيره نادي الصفاقسي والعمران اقبلوا وقدامه رفيعه وهو قاعد ينطلق من جديد ويقدم في اداء ممتاز في المباراه الاخيرتين ومعه اجبالي يعني رفيعه واجبالي بخصال هجومية وهنا تتقارن وسط ميدان فيه نزعة هجومية أكثر من وسط ميدان فيه أكثر توازن وصلابة دفاعية وهذا منطقي لأنه فوز البنزرتي حتى كي يبدأ بالطريقة هذه ملهموش لأنه يلعب مع فريق كبير اسمه الترجي الرياضي وكذلك هو عنده حتى التعادل يكفي في هذه المباراة وبالتالي الحذر والتوازن المطلوب
1: به محمد
0: قراءة في المسألة اللي قالها هنا هنا هنا ثلاثة لاعبين وسط ملعب الترجي الرياضي التونسي كاين مدرب الترجي الرياضي التونسي يعمل كومبونساسيون خاطر عنده اللي زرير لاتيرو والأظهر ما هي
1: ما عنده
0: اليوم قاعد يحط في الزوز الدور ليور هذوكم باش يعطيه صبغة هجومية للترجي الرياضي التونسي على عكس النادي الافريقي اللي يلوج في التوازن اكثر لانه الأظهر نتاعو هجوميين برشا هذه هي الاختلاف ما بين الترجي والنادي الافريقي
3: رقم الاهداف اللي سجلتها من النادي الافريقي ثم منهم 15 هدف من عمق الملعب فيرتيكال
1: على 41 هدف ولا 42
0: 41 النادي الافريقي 41
3: 8 بعد تمرير حاسم من الجهه اليمنى وتسعة بعد تمرير حاسم من الجهه اليسرى 8 تقريبا نفس الشيء
1: اكيليبري
3: يعني فريق ما عندوش نقطه قوه تقول نوقفه هنا ولا في حين الترجي عنده نقطه قوه انه 20 هدف من المحور
0: في الوسط
3: في الوسط الملعب هنا يدل دائما على اللاعبين
1: وانا كره تخرج من الوسط
3: لانه الترجي هذا يلعب اكثر ب 9.5 يحط اكثر لذوليه هجومي في حين الأيقة 6 من اليسار و11 من اليمين ظهر الجهه اليمنى نتاع الترجي ظهير ولا جناح تخدم اكثر تعتمد حاسم اكثر وهذا علاش لانه بوعالية هو افضل جناح مسجل في البطولة الوطنية بثمانية أهداف
0: على دانو على دانو قطعوا كلامه صحيح عمار ما يسجلش لكن زاد الأطراف متاع الترجي الرياضي التونسي زاد ما عاونتش المهاجم هذا
1: اليوم أطراف تحكي من الدفاع
0: الأطراف كسوا اللي جوار دو كولوار ولا الأظهرة ما عاونوش اليوم دانو ولا ما استغلوش القوة متاع دانو باش ينجموا يسجلوا
2: ما جاتوا برشا فرص وما سجلش ظهر ماهوش يعني ماهوش موش مو مهاجم
3: تاع تجسيم
2: عنده مشكله نتاع تسجيل اهداف كي ما توصلكش الكره نقولوا مهاجم ما وصلتلوش الكره ولكن توصلك خاصه مقابله العمرار وصلوا له 6 7
0: مشكله في الفينيسيون يستعمل برشا قوه اللاعب هذا يستعمل برشا قوه في حالات اللي لازم
2: تكنيكمون يعني كيما قلت لك تكنيكمون مش قوي البدن جا قوة بدنية كبيرة
1: الديسكور اللي كنا نسمع فيه برشا تاع باتريس بومير مازال كي جاء يظهر لي ما عادش
2: ليش ما تحكيو نحكيو في جيرة وشهر الرجل تو ضارب يظهر لي 4 شهور ولا كان مش أكثر
1: ما شنو نفسر عدم استقرار الترجي التونسي خاصة خلي النتائج
2: شهرين
1: سامحني شهرين وراه شهر يتفرج قبل ما يجي
3: لا موضوع
2: مرة نقولوا أفضل حتى شهرين ما
1: بطولة ما عادش عنده حق في حتى غلطة
2: سامحني مش كي ينجح نقول والله لا والله نجح ولا يعرف الفريق او نجح مقابله الاهلي المصري يا مش عارف الفريق توكي ولا معنا كي ما عملش نتائج ولا يعني ولا ما يعرفش الفريق مستحيل يعني شوف مطالب هو المدرب ما عادش فما ما يعرف مطالب انه يعطي يعني ويابط بالتشكيل هو تحسه ما لقاش التشكيله الاساسيه من مقابله المقابله يعني يغير من مقابله يغير هذه مشكله وراو ما تنساش اللي اذا كان انت تحب يعني لازمك فريق كيما فوزي البنزرتي يكمل لك بطوله كامله ب 13
3: في ملاحظه بعد لا باش تتذكرها بعد المباراه
1: قدش وقت 30 ثانيه
3: ما طرقنا لهاش الا وهي حضور جمهور فريق واحد انا عشت ديربي 2023 2024 بحضور جمهور الافريقي فقط وكان التاثير كبير جدا
1: نادر اخر كلمه نادر باش نسالك سؤال جاوبني عليه في 30 ثانيه كل واحد عنده 30 ثانيه عمار محمد ونادر هو اللي يعجبك في عمار دين يقوم بالواجب كل ما يجي ضيف اول واحد يقوم بالواجب هو عمار
2: قالهم
1: ما شاء الله عليك نرحبوا بمدام شيراز مرحبا بيك تنرجعوا بعد نحكيوا بعضنا على تينيس اوبن لحظات باش تسمح منك دقيقه ونص باش نقسمها عليهم نادر اخر رساله ايجابيه قبل الدربي يا ناس راهي ماتش كوره وتنتهي القصه توج الافريقي توج الترجي ثم حاجه اسمها دراب وتونس الفوق حطوا عينينا قدامنا دراب وتونس وما نخموا في حد شيء اخر
3: صحيح ان شاء الله الفريقين الاثنين يتحلوا بالذوحه الرياضيه وانه اللي ينهزم ولا يتعادل ولا يفوز مهما كان وين مشى اللقب يا ريت نشوفوا صفحه رسميه نتاع فريق تهني الفريق الاخر بالفوز باللقب
2: لا ما تحلمش بها وصوت الغادي انت
3: ما يسالش
2: ما تحلمش بها ما تراهاش
3: انت اليوم وانا غدوه وتلك الايام نداولها بين الناس جينا احنا في وقت معين حكينا على الدربيات كانوا قبلنا ناس جاوا وحكاوا على الدربيات الله يرحمهم وينعمهم ومش يجيوا بعدنا ناس تحكي على الدربيات يعني باش تعرف الدربيات مع لن تنقطع في تونس وبالتالي مش من دربي مش يولي يقدر يأثر على علاقات بين الخو وخوه البو ولده الولد وبوه ولا الأخوات في بعضهم وبالتالي رأي في الأخذ مقابلة كرة قدم إن شاء الله الانتصار يكون الأجدر إن شاء الله ما تكون ثم أخطاء تحكيم وإن شاء الله المسؤولين بعد المباراة ما يتسبوش ببعض التفاصيل
1: لتبرير. وانت زيادة بيك السنة خدمة في الويكاند بتفرج بتعاود تفرج بتروى دي وسانك دي وكاد دي بجيب احدان نهارتني. اخر كلمة محمد على الدربي
0: ان شاء الله في الاخير ان شاء الله نشوف مباراة فنيا باهية تليق بالفريقين. واحد اثنين ان شاء الله التعصب هذا زايد لانه هي 90 دقيقة وهي مباراة ومن بعد المباراة مهما كانت النتيجة ماهيش نهاية العالم بالنسبة للفريقين. وان شاء الله الاجدر يفوز.
1: نادر تحسوا كان اكسيال خطر تصرح في الاخر
3: بيفو محمد,
1: محمد
3: لا بيفو كان
1: دانو دانو قدامه معنا كيما كل تكون يبدا مش قاعد يمركن بعد داس الكول وفي رشوات ولا غيره معنا هذيك صحة محمد عمار
2: اللي يربح اللي يربح صحة ليه. ان شاء الله نشوفوا مقابلة فيها برشا روح رياضية وبرشا احترام وخاصة بدون فوضى وبدون مشاكل. شفت خفيفة نظيفة.
1: السلام عليكم. السنة ما تلبسش المرايات ما تلبسش المرايات لحظة فقط هذيك العادة نتاعك في فورم قبل مع اسكندر اسكندر يرجع الجمعة الجاية طيب عيط لك البس المرايات قدامه. مشكور جدا عمار يعطيك الصحة بارك الله فيك على خفة الروح نتاعك كما العادة. محمد تمساني بارك الله فيك فرحتنا فرحنا برشا كي كنا كي جيت بحذانا لهنا.
0: يعطيك الصحة أحمد ولي شرف نكون موجود معكم في كل وقت ومع الأخوين وتعديت حصة ممتازة جدا إن شاء الله.
1: ونادر كما العادة بيفو أتاكون إليي ديفونسور غارديان بوليفانو بوليفانو منين بدأوا قلت الستاتستيك خلي لحظة لحظة وعندي كل شيء مشكور جدا
3: يعيشك أحمد
1: صحة بارك الله فيكم. دونك احنا يعيش كمان كل شيء تو باش نمشيو نحكيو على تيني سوبان. كيا تيني سوبان كما العادة موزايكا فام لو بارتنير هيستوريك في الكومبيتيسيون هذه لحظات ونبداو حوارنا مع مدام شيراز اللوميه.
7: فورم سبور فورم سبور كل الخميس من الماضي ساعتين للاربع تاع العشيه.
1: مدام شيراز اللومي مرحبا.
8: سليمان مرحبا بك.
1: ما تبدل شيء عملوا على اليمين شيء على اليسار عملوا اسكندر لهنا هو موجود في راحه سنويه نورمالمون هو موجود نعوض فيه. دونك مرحبا بك فرحانين برشا برشا برشا برشا برشا اون كون فوا كونوا نوصلوا ننظموا دورات من نوع هذا في تونس. نعرف سان باركور دو كومباتون باش توصل تنظم دوره في تونس. تونس المزيانه تونس اللي محلاها اللي باش تستقطب برشا من الاجانب وبرشا من لاعبي التنس العالمي باش يكونوا موجودين بحذانا. انتي بريزونطاسيون على التورنوا اللي بطبيعه لي فيديو نتاعها كل تقام على سبور بموزايكا فهم.
8: مرحبا
1: ميكرو مدام شيراس.
8: مرحبا بكم مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. وي اون انتام لو 10 ان شاء الله ديمانش لو تورنوا كيا تونس اوبن اللي هو سي ان تورنوا تشالنجر اي تي بي ان تشالنجر 75 تبع لو سيركوي اي تي بي دوتي دون دوتاسيون دو
1: 107000 دولار. احنا في تونس برايز موني
8: برايز موني هو 107000 دولار ماشي
1: دولار
8: اي سيرون ريبارتي سور لي ديفيرون جوور دو تورنوا. لي ناسيوناليتي عندنا sont diverses, ce n'est presque une vingtaine de nationalités, les étrangers, à savoir من إيطاليا, من إسبانيا, من أمريكا, من تشيكي, plusieurs nationalités. Bien sûr, le tournoi Wien, il se déroule في Alain Savary, في le tennis club de Tunis. ونستنيو وأنو
1: قدام participants في tableau final.
8: À tableau final, on a 32 participants. C'est un tableau de 32. جوار ان سامبل
1: به عبد الناصر تسال مدام شيراز اللومي مديره لجنه تنظيم دوره تنس اوبن بي سي بون حفظتها سي بون يعطيك الصحه سي عبد الناصر. دونك مدام شيراز قد قلت لي صباحني من بارتيسيبون في
8: 32 جوار في التابلو فينال.
1: ديما يقولوا لي التورنوا هذا ثم ناس تحضر بيه كاريمون غرون كاروس
8: ابسولومون باسكو لا سيمين دابري يكملوا من عندنا سامدي dimanche il y a les qualifs de tournoi du tournoi de Roland Garros à Paris. Donc comme le menana il y a directement le Roland Garros
1: et il y a une courbe géographique
8: en qualification.
1: Oui, il y a كثير في
8: qualification. Les يلعبوا معنا يمشيو directement en qualif في Roland Garros.
1: Et en fait خاطر ثم القرب الجغرافي ساعه بروكسيميتي اللي ساعتين تقريبا بالطياره ولا ساعه ونص ولا ساعتين ونص en plus pratiquement طقس قريب ياسر تو في البريود هذيا لي تيران. اما عندنا حاجه ديما سبيسيال نتاعنا احنا لاكوي الفرحه الناس اللي تجي سي غير كو اون ا با دي تيران كبار برشا كيما رولان غاروس ولا غيرهم اما تحس ان انفيرومون اللي يخليك ياسر اليز ليميت فاميليال معناه
8: نرحبوا بهم احنا راهو بالقدا كوم سي ان تورنوا افيك اوسبيتاليتي ils sont les joueurs le staff technique نتاع l'ATP اللي جي يحضر معنا يديو ياسر فرحانين d'ailleurs ils nous font un rapport chaque année راهو على الحاجات الباهيين
1: عطينا رابور عملناه شنو فيه باغ اكزومبل
8: رابور عملناه باغ اكزومبل حاجه اللي حبيت نحكي عليها دايوغ اللي هما ديما عندنا ان بتي بروبليم باغ رابور او نومبر دو تيران اللي هما او ستاندارد دو لا تي بي من نصل الدنيا عندنا دو تيران كهو اللي هما لو تيران لو كور عزيز زهير اي لو كور سنترال السنه اون انفيستي اون ريامناجي لو كور نيميرو 9 باش يولي هو زاد او نورم دو لا تي بي دونك دو كو السنه ولينا نلعبوا على 3 تيران نورماليزي وهما سي كلكو شوز دو تري امبورطون يقول لك ان تشالنجر 75 يلزمو يتلعب او موان افيك 3 تيران او نور
1: كما العادة موزايك افام الحقيقة يفو ما تخلقصون لاتسو معناها الحقيقة متاع ربي ديما موزايك اللي تي توجور لو بارتنير هيستوريك معناها متاع التورنوا كيما ذا كنا ديما في شراكة عالمية سي فغي كو مش باش نقول خاطر موزايك انا نخدم في موزايك دونك هي شريكه لكن زاد كنا نتمناو الحقيقه مش استدعاك مش نحكيو كان حاجه باهيه باش نحكيو حاجز المبحوره اللي عملناه الاسئله توصلنا مدام شيراز معناها مدام شيراز دويم مديره لجنه التنظيم دوره تونس اوبن كيا تونس اوبن ديما يسالوا فينا وينها التلفزه الوطنيه لانه يبدو كونه حتى السنة ما ثماش نقل تلفزي للتورنوا
8: فوزيت بيان انفورمي خاطر السنة عندنا التلفزه الوطنيه
1: هكا هما دونك السنة تحلت المشكله
8: السنة بون ما كانتش مشكله راهو هو يا يو ان كونكور دو سيركونستانس ان فيت عمني ولا ما جاتنيش التلفزه الوطنيه وقلت عمني خذيو لنا سور لي 3 ديرني جور ومن بعد يا يو المشكله كان لي سبور الاخرين يبرين لو دوسو برينسيبالمون الفوت تعرفوا زيد لي مويان نتاعنا كتلفزه وطنيه معناتها حاسيل يا دو زون لو ما عداولناش لي ماتش الكل داكور عمني ولا ما جاوناش السنه اونا رينيغوسي افيك نو
1: افيك
8: دايور باش يجيونا gratuitement ça je veux l'annoncer خاطر vraiment يعطيهم الصحه
1: voilà
8: d'accord où ils vont passer les matchs sur les trois chaînes
1: ما هذا ما يمنعش اللي لا بارتي ديجيتال الكل ان شاء الله كيما العاده موزايك فيهم اونتين وديجيتال
8: وي وي وي وي الحقيقه الاولاد عمني والموزايك سالتي ان ترافاي
1: حميد هو كلكو بار حميد
8: وي وي وي
1: حميد جست وفروا له حاجه واحده الشابو على الشمس وكهو معناها لو غيست معناها احمد الدشراوي حميد
8: ولو معروفين تعرف في وسط الكلوب الاولاد
1: أبون؟
8: وي وي وي
1: باش معروفين بلي خشوا حاجه باهيه ولا خايبه
8: موزايك
1: حميد هرب حشم ان توكا سكي سور كونو احنا ديما عندنا متابعه ونفرحوا برشا كي نغطيو كياتيني سوبين دايور لي فيديو كل على سبور باي موزايك تلقاو في مواعيدنا الرياضيه كامله كل يوم 8 بوان مدام شيراز كنحكيو تكنيكمون توا الامباكت بلوتو فينانسيرمون لامباكت نتاع التورنوا كيما ذايا نعرف ما تفضلش برشا فلوس التونس كلوب مي في الاخر ديما نحاولوا نستثمروها بطريقه باهيه باش هو في الاخر الناس دي تحب اكثر تيس نعرف اللي ثما دي سيليبريتي يجيو يتفرجوا يشوفوا التصاور مزيانين محليهم مي ديما ثما حاجه دغيغ اللي تخلينا متعلقين بالتنس دونك فينانسيرمون بارلون كي تفضل الفلوس هذيك شنو نعملوا بها؟
8: الوغ الفلوس اللي تفضل هو راهو الفلوس احنا تجينا غراس نو سبونسور معناتها انتوما كموزايك عاونونا باللو سيرفيس داكور مي لي زوتر سبونسور يعاونونا فينانسيرمون احنا الفلوس جينا من عند لي سبونسور احنا نحاولوا
1: عندنا سبونسورز
8: عندنا 5 غران سبونسور وعندنا اون ديزين دو سبونسور اللي هما فريمون فرحانين بهم السنه زاد بالكدا
1: بارابور عامله السنه اكثر
8: لو بيجي اكثر شويه مش برشا
1: عامله قداش كان برايز موني عامله
8: البرايز موني 100000 دولار سنه 107000 دولار
1: كوميم ان بتي با فيغ لافون
8: اي ان بتي با فيغ لافون Mais c'est un coût en plus aussi.
1: D'accord.
8: Donc, ça, financièrement, ils ont beaucoup plus de revenus. D'accord. Alors, احنا, par rapport à l'flous, اللي تفضل شنو نعملو بهم. راهو الفلوس اللي تفضل, c'est pour le club.
1: Exactement.
8: Et surtout pour les jeunes du club. D'accord. Pour l'académie. معناتها احنا الصغيرات نتاعنا لي كومبيتيتور اللي هما نحبهم يمشيو لبرا اللي هما نحبهم يشاركوا في لي تورنوا افريكان راهو لي بارون اي لي فامي سي ان سبور كي كوت شير دونك لي بارون ولي فامي يجي ماذا بيك تعاونهم بامبيي دافيون ماذا بيك تعاونهم باش تخلص لهم لو سيجور ايتترا هذوما جوستمون الفلوس والا والا دونك سوا بور لاكاديمي برينسيبالمون معناتها بروميير اوبجيكتيف نتاعنا سي لا جونيس اي لاكاديمي سينون سي بور لي انفراستركتور اوسي اي لاميليوراسيون دو
1: لي اكسي لي باس لي تيكي كيفاش
8: الوغ يا با دو تيكي لاكسي اي لي غراتوي داكور مرحبا بالناس الكل راهو معنا بوكو دانيماسيون à part le côté tennistique. D'accord, il y a beaucoup de jeux. Il y a une tombola qui fait des cadeaux très intéressants à gagner. Les stands des différents, les stands des différents sponsors, des cadeaux à gagner. Donc, مرحبا بالناس كل يجيو بحذنا. Ils vivent l'expérience, elle est très interactive, très attractive. Bêche, il profite au maximum de l'expérience qu'il y a tennis, tennis open.
1: وحنا فرحاني برشا خاطر ديما تعطينا البريوريتي وديما تجيو بحدينا وفرحان برشا ثم شكون ورا البلار ما نشوفوش ديما في السنكام ايتا جاي يجري باش يشوف كيفاش الدورمون نتاع الانترفيو يحب ياخو اكثر دي ديتاي فرحانين برشا باش نكونوا ان بارتنير ميدياتيك نتاع ان تورنوا
8: اوسي هيستوريك
1: كيما كياتيني سوبين احنا فرحانين على الاخر وان شاء الله يا ربي التورنوا يتعدى كيما عملناه ولو كيما قلت عملناه ان شاء الله ديما الكوفرتور ميدياتيك تكون على اوتور دي زاتونت نتاع الناس اللي تحب التنس ولي زورغانيزاتور خليك مود لافان جوست باش نشكر عبد الناصر يعطي الصحه وبارك الله فيه اللي هو زاد شويه من وقته نشكر ساده زياد ونخليك مود لافان
8: الوغ لو مود لافان ماذا بيا نحكي على لي جوغ التوانسه اللي باش يشاركوا راس تريز امبورطون خاطر احنا لوبجيكتيف اوسي سي دو فير بارتيسيبي جوارات التوانسه لسو جونغ دو تورنوا الوغ بالنسبه للتابلو فينال عندنا اسكندر منصوري عزيز واقع عزيز دوغاز داكور افيك chose très importante les deux têtes de série عندنا فيهم واحد تونسي الدوزيام تيت دو سيري سي معز الشرقي داكور وبروميير تيت دو سيري سي ان تشيك سيرينا داليبور ورا الكلاسمون تاعو الي 127 من العبوش بان كلاسمون كوم سا avoir un classement comme ça sur un tournoi tunisien c'est très important فما زيد les jeunes les tout petits les jeunes les jeunes talents du tennis اللي هما هرميسي ريان درمول احمد نصايري اسكندر وشتوين محمود باش يشاركوا في الكاليفيكاسيون داكور هذوما اون اسبير كي بوف باسي او تابلو فينال معناتها سري فريمون
1: واحنا زاده ماذا بينا يتعادلوا التابلو فينال وماذا بينا زاده تجيب حدانا اكثر ان شاء الله ونزيد نحكيوا اكثر على كياتيني سوبين على مدار ايام
8: ماذا بينا نحكيوا اكثر على الكياتيني سوبين
1: كل يوم احنا راهو نحكيوا عليه
8: وماذا بينا تونجي جودي بروشان باش نحكيوا على ليفولوسيون دو لا سيمين كيفاش صارت وانا جو في ان ابل وانه الناس تتفضل بحذينا ومرحبا بيهم
1: نذكرهم لي دات من
8: لي دات دو 10 او 16 ماي 10 لو تابلو كاليف اي ا بارتير دو لاندي اون كومونس لو تابلو فينال
1: ان شاء الله الخميس
8: مرحبا بالناس الكل بوكو دو كادو ا غانيي اون امبيونس تري سامباتيك تري انتراكتيف
1: واضح يعطيك الصحة مدام شيراز اليوم مدير دجة التنظيم كياتي نسوبين كل يوم باش تكون عندنا متابعة لكياتي نسوبين باش تلقاو كل شيء على سبور باي موزايك باش تعاود ترجع بحثينا مدام شيراز اللومي تعطينا كل التفاصيل الخاصة بالكياتي نسوبين بارتنير بطبيعة موزايك اف ام لحظات تجيكم خولة في الأخبار
9: فورم سبور فورم سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية
10: ديربي العاصمة ديربي حاسم لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار الأحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشية موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
9: الأولى في تونس راديو موزايكا فام تونس الأخبار
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري الحجز المبكر بالنزل آلية تساهم في التمتع بأسعار تفاضلية، والتخفيضات عبر منصات الحجز وصلت في بعض النزل إلى 55%، وهو ما يجعل هذه المبادرة نموذجية، خصوصا وأنها أطلقت بالتعاون مع المهنيين ووزارة السياحة، حسب تصريح وزير السياحة سفيان الطقية لمبعوثتنا بشرى السلامي لدى افتتاحه الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي. ووزير السياحة يبين أن مبادرة التشجيع على الحجز المبكر تهدف إلى تعزيز سياحة الداخلية وسياحة الجوار، مشيرا إلى أن السوق الجزائرية والليبية إلى جانب السياحة الداخلية تمثل أكثر من 50% من الحركة السياحية في تونس، مما يجعلها فئة ذات قيمة كبيرة تستوجب اهتماما خاصا حسب تقديره.
12: حبينا ننشروا ثقافة هذه ما يسمى بالأولي بوكينج. أولي بوكينج شفت اليوم تحقيق أسعار تفاضلية هامة جدا، وبالتالي هذه عملية نحبوها تكون عملية نموذجية إن شاء الله باش تتكرر، وهذه تندرج في إطار معناها سياسة الدولة لتقريب معناها بصفة عامة معناها هذوما المهنيين سواء في النزل ولا في وكالات الأسفار، على أساس أنهم يضغطوا على الكلفة ونضغطوا على الأسعار وننشروا هذه ثقافة أولي بوكينج حاجة هامة. وبالتالي شفنا حقيقة أسعار تفاضلية هامة جدا توصل حتى 55% في بعض النزل. احنا نعرفوا اللي أشقانا جزائريين وليبيين والسياحة الداخلية معناها يشكلوا أكثر من 50% من الحركة السياحية في تونس، وبالتالي لابد من إلى فئة هذه قيمة كبيرة واهتمام كبير.
11: الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الإضحى، داعية التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى المساهمة في تمكين 2300 عائلة من مكفوليها من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة، تمكينها من الأضحية وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيد. بلدية تونس توضح أن المصالح البلدية لا تقوم بصيد الكلاب السائبة بطريقة عشوائية، خلافا لما يتم تداوله من معلومات وصفتها بغير دقيقة، وإنما تتولى جمعها وفق بروتوكول منظم وإنساني. والبلدية تضيف بأن المصالح المختصة تعمل على إيواء الكلاب السائبة بمركز التعقيم التابع لبلدية تونس، أين تتلقى العلاج والرعاية البيطرية اللازمة، ثم يتم نقلها إلى فضاء تابع للبلفيدير قصد توفير بيئة مناسبة وآمنة لها. في الشأن الدولي، تركيا تعلن إيقاف زوجين بريطانيين في مطار اسطنبول عائدين إلى بلدهما من تايلاندا وبحوزتهما 20 كيلوغرام من القنب الهندي في أمتعتهما. يشار لأن تايلاندا لم تعد تجرم القنب منذ العام 2022، وبعد ارتفاع حاد في عدد الموقوفين في مطارات المملكة المتحدة، حذر المسؤولون البريطانيون المسافرين مرارا من إحضار المخدرات لبلادهم. يذكر أن تركيا قد أوقفت سابقا شابتين فرنسيتين كانتا عائدتين أيضا من تايلاندا وبحوزتهما مخدرات، وحكمت عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات في تركيا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حسن الهملي وكامل الفريق على كل لسان.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوتنا. مرحبا بكم على مختلف الترددات. تحية لكم تسمعوا فينا على الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام, وتحية لكم زادة كيف كيف اللي توما تسمعوا فينا في خدمكم في كرهابكم في دياركم. إن شاء الله ديما ننسوكم طريق السلامة نتمنوها للجميع. 107.8 اف ام هذه هي الفريكونس تاعنا في اللوتورود, اسمعها وعدي بها اثنية. البم معنا اليوم في الإخراج, أهلا وسهلا الجميلة هيجة معنا في الإخراج الرقمي. رحبوا بصديقنا العزيز دراكو يأمننا شوي آخر كالعادة جيم أوفر على الأولى في تونس. رحبوا زدا كيف كيف بصديقنا العزيز صديقنا شاكر, يستقبل تليفوناتكم على 71 113 11 71 113. بعد شوية نلعبوا على 1000 دينار كاش من إهداء موزايك اف ام. الحاج زاد كيف معنا في استاندار, زاد تحية كبيرة لي الحاج مكرم. رحبوا بأميمة علي الجميلة كالعادة في البرودكسيون والعمل الصحفي. خونا يونس الفارحي مرحبا, أهلا وسهلا, كيف الحال, شنو الأمور, جوك به؟
1: والله الحمد لله
0: بني.
1: لا بأس الحمد لله,
0: الحمد لله
1: جميل حسن,
0: بارك الله فيك جميل بثينة.
1: لا ده لا
0: لا انت عاد عنك,
1: هو بدا قبل
2: الدخول الى الحلبة.
1: ربي قدرت لي وخايف
0: عاد انت تكتب في المسلسلات. انت نسيتها نهار اللي كتبت في المسلسلات وقتها شو كتبت؟ كتبت فانا والله وين سلاح الدين سكوح
1: جميل بثينة.
0: لا كتبت على الاخر شو اسمه الشاعر القيرواني شارع الاندلسي ابن حزم, مش ابن حزم الاخر
1: ابن زيدون.
0: ابن زيدون اي ولده ابن زيدون, شكون
1: ولده بنت المستكفي
0: صحيت. شوف كيف اسال عايده ولده تقول لك فينك فينك لينك تخدم. مرحبا سيده عايده,
2: اهلا وسهلا. قريت راني وقريت حتى للبكالوريا ومن بعد البكالوريا بثمانية سنين, معناها نعرف الولده ونعرف
0: شكون الولده دقيقه والوسادة.
2: الولده تغلب الوساده, الوسيدة تغلب الوليد.
0: نحكي ولا ابن زيدون, تعرف ابن زيدون ولا أدراك, تعرف ابن زيدون القيرواني
2: مريضة ما عنديش مخ ليك.
0: لطف عليك شبيك كنت بكي
2: ليه عيني مسبيح وهي تدمع.
0: لطف عليك رد بالك على روحك خاطر توا تعرف
2: غريبي شوية
0: معناها منعرفش
2: غريبي ولا أوريومي ولا ممكن تخلطوا هما الكل مع بعضهم.
0: شوف عاش تعرف
2: شنية
0: هو يقول جدودنا أعطيها المثل شنية شو يقول لك؟ يقول لك بين الفولة والسبولة يمرضوا أولاد الغلاء. واضح
1: عاد ظهرت
2: والله المجمعه جمعيه اولاد الغول المسلسل.
0: لا لا اولاد الغول اللي هما اون برينسيب اقوى من اولاد البشر معناها اصح
2: معناها دمامه الليل.
0: يقول لك انه في البريود هذيا بين الفول بين تياب الفول وتياب السبول ديما الليمونيتي تاع البدن تيح ديما الامراض تكثر. دونك هذاك علاش دعوه اليوم انه اردوا بين على رواحنا وان شاء الله ربي يشفي الجميع.
2: دكتور انا جيت اليوم سبيسيالمون معناها بصيفتك معناها انت دكتور جيت في كونسلتاسيون
0: عندنا 3 ميدسان بار لا سويت هاهم جايين بحذاك في البلاتو.
2: نسلم عليك ونسلم على جوزيف ونسلم على هيديا ونسلم على دراكو ونسلم على البم ونسلم على الحاج في ستاندار على اميمه على كل مستمعات والمستمعين.
0: يلا والبم اختار لنا اغنيه تعمل 66 كيف نبداو بها اليوم على كل لسان.

0: الهام المدفعي خطر على موجات موزيك فام. رحب بكم من جديد في على كل لسان.
1: غنية المبوتياج
0: صوتوا غنية صوتة غنية المبوتياج اليوم بين زوز شبان، الشاب مامي والشاب خالد. الشاب مامي في نت ميكراي.

0: احب هالغنيه ذي عشقها اخوك يونس ذي حسن تفكر وكيك كيم وقتها مع الكراش يتفكر محاين ويقوم يبكي. والغنيه ذي خرجوها على عايده وقتها كانت تلبس جين فانتازيا وتحوس في اللافينيو. ريق الليسية ذي الشيب خالد الغنية اللي بالحق رافقت أجيال وأجيال صوتوا اختاروا الغنية لبوتياج كنت استقام تعنا موزيك فيلم أوفيسيل
1: عمري لفيلم أتاليات ريق الليسية
0: كنت خايبها تريك شنو كنت طلعت كل ما زيد برقة في ذكاء الاصطناعي خانا رايبين نبت حبوا روحوا لديارنا. يلا سيدي نشور قالوها اليوم
2: قالوها اليوم
0: يا سيدي قالوها اليوم عدد من نواب البرلمان أودعوا مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية تنص على تسليط خطايا مالية وعقوبات سجنية ضد كل من يخطط وينظم ويروج لارتكاب الغش مع الاقتصار على تسليط عقوبات تأديبية على تلميذ المورط في الغش. في أحلى صباح اليوم مع نادي ومين النائب بمجلس نواب الشعب حاتم اليوم اللباوي سي اللباوي وهو أحد مجتمع صحفي محمد اللباوي وهو أحد من النواب أصحاب المبادرة. قال بأن الغش في الامتحانات تحول إلى عمل عصابات تنشط من الخارج نحو تونس عبر البيع وترويج لتجهيزات متطورة عبر صفحات التواصل الاجتماعي. نائب الشعب حاتم اللباوي اليوم صباح إذا أبرز ما قاله في ميكرو موزيك فيلم.
3: هو زادر الغش في الامتحانات الوطنية ما هو جديد، هو عنا أمر علي يرى 17 أكتوبر 1941 وقتها معناتها فرنسا ما زالت في تونس معناتها كي نقر النص تاع 1941 يتحصل عقوبات سجنية عقوبة توصل حتى 3 سنوات. نحكي لك على الأمر العالي عقوبات مالية من 100 فرنك إلى 10,000 فرنك وهنا فرنك معناتها مكتوبة في النص وقتها كانت العملة بالفرنك. يعني الفكرة موجودة من قبل أنه الغش معناتها يجرى موجودة، لكن حاليا مع تطور الغش وتطور التكنولوجيا وتطور الظاهرة خاطر ربما قبل كانت بعض الحوادث المتفرقة اليوم أصبحت ظاهرة مع أصبح التلميذ يجهز نفسه وأصبح وليه التلميذ رأوا تجهيزات الغش تتبيع تورا ماهيش برخيص بالملايين، راهي الخدمات تبيع بالملايين، فهمتني معناتها ب6 ملايين و5 ملايين واجهزه ناريتها كيف في افلام جيمس بوند. لا والغريب في الامر انه معناتها هذه السوق على الفيسبوك علنا صفحات علنا وش اسمه ليفريزون دوميسيلي، واللي انتجت الفكره انه نرجع للامر العالي هذاك ونخرجوا منه هو كتنقيح بين الظفرين ونخرجوا بحاجات قانونية جديدة، علما أنه في لقائنا مع نقابة القضاة على مستوى البرلمان ناقشنا يتحدثون على فراغ تشريعي. ما معناتها فراغ تشريعي؟ السيد القاضي شي يقول أنك يجيبوا لي واحد موقفته الشرطة والأمن هو يبيع في أدوات غش وإلا يملع تلميذ من الخارج وإلا مع الشبكات، ما عنديش نص واضح. نحاول أني نكيف الجريمة تشكيل وفاق تدليس، أما غش في الامتحانات الوطنية معناش نص ومعناش عقوبة تقابله.
0: هذا التصريح ابرز ما قاله سي حاتم اللباوي تلقاه الانترفيو اون انتغرال خاطر فسر فيه مليح نائب مجلس نواب الشعب المبادره وايضا نيه المشرع. برشا ناس قالوا اليوم باهي انه نطوروا هل معناها هالقانون هذايا وكيف كيف اليوم نضع حد للغش، فما ناس اخرين قالوا لا فما دوتغ بريوريتي بتيتغ اليوم لقبه برلمان بارتو.
1: شوف الحقيقة راهو عديد الدول تعتمد عقوبات جنائية توصل للسجن لكل من يروج للغش ولا يسهل ارتكابه في الامتحانات الوطنية، خاصة وقت اللي يتعلق الأمر بتسريب أسئلة أو شبكات غش منظمة لأنها موجودة بارتو دون الموند وإلا زاد استخدام وسائل إلكترونية. منهم جيراننا نحكيوا على الجزائر اللي تعتمد غرامات مالية وزاد عقوبات توصل للعقوبات السجنية كيف بالنسبة للمغرب ومصر أيضا، ونحكيه على الصين اللي هي من أكثر الدول تشدد ضد الغش المنظم في الامتحانات الوطنية. الهند زادة تسميهم داير عصابة الامتحانات معناها في الصين. أيضا في الهند نفس الشيء لجانب العديد من الدول الآسيوية والإفريقية. يبدو لي أنه مشروع قانون منطقي ويستقيم لأنه الغش من ناحية أخلاقيا مرفوض إلى جانب أنه يمنح فرصة أو فرص نجاح وإلا انتداب الأشخاص ما يستحقوش على حساب آخرين بذلوا مجهودات للمراجعة ولا للتحذير لك المناظرة هذيك الوطنية للحصول على شغل. و عملوا على إمكانياتهم، وبذلك معناها بالغش ينتفي مبدأ تكافؤ الفرص اللي هم المفروض يكون القاعدة والاستحقاق زادة لا ميريتوكراسي. معناها وقت اللي واحد بالحق، أنا واحدة من الناس اللي مش نشجع بركة على قانوني جرم المسائل دي، خدت بالحق عمري ما حبيت الغش.

0: الاستحقاق يكون هو, وتكافئ الفرص يكون هو سيد الموقف في الامتحانات الوطنية. وأنا مع ميريتوكراسي.
1: avec ميريتوكراسي, هذا هو. أنت اليوم مع أنه نشد العقاب, أنت شنو رأيك يونس؟ أنا مع أنه نشد العقاب ومع أيضا أنه نوعي أكثر, لأنه اليوم راهو ساعات
0: راه مش حكيوا على التلامذة حسنا,
1: نحكيوا على التلامذة على الضحايا
2: على الامتحانات وعلى المناظرات.
0: لا مش حكيوا على التلامذة, ما هم ما مش تلامذة اللي باش يدخلوا الحبس اللي يعملوا, حكيوا على المروجين
1: والمروجين
0: والمنافقين. لا لا لا لا لا لا لا اقرا للاخر. التلامذة يقعدوا, معناها تقعد العقوبة التأديبية, انه مش مثلا يتعلق ولا ولا ما عندوش سجن التلميذ,
1: لكن هذاك عاد ما عندوش سجن
2: يساعد واللي تواطئ واللي
0: مثلا نعطى خرج الامتحان, وإلا كلي بالكيت, وإلا كلي بيعوا على عبر الإلكتروني. لا لا,
1: هو هي بنتي معاك هذاك متفاهمين فيه. أنت فما ناس اليوم دعات أنه متعاقب, كان معناها اليوم التلميذ اللي يعتبر ضحية ولا طالب, معناها حتى العقاب ما يكونش كيف ما تو مثلا توعب مثلا قولوا فسكة في الباك مثال, ما منيش باش نجوي با معناها تقول أنت باناليزي لا لكن, أما زد أنك تحرم 5 سنوات ما قالش ربي, معناها بيني وبينك ياسر ما هي تتخيل واحدة معناها تولي واحد صغير أنجون عمره 20 سنة فسكة, أي قدر الله وما شاء فعل فسكة خويا بغر الشيطان
0: منيش معك أحسن على شنو عامل سمحني معني
1: قال لي ما
0: عليه على شنو معمل على شنو معمل
1: لا خالب ساعات يا عايدة يجي أقول لك حاجة
0: وصل الفسكة معناها هو ما هوش معمل على إمكانيته
1: يعني هو السيستيم زدا نسبيا أنا معاه أضرب يد من حديد المروجين ذوما العبيد اليوم
0: هذيك هو مش في عمله ذي المشروع يخص المروجين يخص
2: المروجين أحيانا الفوسكة والغش معناها هي الطريقة لفهم معناها خلص خاطر فما صغيرات عندهم صعوبة في فهم المناهج التعليمية فما صغار ما ينجموش ما عندهمش قدرة ما عندهمش المهارات اللي لازم تخليهم قادرين على فهم دوك يولي
0: صديقي ماش صغير في الباك عايش كيونس
2: لا لا صغار
0: لا لا يونس في وقتنا توا صغار يعملوا في الدنيا الكل
2: نعرف
0: ما هجت في الباك ويولي صغير يونس
2: نحكي لصغير
0: عمره 18 سنة ولا 19 سنة لا لا لا في الليتاتيك عمره من 18 يفقد إلى ماجور
2: أطفال أطفال أطفال سيدي ولا سيدي زنفون
1: سيدي غوس سيدي غوس سيدي غوس
2: سيدي ساتون أنا ما
1: سيدي غوس كاري
2: ما مش ندافع عليهم برا مش ندافع لأنه لا لا نحكي لك أحيانا يضطر صغير أنا سيدي الشاب أو الشابة أنه ثم ضغوط نفسية كبيرة تمارس عليه العائلة والمجتمع متاع معادلات كبيرة وعندك منحة دراسية لبرا وعندك يزمك تقرأ ويزمك تنجح في البكالوريوس يزمك تبلي لطبيب يزمك تبلي لمحامي وكذا ثم ضغوط نفسية كبيرة وثم زيادة صعوبة في فهم المناهج التعليمية دونك يزمنا نراعيو شوية المسألة هذه مانيش النادي بكونه يقولوا له
0: مش داخل راهو راهو ماهوش صغير ما باش ما نغلطوش ناس يسمع رانا نحكيو على عقوبات سجنية ونحكيو على مالية للمروجين ومانيش نحكيو على التلامذة المشروع لا يخص
1: لا يخص البشرية
2: أنا نحكي على عملية الغش كلها معناها أنه وقتاش أحيانا نحكي على من النقطة اللي أنت معناها تفعلت فيها مع أحسن أنه نحكي أنه فما صغاء معناها فما شباب يعدي في امتحانات معناها حتى قبل البكالوريا مش حتى بعد حتى الفوز كان وحد يبدأ من يعني من سنة الأولى خاطر فما ضغوط كبيرة تصير من العائلة
0: في المناظرات الوطنية متاع دخول الخدمة
2: حكاية أخرى
0: هي تشمل الزوزرة
2: هي من نحكي نحن
0: مشروع القانوني
2: نحن هي المسألة هذية مسألة مهمة معناها أنه أولا ما عادش مسألة فردية ما عادش واحد يفسكي وحده في لا لا ولت منظومة كاملة منظومة وراها ناس مؤسسات
0: صحيح.
2: شبكات
0: تبيع إلكترونية
2: تبيع برشا فلوس هنا ما يحط المؤسسة خاطر
0: تقاعد ديستانس ويلقن في وذنه في
1: عصابات
2: المهم زادة في الامتحانات عايدة كون المؤسسة معناها يساعد المؤسسة التعليمية والتربوية
1: تقوم
2: مساراتها البيداغوجية أني تعرف شو الماشي شو المش ماشي دونك هنا تختلطت المسائل الكل فما مسألة مهمة حكيت عليها مبدأ تكافؤ الفرص اللي يكون
1: إيجالتي تشانس
2: والمسألة دي مش مربوطة بتونس وكا هو مربوطة في الدنيا كل كما كنت تحكي دونك النظم التعليمية في العالم الكل عنده تحديات كبيرة للسيطرة على الحكاية دي اللي توا تجاوزت كل منطق فردي ولات معناها
0: ولات عصابات
2: ولات جريمة
0: ولا إكزاكتومون
1: هذا هو يلا سيدي باش نمشيو تو سويت كانت هذايا قالوها اليوم رايكم يهمنا كومونتيغ على الباج نتاعنا موزايك اف ام
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: وفي على كل لسان هذا الهاشتاج يحكي
3: هاشتاج يحكي
1: رجعنا إلى الفوضى في وسط العاصمة فيديوهات توثق حالة من الفوضى والانتساب الفوضوي في شارع جمال عبد الناصر في قلب العاصمة التونسية

0: هي الحقيقة قاعدين نشوفه في برشا معناها ديباش صفحت عليش هكا تحية كبيرة ليهم لأنهم وثقوا لنا الحالة المزرية متاع عدد من شوارع العاصمة وسط البلاد. كنت تذكروا 3 سنين التالي فرحنا لكلنا وقت اللي 2023 تحديدا وقت اللي رجعت شوارع العاصمة نظيفة والعباد عندهم الحق في التروتوار والأمور منظمة وقلنا الناس ذوما اللي حتى تسترزق اليوم معناها في قاعدة تبيع في السلع متاحة عملنا لهم مرشيات ولم أخذ ذلك إلا أنه مراعنا إلا أنه حالة من الفوضى عادت لتعم وسط البلد يا مستر وسط يونس
1: وقت حكينا فرحنا
0: كان أي احنا كان ذلك توصي. بعد حملة فرحنا وحزننا ونهار ما كملش
1: صحيح
0: هذا هو
1: كان ذلك
0: والله العظيم
1: بحب
0: الامثال هو
1: كيف لتصير ووعدوا في وقت ما بتوفير معناها بدائل تنظيميه للناس هذوما اللي يخدموا اللي هما منتسبين للحساب الخاص بمعناها انتساب فوضوي عشوائي معناها يعني مواد غذائيه العاب غيره غيره وعدوهم تفكر انه وعدوهم بفضاءات اخرى بديله لكن هل الان وذايا صار ولا ما صارش هذا ما يعطيش الحق للناس هذوما
2: تعرف من وقتاش ولا
1: هي معناها
2: مش 2023
1: فما قبل
2: 2018 المشكل هذا راهو مشكل ازلي ريت انا وقت تخرجت من معهد الصحافة معناها مانيش باش نقول لكم قداش باش
1: نقولوا
2: وقت الكورونا حسيت
1: الكورونا
0: عادت هي
2: وقت تخرجت من متريز من معهد الصحافة اول ريبورتاج خدمته على الانتصاب الفوضى
0: وقت 1212 حاجه هكا
2: معناها عامة الدولة الحسينية فهمت خليني نمشي معاها اكثر معناها وبالحق 2000 مبعد في 2018 في كل عشرية كل مرة المشكل هذايا تجي حملة أنا باش نحي وأنا باش نخصو لكم أماكن وخصو أما موندوني في منصف بي ومن بعد عطاوهم يجي 1000 مكان لمختلف التجار هذوما من 2018 وانت طالع وعموها على كامل تراب الجمهورية الولايات الكل على أساس معاش فما انتصاب فوضوي وذايا من سنة 2018 وانت طالع تقعد بريود تهفت يب خاطر هما ما همش راضين بالبقايا اللي
0: هما يحبوا الفوضى يحبوا
2: الفوضى ويحبوا البلايس اللي هما استنسوا ويسترسقوا منهم دان كوتي فما ان كوتي سوبرستيسيو ودو لوتر فما ان كوتي انا غاديكا عندي التسهيلات وعندي الماء وعندي ما نعرفش شنو يوصل لي والكل في البلايس الاخرى مانيش
0: مش هتفهم
1: في الشارع
0: مش عملوا بيه مش يبيعوا هما
1: ما يخلصش
0: نهار كامل هو علاش قاعد في نهايه الامر على خاطر العبد اللي يمشي للبازار يجيه اللي هو تو سامبلومون معناها اليوم عندهم الحق الناس معناها بازار بوتيك معناها العباد اللي عندها لي بوتيك وتدفع في لامبو ومنظم واموره واضحه ويخدم في عائلات وراه يجي هذوما منين في الاخر اسكو الناس هذه تبيع في سلعه بسلعه مهربه جينيرالمون واضح ولا لا وراها عصابات ولوبيات
1: يعاودوا في تشكيل فضاء العموم بشكل
0: لا لتريف العاصمه هذا المفروض الهاشتاج النجم يكون اعطينا الاكستريم تاع الفيديو خويا
3: هذا نهج الصادقية المعروف حاليا بنهج جمال عبد الناصر نهج هذا ترخ بالتجارة في قلب العاصمة حتى من البناءات المتواجدة في هذا النهج تعبر وتشهد على عمق التاريخي مختلف الجنسيات منذ القرن 19 التجار هنا في نهج الصادقية ودي جيلياني مختص في الشوكولاتة وبرانس المختص في الأقمشة ويا حسرة كانت فما دار دافان وعلامة تجارية هاو كيفاش اصبح اليوم هذا اليوم
0: هذا هو والله العظيم كيفاش كانت وين رجعت
2: تشني خلاصة القول حسن اللي الحقيقة متاع ربي السلطة عجزت الظاهرة هذه بالذات
1: ولا الدوافع
2: باش تنجم تقضي عليها وراهو فما حملات من مصالح الشرطة البلدية وحدات الدخل الأمنية بريسك شبه يومية في فترات معينة وتجي وتحجز وتهز وهبدنا وكل شيء وفما شيء مش خدوة تهفت مدة ويعاودوا يرجعوا وفما زيدة لكونيفانس يعني نهار نعمل حملة وغدو نخليك بعد 3 أيام خاطر صارت راهو ا مومون دوني شتي باكيت كبيرة زاد ما بيناتهم
0: اكزاكتومون
2: هاو كان برد مدة والاخر يبرد وجهه شوية بعد يعاود يرجع نعاودو هكا نتفاهمو ما ظاهرة
1: الإدارة تحكي عليها عادة لا تمتلك معناها تفتقر للإرادة للشرعية وما عندهاش معناها وسائل قانونية معناها بالحق، لأنه ما فهمش معناها مثلا مربوطة
0: إيه لا الأمور يزم تضرب بيدنا الحديد
1: خاصة اللي الهيكل المؤقتة
2: هي شرعت نيفو بلديات والولايات
0: فما اليوم إدارة معناها
2: ما قدش البدائل زاد أحسن ما قدش البدائل اللي ترضي وترجع اعتبار معناها فهمت ما قدش البدائل اللي ترضي
0: سي يونس أنت عمين تاني مشيت لمصر ولا ليه باهي وتعرف مصر قبل وسط البلد كيفاش كانت فوضى وتاه والحبايب واضح ولا ليه أنا كنت حاضر في 2014 واضح ضربت وزارة الداخلية المصرية بيد من حديد راو هذوما احنا ما عندنا حتى شيء قدام اللي كان في مصر ترق تعرفتك اللي سوق اسيلو فيغ معناه كما كان نايت ماركت تلقاهم في بلدان اسيوية
1: واضح ولا كيف كيف احسن
0: في كاسا في درب السلطان اليوم يزلك تشوف ودرب غلف درب السلطان اكثر اكثرين معناه قال حد لحد إبا مدام عايدة اليوم والأستاذ المستمعات والمستمعين اليوم يزمك تشوف كيفاش وليت الأمور منظمة والناس هذوما كيف كيف حطيناهم في معناها في أسواق مصورة وإلى ما آخر ذلك. دونك اليوم ماذا بينا أنه لو كان نحب نحافظوا على بلادنا كما قال الراجل والله نهج جمال عبد الناصر نهج صدقية
2: ريت وراء البرمار يوم أنتي
0: شفت
2: اللي وراء البرمار يوم هذيك كان من المفروض الاسباس هذيك كان من المفروض باش يعملوه سوق أو كقريب الوسط البلاد ونحكي لك هذا من 2018 وانت طالع معنا هذاك كان وعدوا بيه على اساس باش يردوه هو هذاك السوق لك قريب هاكا للبلايص اللي هما يحبوا يكونوا فيهم مش بعيد في وسط البلاد ماهوش مطرف كي نقولوا احنا لكن معناه ما حبوش يسلموا فيه
0: ما حبوش يسلموا للاسف الشديد. يلا نعطيكم الصحه انتم خلينا نراكم كي عاده نكون مطيع على الباج تاعنا مزي كيف ام رحبوا بك دراكو هلو هلو
4: شنو الامور
0: صبات وتوبني
2: اليوم لابس سبحه في يده مش شنشونه
0: لا لا
2: هاك الكريتة الكعبات هذوك ما كان يسبح بها
0: سنراوي فسرت هيلك عطيتك فيها درس قبل ويجي لك يجيبوا الطاقة ويحميوا من العين ويأخذك لويدو تيغري
4: كوليكسيونر
0: رد ذي الكريت كيفاش الشناش البيضة والزرقة والحمرة اخي علي دي دالتونيا احنا لهنا تعطينا في الالوان اعطينا النوعية نتاع اللي بغسلي يزمك فورماسيون دونك عايدة معاقبة عندك جمعة
2: ما عادش تحكي
0: عندك شوف عندك جمعة بالخميس الجاي ان شاء الله ما عادش تحكي لي
2: شكون اللي قال الحكاية
0: انا قلت
2: شكون سامحني معناها انت دكتور اش دخلك فيا اش نحكي
0: انا خويا نحكم في الشناش تعلم فورماسيون في شنيش
2: مدير شنيش
0: مدير صحيت واش نعينوك مدير تشنيش
2: مدير معمل شنيش
0: لا مدير تشنيش تولي انت تفهم في شنيش تولي تعمل فورماسيون في لي بيير اللي يستعملوهم
2: أي.
0: وتقول لنا راه
2: والجلد والكل شيء
0: والجلد والكوير وتقول لنا شنو هي لي زوريجين واضح ولا صحيت عاد نحبك ديما توجور تو دي با دو كلامك انت ديما كلامك موزون والحمد لله يلا تفهمنا شيخ عايده
2: فاهمين
0: يلا خويا دراكو

عصام مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالميزانيه وباش نحكيو على رواد سوق الرياضات الالكترونيه اللي هي اكبر اندستري كولتوريال في العالم. باش نعطيكم توب 6 الاكبر ليزاندستري هذوما او اكبر الماركتس هذوما. في المرتبه 6 نحكيو على شركه جارينا اللي كي نقولوا جارينا ونقولوا فري فاير اللي هي على باز من سنغافوره. نحكيو على 75 مليون دولار سنه 2024. في المرتبه 5 نلقاو شركه رايوت جيمز من الولايات المتحده الامريكيه يعني فالورنت وليج اوف ليجندز 85 مليون دولار. في المرتبه الرابعه محبوبه الملايين فالف كوربوريشن اللي عندها دوتا 2 واللي عندها كونتر سترايك 2 زاده اللي عندها 95 مليون دولار في سنه 2024. تو دخلنا للتوب 3 بنحكيو على سوني انتراكتيف انترتينمنت وما ادراك بتبيع نقولوا بلاي ستيشن. ونحكيو على كوكب اليابان بتبيع 110 مليون دولار سنه 2024. في المرتبه الثانيه تقريبا اربع اضعاف شركه سوني اللي هي اكتيفيجن بليزرد من عند مايكروسوفت كيف في الولايات المتحده الامريكيه. نحكيو على 420 مليون دولار بتبيع حاجه عاديه على الاخر ما دام عندهم فرانشايز كيف كول اوف ديوتي. وفي المرتبه الاولى ذا وان اند ذا اونلي شركه تنسنت الصينيه اللي هي الاونر المالكه لشركه رايت جيمز كما قلنا اللي عندها ليج اوف ليجندز وفالورنت واللي عندها زيدا وبيسوفت واللي عندها ببجي وعندها بارشا الالعاب المعروفه على الاخر كما قلت لكم من شركه تشاينا. والمبلغ هو 850 مليون دولار ايرادات وهذا سنه 2024 فقط. في نفس الوقت فما خبر الحق تاع ربي ماهوش مزيان برشا ولكن باش نحكيو او حكينا قبل على الرياضات الالكترونيه وحكينا على الجوز اولمبيك نتاع الرياضات الالكترونيه وين مؤخرا الكوميتي اولمبيك الانترناسيونال تقول انها باش تعمل بوز كبيره على الاخر للبروجي هذايا لانه فما العديد من الاسباب منهم انه المملكه العربيه السعوديه وخرت في الكونترا نتاعها انها باش تستضيف الجوز اولمبيك كانوا عندها سيبوزي سنه 2028. وفي نفس الوقت يقولوا اللي برشا شواء او اختيار متاع ألعاب في وصل الجوز أولمبيك ما يجيش يعني مع خلينا نقوله البوليسيز متاع الألعاب الأولمبية بصفة عامة. نذكروا منها لعبة كونتر سترايك ولكن الحق متاع ربي للجورناليست يقولوا اللي الرياضات الإلكترونية أو الإيسبورتس راهي ما تستحقش ألعاب أولمبية لأن عندها ليكو سيستم تاعها عندها الببلشرز الأوديونس والستركتور كومبيتيتيف تاعها زادة هذاك علاش تقعد أكبر اندستري كولتوريل أو موند. الحق متاع ربي البروجي ما هوش أبوندوني إن بشراو الرياضات الإلكترونية في الألعاب الأولمبية ولكن خلينا نقوله ريبورتد معناتها وخروها بعام واثنين أنا توندون فانا بلادي نجم نحطها وانا البلاد اللي نجم تكون كابابل انها تهستي الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية. هذاك علاش حطونا في الكومنتير حسب رأيكم انا هو البلاد اللي تحبوا تروا فيها الرياضات الإلكترونية والألعاب الأولمبية.

0: كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: رحبا بكم من جديد في على كل لسان. مش مشيو تتسويت الحدث على كل لسان. اليوم عنا دوز ايفينمون على كل لسان. سعيد باستقبال اليوم دكتورة نجلة بسبيس الكاتبة العامة لروتاري كلوب المرسى. مرحبا دكتورة.
2: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. لالا مرحبا. اهلا وسهلا. صفا تحية ليك ولا فامي كبيرة غوتاريان اللي قاعدين يخدموا في خدمة تعمل الكيف اي بي سورتو لونجاجمون نتاعكم اللي نحييوه اللي هو ديما من اجل الصحه. واليوم نحكيو صحه في دوز ايفينمون اللي عندنا تبارك الله ديما لهين بالصحه. قبل هذيا هيت نحكيو اليوم على ليزاكسيون اللي تعملوهم بيان فاسون جينيرال من اجل انه تقربوا الخدمات الصحيه للمواطنين للعاديين هكا ولا ليه؟
2: بارك الله فيك سي حسن. احنا تعرفوا الغوتاري كلوب لا مارسان من اقدم الكلوب غوتاري في تونس من عام 79 يعني
1: تبارك الله.
2: اون فيترا نو 30 عام الجاي ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
2: وعنا برشا برامج منهم الصحه صحه الام والطفل. مي عنا تو اربع سنين تلهينا بالصحه صحه العيون. شرينا اباري بورتاتيف اللي هو التونومتر على خاطر التقصي نتاع امراض الكحلي يعني لو غلوكوم. نورمالمون ما يتعمل كان في السبيطارات. اما سي ان هانديكاب تفهمنا احنا البروفيسور منيا شعور اللي كانت شيف سيرفيس نتاع حبيب كامل. وشرينا أباري بورتاتيف دونك نمجمو نمشيو به وين نحبو احنا وهي مشكورة تمشي معنا وهي تتكفل بالتقصي ويجيو معاهم ويجيو معاها أكثر برشا أطباء الحمد لله الخير موجود والناس تجي والأطباء يحبوا يخدموا في التقصي المبكر وكل وندور سنة العام الثالث العام الأول عملناه في سبيطار حبيب ثامر يعني بور تيستي لو فونكسيونمون عملناه ولا عملناه في مستوصف المركز الوسيط يتسمى بعليتراد يعني في في الراد الضحية الجنوبية
1: أيوة.
2: وسنة إن شاء الله في الضحية الشمالية
1: نرجع للمرسى المرة هذية وبتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بتونس. هذه حاجة مهمة برشا إن شاء الله. سيف ذا ديت نهار السبت هذية
2: إن شاء الله
1: مين إن شاء الله بالمركز الصحي الوسيط بالعبدلية المرسى
2: اللي بحر العبدلية
1: اي اللي بحث العبد الله
2: اي هذاك هو المركز الصحه الوسيط اللي في وسط المرسى اللي بحث قصر العبد الله
1: تتفي تتفي معناها تقول انت في الحويش هو باش
2: هو راهو البوبولاسيون سيبل نتاعنا
1: اي هو العبد تسكن في المرسى
2: اللي في الحويش واللي في بحال الازرق يعني احنا الناس كي يقولوا المرسى يقولوا ناس دبس عليها ينساو اللي ثم
1: اللي بوسلسله وغيره
2: فوالا اللي ثم لوكوتي شعبيه احياء شعبيه برشا والناس قليله برشا في المرسى يعني لازمنا نتلاو بيهم زيدا. وإحنا كلوب غوتاري لامارسا كيش قولوا شاريتي بيان أردوني كوموسوامام يلزمنا نتلاو بأهلنا ومالينا في المرسى اللي يلزمهم عناية صحية
1: باش يكونوا من خيرة الأطباء باش يقوموا بالفحص وأيضا بالتقصي المرة هذية على الجلوكوم الكحلي عافانا وعافيكم الله. اليوم مرة هذية نجموا ندعيوا الناس اللي تسمع فينا باش تمشي للعباد اللي تسكن مش بعيد برشا يمشيوا يتفقدوا رواحهم سورتو العباد اللي يقولوا فوق 30 سنة راهو يمشي خاطر بيرسون على بغي اليوم ونعرفوا سورتو كان نمشيو اون فامي حبة ذا العبد يهز والديه يثبت فيهم على خاطر المرض هذية معناها المرض هذية معناها لازمنا نتقصوا عليه قد ما نتقصوا عليه بكري على قد ما نجموا نمنعوا على الاقل.
2: هو مرض الكحلي الناس كل ماشي في بالها اللي هو عند الناس الكبار هو مش صحيح ويصير حتى عند الاولاد زي الصغار بقى احنا مستسين نعملوا التقصي نتاع الكحلي في مدمخ شهر مارس خاطر هو الاسبوع العالمي للتقصي مرض الكحلي بس حبينا نبدلوا شوي نطوروا نمش نعملوا التقصي الكحلي للكتغاك يعني البياض العين
1: بياض العين اي اي
2: اما زيدا الحاجه اللي الناس ناسينها هي لي ريتينوباتي ديابيتيك اي هايبرتنسيف معناها المضاعفات على الشبكيه عند امراض مرضى السكري ومرضى غلظ الدم
1: أيه.
2: وإحنا نعرفوا ليش يصير ديكولمون دو لاغيتين يعني الشبكية تتقلع ولطف عليكم برشا ناس يفقدوا البصر على خاطر ما يفيقوش به خاطر ما نفيقوش به إذا ما نعملش التقصي ما نفيقوش
1: به ما لغزمه
2: لا هذاك علاش الناس لازم تجي، يعني مش لازم يكون عبد مريض بعينيه ولا يعرف روحه مريض بعينيه. امراض السكري اللي عندهم امراض السكري ولا امراض غلظ الدم ولا الامراض اللي تنجم تعطي مضاعفات على العينين يعرفوهم الناس، مرحبا بهم وان شاء الله نكونوا نززيو الطلبات الكل.
1: انا نحب كان نحييك ونقول لك يعطيك الف صحه دكتوره نجله بسبيس، وتحيه كبيره لاعضاء غوتاغي كلوب المرسى على خاطر اليوم قاعدين تخدموا في خدمه جميله جدا، صحه وميت وترجع بحضينا نحكيو على الماء خاطر مهم ومهم جدا. نحب نخليك كلمه الختام باش ندعيو الناس اللي تسمع فينا بحضه جويه المرسى باش تجي نهار السبت 9 ماي في المركز الصحي الوسيط اللي موجود بحضه قصر العبدليه في الحويش في المرسى، باش يجيو يلقاو خيرة الأطباء أطباء العيون باش يقوموا بالتقصي على عدد أمراض كيف ما قالت كاتاراكت غلوكوم، كيف كيف التهابات تزداد اليوم تاع الشبكية بالنسبة لمرضى السكري ومرضى أيضا ضغط الدم. إن شاء الله ربي يشفي الجميع
2: إن شاء الله. هو احنا كم بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة المستوصفات متاع معتمدية المرسى الكل قاعدين يحكيوا على الليفينمون هذايا، وقاعدين يقولوا للناس اللي يجيهم باش يتصلوا بينا نهار السبت. اما زاد عملنا ديزافيش حطيناهم في الصيدليات باش الناس تسمع وتجي، ونعاونوا عليكم ونعملوا عليكم وعلى البوشة وغي باش الناس كل تسمع
1: في الناس كل تسمع فيك في مزيك.
2: احنا نستقبلوهم وان شاء الله يا ربي نكفيهم
1: ان شاء الله يا رب،
2: ونرجعوا نحكيوا المرة الجاية على الماء.
1: مرحبا
2: وبرنامج قوي ياسر ياسر اللي هو في الجمعيات المائية ان شاء الله يا ربي عنا برنامج ربي كبير في الغوتاغي كتونس ككل وغطاء المرسى بالتحديد. احنا مش نتلهو بولاية القيروان
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: نحكي فيها
1: افيك غون بليزير. حاب نحييك برشا دكتور نجله بسبيس، شكرا جزيلا لك كاتبة العامة لروتاري كلوب المرسى، نورتنا اليوم في حدث على كل لسان.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية، حدث على كل لسان.
1: مازلنا مكملين بولا بونكوز، وديما نفرحوا وقت اللي نشوفوا اليوم المجتمع المدني قاعد يعاون في الصحة وفي مجهودات الصحة. حكينا قبليك على جورنية تاع ديبيستاج، المرة هذه باش نحكيو على التركيز. المرة هذه معدات مهمة ومهمة جدا، هيد باش نحكيو المرة هذه مع جمعية قرطاج الأفق قرطاج غيزون. سعيد باستقبال مدام أسماء بن زيد، مرحبا لله، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ شنو أحوالك؟
3: عسلامة سي حسن، مرحبا بك.
1: اسمعوا فينا، شنو هي جمعية قرطاج أفق هذه قرطاج غيزون؟
3: أول حاجة نحب نشكرك، نشكر إذاعة موزايك، نشكر الحاضرين والمستمعين على الفرصة هذه. أنا نمثل كارتاج أوريزون اللي هي جمعية خيرية. سي اون اسوسياسيون كي ايتي كري دوبوي 2010، سمحتي دوبوي 2019. من الاول معناها كنا نساء كهو، اليوم نساء ورجال، نحاولوا باش نكونوا معناها بعلاقاتنا وكل واحد من مكانه مع بعضنا زاد قراب للمواطن المحتاج. فوالا معروفين برشا معناها اكسيون عملناهم كيما الغيستو دو كور اللي هي سي اون اكسيون نعملوها في رمضان. زيدا موجودين في الاعياد، موجودين في الغونتري سكولير، وخصيصا زيدا موجودين في قطاع الصحه.
1: في قطاع الصحه به برشا، ومش غريب عليكم المره هذه باش نحكيوا على حفل خيري باش يكون ان شاء الله نهار لحد هذه 10 ماي 2026 بمدينة الثقافة الشادي القليبي، سهرة مع الفنان المتميز هلال بن عمر. هكا ولي
3: اكزاكتومون، سهرة مع هلال بن عمر، هي سهرة العندليب. الفلوس ان شاء الله اللي باش ناخذوها من السهرة هذه باش يكونوا متجهين للمستشفى الجهوي محمد تليتلي بنابل.
1: أيوة.
3: باش نعملوا لو سيرفيس نتاع جراحة الأطفال اللي هو اليوم ماهوش موجود بالمستشفى هذا بنابل. اليوم صغارنا كي يمشيوا باش يعملوا معناها عملية ما عندهمش وين يعملوها العملية بالمستشفى هذايا مالوغوزمون. دونك احنا شنو باش نعملوا؟ باش نقوموا بالتجهيز الكامل كو سوا معناها بلي زيكيبمون ميديكو اي بارا ميديكو، وزيدا باش نخليو المجال للاطباء يعني يكون باهي، باش نوفروا لهم كيف كيف لي بيغو لي زارموار كل شيء، الفروشه معناها من الاول للاخر. ندعي معناها الناس الكل معناها باش يعاونونا معناها على هالاكسيون
1: هذيا ولا يجيو بولا بالكوست فاصون منه فن ومنه نعاونوا زاد كيف كيف وحتى العباد تحب تعمل دي دون ماذا بينا زاد العباد معناها لي جون سانجاج واحنا في شهر خير
3: اكزاكتومون اي مواطن وسبيسيالمون اطفالنا معناها يمريت باش يكونوا عندهم يعني نوفروا لهم اللازم
1: لازم لازم لازم اليوم مهم برش خاصة وقت نحكيه على مستشفى اليوم جهوي محمد ثلاثة لبناء بنعرفه بفما عديد من النقائص نعاونه اليوم احنا نعاونه الدولة مبعضنا نعاونه المجهود اليوم متاع المجتمع المدني راهو مجهود يثمن ويتحكي عليه هذك علاش اليوم نفرحوك في كل مرة فما هكا ديزاكسيون واحنا ديما في موزايك ديما اوني توجور لا بور لا بون كوز باش نعاونوا باش ندعيوا الجمهور انه يمشي نجموا نلقاو الليبيي على تذكرتي بوانتين فوالا بان بري سامبوليك اللي هو 50 دينار مقابل هالسهرية هذه الحلوة نمشي وكيف كيف اون فامي علاش لا منه نستمتع بالفن ومنه زاد كيف كيف اون كونتريبيو لانه اليوم لي فون اللي حشتنا بهم سي معناها سي دي فون اللي 200 مليون مهم برشا
3: يتكلف اوزالونتور دو 200 دينار
1: هيك نقولوا بانه زاد كيف كيف يفا سوفي دي في باش يحسن حياه معناها الاطفال اللي موجودين في جهه نابل الكل وبلاد تونس الكل بطريقة جنرال
3: احنا ديجا عملنا قسم الاطفال بصالح عزايز المرضى بالسرطان عملنا زيد لا شومبر دو ستيريليزاسيون في البيبرونري في المستشفى عملنا زيد لا شومبر دو ستيريليزاسيون في قسم الانعاش في عبد الرحمن مستشفى عبد الرحمن ميمي بارينا لو سيرفيس ديماتولوجي في مستشفى عزيزه عثمانه يعني نحاولوا معناها باش نعملوا مجهوداتنا معناها
1: لا ما شاء الله عليكم الحقيقه فريمون بعدين حاجه تعمل كيف نحب نحييك برشا لاسماء بن زيد عضو جمعيه خرطاج الافق ونعاود نذكر Save the date نهار 10 مايو إن شاء الله في مدينة ثقافة سهرة العندليب للفنان هلال بن عمر ونعود توجور بولا بون كوز من أجل أنه اليوم نهيئوا قسم جراحة الأطفال بمستشفى الجهوي محمد تلاتلي بنابل نحب نحييك وحيي كافة يعيش بخيرك لمود لفان لله
3: يفضلك زادة موجودين احنا على لي ريزو سوسيو إلا كان معناها فما شكون ما ينجمش يحضر نهار 10 مايو موجودين على لي ريزو سوسيو ينجموا معناها يتصلوا بنا باش يتبرعوا مرحبا بهم
1: مرحبا بالجميع ولا
3: وان شاء الله ديما نعم نداء للاطباء للفنانين للناس الكل معناها للمواطنين
1: ان شاء الله على كل ان شاء الله يتعدى حفل ممتاز وان شاء الله زاد كيف كيف اليوم تواصلوا فيها المجهود هذا لانه مجهود يذكر فيشكر تحيه كبيره ليك الاسماء بن زيد شكرا جزيلا ليك عضو جمعيه قرطاج الافق ضيفتنا اليوم في حدث على كل سنه يعني نمشيو في تفي مازال لنا 3 دقائق على الاخبار نمشيو للتوب 3 يلا بماي Top 3. شوفوا تغني أكثر تغني تسمعين في مصر باش نبداو بالمرتبة الثالثة الهضبة عمرو ذياب في يا بابا.

0: راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد في لقائه بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ استعداد مؤسسته لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي سواء للتمويل أو لتوفير الدعم الفني، لافتا إلى الحرص على مزيد دعم الشراكة القائمة بين البنك وتونس في إطار أولوية تونس وأهدافها التنموية. والجانبان يشيران إلى أهمية تكثيف التنسيق بين فرق العمل بما يساعد على التسريع في ضبط محفظة المشاريع للفترة القادمة، فضلا عن السعي للاستفادة من كافة الآليات التمويلية المتاحة لدى البنك. مكتب مجلس النواب الشعب ينظر في اجتماعه اليوم بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة في عدد من مقترحات القوانين المقدمة من قبل مجموعات من النواب ويقرر إحالتها إلى اللجان المعنية. ومن بين هذه المقترحات مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، فضلا عن مقترح قانون يتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض أطفال، وآخر خاص بالإحاطة بالمتقاعدين. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بسجن موظف محاسب بإحدى الوزارات لمدة 6 سنوات مع حرمانه من ممارسة الوظائف العمومية وتخطئته بمبلغ 44 ألف دينار، وذلك على خلفية تورطه في قضية استيلاء على أموال عمومية. وتفيد معطيات القضية بأن المتهم الذي كان يشغل خطة محاسب استولى على مبلغ مالي كان مكلف بإيداعه بالحساب الخاص بالوزارة قبل أن يعمد إلى تحويله لفائدته الشخصية. ولإخفاء عملية الاختلاس ادعى المتهم تعرضه لعملية سلب من قبل شخصين.

0: على متن دراجة نارية زاعما أنهما افتكا منه الحقيبة التي تحتوي على الأموال تحت التهديد، غير أن الأبحاث كشفت عدم صحة روايته. عالميا، الاتحاد الأوروبي يعتبر أنه من المقرر أن يتم إبلاغ شركات الطيران بأن تأثير الحرب الإيرانية على السياحة لم يصل بعد إلى درجة الخطورة التي تبرر اتخاذ تدابير طارئة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع حسن وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس على كل

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس وقايد تربح تتسويت في روح تربح
0: تروح تربح.
1: نمشيو إلى قفصة عاصمة التاريخ معنا لسندس الذيبي 30 سنة قايمة. عسلامة سندس. مرحبا يا أختي.
2: أهلا وسهلا. عسلامة سحسن.
1: شحوالك لباس عليك أمورك طيبة؟
2: الحمد لله الحمد لله لباس الحمد لله.
1: يا ربي يرضاك الله سندس. أيوا شحوالك شحوال الامتحانات تو بكالوريا بيضاء هكا ولا باك بلون ولا
2: غادي نعصو تو على الباك بلون تو
1: إن شاء الله ربي يجيبك سويه بالله سندس. أي لله حاضرة أسئلة سهلة مهلة في الثقافة العامة إن شاء الله زينة. اوكي بعدك حسي ذهول لي مدام سنت هكا ولا اي
2: نتاع ولدي انا بعد
1: ربي فضله ربي فضله مدام سنت. يلا حاضره مدام قولوا واحد عمري. اثنين ثلاثه يلا جو. شنو هي عاصمه البحرين؟
2: المنامه.
1: تري بيان. شكون يقدم برنامج كلوب ويكاند كل ويكاند على موجه موزايكا فام؟ ملكه الفايبس جود فايبس
2: سسوكي.
1: اوبا والله ما شاء الله عليك. شكون الف حدث ابو هريره قال؟ تونسي تونسي تونسي تونسي وزير تعليم عالي كان قبل كيف كيف وزير تربيه تعليم. تربيه شكون؟
2: باس باس
1: باس يلا باش نعطيك اخر شوط باش تربحك معنا ال 200 دينار. سؤال ساهل ماهل مدام ماي تعرف تحسب مليح ولا ليه؟ ترى خمسه في الخمسه مع خمسه قداش يجي؟
2: 30.
1: ما صلي عني بيعليك مبروك عليك الميتين 200 دينار كاش من ديمو زي كفاف. هيا انا شكون تحب تسلم وسنت سبيه ياي
2: نسلم على دارنا الكل على اولادي صوتي انا مريض هذاك
1: بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك ان شاء الله لاباس. تحياتنا ليك ولكل مستمعاتنا ومستمعينا في ولايه قفصه. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على الوفاء نتاعكم. تحيه لكم وين ما كنتوا. احنا نكملوا بعضنا ان شاء الله في على كل سين حتى لسته نتاع العشيه.
0: تروح تربح
3: أمون اللي
4: تيهاك زيه وعمل جو.
5: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية.
4: صحة صحة ترى وريني قدش وليت.
5: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي لله وصلي عني بي.
4: تيهاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليكم اوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم من جديد. تحية لكم الناس الكل. مرحبا أميمة. أهلا وسهلا. كيف الحال؟
7: الحمد لله.
1: اليوم بلاك أند ريد ما شاء الله عليك. تري تري بيان. هذوما زوز ألوان
8: ريد عاد مش وايت.
1: بلاك أند ريد.
8: صحيح سمعت وايت سامحني يا ماما. وذنية مصدعة.
1: بلاك أند ريد
8: وذنية مصدعة بحكم
1: تحب البلاك ولا الريد؟ نعم. شو تحب؟ شو الألوان اللي تحبهم؟
8: والله لي دو كولور هذوما نحبهم بصفة خاصة.
1: تتفق هكا هي بلاك. انا لبس دبل بلاك وهي لبس بلاك اند ريد. شفت كيفاش الامور واضحه والحمد لله.
7: يلا باش نمشي فما
1: دريش بلاك اند ريد ما شاء الله عليك. هاو عنا الوايت وحدين اخويا تبارك الله عليه مليكه هابطه من السماء ترفرف تقول انت. يلا سيدي نمشي تسويت الاسم على كل لسان. يلا
0: اسم على كل لسان.
7: أكدت وزارة الصحة أن الأنظمة الغذائية للدولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها ما تعوضش المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف طبيب. ودعت المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية وخاصة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كما السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والجهاز الهضمي والنساء الحوامل وكبار السن والأطفال والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة. دعتهم إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعاتها دون استشارة طبيب مباشر أو أخصائي تغذية مؤهل. وشددت على أن فقدان الوزن السريع أو الشعور بتحسن ظرفي أو تداول شهادات وتجارب شخصية على الإنترنت لا يعتبر دليل علمي على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض. من جهتها دعت رئيسة قسم بالمعهد الوطني للتغذية وطبيبة والأستاذة في أمراض التغذية شيراز راشد عمروش في تصريح البرنامج صباح الناس المواطنين إلى استقاء المعلومات الصحية من مصادر موثوقة واستشارة مهني الصحة قبل اتخاذ أي قرار ينجم يأثر على علاجهم أو سلامتهم. وأكدت أنه ما يمكنش تغيير النظام الغذائي أو العلاجي دون استشارة طبية للحفاظ على صحتهم.
9: اي صحيح المده الاخرانيه جاوا العيادات نتاعنا يعني مرضى يتسائلوا عليهم الحقيقه ما يوقفوش دواهم خاطر مرضتنا احنا مثقفين جدا يعني راهي اللي متداوله في شبكات التواصل الاجتماعي ومصادرها مختلفه راهو احيانا مؤهلات الناس اللي تعملها مؤهلاتهم المهنيه والعلميه والطبيه غير معروفه او راهي المعلومه هذيك تحتمل الخطا قبل ما تحتمل الصواب وماذا بيهم زاد المستمعين من مرضى او غير مرضى ما يستقيوا المعلومه كما قالت وزاره الصحه كان من طبيبهم المباشر في حاله الامراض المزمنه ولا طبيب العائله طبيب المستوصف الصيدلي اللي بحذاهم وكان باش يعتمدوا زاد على مواقع الانترنت ما يتجهوا كان المواقع الرسميه كما موقع وزاره الصحه موقع المعهد الوطني الوطني كما مواقع بعض الجمعيات العلميه المعروفه لي سوسيتي سافونت اللي كلها معناها اطباء هذا أهم حاجة معلومة إذنها توصل اليوم توا نجيو لحكاية تبطيل الدواء ومعناها والتساؤل على تبطيل الدواء رو الحمية تلقى في بعض المواقع ثم ينصحوا بحمية رو مش كل الحمية تلقاها على الانترنت معناها صحيحة بصفة عامة الحمية اللي ينصحوا بها الأطباء ما ثميش غنى عنها في جميع مراحل المرض يعني من الأول للآخر وراهو نافعة للبدن في جميع الحالات وأهم حاجة فيها أنها تمكن من تحسين فاعلية الدواء في حد ذاته.
1: هذا الأبرز ما قالته اليوم ضيفة جيهان ميلاد اليوم الصباح ونقول لكم بأن تنجموا تلقاو الانترفيو انتغرال مع بروفيسور شيراز عمروش على الباج متاعنا موزيك فام وكيف كيف على صباح الناس باي موزيك فام نعرفوا بأنه دكتور العوضي الله يرحمه وينعمه الدكتور اللي حل بلبلة في شبكة التواصل الاجتماعي بحسب الرجيم متاعه معناها الغريب اللي برشا ناس يقولوا أنه
8: طيبات
1: الطيبات ولا فما يقول لك شكون بريت منه فما شكون يقول ليه اليوم العلم يتدخل ووزارة الصحة لهنا تتدخل تقول لك اليوم يلزم يزينا من هاللعب هذايا ويزينا من هالعبث هذا اليوم راهو هذا من الرجيم الطيبات راهو ما ينفعش واللي يحب يمشي يعمل رجيم ولا يبدل يعمل ميجين دو في فانه ينجم يمشي يا اما للي ميتسان تاع ميتسان فامي ولا لوندوكرينولوج ولا يمشي نوتريسيونيست الناس اللي مختصة في هذا اما هل من مخك وطبع وصفات على الانترنت راهو هذا حاجات ما أنزل الله بها من سلطان عيطة
8: ومش ممكن هذا بركة أحسن معناها مش مرتبط البيان حسب اعتقادي بالنظام هذايا الغذائي بتاع الطيبات هو مرتبط بهاللهفة اللي وليت على اتباع الرجيمات هو نوع من الهوس متاع تخفيض الوزن اللي وليت العبيد مستعدة تتبع أي نظام غذائي اللي تم الترويج ليه كوسيلة مثلى تخلي متتبعه يستجيب للمعايير الجمالية اللي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات على أنها مثالية دونك فما شعور عند برشا ناس أنه قيمتهم مرتبطة بشكلهم وبوزنهم وفما زادة في المخيال الجماعي ربط بين النحافة أنك تكون ضعيف وزفالت والنجاح ينظر كلك سورت للنحافة كدليل على الانضباط وإلا الجاذبية وإلا حتى التفوق معناها هذيكم لنغم متاع الجمالية ومتاع التفوق ومتاع النجاح دونك تلقاهم يلوجوا على وصفة سحرية اللي تحقق الهدف هذا بأسرع وقت باش نولي أنا ندخل فكل لنغم متاع الجمالية هذيك المتعارف عليها واللي يروجونا فيها عبر البويسك ولا عندهم طول السيبور ولي سيبور متوفرين بطريقة معناها كبيرة ياسر اللي هما وسائل التواصل الاجتماعي والامباكت هو حيني معناها تصور توصل لك على الانستان مام الانستان تي الفيديوهات كل شيء دونك الناس تبدأ تلوج في الوصفة السحرية هذه اللي باش تحقق الهدف هذا بأسرع وقت تدخل فك المعايير الجمالية المعترف بها وعليها وكان هذا ما حصلش يلوجوا على بديل آخر والأمر ما عادش هو صحي ما عنده حتى معايير صحية هي معايير جمالية استجابة المعايير جمالية خلي التنسيق ورا كل حد يطمعك بأن هالمعايير الجمالية تنجم توصل لها في أسرع وقت ممكن وهذا بدوره ناتج زيادة من تركيبة المجتمع اللي ولد فيها أيضا برشة تنمر فيها برشة معناها تعليق من نوع معناها اليومية من نوع ياسر سمنت ولا ياسر ضعفت معناها لي دو في لي دو سونس تأثر سا امباكت اوتوماتيكمون الانسان في مخيلته في مخه يولي يولي فونكسيون بارابور سا نسمنت ضعفت سمنت برشا ضعفت برشا شنو يلزمني نعمل باش نرجع في لي نورم فوالا هذا هو دونك التبيه واجب ويعطيها صحة وزارة

0: طول هالنظم الغذائية وتدخل من بعد معناها يطمعوك بكل آية إيسي بليش ومن بعد آية ادفع وإلا تفرش الفيديو للآخر تضرب 20 ولا نص ساعة ولا 3 تروكر دور وانت تفرش في الآخر ما تلقى شيء تلقى انك يلزمك تمشي باش تشري. انا جو سوي كيوريوز دو ناتور و جو سوي اوسي جي لا ديفورماسيون بروفيسيونيل بيسك نتبعوا الحكايات هذوكم بيسك مرشحين باش نحكيوا على كل المواضيع. بالحق معناها الكم الهائل من الأنظمة الغذائية اللي ولات متوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها وحتى عباد عاديين اللي يجي يحكي لك ويحل مش حتى طبيب ولا أي عبد معناه يحل ويقول لك وأنا جربت هذي وعمل ويعطيك معناه شنو يلزمك تعمل. دونك صحيح يلفو فيغ اتنسيون خاطر من الأمور الجمالية والمعايير الجمالية نجم تتحول إلى نكبة صحية ومشاكل صحية كبيرة برشا من بيرت دو غلوسيد دو بروتيين الميسكل يضعف المخ يضعف معناها فما مخاطر صحية كبيرة على الجسد. دونك حذاري وحذاري
1: حذاري وحذاري جدا. وكي نرجع لوزارة الصحة والبيان متاحة اللي هو مهم برشا لأنه فيه تحذير وفيه أيضا النصح تقول لك صحتكم أمانة لا تغيروا علاجكم أو نظامكم الغذائي دون استشارة طبية. في الاخر راهو وينجم كيما نعاودوها الدواء يمشي مع اكس ما يمشيش مع ايغريك ريجيم يمشي مع اكس ما يمشيش مع ايغريك. دونك اليوم الانسان بقدر المستطاع ينجم ياخذ نصائح اوكي اما العباد اللي تعاني من امراض مهما كانت الامراض يا ربي يشفي امه معناها الامه قاتبه كيف ما يتقال في الاخر ردوا بالكم بقدر المستطاع ابعدوا على هل الناس اللي ساعات يدي شغله طوم على سوغ انترنت معنا باش نبداو واضحين. فما ناس تتحيل وفما ناس ده كيف تنصب روحها بانها اطباء والا عندها مياك في من الخبره يقول لك اسال مجرب ما تسالش طبيب. ليه اسال ديما طبيب ما تسالش مجرب؟ المجرب راهو ما عنده ما باش ينفعك راهو
2: لا واللي مجرب نجم من النظام هذاك ينسحب على حالته هو الشخصيه
1: exactly.
2: ما ينسحبش على حالات اخرى. هو وسائل التواصل الاجتماعي جرتنا لشيء مهم جدا كونه تم مبدا جديد اسمه مبدا عدم الرضا عن النفس في كل شيء اللي هو في البدن في الشعر في الوجه في الدنيا وياثر زياده على التوازنات النفسيه بتاع البشر يخليك غير راضي لا على مشيتك لا على طريقه كلامك لا على لبستك لا لانك كل يوم قاعد تكتشف وتشوف من خلال الوسائط هذه الحاجات اخرى مختلفه عليك اللي هي تحكمها اهواء اخرى ينجم هذا ياثر على عاداتك الغذائيه ياثر على
0: لبستك
2: على مشيتك على كيفاش تتكلم على كيفاش تتعاملك
0: وين تمشي
2: فوالا. دونك ونشوفوا في هالوسائط هذه شهادات حيه من ناس راهي الشهادات هذه تنجم تكون احيانا مشبوهه لاني مدفوعه الاجر يعني شهادات ماهيش حقيقيه ولانه الانظمه الغذائيه اللي قدموها الناس هذوما في الشهادات هذه تنجم تكون انظمه غذائيه ما يعني ماهيش امنه 100% وماهيش صحيه وماهيش علميه تماما. دونك لازمنا ناخذ على الاعتبار كونه المساله فيها برشا فلوس فيها نش تسوق الافكار تسوق المنتجات غذائيه وغيرها والان اللي نشوفوا فيه لانه كنا نحكيوا معنا كل مره نحكيوا على نحكيوا على الغش اليوم نحكيوا على كل حاجه نحكيوا على الدوباج نسميه الدوباج في كل شيء رغبه منا في كون زدنا نتفوق وزدنا نكونوا خير من الناس كلها زدنا نكونوا اشب من الناس كلها. لا ما فماش راه الناس ما تشبهش
1: بعض اي كانه اليوم ولينا في قالب واحد كما قالت عايده في
0: الاخر تطبق المعايير معينه معناها يلزمك تخلط لهم
1: الكل يلزم الناس الكل تشبه لبعضها. انت شوف اليوم الموضه اللي انا مع ان انسان يحسن من روحه ويحسن ويتلهي بروحه وكل اما اليوم الناس تشبه بعضها الكل
2: بشكل امن
1: الناس الكل تنفخ وتفش وتزرع وتعمل وتعمل في حاجات اللي
0: بنفس الطريقه
1: بنفس المعايير معناها الولي واليوم رجل شبه لبعضها ونساء شبه لبعض حس عليهم راه حتى عند الشباب راه كي يعرضوك اليوم صغار في يبداو اون بوند ماشين عايده ولا العظيمه كلهم كيف نفس الكوب نفس اللحيه نفس اللبسه نفس كيف
2: نفس طريقه الكلام
1: ستيريوتيبي كلهم راه تدخل القالب والا فانه تكون عرضه للتنمر.
0: دونك سنوات قبل حسن سنوات لها برشا كي نقول لك سنوات معناها 15 سنة ولا اكثر مشينا في مناسبات لبنان في بطولات عربيه في لبنان كانت كنت انا معناها نستغرب ياسر اني نشوف مثلا البنات الكل كي كيف كيف فرد ستيل ماني متفرقش بالحق ما تفرقش. هما وقت بديت عندهم الظاهرة مزيت مخلطت النيش احنا في تونس في الوقت ذاك اللي يحكي فيه حسن اللي تنفخ وتفش وتعمل و...
1: و...

0: فرد فورمة متاع فم وفرد فورمة متاع بومات وفرد فورمة متاع عينين وفرد فورمة متاع ابتسام
1: متاع جوليا روبرتس
0: وفرد فرد مكياج معناها أببري بالحق أنا بديشي نحن وقتها
2: كيفاش
0: يسري شبهوا لبعضهم لليبانيز كلهم محليهم مزيانين وفرد ستيل وفرد شعر وفرد مكياج والكل توا هي السنوات الأخيرة وصلت لنا احنا الفاق هذه توا تشوف في نفس الحاجات معناها عنا في تونس أما بعد ساعات بشعوهم أكثر من لازم حتى تبدأ تنفخ تنفخ تنفخ حتى الوجه يولي ديفورمي ما عادش تعقلوا العبد فم برشا عبيد أنا نعرفهم حتى من ميداننا ما عادش عقلهم والله بالحق الوجه يظلي معناها كانت محلاها تغيرت كومبليتمون معناها تغيرت ومش في البوزيتيف فورسيمون دونك هذه هالمعايير الجماليه هل يعطيو فينا معناها هل يتبعوا فيها في مواقع التواصل الاجتماعي وهي من بعد كي تخرج لك مكان لايف ولا الواحد وتغسل وجهه تقع في سينا اخرى معناها وتعمل لك كل فيلتر وكل واحد ويظهر يا شنية هذية وهي بلاش فيلتر بلاش مكياج بلاش حتى شيء ترجع انسانة طبيعية شو معناها خايبة راو
2: ليه كل واحد
0: تسوق لك انيماج تسوق لك انيماج متاع اكل لابوتيل يلزمك انت تخلت لها راو وهاو كيفاش مش تخلت لها دونك هذيك الجري وراء المعايير هذه المثالية خليت الناس التاجر بصحة العباد عبر
2: وتجري وراء الوهم وتجري وراء الوهم هذا هو ما نحبوش
0: الناس الغذائية
2: تجري وراء الوهم هذاك هو نستشيره ديما الطبيب
0: كونوا أوتنتيك يا ناس مثال
2: اي فلا اكزاكتوم ونتصالحوا مع أرواحنا وربي يهدينا على أبعادنا اسم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية هذا على كل لسان حتى للستة متاع العشية تحية ليكم مستمعاتنا ومستمعينا وينما كنتوا نقدم بعضنا إن شاء الله حتى للستة حبيت نحكي لكم على عيد ميلاد 25 الكارفور لزيبر مارشي كارفور تحتفل بعيد ميلادها 25 تو 25 سنة برشا عشرة برشا دليل برشا محبة وبرشا زدة كيف كيف ثقة بين كارفور وحرفاء الكرام هو اللي معاهم وكوتيديان باش يعاونوا مقدتهم الشرائية وباش يودهم زدة بأعز لو بروموات بدينا الاحتفالات كما قلنا من شهر أفريل من 15 أفريل ونواصلوها حتى 10 مي الجاري نقول لكم بأنه عندنا أكثر من 200 ألف دينار للربح تو سامبلومون يكفي انك تمشي واحده من زيبر مارشي كارفور المرسى كارفور مولفسوس والا كارفور مولفسفاكس فانك تلقى لي بون ديجيتال غادي كتعدي لا كارت وفاي تعمل لونجيسترومون وتدخل في التيراج وسور وتربح ان شاء الله معانا ان بون داشا بقيمه 5000 دينار من اهداء كارفور وما تنساوش تاع المثلث ده كيف كيف على الكتالوج اللي تلقى فيه دي زوفر اكسبسيونيل مدام امل الزويري من صفاقس هي سعيده الحظ اليوم عديت لا كارت وفاي نتاعها على البورن ديجيتال اللي موجوده في مول اوف صفاقس وخرجت معانا في التيراج نعود نذكر بأن التيراج وصور هذايا راو يقوم به عادل منفذ دونك التيراج وصور هذايا عادل منفذ يقوم به مدام أمل كي مشيت تقضي من كارفور مولف سفاكس فأنه عديت على البورن ديجيتال غاديكا وقيدت الاسم امتاحة وتعديت معناها في القرعة ونقول لها مبروك عليك مدام أمل مرحبا لله أهلا وسهلا
3: عسلامة
2: مرحبا اش حالك هاي شنين الامور امور طيبة
3: لله.
2: ايوه دونك تمشي ديما تقضي من كارفور للا
3: اي
2: مشي تقضيت من كارفور اي كيفاش سوفون دونك احكي لنا كيفاش شكون اللي قايد لك في لي بورن ديجيتال غادي كلي موجودين
3: والله لقيت شكون غادي بنية قايد
2: وي قال لي يقول لك انا للا مبروك عليك الامال مبروك عليك ال 5000 دينار موضة شافت 5000 دينار شنو تشري بهم قال لي من كارفور ترى شنو اللي ناقصك
3: الالكتروميناجي اللي
2: ناقصني الالكتروميناجي تري تري بيان وديت العائله زاد كيف كيف مدام ولا اي ان شاء الله مبروك عليك الا تصرفوا في الخير وان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير وما تنساش ديما لا كارت وفيه هذيك كارت التليل هذيك اللي تلقى فيها اعز لو بروموات انتم عملوا كيما مدام امال ومشي وزاد كيف كيف في الاقرب يبغى مارشي وقيدوا فك لي بون ديجيتال مازالت الفرصه معناها متاحه حتى 10 مايو 2026 ما تنساوش زاد كيف كيف انتم تقضيو تلقاو ديزانيماسيون تلقاو
1: تلقاو إذاعة داخلية وتلقاو أيضا لبخومو دي جور. لبخومو دي جور لليوم نهار 8 اليوم بلتو نهار اليوم نهار 7 مي 2026. معنا مشكة بين 7 و 8. دونك شميز أم مانش لونغ دو لا مارك تيكس اللي تعمل الكيف نلقاها ب 29 دينار 900 مليم في بقعة 49 دينار 900 مليم. دونك اليوم لا برومو نتاع لو 7 مي 2026 شوميز أم مانش لونغ دو لا مارك تيكس تلقاها ب 29 دينار 900 مليم في عوض 49 دينار و 900 مليم. ما تنساوش زادة كما قلت لكم تعملوا طلة زادة على الكتالوج اللي أصدروا كارفور بمناسبة عيد ميلاد وتلقاو ان كتالوج ديدي avec des promotions exceptionnelles. Donc tabou jdid zed kif kif على les réseaux sociaux تاع Carrefour Tunisie على Instagram على TikTok وعلى الباج Facebook وعلى زد كيف كيف مختلف الموقع نتاعهم زاد وين تنجموا تلقاو لي زوفر اللي يودكم بها Carrefour بمناسبة عيد ميلادو. احتفالات متواصلة ان شاء الله حتى 10 مي 2026 في مغازات Carrefour المرسى, Carrefour Mall of Sfax et Carrefour Mall of Sousse.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
4: سيد المدير العام, سيد مدير الموارد البشرية, الخير جاي في ثنية. قالك بلوكسي وكلوب بريفيليج عملوا شراكة ذكية. ديزابونمون بلوكسي باي بريفيليج تعطيهم الموظفين هدية يتمتعوا بتخفيضات حتى 50% على المصاريف اليومية, الماكلة واللبسة والتفرهيد وحتى الراحة النفسية. هما تتزاد لهم القدرة الشرائية وانت تزيد في المردودية. نمروهم 29 570 570 وزيد انت افهم الحكاية شنية.
5: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
6: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مي 2026 بمدينة الثقافة الشيدلي القليبي. الدخول مجاني, كونوا في الموعد, جوائز مهمة في انتظاركم. صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مي 2026
7: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة وموزايكا فام.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. تحية لكم وين ما كنت تسمعوا فينا على موجات الأولى في تونس. حبيت نسلم عليكم تسمعوا فينا على موزايك اف ام بوان نت في قطر. تحية كبيرة لصغارنا في قطر, بنيتنا ووليداتنا. اليوم نحب نسلم على زميلنا بشير الصغاري وزميلتنا كيف كيف نسرين سميدة موجودين في قطر اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلاد بنوتتهم ريام الصغارية اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها 18. نحب نقولوا لها كل عام وانتي حية بالف خير, نحبوك برشا برشا, متوحشينك برشا برشا, ونقولوا لك ان شاء الله كل عام وانتي حية بالف خير يا ريام يا مزيانة. ان شاء الله ربي يعطيك نجاح ويعطيك الخير وربي يفضلك ان شاء الله. الا زملائنا بشير ونسرين وكل عام وانتي حية بالف خير يا ريام يا مزيانة. هابي بيرثدي تمشي لصديقتنا اليوم منى عزوز دو لا بار دو سا سور إينيس عزوز اللي تقول لها ربي خليك ليا كل عام وانت حيه بالف خير. انت مش اختي الكبيره بركه, اما انت راك اختي ونيستي وكيف كيف دمي زيدة كيف كيف. الله ينحيك عليا وإن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير. نسلم عليكم الناس الكل ونسلم على صديقنا عبدو من زغوين زيدة كيف كيف اللي يتمنى هابي بيرثدي لخوه زيدة وصديقه الكبير سيف التبيني اللي يحتفل بعيد ميلاده ويقول إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير وربي يخليك لأصحابك ونحبوك للناس الكل وربي يعطيك الوقت الطيب.

0: صوت واخترت على اغنيه لومبوتياج تريجل لي سي في اغنيه لومبوتياج في اخر الموجات الاولى في تونس قناديه محمد علي السويسي هزنا لوين تريجلايتك
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش
2: أريدو طور عالمك
3: أي سيدي مرحبا بكم هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم انستغرام قاعد يتستي في لابيل جديد اللابيل هذا اسمه كرياتور إيا ولا إياي كرياتور معناتها لابيل ولشكون موجه الشيء هذا اللابيل معناتها بشي تزيد بحد الاسم متاع الكونت بالنسبة للي كونت اللي يعملوا بوبليكاسيون بشكل مستمر لمحتوى جينيري بالذكاء الاصطناعي الحاجة اللي زمنا نعرفوها هو أنه اللابيل هذا بش يكون بطريقة أوبسيونيل يمكن يسر في مرحلة أولى يعني مولا الكونت هذا يختار هل ما إذا المستعملين ولا الفان متاعه يشوفوا اللابيل هذا وإلا لا يحب يزيدوا بحث الاسم متاعه وإلا لا كما كالبادج الأزرق لكن كما قلت بطريقة أوبسيونيل نحب يكون ظاهر وإلا لا والهدف من شركة ميتا وبتبيع من انستغرام هو أن يكون فما أكثر شفافية بالنسبة للمستعملين متاع الكونتوني هذا بشكل يظهر ما إذا مولا الكونت هذا قاعد يخدم في المحتوى متاعه يستعمل في الذكاء الاصطناعي بالنسبة للمحتوى متاعه أم لا يزمنا نعرفوا حاجة هو أنه انستغرام عنده القدرة التكنولوجية أنه يعرف ما إذا الكونتوني اللي قاعد يخرج من كونت معين معمول بالذكاء الاصطناعي أو لا يعني الباج هذية مش طريقة باش تعلن فيها وتقولوا يا انستغرام راني قاعد نخدم بالانتيليجنس ارتيفيسيال انستغرام يعرف الشيء هذية لكن كيف قلت هي مسألة متاع شفافية ويمكن يسر تولي مسألة إجبارية بالنسبة انستغرام في المستقبل المهم هو انه التيست قاعد توا صاير مع عدد محدود من لي كونت في بعض البلدان في العالم ومن المنتظر انه الديبلومون باش يكون على نطاق اوسع عالميا في ظرف اسابيع قليله حسب الكلام نتاع انستغرام اللي لازمنا نشيروا له هو انه تحط البادج هذا والا لا تختار انك تظهر ككرياتور ايا ام لا هذا ما ياثرش بكل على الريتش وعلى الكونتوني بالنسبه للاستعمال نتاع المحتوى بتاعنا على انستغرام مازلنا مع الذكاء الاصطناعي لكن نحكيو المرة هذية على اللي موديل متاع الذكاء الاصطناعي الموجهين للديفلوبمون ويب ونحكيو على الترتيب بالنسبة لشارمي من عند ويب ديف ارينا الترتيب هذا يعطينا التوب 10 متاع اللي موديل الاكثر استعمالا والاكثر بيرفورمانس بالنسبة للديفلوبمون ويب وفي ترتيبات اخرى بالنسبة لاستعمالات اخرى بالنسبة للذكاء الاصطناعي اللي لاحظوه بالنسبة للتوب 10 هو عودة تشات جي بي تي للتوب 10 ردوا بكم ماهيش في مرتبة متقدمة لكن فما دخول لموديل ما عند شركة ميتا وشركة ميتا غايبة عندها مدة طويلة على الترتيب هذا وعلى التوب 10 حتى نحكي وين خلطت ميتا لكن زاد اللي لاحظوه هو انه كلود عنده السيطرة الكبيرة بالنسبة للتوب 10 هذا في المرتبة الأولى قاو كلود أوبيوس 4.7 ثينكينج في المرتبة الثانية قاو كلود أوبيوس 4.7 المرتبة الثالثة قاو فيها كلود أوبيوس 4.6 ثينكينج المرتبة الرابعة كلود أوبيوس 4.6 في المرتبة الخامسة قاو جي ال ام 5.1 وفي المرتبة السادسة قاو كلود سونيت 4.6 في المرتبة السابعة قاو كيميكي 2.6 في المرتبة الثامنة قاو ميوز بارك عند شركة ميتا في المرتبة التاسعة مرة أخرى كلود أوبيوس 4.5 ثينكينج ونقاو في المرتبة العاشرة جي بي تي 5.5 هاي تعرفوا مليح انه 2026 هو عام تغيرات مهمه بالنسبه للمارشي نتاع لي سمارت فون بليابل اولا نظرا لانه شركه ابل باش تدخل في المارشي هذا ومن المنتظر انه دخول ابل باش يحدث ضجه كبيره وتغييرات جديده بالنسبه للمارشي هذا الحاجه الثانيه هو انه ابل باش تعتمد على لي زيكرون مصنعين مع شركه سامسونج على الاقل في لي دو ولا لي تروا جينيراسيون الاولانيين نتاع الايفون بليابل هذا والحاجه الثالثه هو انه الايفون بليابل نتاع شركه ابل شبه في الشكل متاعو للتليفون متاع شركة جوجل أكثر منه للجالكسي زي فولد متاع شركة سامسونج لكن اللي لاحظناه هو أنه فما تسريب خرج في بداية الأسبوع هذا والتسريب هذا يحكي على يعني تليفونات جدد مع عند شركة سامسونج ويحكي زادة على تليفون بليابل جديد راسيو جديد مع عند شركة سامسونج بالنسبة للراسيو هذا يأكد أنه الشركة هي بيدة قاعدة تمشي في ثنية متاع أنه يكون فما سمارتفون اسمه جالكسي واي وايد فولد النو دو كود نتاعو اشويت في الكواليس نتاع شركه سامسونج, والتليفون هذا يظهر ياسر باش يكون حاضر في الصيفيه الجايه. دونك سامسونج اذا كان صحت الاخبار هذه فمش نلقاو عندها على الاقل تروا سمارتفون بليابل في صيفيه 2026 في الصيفيه الجايه, وواحد من لي سمارتفون هذوما ماشي في الشكل نتاعو في الثنيه نتاع الايفون بليابل اللي معمل عليه شركه ابل في سبتمبر الجاي. نشوفوا كيفاش تمشي الحكايه. الليك هذايا التسريبات هذايا جات مع عند اندرويد اوثوريتي, سيت هذايا ما يلعبش وقت يحكي على الاخبار هذايا. ولاحظوا انه شركه سامسونج يمكن ياسر ماشيه في ثنيه انها تكون هي المصنع, لكن زاد المنافس نتاع الايفون عن طريق ان جالكسي زد يشبه للتليفون نتاع شركه ابل. هذا بالنسبه لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت نتاعنا موزايك فين بونات.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا, وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية. حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح, هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك, وين كنتوا كنا معكم, وين ماشيين ماشيين معكم, واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس فيفغ سوغان. حياة جروب كومار.
4: فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتو ما في عينينا.
2: على كل سن

0: فريق الليسي على موجات موزايك FM. مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. سلام عليكم لسكول, شكرا لاختياركم موجاتنا. مرحبا بكم على موزايك FM.net, الموقع الاخباري الاول في البلاد. يلا نمشيو تو تسويت للناس تحكي وتحكي المرضية حوادث الطرقات. شكرا, ربي يحفظ الجميع.
1: ناس تحكي.
0: نرجعوا على تصريح العميد هيثم شعباني. شو قال أميمه؟
2: رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم شعباني أكد في تصريح لزميل برهان اليحيوي أن السرعة تقف وراء 39% من وفيات حوادث المرور على المستوى الوطني, بين أن الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 4 مايو 2026 سجلت 1444 حادث مرور, نجم عنه 409 قتيل و 1874 جريح وطنيا. وأشار إلى أن السرعة كانت تسبب في 23% من الحوادث هذية, الشيء اللي تسبب في وفاة 158 شخص, كما تسبب في 24% من الإصابات المسجلة في الفترة نفسها.
3: بالنسبة لإحصائيات حوادث المرور على المستوى الوطني منذ تاريخ 1 جانفي 2026 إلى حدود 4 مايو 2026, تم تسجيل 1444 حادث مرور, نتج عنه 409 حالة وفاة و 1874 جريح. رغم الانخفاض ب 26% على مستوى الحوادث و 25% على مستوى الجرحى, إلا أنه عدد القتلى ارتفع بنسبة 8%, حيث وطنيين سجلوا 12 حادث مرور يوميا وأكثر من 3 قتلى يوميا و15 جريح أيضا يوميا. السرعة هي أهم سبب لتسجيل حوادث قاتلة بنسبة 39%, والدراجة النارية مثل ركابها 38% من قتل حوادث المرور, ليأتي المترجل بنسبة 25% من إجمالي ضحايا حوادث المرور على المستوى الوطني.
0: هذا التصريح اللي تلقاوه, وكيف كيف السرعة المفرطة شبهها سيدة أميمة؟
2: السرعة المفرطة وكما أكدوا عديد المدخلين تعتبر من أبرز أسباب حوادث المرور اللي تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة, شيء اللي أكد على أهمية تكثيف حملات التوعية المرورية وترسيخ ثقافة السياقة الآمنة والواعية لدى جميع مستعملي الطريق حفاظا على الأرواح وتعزيزا لسلامة الجميع.
0: إن شاء الله طريق سلامة للجميع, وردوا بينا بقدر المستطاع. السرعة وما أدراك ما السرعة, اليوم ما عادش نحترمه في السرعة معنا. كان رينا رادار نقصنا, كان شنو دورية متنقلة نقصنا, ميسينو عندنا مشكلة مع السرعة يونس, معناها في الطرقات السيارة في في معناها في وسط سنتر فيل, والله العظيم مخك يقف بديك في المنزه واحد منزه خامس معناها يجري كارنوا يدي بشو أهجع مرا تعرف لهز
4: اي حد شر محمد خمس البارح
0: بس بعد غمال معناها كيس كبيره من الاخر كيس معناها في ضيق او كره معناها كره بضغط يا جوش وين وين الجامعه بالضبط
4: بالتحديد ديما ديما ديما عندي مشكله انا والله لضروره التحسيس بخطر معناها انت هل تراو انه مهم جدا وانه يشدوا الناس يقولوا يا ولدي راهي السرعه قاتله الناس تعرف لي السرعه قاتله يلزم بدائل اخرى
5: السرعه ما يرتد وما, وما يترتب عنها
4: كلش معناها السرعه الكلفه البشريه اللي
5: كلش معناها السرعه يونس معناها هو مش يجري بركه يجري ويحرق الضوء ويحرق البريوريتي ويتعدى في الانترسيكسيون من غير
4: الانترسيكسيون
5: دي صحيت
4: قدام مزايك ثبت مش ثبتني قالت لي كيك لي أي. وهي داخل في سون سنتر دي
0: بالذكاء الاصطناعي
4: قالت لي هاي بالكلام بالذكاء الاصطناعي هاي معناها وهي داخل في سون سنتر دي قدام هوني قدام
5: اي وتولي انت غلط وتقف انت في الضو ويزمر عليك شي تعشى
4: والله حشمت يا احسن
0: انا شفت ليش امي
2: ما شو عندها جبت ليش امي
0: على راي خذيت لك حقك مش بالذكاء الاصطناعي
4: الملاك
0: امي مش بالذكاء الاصطناعي بالذكاء نتاعها حتى تعرف تجيب تعرف تتكلم امي عرفت رايا وقفتها عند حد هو راه اليوم ايش نقول لك حاجه ما عادش نحترمه في اشارات المرور وراه السرعه الجنونيه راه قسم بالله المشكله اليوم في السرعه الجنونيه راه في مثلا في طريق السياره تلقى كراهب ولا تعدى ساعه اثنين تعدى كعبه تزغرت كما نقول انا تجري في الميتين يمكن بوتيتر تقول فليش معناه مع الكاليتي نتاع الكيس نتاعنا كيفاش ولا في وسط الاحياء الشعبيه راه ياما كوارث صارت يا عايده ويا يونس ويا مستمعات ويا مستمعين راه قديش من كميون وقديش من كار تاور كيران واللي يجري وعاد حدث ولا حرج معناه ما قالنا حتى حد على التاكسي الجماعي هذاك ما قال حدث ولا حرج كيف كيف يبدا ميخو رون بوان تهرب به ساعات الكرب واضح ولا هاو تخل في بوتيك هاو تخل في قهوه فورها كمين هاي تفكر ولا ليه ناس قاعدة في أمان الله معناها وهاو تخل في دخلوا في دار واحد ولا منهم مرة معناها قاعدة راش كريتوها ولا عندها سنين التالي التاكسي اللي طارت في مش كيفاش ولا في فوق جراج القوا هذيك تخيلها انت فوتوشوب وهي حقيقه معناها دونك اليوم السرعه الجنونيه هذه بالحق انا مع تجديد العقوبات كما قالت عايده مسهم في في مكتوب
5: الفلوس ماني ماني ماني
0: الفلوس برشا عقوبات وبرشا معناها حملات تحسيسيه نحسوا اوكي ونوعي اوكي
5: والله انا حسسنا حس بلي قديش من مره حكينا على والله العظيم اسمع مش احنا بركة راهو في وسائل الاعلام الكل باش ما نكونوا واضحين تسمع تسمع الناس على السرعة على الكل على معناها تخرج للكيس
1: تلقى حاجة أخرى
5: حاجة أخرى حاجة دنيا أخرى قلي
0: اكزاكتمو هذيك هو للأسف الشديد
5: الوعي نعملوا على الوعي
0: نعملوا على الوعي
5: هاي سيدي نعملوا على الوعي
0: نعملوا
4: على القانون
0: نعملوا على القانون إلا مع أنه قانون وعاقب خويا عاقب هذيك هو جيب الفلوس هذيك هي اللي بيها الفايد هكذا نختم معكم لفاندو على كل سين لليوم ميرسي انفينيمونسي يونس شكرا لك
5: شكرا
0: ميرسي وميمة
5: شكرا
0: سي هيديا ميرسي مروان ميرسي للحاج استقبل تليفونكم محبر 70 113 الف خليك تو سويت مع الجميله غفران العكرمي اخر اخبار الوطنيه والعالميه موجز السادي الساعه الاولى في تونس احمد عداله باخر الاخبار الرياضيه في سبور اكسبريس ريكاب سبور شوي اخر مع حيدر الشيرني واحد من الناس مع الشاكر كولتور بلوس مع مالك في تعويض الساميه والموعد الليلي واليومي مع يسري برشا موزيكا برشا ربح برشا اجواء تعمل ستارتين كيف في بنة لفام على موجات موزيك فام هذكم اي حاجه تلقاوها على الابلكيشن تاعنا موزيك فام سينو على موقعنا موزيك فام بوانيت انا احسن نتمنى لكم انكم تعديوا احلى الاوقات على موجات موزيك فام كيف كيف نعطيكم موعد غدوه ان شاء الله نهار جمعه في على كل سن جديد وما تنسوش بيناتنا ثقه بيناتنا محبه وبيناتنا عشره كبيره خليكم تسويت مع اخر المسلسلات الوطنيه والعالميه موجز السادسه على الاولى في تونس ما يفوتنيش زيدة كيف كيف انه اليوم نشكر الناس اللي تتفاعل معنا من خارج حدود هذا الوطن العزيز ونقول لكم شكرا من القلب ادم ان شاء الله
6: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية
7: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا فوكس وي فوكس اون يو
8: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 الى 10 ماي 2026 المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء
9: تحب تشري كهرباء فورد من غير تسبقه اليوم مصرف الزيتونه والفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل ايجاره 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان اشري فورد واتمتع بالقوه والرفاهيه فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn

0: مولاندور يودك بشنوازر يا لكريم، كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
3: أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور تيرميك إي إبريد. لا كام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
4: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها فكرتها وكبرت معاها. من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت، وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
5: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب محمد أمين الورغي يؤكد أن غياب أعضاء الحكومة عن أشغال اللجان والجلسات العامة في الغرفتين التشريعيتين طيلة شهر ماي لا يجب تأويله بشكل سلبي، معتبرا أنها مسألة عادية ومعمول بها وتتم بالتوافق بين الحكومة والبرلمان وترتبط بوجود التزامات مهنية أو وزارية. والمتحدث ذاته يشير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن هذا التعليق المؤقت للحضور الحكومي جاء بطلب من الحكومة من أجل تركيز الجهود على إعداد المخطط التنموي 2026-2030، وهو مشروع يتطلب سلسلة من الاجتماعات والتنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية وفق قوله. السجل الوطني للمؤسسات يعلم كافة الشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة والذين تختم سنتهم المالية في 31 من ديسمبر أن يوم 31 من جويلية 2026 هو الأجل الأقصى لإيداع القائمات المالية للسنة المحاسبية 2025. والمركز يوضح أن عملية الإيداع تتم حصرا عبر المنصة الإلكترونية التابعة للسجل، وتتضمن الملفات الواجب إيداعها كلا من القائمات المالية وتقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء مع محضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على هذه القائمات. إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم 3 ممرضين إثر حادث مرور جد اليوم بطريق الرابطة بين سيدي بوزيد وبير لحفي إثر اصطدام سيارة الواج بسيارة خفيفة. وحسب ما نقله مراسلنا بالجهة محمد صالح الغامي فقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي الإسعافات اللازمة، علما أن حالتهم وصفت بالمستقرة. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن الوضع الجوي هذه الليلة يتميز بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال الغربي مع تساقط البرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. يشار إلى أن الرياح تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور سحب رعدية. ختاما، وفي العالم استشهاد 3 من رجال الأمن وإصابة 4 بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت نقطة أمنية غرب مدينة غزة وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في القطاع اليوم الخميس. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع أحمد في سبير إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس.
7: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
8: أريدو، طور عالمك.
9: سبور إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشاراتنا الرياضية. البداية بتعيينات حكام الجولة القبل الأخيرة من رابطة المحترفة الأولى نهار الجمعة 8 مايو 4 متاع العشية. منتصر بالعربي باش يدير مباراة الهادي النيفر اللي باش تجمع في الهادي النيفر ملعب التونسي الاتحاد الرياضي بن قدام، باش يكون سفيان الورتاني في الفار في الملعب البلدي بالكرم. المستقبل الرياضي بسليمان يواجه مستقبل جيبس، محمد علي قروية هو الحكم وهيثم قيرات في الفار، بوجمع الكميتي في بيجا في نفس النهار نهار الجمعة 8 مايو 4 متاع العشية. الأولمبي بيجي يواجه جي اسو شيب العمران، باش يزفر مباراة هذه حسني النيلي وحكم الفار، باش يكون حمزه جعيد في حمد العواني نهار الجمعه زاد الرابع متاع العشيه. شاف الحركاتي سيدير مباراه الشيبه الرياضيه بالقيروان ضد الاتحاد الرياضي المنستيري، ومجدي بلاغه باش يكون حكم فار. بالنسبة لمباريات نهار السبت، نعرفوا ثم ثلاثة مباريات نهار السبت في انتظار، زادا باش نعطيكم حكم الدربي وعلاش تم الاختيار على حكم النمسا. دوك نهار السبت في ملعب بلدي بالكرم مستقبل مرسى يواجه السي اس اس، باسم العيب في زفر ماتش هذا وليد منصري حكم فار. في الاولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي يواجه السيابي، حسام بن سيسي زفر الماتش وامير عيدي في الفار. واخر مباراة نهار السبت باش تلعب في جرجيس، ترجي جرجيس يلعب ضد النجم الرياضي بالمتلاوي، عبد الحميد بدر الدين هو الحكم، وخليل الجري باش يكون في الفار. الماتش هذايا نتاع نجم التلاوي باش يشهد امكانيه عوده الصادق يدأس اللي رجع للتدريبات بعد اشهر من الغياب بسبب الاصابه. مباراة الديربي تتلعب نهار الأحد الأربعاء نتاع العشية في ملعب حمادي العقل بيرادس، وتم الكشف بشكل مفاجئ وقت اللي الناس كانت تستنى كون باش يتم الإعلان عن الحكم في آخر اللحظة، لكن تم الإعلان اليوم عن الحكم كريستيان بيترو تشيركا. هكا كريستيان بيترو تيو تشيركا هو الحكم باش يزفر الماتش هذايا من النمسا، معاها ماكسي ويليان فايسو، ميكايل أوربيت زبرجر، وحمزة جعيل باش يكون حكم رابع من تونس بالطبيعة، أرلاد ليخنر في الفار، ومعاه رولاند براندر. هذوما طاقم التحكيم اللي من نمسا أساميهم مصعاها، وإن شاء الله من هوني لنهارة الدربي إن شاء الله تونس تنسوا بهم ونسميهم كما نسميهم في الحكام التونسة. دونك هذا طاقم التحكيم، علاش تم الاختيار على حكم من نمسا وقت اللي الناس الكل كانت تطالب بحكم من الحكام اللي يزفروا في كأس العالم، حكم مونديالي كما نقولوا احنا. مصدر رسمي وضح لنا النقطة ذي في انتظار زادة ان شاء الله اذا كان ثم بلاغ ولا حاجة ولا اي معلومة اخرى، لكن المصدر الرسمي اكد لنا كونه حكم ذي تم اختياره لانه الجامعة التونسية لكرة قدم راسلت كل الاتحادات الاوروبية اللي تنجم تعطينا حكام، لكن ثم سيركيلير خرج لكل الحكام اللي يزفروا في كأس العالم، قالوا لهم ما عندكمش الحق تزفروا حتى مباراة ودية ما بين زوج منتخبات يلعب كأس العالم، وما عندكمش الحق تزفروا مباريات في البطولات اللي فيها فرق تلعب اللي فيها منتخبات تلعب في كأس العالم، وبالتالي تم الاختيار على طاقم التحكيم اللي من نمسا اللي باش يدير المباراة هذه. المباراة هذه باش تلعب أغيشي فيرمي، بما أنه الترجي التونسي أعلن اليوم كونه كل التذاكر اللي تم طرحها للماتش تم بيعها، بما فيهم طبعا نحكيه على التذاكر تم طرحها على موقع تذكرتي اليوم في تقريبا ساعتين ثلاثة وفات التذاكر. الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة أعلنت اليوم رسميا عن مواعيد الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى نهار 3-12 مايو، نلعبوا 3-4-5 نهار 3 شيف العمران تلعب ضد مستقبل المرسى في زويت الأربعاء متاع العشية. في المهيري سي اس اس تلعب ضد النجم الرياضي الساحلي كلاسيكو الجولة الأخيرة نهار 3-12 مايو 4 متاع العشية. ثم نهار الأربعاء متاع العشية في 15 أكتوبر النادي الرياضي بنزرتي يواجه ترجي جيجيس، ومستقبل جيبس يلعب ضد الملعب التونسي في الملعب جيبس المعاشر. نهار الخميس آخر أربع مباريات في بطولة الموسم هذايا، في حمادي العقربي النادي الفيقي يلعب ضد الاولمبي البيجي، في بن جنات اتحاد الرياضي المنستيري يواجه مستقبل سليمان، في المتلاوي نجم التلاوي تلعب ضد الجي اس كا، وفي بن قردان اتحاد الرياضي بن قردان يواجه الترجي الرياضي التونسي. ماتشات الكل بالطبيعه الاربعاء نتاع العشيه. مستقبل قصرين قرر رسميا عدم اشراك اللاعب وسام الجربي في حتى مباراه الى حين توصلوا بالقرار النهائي، حتى اذا كان ثم استئناف بطبيعه من نادي الرياضي من ملعب الجيبسي في خصوص مشاركه اللاعب هذايا. بطبيعه نعرفوا الموضوع كله كنا نحكي عليه بكري في فوروم، ولكن عامر الشعباني الناطق الرسمي لمستقبل قصرين كان اكد في فوروم اليوم كونه الملاعب هذايا ما عادش باش يلعب حتى مباراه مع مستقبل القصرين الى حين البت في الوضعيه نتاعو. جي موان 3 قبل الكلاسيكو في اسبانيا ما بين البارسا والريال، بين ريال والبارسا، فيدريكو فالفيردي رفض اليوم يسلم على تشواميني، هو داخل لونترام وكان صارت ما بيناتهم حكايه البارح، ولكن تم فض الاشكال هذا يتفض البارح. اليوم هو داخل التمارين رفض يمد يده رفض يسلم عليه، صارت مناوشات في لونترام دي تاكل قويين برشا، صارت برشا مشاكل كي جاوا داخلين الفيستير ولات عارك ومعروك ولات ضرب ومضروب، وفي الاخير فالفيردي تم نقله الى المستشفى اللي في السونتر نتاع لي زونترامون، فتح تحقيق من نادي ريال مدريد. انا شاهدك والاخبار هذه تقال مقانا مزيكا فام بوينيت. خليكم توا مع حيدر وكامل للفريق في ريكاب سبور.
7: مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما يريدوا، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك فخ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
8: أريد طور عالمك.

0: حيدر الشرني.
1: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. موعدكم اليومي مع ريكاب سبور كل يوم 6-7 من الاثنين للجمعة، ومتابعة لآخر الأخبار والمستجدات في تونس وفي الخارج. وأخيرا بعد طول انتظار وبعد برشا كلام وبرشا جدل، طاقم تحكيم أوروبي أجنبي لإدارة الدربي، طاقم تحكيم باش يكون نمساوي في الميدان وكذلك في غرفة الفار. برشا كلام على ردود أفعال من طرف إدارتي الإفريقي والترجي، فما شكون مشى حتى في فكرة أنه فما رفض على هذا الاختيار وعلى هذا التعيين. بعد شوية نعطيكم المواقع الواقف الرسمية من هذا التعيين، الحكم السويسي لطاقم التحكيم النمساوي بريدو لهذا الدربي. ومادام حكينا على الدربي، برشا عنا مواضيع وعنا برشا أسئلة تطرحها اليوم. هل أنه اليوم فوزي البنزرتي بش يختار الاستمرارية بتشكيلة اللي أعطته نتائج إيجابية في المقابلات الأخيرة ولا لا؟ كيفاش بوعمال بش يتصرف في غياب حمزة جلاسي؟ شكون الأجانب الأجدر بيخوض هذا النهائي، نهائي البطولة؟ هل أنه فوزي البنزرتي بش يلعب على نقطة فقط لأنه نقطة التعادل تخدم مصالحه، أم أنه بش يلعب من أجل الانتصار؟ برشا برشا برشا أسئلة نجاوب عليها اليوم في ريكاب سبور في خصوص هذا النهائي، نهائي البطولة لحد القادم بين الترجي والنادي الأفريقي. بعد شوية زادة يكون معنا ممثل عن سقيط الدير في خصوص الملف الساعة في الرابطة المحترفة الثانية والاحترازات والإشكاليات الحاصلة الآن. دونك ذي الكل بطبيعة من نجموش عندهم غير ما نحكيه على العركة بين تشواميني وفالفيردي. ريال مدريد معناها حاجة مؤسفة جدا اللي قاعد يصير، لسه تعارك بالبونية وملاعب يهزو الكلينيك اللي هو فالفيردي، بوه ما عنده حتى شانس مع تشواميني، معناها بشي هكا ولا محمد وحد له ما عنده حتى شانس، ما فما حتى علاقة في موازين القوى. دونك غريبة الحكاية. والمنتخب الإيراني يعني زي ما سيرش كلمة عليها، المنتخب الإيراني بش يمشي للولايات المتحدة الأمريكية قبل وقت طويل من انطلاق المونديال. جوست كلمة معناها العالم قاعد واقف عنده من اللي بدأت الحرب ومن اللي بدأت العملية العسكرية على إيران وجوابها وردها وكذا وكذا. وفي الأخر نلقاو البعثة الإيرانية باش تمشي للولايات المتحدة الأمريكية، معناها اللي هو انتر بارونتيز في إيران العدو الأكبر بالنسبة له، باش يمشي ومأمنين وامورهم منظمة وكذا وما غير حتى مشاكل، واحنا قاعدين مازلنا نتعاركوا راهو مازلنا نتعاركوا لهنا، نهداو شويه ماتش كوره ان شاء الله اللي يستاهل يربح، ان شاء الله اللي يكون حاضر يربح، ان شاء الله اللي يحط الكل في الكل هو اللي يربح. واحنا من توا حتى الوقت مطلوب منا انه نهداو شويه في انتظار هذه المواجهه الكبرى بين الترجي والنادي الافريقي. عبد الوهاب ومحمد سليم اهلا وسهلا، مرحبا بكم.
2: اهلا بك حيدر، مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين على راديو مزيكا فام، مرحبا محمد بالخيان في الاستوديو.
1: اهلا بسي محمد،
3: مرحبا حيدر، مرحبا بولاد الكل جميع مستمعين ومشاهدين.
1: كنت في جولة عمل محمد؟
3: جولة اي شوي شوي. تحية للجالية في قطر، فرحوا بي بالقدر.
1: اي سي نورمال، لا البرة مي وين مكان ريحة التونس يبدأ يفركسوا باش يعملوا الواجب وكذا. أسلم عليهم برشا جاليتنا ومستمعينا في قطر وفي كل أنحاء العالم، عن مستمعين في كل أنحاء العالم، معناها في المكسيك وفي كندا وفي كذا في أوروبا وفي البلدان العربية الكل، نسلموا عليهم واحد واحد. وقعدوا تابعوا ديما ريكاب سبورت. دايرون بعد شوية نبدأوا بالحكم طاقم التحكيم النمساوي والمواقف من طرف النادي الافريقي وترجي النادي التونسي بعد هذا التعيين.
4: أكبر تظاهرة رياضية في بنزرت، سمي ماراثون دو بيزيرت في دورته الثانية، نهار الأحد 10 ماي بداية من الساعة 8 صباحا، وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم، 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات، 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت بمساهمة ام جي موتورز، مولان دور، فيجيك ايرو تونيزي، اس في ار، سوسيتي رايان، وموزايك اف ام.

اليوم في هوت سيليكشن باش نحكيو شانسون فرانسيز باش نمشيو للارتيست الحقيقة اللي خلى البصمة متاعو بصمة كبيرة برشا في تاريخ الموسيقى. هو نو سولمون مغني اما زادا يكتب اما زادا يلحن اما زادا يمثل فرانكو سويس اللي تولد في المغرب في كازابلانكا عام 44 اون فيغور كبيرة في تاريخ لا شانسون فرانسيز سورتو في السبعينات نحكيو على ألان سوشان.

Alain Souchon أما اسمه ألان إدوار كيناست اللي تولد كما قلت لكم عام 44 في المغرب ولكن من الأصل دايور كان من عائلة ميسورة بالكده تعيش في النور متاع فرنسا وكي نحكيه على ألان سوشان اللي بشوية بشوية القاروحهم بعد ما خرجوا من المغرب مشاو ديريكتومون لسويسرا هذاك علاش دايور يتسمى ان فرانكو سويس وخلينا نقول لي زوريجينا ذوما خليوه بشوية بشوية يتعرف على برشا أنماط موسيقية انسبيراسيون الحقيقة ولا ممكن انفلونس كانت له على خلينا نقول المسيرة الفنية متاعو اللي بدأت من عام 71 ولكن من عام 71 لحد توا أثر برشا في عالم الموسيقى ألان سوشان.

ألان سوشان خلينا نقول البيك بريك متاعه ما كانتش حاجة متوقعة. علاش؟ على خاطر عام 73 كتب غناية الشانسون لامور 1830 اللي كانت من الأول ديستيني لفريدريك فرانسوا. بوب سوكي اللي هو ديريكتور ارتستيك متاع الارسيي ريكوردز وقتها شجعه باش انه هو بيدو يغنيها مش انه جوست يكتبها كحو. ايبان هنا وافق ألان سوشان وكانت له من أكثر أكثر الغنيات اللي خليته ينجح ويتعرف في العالم. هي نعم من وقتها بدأ له سكسي ومن وقتها ولا براتيكمون ليكت

بالكل يغنيه ولكن قاعده يكتب لدوتر ارتست راهو خلينا نقولوا لا شانسون اللي اثروا فيه مثلا كي نحكيوا حتى على لا ديكوفيرت بالنسبه لا شانسون فرونسيز نحكيوا على كيما جاك بريل جورج براسون اللي اثروا بالكدي على ستيل ميوزيكال نتاعو ولكن الان سوشان كيفاش تعرف للعالم تعرف بطريقه بون ما كانتش بيان ايفيدونت ولكن خليته يكون موجود بالكدي في تاريخ لا شانسون فرونسيز. ألان سوشان باع أكثر من 10 ملايين ألبوم وأخذ أكثر من 10 تروفي أبارتير من عام 86 كي نحكيو على لي ريكومبونس في بون دي فيكتوار الحقيقة كبار برشا وكان زيدا نوميني للسيزار خاطر قلنا لكم اللي هو ممثل زيدا ألان سوشان مش كان غني ولكن باش نقولوا لكم ألان سوشان ماهوش ألبوم ماهوش اثنين ماهوش سينجل ماهوش سي أكثر من هكا الحقيقة كي نقولوا ألان سوشان نحكيو راهو على أكثر من 15 ألبوم بالضبط نحكيه على ألبومات اللي بدأوا من عام 74 جي 10 حتى العام 2019 أم في فين اليوم دالي بن أحمد اختار أنه يغوص بينا بالكدي في تاريخ لا شانسون فرانسيز مع واحد من اللي بيوني متاحة وبش نبدأوا مع ألان سوشان غنية ممكن مش ديما تسمعها ولكن معروفة محليها محبوبة الغنية جامي كونتان ألان سوشان

0: Souchant, elle danse à la Mosaïque FM. Lioma Talib Nahmed, Ayeshna Fimundu, la chanson française. Ma, un artiste, Moulahan, Yiktb, Mourni, un acteur, Esmou Alain Souchant, fi Hot Selection. Merci beaucoup, Dali. L'ikul mara l'akika, Ayeshna fi un univers, que ce soit fi Mundu Mouayen, fi musique, ou la tralien, ktachfou des artistes déjà n'arfou, ou mama musique, klil ou n'asmoua, fi Hot Selection.
1: Hot Selection by Dali Ben Ahmed. Binet FM.
2: Zile Jala, Metesa, Lenosali.
0: كالعادة عنا موعد الربح والكاش مليون و700 اليوم في الكنيوتا برشا فلوس دقيقة ينجم يربحهم بسام الليلة مرحبا
3: مرحبا أهلا وسهلا عشنينا
0: أحوالك يا بسام شنية الأمور
3: الحمد لله لبيت الحمد لله
0: في فورم والله الحمد لله احنا بسيم انا امورنا واضحه الحمد لله ومعايا دليل بن احمد معنا البسيكولوج بعد شويه تكون موجوده بحضنا مريم الويتي نحكي باش نحكي واسمعني على الصحبه في الخدمه انت صحاب مع جماعه اللي تخدم معاهم ولا
3: والله انا عندي كابينيه دونك عندي سكرتيره كان معايا
0: أما
3: كنت أصحاب برشا مع اللي كنت نخدم معهم
0: أيبي فايدة الصحبة موجودة أتم بعد نحكي فيه الموضوع أكيد فيه فسر لي ولكن توا خلينا نربح المليون و700 يا بسام زي ما تربح لي لا
3: نربح نومر ما نومر كان حب ربي
0: إن شاء الله إن شاء الله خليني نفكرك بقواعد اللعبة بسام عنا 60 ثانية دقيقة تنجم تربحك اليوم 1700 دينار مليون و700 كارتة تحك في كارتة كاش يا ولدي تعرف معناها نجم يبدلوا باشا معطيات مليون و700 ولكن لازمك تركز مليح يا بسام لازمك ترد بالك لا تقول لا أي لا لا ني وي ني نو يس نو ويواه ما بأي لغة من لغات العالم على خاطر الحاجة ذي تعرضك للإقصاء النهائي من غير ما حتى نناقشوه موضوع يا بسام
3: ان شاء الله كان حب ربي
0: عيبي انت مش بالكوفيه الحكايه
3: بيشيو علوش بيشيو علوش
0: اي من شنو اما مزيل ثم الانذارات تتحصل على انذار يا بسام وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تعاود كلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث وقت اللي تجاوبني اجابه خارج عن الموضوع يا بسام اي طريقه باش تربحك الثواني الثمينه جدا لصالحك تتحصل على انذار يا بسام
3: باهي ان شاء الله اوكي
0: بعد قداش من انذار نغادروا
3: اثنين
0: زيدهم واحد اوكي نعطيك فرصه ثلاث انذارات ونغادروا يا بسام يوف زعما
3: قاعد نحاول نكتب طيب معاك تأكيد طيب معاك عاوني شوية طيب
0: والله يا اخوي ايش ابني اقول لك عندي سيد الحكم يطبق في قواعد اللعب اكثر من هكا لك صحيح
3: أي هو يطبق في القواعد ما انت معناها
0: يا اخوي راني ما انا هنا راني نعاونكم ولكن ثم أسئلة والله أي سؤالات ذكم هم أخويا شنو ملكيك مليون و700 ملكيك تحدي ملا هو
3: مش تاكل علوش مشوي نجيبك فحذية تاكل مشوي
0: في نيب خص بس دي تبقى رشوة
3: نعم كان الحكم يوافق نجيبه معانا
0: لا أخويا نحن عنا قواعد لعبة أخويا يا بسام يا مركز بسام
3: ان شاء الله ان شاء الله اني ناخذ التصويت بنتي بنوته ركز ان شاء الله
0: ربي يفضلها ربي يفضلها ولكن اليوم لازمك تركز بالكدي يا بسام
3: نورمال ما
0: لانه اوكي نجم تربح
3: ان شاء الله
0: اما كيما زاده تنجم تفرط في التركيز وكي نفرط في التركيز شنو يصير ندخلوا بعضنا كي ندخلوا بعضنا شنو يصير يطيروا المليون و700 يا بسام
3: ان شاء الله ما يطيروش
0: ان شاء الله هاي اخويا
3: ان شاء الله يقعد بحذين
0: نكونوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على شيء
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: اخويا ركز هذا شنو نجم نوصيك ركز اكهو هذا هو المطلوب منك هاي حاضر بسام
3: نحاولوا هاي حاضر هاي تفضل هاي
0: باش تربح من بسام
3: نربح نربح نربح نربح نربح نربح نربح نربح نربح نربح نربح نربح نربح نربح نربح نربح نربح نربح نربح نربح نربح حاجه ماهيش سهله ما
0: ايه سي بون
3: تمام بحث انا تو كي حكيت معاكم
0: اه يعطيك الصحه يا بسام اه والله العظيم هذه
3: والله بالحق والله ترجعت كي كلمني قال يا ريت تشيك معنا وتو بديت نبرد شويه وتو بديت نعمل جو من عسل
0: صحيت هذا هو اهم حاجه الجو خويا
3: تو بديت نعمل جو
0: صحيت هذه هي اهم حاجه اي بسام والله ما دامنا حاضرين ما دامنا عاملين جو نبداو نيوينينا الليلة على 1,700,000 مع بسام هل يا ترى يتربحوا اليوم 1,700,000 وإلا سيد الحكم مازال متشبث بالكنيوتا هذا اللي باش نعرفوه بعد 3-2-1 انطلاق
4: اي شد روحك مليح
0: اتونسي نينا بسام
3: قل لي كيفاش
0: شني قل لي كيفاش عسلامة مرحبا
3: وبيك يعيشك
0: وبيك في فورما
3: الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله مش نربح
0: اي صحي قلت لي باش تربح مال
3: هو انا في بالي
0: اي
3: هو انا في بالي مش نربح
0: هي ما اسمعني ما تخش بعدك عاد انت داخل بعدك بس امرا
3: لا لا لا لا
0: بسم الله على ولد عمي بسم الله على ولد عمي
3: طيب لقيتوا عليا فوزي لقيتوا عليا الزوز
0: خويا ما والله ما سلتكش 10 اسعار نزلت نسل على حوالك هكا
3: نعاودوها
0: ان شاء الله علاش لي نعاودوها خويا انت ماك دربت المره هذه بعد خويا ترجع تتحداك سيد الحكم تاخذ بالثأر نتاعك ثم متسابقه والله خليني برك نفكر اسمها رجعت بعد 13 سنه خسرت في نيوينينو بعد بتعاقب لزانيماتور رجعت بعد 13 سنه وخذت بالثار نتاعها وربحت 1,600,000 اي سيدي
3: صلي عني بير صلي
0: والله انت راهو تنجم اسمعني ما استنيش 13 سنه كم
3: لا رجعت
0: نجم ترجع بعد خويا تاخذ بالثار نتاعك علاش ليه علاش كنت عم تسلمي بس من الليله
3: اوكي نسلم على الناس اللي يعرفوني الكل خاصه بنتي راهي راقده تويكا
0: ربي يفضلها
3: عايشك يا عم وديك
0: عايشك يا بسام ان شاء الله عيد مبروك من توا
3: وانت زاد عيد مبروك
0: يا عايشك يا بسام ميرسي بوكو اللي كلمتنا للاسف اليوم 1,700,000 ما ربحهمش بسام ولكن سي تار انتهي ولكن غدوه فرصتكم باش تكلمونا وتربحوا برشا فلوس مليون و900 غدوة 1,900 دينار ليكم انتوما زوز ملايين الا 100 في 60 ثانية شوف كلمونا على 71,113,000 جو المزود ومايكل جاكسون والامور والفرحة تكون موجودة معاكم اكيد غدوة ان شاء الله تكونوا 1,900,000 من نصيبكم انتوما عليكم كان تركزوا وكهو وتردوا بالكم الاسئلة ومالغدرة بتاع سيد الحكم ماكهو وذي هوش نطلبوا منكم وغدوة ان شاء الله تكون الربح ليكم انتوما 1,900,000 في بنة لفام
1: الفم زي الجمعة من 9 لنص الليل فسر لي
0: اليوم أكيد كما حكينا لكم في أول ميشان نحكيه على منذ الخدمة والصحبة في الخدمة والله يشوف أنا بالنسبة لي أنا حاجة مهمة برش على خاطر معناها على ممكن على قد طول ساعات العمل وعلى قد التعب اللي تتعبوا في الخدمة ولكن كي تلقى روحك فيها معناها ان اونيفير موند وان انفيرونمون اللي عندك فيه اصحاب تنجموا تفادلكوا تنجموا تضحكوا تنجموا تقصروا على رواحكم وتنقصوا على رواحكم جوستومون التعب هذايا والله كل شيء يهون الحقيقه في نهار من نهار وتنقص الروتين وتلقى روحك معناها في خاطر وشوف نعديو اوقاتنا عرفت قبل كنا نعديو اكثر وقت يقولك في المكتب ولا في الكوليج ولا في الليسي تو اكثر وقت نعديوها في الخدمه هكا ولا ليه مرحبا بيك الاخصائيه النفسيه مريم الويتي بحضنا الوخ الصحبه في الخدمه هل عندنا بالحق اصحاب في الخدمه مريم
5: هل النجم نعمل أصحاب؟
0: صحيح شو أنا متأكد لي عندي أصحاب ما أعرفش إذا كان نجم نعمله ولا لا الحقيقة ما أنت تنجم تجاوبنا
5: هل زميلي في الخدمة نجم يكون صاحبي؟ هوني هوني لا كيستيون كي سو بوز هوني كيما قلت انت نعديو اغلبيه الوقت نتاعنا في الخدمه دونك احنا ماذا بينا يا حبذا واحد كي يدخل الخدمه يلقى امبيونس يلقى جو يضحك لعب باش ينجم ينقص من الستريس نتاعو زيد حاجه مهمه انه كي تلقى صاحب في الخدمه تولي انجاجي اكثر للشركه تولي عندك سنس دابارتونس اكثر تولي في عود باش تخرج تولي اكثر حاجه مصبرتك على الشركه ولا المؤسسه اللي انت فيها هو كصحاب وكالامبيونس هذيك اكثر حاجه تغيظك كي تجي باش تخرج هوني وقتاش يوليو لي كوليغ نتاعنا اصحابنا وقت لك لي غولاسيون بروفيسيونيل يتخطاو اكل الكادر ستريكت لي غولاسيون بروفيسيونيل معناها لا غولاسيون اني ما نحكي كان في الخدمه ما نتعامل معاك كان في الخدمه نو تولي تبارتاجي معناها لي زيموسيون نتاعك تولي تبارتاجي لي ريسونتي نتاعك كان عندك مشاكل شخصيه تولي تبارتاجيها مع شخص ينجم يفهمك فينالمون عاديو 8 سوايع معناها في الخدمه دونك مانيش مش نحكيو كان في الخدمه ساعات نضعفو نوليو نحكيو على حاجات بيرسونيل نوليو نخرجوا ساعات اور خدمه نحوسوا مع بعضنا ما تتجاوزك ساعه الفطور معناها هون يتولي دي غولاسيون اسي بيرسونيل وتولي علاقه نتاع صحبه وفينالمون علاش احنا باش نوليو صحاب مع لي كوليغ نتاعنا فينالمون انسان اسهل لك باش تولي صحاب انت وياه خاطر بيناتكم 50 سنتي وتعديو ب 8 سوايع في النهار مع بعضكم واكلوا بزوان دابارتونونس كيما قلنا احنا كي ندخلوا البلاصه ماذا بينا نحسوا بالانتماء لك المجموعه هذيك دونك فورسيمون باش نوليو نضحكوا نلعبوا واكيد مانيش باش نحكيو كان في امور خدمه باش نوليو نحكيو زيدا في حاجات خاصه وزيدا لو بارتاج نفس المشاكل الخدمه نفس الستريس كان عندنا عرفه كتنبير
6: عندنا على شنو نبرو
5: عندنا حاجه ان كوما اللي اسهل باش تولي صاحب مع انسان يخدم معاك يفهم عندكم مكالو كود تبارتاجيوه كو انسان البرة لازم تعاود تفسر له وتحكي له على عارفك اللي هو ديجا هذي عارفه ديجا وعايشه معاكم ديما هوني المنافع نتاع الصديقه هذه في الخدمه هي كما قلنا التحفيز تزيد في الموتيفاسيون تزيد اكل الامبيونس اكل كولابوراسيون تزيد وفورسيمون اكل برودكتيفيتي باش تولي شيخ على الخدمه باش تولي حتى من الافيكاسيتي نتاعك باش تزيد واكيد باش تنقص من الستريس تنقص من اكل بريسيون تولي فما ان سوتيان سوسيال معناها صاحبك تبدا انت منرفز على حاجه تخص الخدمه ولا يولي نجم هكا هو يفهمك
6: تلقى ان كونفيدون نجم تحكي له معناها
5: اكزاكتومون واكيد كيما قلنا تنقص من التورن اوفر في الشركات تولي انت الحاجه اللي تولي تصبر على توكسيسيتي كان فما شويه بريسيون كان فما شويه ستريس شارج دو ترافاي ميساج تقول تيان
6: هاني صحابي
5: تو معايا صاحبي ولا صحابي وهذيك اكثر حاجه الفيديليز لي بيرسون معناها كي نلقاو امبيونس نلقاو ان اسبري ديكيب هكا يبدا فما جو في ليكيب هذيك اكثر حاجه
6: تخلينا نقولوا ماهيش حاجه سهله بالكل راهو معناها انه راهو انك تكون عندك ايكيب كيما هكاك سودي يحكيوا مع بعضهم يكونوا صحاب وكل شيء اما والله شوف لازمنا جوستومون نخرجوا شويه من هكا الكادر نتاع جوست يقول لك زميلي هكا هو ما تنجمش تكون انسان مثلا بالنسبه ليك جوست زميلك هكا هو انت كيما قلت انت مريم راهو تعدي معاه 8 سوايع في النهار بيناتكم 50 سنتي تبارتاجيو مع بعضكم ساعة الحب للخدمة لا باسيون شنو انتم اخترتوا باش تعملوا نهار اخر كارير وذاك قاعدين عايشين وقتها اما زيدا كيما قلت لي زانكونفينيون ساعات المشاكل كذا تحكي لشكون عايش معاك خير من تحكي شكون ما يعرفش ولكن نتصور كيما ثم حاجات باهية كيما قلت انت اما ثم زيدا لي زانكونفينيون هنا هكا ولي
5: Exactement. Et l'ambiance de travail, c'est haja bihia. C'est un levier qu'adini yakhdmou alayha l'chériket l'kol. Mais dima, c'est une arme à double tranchant.
6: Voilà.
5: Qui m'a anda hajet bihia, qui m'a ramma hajet khaiba. Ça a taka le favoritisme, manet najmou rawa. جرت الصديقة نوليو الراو في تمييز معناها ما بين زوز من الناس تولي فما كالفرستراسيون أو شبيه صاحبي طلع هكا خذي بروموسيون وين اللي سورتو هذيا وقت لي زميلك مثلا يطلع في الـ في الـ في الشنو ولا والا زميلك ينجم يولي المانجر نتاعك ينجم يولي عارفك معناها هوني باش تولي انت ما عادش نجم تراه كعرف ما تولي اونتر غيمي معناها خارتين على بعضكم ما عادش نجم تراه كعرف هو زيد
6: ما نجمش يعاملك
5: يفرض السلطه معناها ما عادش نجم دونك هوني باش تقلق نوع نتاع الحساسيه نوع من الحساسيه نوع نتاع هكا حساسيه هكا مخفيه فرستراسيون ما عادش نجم تتعامل بنفس الطريقه ما عادش نجم تاخذ لي ديسيزيون اوبجيكتيفمون معناها من غير العاطفه هوني الحاجه اللي اكثر حاجه معناها واللي تخلق نوع نتاع غيره اكل ديما كبش تحس بالمقارنه ديما باش تحس فما فما فما غيره ما بين زوز من الناس فما كل الريتونسيون نتاع لانفورماسيون ما عادش نجم واحد يعادي لانفورماسيون بسهوله فما ك تخاف على بلاستيك تولي ما عادش تراه كصاحب معناها هذوما الحاجات بوتيتر لي زانكونفينيون اللي راهم ورا صديقه معناها
6: بيان سور في الخدمة أي ساعات ديما نجم تتخلق الحساسيات هذيك كما قلت أنت معناها إذا كان مثلا نجم تكون ثم صحبة بينات عرفوا وشكون يخدم معاه فهمت وإلا كما قلت أنت يكونوا فرد جراد وبعد واحد يولي يعرف الآخر ولا حتى زيدا ما عاش نجم نكريتيكي وبرشا كنا ممكن إذا كان ما كناش أصحاب أون بو كريتيكي نجم ننزلوا شوية على بعضنا نجم زيدا هكا نتلكشوا شوية في الخدمة ولكن في إطار الخدمة أما الحاجة ذي تولي إذا كان ولي وصحاب نولي صعيب أن نعملوهم نولي نختاروا أن أون بروتيج الصحبة متاعنا كأننا نقدمه معناها في الخدمة دونك هنا نتصور ثم هكا ان بوتيت اكيليبر نجم نعملوه بينات الصحبة بينات خدمة على خاطر نتصورها حل من الحلول هكا ولا يا مريم
5: Exactement, les hommes femmes un équilibre psychologique, tu as mis dans les chériquettes. La définition des rôles, man, que l'ouest dans les limites mtéo, dans les objectifs mtéo, man, dans le chef le chef m'tarir, khater bad b'stwa les charges de travail, b'stwa les amal alix, man, inti khdem al khdem hadi, kawna taouna khdem al khdem. B'stwa les femmes favoritisme kima qulna, houni la meilleure solution c'est de laisser haka des limites claires. ما بين ما بيناتكم انت وزميلك ولا صاحبك وزيد حاجة أخرى معناها مش كل شيء تحكي في الخدمة معناها ما تحكيش على مشاكلك الخاصة معناها صحيح ساعات هكا بالعاطفة كلنا قولوا احنا نحكيه ما تنجم الحاجة هذيك تستعمل ضدك إذا كانت تحكي بعض تقول متعارك هنا والدار ولا تولي انت كي تنقص البرفورمانس ولا تبدأ تعب
6: نهار
5: تولي انت تولي يحطوها ضدك يستعملوها ضدك الحاجة هذيك دونك مش كل شيء تحكي في الخدمة لازم نعرف شنو نحكي لازمنا اون اكسبت لي ديزاكور معناها مش اي مشكله ردوها بيرسونيل ومش اي مشكله في الخدمه مش اي مشكله زيدا بيرسونيل ردوها نخليوها تاثر على الخدمه نقعدوا نتعاملوا دو فاسون بروفيسيونيل افيك لو ريسبي ميتوال و
6: فوالا هذاكم هما اي حاجه راه لازم يكون فيها ديليميت سورتو انه نحكيوا على موندو الخدمه والصحبه هذا هو الموضوع نتاعنا اليوم اكيد في فسر لي ميرسي بوكو الاخصائيه النفسيه مريم الويتي اللي كنت بحضنا اليوم تلقاو اكيد الفيديو كامله على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام تخليوا لنا دي كومونتير احكيوا لنا على الاكسبيريونس نتاعكم هل عندكم اصحاب في الخدمه كيفاش تتعاملوا مع اصحاب في الخدمه والله يسلم برشا على زملائنا الكل الحقيقه اللي يخدموا معنا والله يشوف بيهم هما وقلتها من الاول باش نعاود راهم بيهم هما وبالصحاب اللي موجودين في الخدمه تخف الشارج ويخف وتخلي روحك معناها تلقى ثم دو بليزير في اي حاجه نعملوها الحقيقه اي به نعرف موافقين الراي الاولاد الكل السلام عليكم برشا جيد دلي وسيم ومراد ريدي اللي يجيكم بعد شويه في الاخبار واحنا مواصلين معاكم حتى نص الليل

0: راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل عصر اليوم الخميس بقصر قرطاجة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وتناول اللقاء عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية، وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظور الإدارة حسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية. وجدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات، والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. وزير السياحة سفيان الطقية يشير في تصريح لموزيك اليوم الخميس أن الوزارة ومختلف الهياكل المرتبطة بالسياحة تعمل على تجاوز 12 مليون زائر سنة 2026، مشيرا إلى أن الإشكال لم يعد في العدد بل في نوعية السياحة، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تطوير السياحة الراقية. وأضاف الطقية أن هناك إقبالا متزايدا على الاستثمار في تونس، خاصة في قطاع النزول من فئة 4 و5 نجوم، وما يعكس تنوعا كبيرا في العرض السياحي.
2: السنة الفاتت في 2025 فوتنا 11 مليون، إن شاء الله في 2026 نفوتوا إن شاء الله 12 مليون زائر، وبالتالي راهو المشكلة مش في العدد، احنا نحبوا النوعية تاع السياحة بتاعنا. احنا توا قاعدين نخدموا على السياحة الراقية، فئة النزول 5 نجوم 4 نجوم، وشفنا حقيقة إقبال كبير على الاستثمار في تونس من قبل الوجهات العالمية، وبالتالي ان شاء الله باش يكون معناها تنوع كبير في المنتوج بتاعنا السياحي. بخلاف الارقام، احنا الحقيقه تونس متواجده في كل المنصات معناها الرقميه الموجوده، شفنا عدد كبير جدا من المؤثرين وصانع المحتوى موجودين معنا من عديد البلدان الشقيقه وصديقه، وبالتالي هذه دل على شيء، دل على انه تونس وجهه سياحيه متميزه، وبالتالي احنا عندنا تاريخ في السياحة. تعرف فما صندوق حماية المناطق السياحية اللي قاعد يقوم بدور كبير، هذا يقوموا به بالتنسيق مع زملائنا في وزارة الداخلية، في وزارة البيئة، في وزارة النقل، مع البلديات، مع الولايات، وبالتالي المدة اللي فاتت اجتمعت اللجنة، وبالتالي تقع معناها استناد العديد من الكنيات البلديات السياحية، واللي حقيقة شفتوا معاش احنا نحكيوا على الحملات، احنا عندنا عمل دائم مستدام في الجهات.
1: المكلف بالإعلام بمكتب المجلس الوطني لجهات الأقاليم الجمع السويدي يوضح أن تأجيل الجلسات الحوارية وجلسات المسائلة لا يعود إلى المجلس، بل تم بطلب من رئاس الحكومة نظرا لالتزامات أعضاء الحكومة في متابعة الشأن العام وخدمة المرافق العمومية. وبين السويدي في تصريح لوكالة توس في أنباء اليوم الخميس أن هذا القرار يندرج في إطار مراعاة نسق العمل الحكومي، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يكون الوزراء في حالة انعقاد متواصل على مدار الساعة بين جلسات الاستماع ومختلف الالتزامات الوطنية. وأضاف أن أشغال المجلس الوطني لجهات الأقاليم متواصلة بصفة عادية. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين مساء اليوم الخميس الحكم الذي أصدرته اليوم الدائرة الجناحية بالمحكمة الإفتتاحية بتونس في حق الصحفي زياد الهاني والقاضي بسجنه لمدة سنة، وذلك على خلفية تدوينة نشرها الهاني على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك تناول فيها مشاركته في ندوة حوارية وفق ما ذكرته النقابة في بيانها. واعتبرت النقابة أن إحالة زياد الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي وصفته بنص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، يمثل استهدافا خطيرا لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي. ودعت النقابة في بيانها إلى الكف الفوري عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم أو أعمالهم الصحفية، واعتماد المرسوم عدد 105 باعتباره الإطار القانوني الوحيد للتعاطي مع قضايا النشر والصحافة. في أخبار العالم، روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار مع أوكرانيا لمدة يومين لإحياء ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية، في حين يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلقاء كلمة في عرض عسكري بهذه المناسبة، وذلك تزامنا مع دعوة موسكو الدبلوماسيين إلى مغادرة كييف وتحذير الأخير حلفاء روسيا من حضور عرض النصر. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس بنت الفم. FM. يسري جديدي سيليكسيون طرب

0: مجد الرومي كن صديقي على موزايك فام الطربيات اللي ديما تسمعوا في بنت لفام أحسن موزيكا وأكثر الموزيكا اللي فيها برشا ذكريات توت سويت جولد ميوزيك
1: جولد ميوزيك
2: جولد ميوزيك
3: All the best music
0: الموسيقى تسمعها لايف من احسن لي كونسير نتاع اكثر واكبر لي زارتيست بعد شويه نسمعوا جون لينن ايماجين قبلو سيل كيس فروم ا روز لكن باش نبداو بان جروب ليجندير الحقيقه ان جروب اللي الناس الكل تحلم انها تكون موجوده قدامه اي ناكم تسمعوا في الجمهور كولد بلاي بارادايز

من عند البي جيز How Deep Is Your Love على موزايك FM. هذه هي الموسيقى اللايف، أحسن وأعظم الموسيقى هي سورتو بالفيلينغ هذايا ما تلقاوها كان على موزايك FM بنت FM. نرجع شوية للجديد مع ان ارتيست اللي كان موجود في مهرجان قرطاج الدولي، وفما برشا اخبار تقول اللي هو ينجم يكون موجود مرة اخرى السنة. نحكي على ادم، برشا احساس من عند فنان اللي هو صغير وهو نجم الحقيقة. خليكم معاه من اجدد غنياته قلبي مرتاح.

عمرو دياب نور العين. اتخلطنا الاخر بنت لفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج, شاكر في ستوندار والليكي ديجيتال. احنا كالعادة نعطيكم رونديفو خدوة في نفس التوقيت لكن في بنت لفين سبيسيال فوندردي. تستنى فيكم برشا موسيقى, احسن لي ميكس من عند نو دي جي ريزيدان فاينو سيلكشن, واكيد لي هيت اللي ديما تلقاوهم, ومن غير ما ننساو بروجرام السهريات. بعد شوية تلقاو مراد دريدي في الاخبار, لكن قبلو كالعادة نختموا بالموسيقى. باش نخليكم مع واحدة من أقوى وأحسن الأصوات متاع القرن 21. كان معاكم يسري جديدي, نخليكم مع أديل, Someone Like You. تصبحوا على خير.

0: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني يعلن أن قيمة المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في تونس بلغت 1,350,000,000 أورو، مشددا على أن شراكة الاتحاد مع تونس ليست قصيرة المدى بل تمتد لسنوات، وليست مرتبطة بالحكومات بل تحكمها مؤسسات واقتصاد طرفين. والمسؤول الأوروبي يشير إلى أن الشراكة المتينة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تتجسد من خلال نسبة استثمارات الدول الأعضاء في تونس من خلال تواجد 3,500 مؤسسة أوروبية في تونس تنشط في عدد قطاعات وتوفر حوالي 480,000 موطن شغل. والاتحاد الأوروبي يطلق منصة رقمية مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس، تتابع 87 مشروعا أوروبيا في البلاد، وتوفر معطيات مفصلة عن كل مبادرة خاصة على مستوى الكلفة والأهداف المرسومة ومدى تقدم الإنجاز. الحجز المبكر بالنزل آلية تساهم في التمتع بأسعار تفاضلية، والتخفيضات عبر منصات الحجز وصلت في بعض النزل إلى 55%، وما يجعل هذه المبادرة نموذجية، خصوصا وأنها أطلقت بالتعاون مع المهنيين بوزارة السياحة وفق تصريح وزير السياحة سفيان الطقية لمبعوثتنا بشرى السلامي لدى افتتاحه الدورة الأولى لصالون سوق السفارة التونسية. ووزير السياحة يبين أن مبادرة التشجيع على الحجز المبكر تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار، مشيرا إلى أن السوق الجزائرية والليبية إلى جانب السياحة الداخلية تمثل أكثر من 50% من الحركة السياحية في تونس، مما يجعلها فئة ذات قيمة كبيرة تستوجب اهتماما خاصا حسب تقديره. المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمت ليلي يعلن الخميس عن الشروع خلال السنة الحالية في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمكن التونسيين بالخارج أينما كانوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب السيدات الخاصة يؤكد خلال جلسة استماع بلجنة تصاحب البرلمان أن نحو 2,500 صيدلي في حالة صراح مؤقتة بسبب بيع المكملات الغذائية داخل الصيدليات، موضحا أن هذا النشاط غير قانوني حاليا خلافا لمحلات البارافارماسي. ونقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تدعو إلى تحيين النصوص القانونية للسماح ببيع المكملات الغذائية داخل الصيدليات مع إخضاع تصنيعها ومراقبتها لإشراف وزارة الصحة والوكالة الوطنية للدواء ضمانا للجودة والسلامة. في أخبار العالم، في اليوم 70 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية، وأضافت وجهنا ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع. من جهته ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف اطلاق النار واستهدف نقيلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء شهبار. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.